0: عشر ألف حتى يعني صاحت إسرائيل كل إحنا مستوعبين مليون حاجز الخوف من أمريكا ومن إذا كان تمام كان لازم يقدر إعلان يعني يمحز عرس لا تدخل أما الآن والله ما نبالي لا بأمريكا ولا بإسرائيل ما بالك هذا السعودي هذا السين الفاسق المفسد الظالم الطغيان والله ما منع قصة عرب روسنا حق النفط وين
1: ألو
0: جنابنا والله ما نعبره ولا نهج عرب روسنا وإن نهاته على أيدي المجاهدين
1: حليفنا إن شاء الله بإذن الله تحية لك يا عبد الرحمن شكرا لك
0: الله أفتح عليك ويخلي الشيخ سند
1: يا رب وإياك حفظك الله
0: قد إحنا معلمين صلى على النبي قد إحنا نوحد من حولنا منكم
1: سلام الله عليك بارك الله فيك
0: ربنا عافيك ويخليك يلا تحياتي لك
1: تحياتنا لك

0: يا مرحبا حيا.
1: حياكم الله جميعا تحفظ نفسي من أول سيدك الغالي معاكم مستديم من حافظة حمران جيدة تلاقى ربيتها أبو عرب.
0: ونعم ونعم سلام الله عليك.
1: نور قلوبكم وقلوبكم من حلقة الغالية يعني والله ما يستطيع جاك سيد الله عبد يحفظكم ربي وينور قلوبهم الغالي الله يحفظكم الله يسدد رميتكم يا رب العالمين. إن الشعب اليمني حريص يحفظكم ربي كل الشعب اليمني الأحرار الذي هم مساعدين في جبهة الأسوء كرام في كل الجبال اليمني جبال العالية جبال الإثناء الذي قالوا من النقص الرحمن جل من أهل اليمن جل من أين الجهات جل من اليمن وكل الشعب اليمني حريص وكلها مسلحة الله يجيب قلوبهم الغالي. وانا احيي الامن الذي يسبح والمنافسين والمكسسين والمتحصلين المركزين مع العدو الذي بيبيع نفسه بريال يهود نصراني نقول لهم ارجعوا الى الاسلام هذا دين الاسلام ما انزلت ابدا نحن مع كل دوله مثل وكل حريص لليمن وللامه الاسلاميه كامله من ايران من العراق من لبنان من معالمنا احنا معالمنا كل الشعب اليمني نشاهد مع كل دولة مسلمة لا نزلتهم ابدا ابدا لان احنا حريصين على الاسلام على الاقصى على كل دولة يعني هند هي الوطن يا اسواها وطن الاسلام وطن الدين الاسلام لهذا لا نتركها ابدا ابدا يحفظهم ربي الذي هم على وطنهم على دينهم من كل دولة ومن كل الإدلاق اليمن يمن وفي يماني من يمن من اليمن أنا يمني وأصل فوق كل يهودي كل واضي أنا يمني أكثر لا نجلس أبدا وإحنا اليوم بالمرفوع السعودي الكلب الحبيب الذي في بعدين مع اليهود من جماع من أبو يتبوه بطلحوه الإسلام لا نجلس أبدا أكثر لكم جمعة ولدوان طلحة ولا طالما تربوا الشارقية التزع الجوي إحنا نبقي مرشاد العدو واجهنا أمريكا واجهنا إسرائيل واجهنا كل فاسد على الوطن نقول لهم أكثر يمني لا يخص أبدا كنت يلا ينتهبوا إلى الجهاد ووالا سنتمنى لو نعرف لكم كل العدو اللي تجد جاهز والله الشهاد اللي عزيز رامدي والله ما أرفع نفسي إننا وطنية ومجرمة وأجاهد والله ما أجل الحمد لله أتحيي لكم وللباسي وللقوم طلحة وللباس حقنا العظيمة التي نقول للعالم نقول للإنسان نقول للطارق يا داربنا يا بطارق أنتم مع أهل الفرج وإن إحنا نبقي محمد رسول الله ولا نزلت أبدا خضرنا البيوت والشوارع والفن لمحمد رسول الله وأهل بيته والله خاصتني والله ما نزلت بسم الله لما إحنا نزلت بيت يا رسول الله بيت يا رسول الله بيت يا رسول الله وهذا تحيي لكم جمعا
0: لك التحية
1: نزل المستوعبين الله الله يحفظهم وينور قلوبهم إحنا معاهم ونقول كل يمنيين الذي يوضعهم ومعرفنا ما يزينوا بيته والله أن يجب سواعد من بعد المرضى يزينوا بيته وما علموا هذا يزينوا بيته والله العظيم وهو بيسمع مين في يزينوا بيته وضع فوالي ساكين لا نزلت كلهم بيسقوا على أجينا على كل بضعة أتحيي لكم جمعة
0: التحية
1: ومعكم صار على ثلاثين دم جرح.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: وتحياتي لكم تجمل الله كامل وتحياتي للمجاهدين وتحياتي للعم وتحياتي لعبد الملك العودي وتحياتي للنصار ويرحم الله صالح السماك ويجبني ويجنحني وكل الشهداء ويرحم المرحمة الراحمين ويحفظكم من بعد بحمايته ويتوكل على الوالده ونقول الله اكبر على الناس في امريكا على الناس في اسرائيل على اللعنه على اليهود النصر للاسلام
3: اتخذ يا وظروف ولكن كل شيء لا زال حده يقتل بضده
0: الرسائل اللي وصلتنا من 3 أو 4 من المستمعين بيقولوا كم رقم التواصل؟ 282-005 مسبوق بصفر واحد، 01-282-005 01-282-005.

0: الو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: معك أبو إياد صياد من نهم.
1: أبو إياد
0: صياد من نهم.
1: صياد حياك، هؤلاء حق الحلقة الأولى كلهم.
0: ومعين مشاركة عن تاريخ المسيرة التي تبدأ مرتزقة المخاء.
1: معك مشاركة ما؟
0: أنا تاريخ المسيرة التي تبقى مرتزقة المخاء.
1: يلا يلا تفضل.
0: وسط المخاء شفت المسير أرخ، وسط المخاء شفت المسير أرخ ونسخ له التاريخ أبوى نسخة، أرخ نهار الأمس يوم تمخمخ من المرتزق تبقى وتعفر مخه سلخ أبدتم يا مسير نسلخ، قال سلخ أبدتم يا مسير نسلخ، سلخ أبدتم مطبخ أقوى طبخة خاين بلاده ما حدا منها وسخ، عاهر مثيل عاهره والوسخه اللي من اجل المال بايستقصح ما يعقل له حنك على دنخه، قال اللي من اجل المال بايستقصح ما يعقل له حنك عليه دنخه، خل المسير عليه يتنايخ بياع والبياع واجب دنخه، ما انا بعزه مثل عيبان اشمخ ما انا مثيل اللي يحب الرفخه، بصرخ ومن هو حر مثل اللي يصرخ، قال بصرخ ومن هو حر مثل اللي يصرخ، دنخ مثل حر هذا الصرخه، دمت مثل حرعات الصرفة، الله أكبر،
1: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام، صح لسانك يا أبو إياد قوة،
0: الله يبارك.
1: أبو عوافي غلا بيقول أنشهد أن أمنا تقية صاحبة عمرا أشحط من رشاد العليمي، سلام الله على حرائر اليمن.

0: لا والله المخرج قال حتى المقارنة غير منطقية يعني. أينه وأينه؟ ألو
1: عزة وكرامة.
0: عزة وكرامة
1: وانصار عليك.
0: الحمد
1: اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد إن إحنا عشنا إلى هذه الأيام وتولينا السيد عبد الملك. لو تكون ما بالله الحسنة الوحيدة تولينا السيد عبد الملك سيدي وقائدي وتاج راسي في حياتي كلها. تكفيني الإيمان زمت عليها نهائيا ومجاهر بصوتي واسمي ومتحدي العدوى والسعودي واليهودي والأمريكي عبد الرحمن حمي.
0: حياك يا عبد الرحمن حياك.
1: يا حزن الحلقة حق الانتصار العظيم قدي قريبة
0: يا رب يا الله.
1: جهارك وسط الحوش ومن عندك يا طارق.
0: بإذن الله بإذن الله. تحية لك يا عبد
1: الرحمن. اللهم بارك الحمد. أما المرتزقة لا تسبون كذا إحنا فرحي لنا يا خبرنا يا أخوتنا يا جهالنا يا أبناءنا يا أبانا يا قادرنا ارجعوا قادر سيدي وقوتم للخلاف والأسماك. والله يثبت المجاهدين في كل جبهة الفرنجية والصميعة والسميرة مخلوق خطيب من الجنة ولا يهمكم. ابشروا ابشروا يا عبد الأمل في أمان الله.
0: في أمان الله.

من الرسائل التي وصلتنا لمشروع هدية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ضمن برنامج الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى اللي يمكن ما قد سمعش بالمشروع وكل عام طبعا احنا بنعمله كل عام مستمرين حتى نهاية شهر ربيع الأول في مشروع هدية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عبر برنامج الناس للناس. الإنفاق والبذل والعطاء خلال هذا الشهر بإذن الله بدأنا قبل شهر ربيع الأول بأسبوع بيكون إنفاق وتكاتف وتراحم محبة في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وفي ربيع أول الربيع المحمدي تكافل اجتماعي وتقديم هدية رسول الله للأسر المحتاجة بواقع 10,000 ريال لكل أسرة بواقع 10,000 ريال هدية رسول الله. طبعا بنستقبل إنفاق طوال الأسبوع وصلنا الآن من المحسن فقط سلام الله عليه إنفاقا وبذلا وعطاء لله سبحانه وتعالى في مشروع هدية رسول الله 30,000 ريال 30,000 ريال من المحسن لله في هدية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. طبعا بنستقبل الإنفاق على رقم البرنامج الناس للناس 77806-8023 الرقم مرة أخرى 72806-8023 إنفاق وبذل عبر برنامج الناس للناس لهدية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله خلال هذا الشهر المحمدي اللي بنحاول بقدر المستطاع وكل الناس والمبادرات وكذا بأنه نجعل الشهر تكافل وتراحم وإحسان وبذل وعطاء للناس المساكين وهذا هدية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله خلال هذا الشهر وخلال الربيع المحمدي. بنستقبل إنفاق على هذا الرقم برسالة قصيرة SMS على الرقم اللي أعلنناه يكتب فيها أريد أن أنفق وإحنا برد عليه برسالة أو عبر محفظة الجيب برسالة عبر محفظة الجيب على هذا الرقم 77806-8023 الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى. المحسن فقط 30,000 ريال هدية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله.

0: الهاتفية ومشاركة الصامدين والصامدات ورجال الله في كل الجبهات. ألو،
1: صباح الخير أخي سند.
0: صباح النور العافية.
1: نهني الشعب اليمني بقدوم المولد النبوي، كما نهني السيد عبد الملك ذلك المجاهدي، وقاطرتنا أمها العالمية الأحراء، وكذلك نبو العالي سعود العنداء بأن وقتهم قد قرب. أما قال في ذلك الزامل عن أفشر الكون في كورة، يعني سنة إلهية، فإن يعني آل سعود تولى قد قرب زوالهم، قرب زوالهم، كما انتهى الفرصة الباقيين الأخوة الذي يريدون أن يسوي الصلو يتفضلوا. وشكرا.
0: من معنا؟
1: معك حرس، حرس السلامي من سنعاء.
0: من أعد الاسم؟
1: حرس السلامي.
0: حرس السلامي
1: أكيد من سنعاء.
0: من سنعاء، حياك
1: الله يحفظك ويبارك فيك
0: يا رب. يا الله ما أستغني، إن شاء الله يبارك في عمرك. بدون ذكر الأسماء، من المنفق معنا 3000 ريال بنية الشفاء لزوجته، شفاها الله وعافاها يا رب. عدوا منفق أول أمس 2700 واليوم 3000 ريال في مشروع هدية رسول الله. نستقبل مكالمة. ألو. أيوة.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. عم عبدو علي من زبيد.
2: عم جاري من زبيد، ربي يحفظكم ويا معكم، يحفظ سيدي تاج راس عبد الملك من بدر الدين الحوثي، ومن انتصارك إلى انتصارك، وقولوا يا سيدي يا تاج راسي، سير وحنين قدامك ومضحيين بادرين وقابلين مسدادين لك يا سيدي يا عبد الملك يا بدر الدين الحوثي. اتصارك وكل عام وانت بخير وعافيه، والله يستر عليهم يا داء الصنعاء المسائي والصباحي. يا عبد يا سند، هديك رسول الله صلى الله عليه وسلم ضروري
0: ان شاء الله باذن الله.
2: مع الف سلامه.
0: مع الف سلامه.

0: الو
1: الو صباحك الله بالخير.
0: صباحك الله بالخير.
1: عبد العاطف من العاصمة صنعاء.
0: حياك تفضل.
1: الله يحفظك. نهني الشعب اليمني بمناسبة المولد البشير عليه الصلاة والسلام، ونهني السيد القائد حفظه والله، ويحفظك الله ويحفظ عطل العزي ويحفظ عمود شرف ويحفظ المذيعين والإعلاميين ويحفظ الفندم عصام الله يجيه الصحة والعافية، ويحفظ محور المقاومة في أنحاء المحمولة.
0: حياك
1: من إيران إلى حتى اليمن، ونشكر القوات المسلحة اليمنية الضاربة، وحاربوا لنا فزاد المتزقة هؤلاء داخل العاصمة صنعاء في الإعلام أنتم الداخلية
0: إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله يا عم عبد، بإذن الله في أمان الله.

0: الو
1: عليكم.
0: الو
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: اخي سند معك الجريح ردمان وعيره ابو عابد من بني مطر الكفيف.
0: حياك ابو عابد تفضل.
1: سلام ربي وصلوات الله عليك يا سيدي يا رسول الله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد رسول الله وقدوتنا وعزتنا فصلوات ربي عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين. والصلاه والسلام على سيدي ومولاي تاج رازي السيد العلم سيدي عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. ونحمد الله ونشكره على هذه النعمه، نعمه الهدايه ونعمه الدين ونعمه علم الهدى. سلام الله عليك يا سيدي عبد الملك. اقول لك يا سيدي عبد الملك نحن معك والى جانبك، ارواحنا لك الفداء يا سيدي اينما تشاء، يعني ضبطنا حيثما تشاء لن ولن نذل ولن نضل مهما حاربنا العدو من الداخل او من الخارج. فنحن معك يا سيدي عبد الملك، ارواحنا لك الفداء، مستعدين ان نقدم بقيه اعضائنا لله وفي سبيل الله من اجل عزتنا وكرامتنا وكرامه هذا الشعب اليمني. لن نتراجع ولن نشتكينا ولن نذل ولن نضعف، لا زلنا وكما كنا من بدايه هذا العدوان ومن قبل هذا العدوان معك والى جانبك. يا ال بيت رسول الله نحن معكم، ارواحنا واموالنا واولادنا لكم الفداء لله وفي سبيل الله ومع الله. السلام على المجاهدين اقتل احديهم الطاهره، اقول لهم الجريح ردمان وعير مستعد أن تكون بشارة وجه أحدين لكم.

0: إذاعة صنعاء وكل الإعلاميين سيدي عبد الله الحيثي وكماهي لسيدي سند وكل المخرجين سلام الله عليكم. ونقول لكم يا رجال أنتم فخرنا وعزنا وقادتنا سلام الله عليكم وعلى كل المرافضين. وأتمنى لو معي ربع عين بس ربع عين أكمل أستشهد في سبيل الله إنها عز وأشرف. هذا ما كنت أتمناه من أول ما جاءت الشهادة في سبيل الله أو النص. فربي لك الحمد على ما أختار لي ونحمد الله ونشكره. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام، وهيهات من الذلة. لبيك يا سيدي يا رسول الله ويا ابن رسول الله يا أبا جبريل صلوات الله عليك وعلى سيدي رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو عبد السلام ربي عليك، هني لك ما قدمته لله وفي سبيل الله. محبة في رسول الله. وصلنا أيضا انفاقا لمشروع حديث رسول الله من حاميم نون عين، قال في الملاحظات طبعا وصلنا انفاق عبر محفظة الجيب. قال انفاق هدية رسول الله صلى الله وسلامه عليه وعلى آله، والمعذرة على التكسير يا حبيبي يا رسول الله، فنبعت لنا 1000 ريال. وصلنا أيضا عبر محفظة الجيب إيداع 14800 ريال. المودع عمل اسمي سند عبد محمد الكميمة 14800 ريال. إيداع نقدية 14800 لمشروع هدية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. نستقبل مكالمة. ألو.
2: ألو.
1: أيوة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: علي مشعل نادي محمد الشرعبي.
1: حياك يا عم علي.
2: حياكم الله، حيا طيبة مباركة إن شاء الله.
1: يا رب يا الله.
2: ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر سيدنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وكل الجبهات في الجمهورية اليمنية وفلسطين ولبنان والعراق وإيران إن شاء الله. هذا ما أتمنه
1: يا رب. شكرا جزيلا.
2: قال توكلت على الله.
1: أيوة.
2: وشاهين عليهم بالله وبمحمد رسول الله وبالقرآن. هذا الذي توكل على الله وعلى رسوله وعلى القرآن لم يهزم أبدا أبدا أبدا، ولا يحلموا بك أنا يحلموا بشيء. أنهم هذا قدموا بسم الله ولرسوله وللقرآن لم يهزموا أبدا أبدا إن شاء الله إن شاء الله.
1: بإذن الله يبارك
2: يا
1: سلمت يا عم علي. سلمت
2: هدية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنسنا
1: إن شاء الله. بإذن الله توصلك دائما كل عام أكثر واحد بس بإذن الله. طيب وصلتني رسالة قبل قليل، أريد أن أنفق ورسلنا له برسالة وهو من قام بإيداع نقدي جيبة، مش عارف أذكر الاسم ولا لا. هذا في رسالته الأخ خليل، بس خليل وبعدين إذا هو حابب شذكر الاسم في الحلقة القادمة يوم الخميس بإذن الله. استقبل مكالمة. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يسعد صباحكم بالخير ويسعد صباح جميع هذا الشعب الكريم بالنصر والعزة والشموخ.
1: أبو خالد.
3: أبو خالد المعري.
1: حياك أبو خالد. حياك.
3: الله يحييك ويعطيك الصحة والعافية.
1: وإياك يا رب.
3: أنا دائما أحييك وأحيي عبد الله الحيثي وأستاذ مطيع وحمود شرف والمخرج العظيم وإذاعة صنعاء. أنتم ما شاء الله عليكم أستاذ سند.
1: السلام الله عليك. هو الله
3: المميزين.
1: هو الله هو الله. نسأل الله الثبات. يبارك في عمرك أبو خالد. تفضل.
3: لا من فضلك الله يعطيك العافية. أنا سمعت المقطع حق العدني هذا يعني مقطع رهيب جدا. إذا هو يعلم قواننا في عدن أن يجب تحرير الجنوب بدل صنعاء يجب أن يهبوا هم بأنفسهم، لأن النصر لن يأتي إلى أبوابهم إذا

0: يكونوا أحرار ويعيشوا أحرار ويموتوا أحرار. أما سكوتهم في هذه اللحظات الحاسمة التي السعودي الصهيوني يتطاول عليهم ويشتمهم ويشتم قاداتهم، ولو أن ما في قادة عندهم ولا هم معترفين في الفاشل العليمي، فما نريده منهم هو أن يثوروا لما تبقت لهم من كرامة وعزة. فهذه رسالتي إلى أخواننا في عدن. إحنا معنا اجتماع بإذن الله علي سالم الحريزي بكرة الساعة 11 الظهر، اجتماع عام لأبناء المهرة، نبغاهم يصحوا من هذه الغفلة، لأنهم أن يحاربوا يدافعوا عن هذا الوطن أو يبيحوا شرفهم يبيحوا كرامتهم. هذا الحل الأخير لهم، لأن المقاتلة والدفاع عن هذا الوطن وعن هذا العرض يبغى له ثمن في معطياته. لكن نبغى نتكلم نقول رشاد أو السعودي الصهيوني انكسر، هذه الضربات تصل له في أماكن داخل السعودية، في أي اختراق يحصل لليمن تتم الآن. اليمن انتقلت من جهة دفاعية إلى جهة هجومية، فما نريده نحن أن يهبوا أصحاب الجنوب. لا نريد مظاهرات، ولا أنه نريد ثورة عارمة يعني تأكل فيها الخبر واليابس لتحرير أنفسهم من هذه العبودية، وهم عبيد لله، لكن هم حاليا عبيد لسلمان. فهذه المسألة الخطيرة أستاذ سلام.
1: صحيح صحيح. طيب أبو خالد، هي أمانة يعني مني ومن المستمعين، دائما توصلنا الرسائل، تحية لك خاصة أبو خالد المهري، وتحية مني ومن كافة الطاقم ومن المستمعين ومن كل أحرار اليمن للشيخ علي سالم الحريزي.
0: الله يسلمكم ويعطيكم العافية ويبارك فيكم،
1: يبارك
0: لكم وجميع الأحرار، وإحنا أرواحنا تذهب لكم فداء.
1: سلام الله عليكم،
0: يعطيكم العافية، وتحية كبيرة لسماحة السيد عبد الملك بدر الدين حفظه
1: الله،
0: الذي نعم الذي نحن جالسين منتظرين الإشارة من عنده في أي استعداد كان. أرواحنا تذهب فداء لهذا الوطن بدون أي كلام،
1: وأرواحنا للسيد القائد فداء، حفظه الله وأطال الله في عمره يا رب يا الله.
0: آمين آمين.
1: بارك في عمرك أبو خالد،
0: حياك الله وبياكم.
1: حياك. أي خدمات،
0: سلامتك، الله يطول في عمرك إن شاء الله.
1: في عمرك يا رب.

التحية أيضا من المستمعين، من عدة مستمعين إلى أبو خالد المهري سلام الله عليه. وصلنا أيضا إنفاقا وبذلا وعطاء لله سبحانه وتعالى في محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ومشروع هدية رسول الله من ميم ميم نون صاد دال بدون ذكر الاسم، قال 500 ريال. كما وصلنا أيضا الآن من أبو شهد، اللهم صل على محمد وآل محمد، 5000 ريال إنفاقا ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. طيب لحظة، ساهم 5000 ريال في مشروع هدية رسول الله، اللهم صل عليه وعلى آله وسلم. أسرة أبو شهد الدكتور أحمد، عارف أذكر الاسم كامل ولا لا؟ اللي أودع 14800. سلام الله عليه. الأخ خليل خالد علي غالب المدوارة، كتب الله أجرك. إنفاق وبذل وعطاء محبة في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ومساهمة في مشروع هدية رسول الله اللي بتقدم هدية بواقع 10000 ريال لكل أسرة فقيرة من المساكين والمحتاجين والمتعففين المستحقين في هذا الشهر ربيع أول، مستمرين به حتى بإذن الله نهاية الشهر ربيع أول. مساهمة من المنفقين والبادلين والمحبين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله.

0: نفسك بالمكالمة الرائمة. ألو
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يحييك ويعافيك يا أستاذ سند، كيف حالك؟
0: الحمد لله، حياك أخي الكريم، من معنا؟
1: الله يحييك ويعافيك، معك الشاعر السعدي عبد محمد البكالي.
0: عبد محمد
1: البكالي.
0: من؟
1: البكالي.
0: البكالي، حياك أبو فريد.
1: نعم.
0: أبشر يا أبو فريد، حياك. من فين صالك؟
1: الله يحييك ويعافيك، من محافظة دمر، من معدر.
0: من دمر، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. انتهز هذه الفرصة، ربما ما عدت نحلناش الظروف قبل المولد. أتقدم أنا الشاعر السعدي عبد محمد البكالي وكل أسرتي المجاهدين مع الله، بأسماء آيات التهاني والتبريكات إلى سيدنا وقائدنا عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله تعالى ورعاه، وإلى المجلس السياسي وإلى كل الحكومة وإلى قواتنا المسلحة والأمن وإلى كل المجاهدين في كل الجبهات وإلى شعبنا اليمني وإلى الأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى مولد الحبيب المصطفى نبينا محمد رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. وكذلك أهنم محافظ محافظتنا محافظ دمار محمد البخيتي، هذا الرجل الذي في مقابلاته بكلامه وعيونه وابتساماته أحرق صدور الأعداء، فله التحية مني ومن كل أسرته. وكذلك هذا الرجل الذي في كل مولد يدخل ساحة الرسول عليه الصلاة والسلام من البوابة الرئيسية ويسلم على ضيوف محمد مسافة كيلو، يصافحهم باليد حتى يوصل المنصة، ولم يدخل البوابة من البوابة الخلفية للمنصة كما يفعل بعض المحافظين. وأدعو ضيوف محمد في كل الساحات أن يتحلوا بالأخلاق. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، والتزموا بالتنظيمات واحترموا خدام ساحة الرسول عليه الصلاة والسلام. أحباب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، والتنظيم الصفوف والنظر إلى اسم محمد والساحة والشعور بأنه موجود في ساحتنا وفي قلوبنا وفي عقولنا، ونطمئن ونفرح مع كثرة الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة والسلام، وسماع الأناشيد المرحبة بالمولد والإنصار لسماع كلام حفيده، الكلام المهم في هذه المناسبة العظيمة. هذا، والله ولي الهداية لي ولكم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، وشكرا لسند النصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لك أبو فريد.

0: أريد أن أنفق في مشروع حديث رسول الله 5000 ريال بدون ذكر الاسم، بتوصلك رسالة بإذن الله. أنفق معكم 3000 ريال في هدية رسول الله وبدون ذكر الاسم، إن شاء الله بتوصلك رسالة. وصلنا إنفاق عبر محفظة الجيب من يحيى محمد يحيى راجح 1000 ريال، 1000 ريال من يحيى محمد يحيى راجح وصلنا عبر محفظة الجيب. أساهم معكم 10000 ريال لحالة من الحالات في هدية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أبو يحيى، إن شاء الله بتوصلك رسالة. نستقبل المكالمة. إبراهيم، ألو.
1: صباح الخير يا أخ سند.
0: صباح النور والعافية. محمد القصير.
1: محمد القصير من عمراء.
0: حياك، تفضل يا محمد.
1: والنائب من اليمن قال كنت للغيب حابس من عزتي، ما يوم جادلت مهووس دامك مصمم وجيت له خط عاكس، ابشر يجيك الرد مربوع مخموس، تخسى ويخسى شاربك والخنافس وتبقى ببحر الخزي والعار مغموس. ما باليمن جني ولا دين فارس، كله كلام فاضي وهو غير ملموس، شعب اليمن هو شعب ربي وحارس، ما هو كما شعبك من الغرب محروس، أصلك سعودي نذر بالقلب حاسس، وجه السعودي دوم في الطين مغروس، يحلم برفعه في الأرض راكس، يشتي كابر وهو محسوب فيروس. لا يا عبيد الكندرس والكنائس، أنتم لأمريكا براميل وفلوس، واصبح لكم أطرم بحاكم وسايس، وسال الخليج أبقار وغنى متيوس، الغرب يصنع نيج وأنتم تلاميس، ما همكم شيء غير ماكل وملبوس، من كثرة الكبسة وأكل البطاطس عقلك كما الفرخة والجسم جاموس، ومن أجل هذا جيت غاضب وعابس وتحاسب سيادتك على عقد مكتوس، قامت نفسك بالرجال الأشاوس وشعب ما يعرف والله قدوس، يا أبو عقاب خليك بعيلة تنافس، وحذر تطالع على السماء وانت مدعوس، والواقع يا شرك الكذب والتقاعس، والدرس يا أبو جهل واضح مدروس، يا جاهل التاريخ ايش انت دارس، شعب اليمن في كل مرجع وقاموس، احنا العرب يا ابن العنود لا تنافس، واجدادنا الخزرج والانصار والعوس، من جدكم يا اهل الفتن والدسائس، لا عيبل عافي واطي مدعوس، وبعض شعبك ترى هم داعس، لا عاد تستعمل الا ريش طاووس، تفخر وتمدح نصف شعب نصف عوانس ونصف بنغالي وهندي وكندوس، في حضن خدامات من دين دارس، شبيه هندي عندك العرس مطموس، ما تعرف امك صار في صف خامس، بعدين في باريس عارن ومخلوس، انتم اساس الخس وعلى الخفايس، والعرف عندك يا الغبي غير ملموس، وجه تتباهى بجيش الحرايس، وسلاحكم يا النذر مكياج وفلوس، لا عاش من يفخر بجيش الأوانس، واطي بالواطي مكسور ناموس، كففت من مارس إلى شهر مارس، ما سيطر جيشك على حد مدبوس، أنا يماني حميري راس يابس، طبعي عسل لكن على حفة الموس، ما خاف من ظلمة ولا برد قارس، وعيش في خدري على ضوء فانوس، ولمتا شجاع خل عنك الهواجس، وخرج بدل مريم ونوره فردوس، واجه رجاجيل اليمن في المتارس، وشوف بعينك كيف تتقال عروس، وانك فقط في الشعر شاجع وفارس، ابشرك بكره ترى البيض مفقوس، ابشرك بكره ترى البيض مفقوس، الله اكبر، الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنه على اليهود، نسل الاسلام، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله،
0: سلام الله عليك يا محمد، صح الله لسانك.

0: أيضا وصلنا أنفاق الآن في حب رسول الله الأعظم 5000 ريال عبر محفظة الجيب في حب الرسول الأعظم 5000 ريال عبر محفظة الجيب. باقي معنا مكالمة رقم 19.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حالك يا سيدي؟
0: الحمد لله. حياك أخي الكريم. من معنا؟
1: أبو رعد الجلال. حالك
0: مجدكم. أهلا وسهلا أبو رعد الجلال. من الأمانة. تفضل يا أبو رعد. حياك. لك التحية. ارفع صوتك شوية بس يا أبو رعد.
1: أنا حياتي لكم جميعا وكل يمن.
0: أيوة واضح. حياك لك التحية.
1: ما أنا يعني مشاركة شعرية. أنا شاعر.
0: تفضل.
1: هذا في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.
1: قلنا باسم الترحيب بالمولد وذكر الحبيب المصطفى الهاشمي ذي حل مكة وبيضة بالود والود والطيب قال الفيلسوف الأديب في علم بحر القوافي والفنون الأديبة الشاعر ابن الجلال المعترف به أديب زيدي حسيني موالي حيدري ذات هيبة ومن ملازم حسين البدر ذاك الرطيب وذاك شد العسل من عذب صافي رخيبة واستفتح القول بعد الحمد بسم الحسيب والحمد لله على منه وفضله وطيبه ونعمة الفضل قال الفيلسوف الأديب يا كل شاجع ويعز الأسود الوثيبة ناديت والحق لي نادى ونادى تجيب داعي الحق لا نادى علينا نجيبه واليوم الأعظم لميلاد النبي الحبيب واليوم الأعظم لميلاد النبي الحبيب نادى مناديه الذكرى اليوم قريبة وفرحته واجبة يا كل شاجع لبيب فرض واجب علينا يا الرجال اللبيبة وخير من كل فرحة واحتفاله مهيب وخير من كل قربة يا الجموع المهيبة لا شك في ذلك ولا أي ريب لا شك في ذلك ولا أي ريب لموا نحيي قدومه في معزة حبيبه ونحيي ليالي قدومه يا محب الحبيب ونحتفي به ونفرح لأجل يوصل بهيبه ونفرش الأرض للمبعوث عوض الرطيب ونجعل الشعب روضة من رواحي نضيبه. هذا بالنسبة ترحيب قبل المولد.
0: صح الله لسانك.
1: الله يصحبتنا. أما الذي هي الفعالي قلنا فيها سلام الله عليكم في بداية مستهل القول حددنا دار حسبان الفلك والكون من حوله وبالغ رحمة الله يا النشامة خير وهو القول وبدع بيات أبو رعد الجلال اليوم في قوله وبعد الحمد بصلي وبسلم على المرسول وصلى الله على خير أنبياء خلقه ومرسوله وخير الخلق وشرف مكانه والذهب واللول وسطوة عز خلقه على الحجة بلغ قوله وخيرة من على الحجة بلغ صفوة كمال القول وحي الله حبيب الله ونور الكون وسطوله وحي الضيف ذي شرف مضافه عرضها والطول وكل الكون رحب واحتفى عرضه مع طوله وحي الفضل وحي الفضل والرحمة وعيد الفضل والتفضول وباسم الفضل بعلم فيه ترحيبي وتسهوله وباسم اليوم الأعظم قال أبو رعد الجل وباسم اليوم الأعظم قال أبو رعد الشرف مجمول وميلاد النبي أكبر شرف والنفس مسؤولة وباسم التهنية من خلف ضربان الحول المقفول أنا مسجود وباسم التهنية من خلف ضربان الحول المقفول أبو جبريل نهديها وباسم الكل منقوله تهني خيال الجيش أنا ذي سيف وهم مسلول وتبلغ أمة الإسلام من شيطان مقفول وبان أعلن ولانا للنبي عبر الوفي ونقول على درب الوفاء لبيك يا طه ويا آله وعبر البدر مولانا لكم الولا موصول وعبر الحيدر جدة تعهدي يا رسول الله وميثاقي وعهدي دين ما طال العمر مقفول لربي والنبي والحيدر في ربط موصوله وما دمنا بأحياء بانقي مفراحنا بقبول ونحيي مولدك والحمد للباري على منه وتفضوله وبانجعل من الذكرى رسائل طعنة الحلول تغيظ الكلب الأمريكي وطعن وسط حلوله وبن سلمان والمحفوظ والمخلول ومن والى انتنياهو وجهاله مع عوله وبالمبعوث واصحاب القصاص صليت ختم القول ملان الكون وقدار السماء العرض وطواله ملان الكون وقدار السماء العرض وطواله وسلامتك.
0: صح الله لسانك يا ابو رعد.
1: صح الله بدنك.
0: يبارك في عمرك. شكرا لك. في امان الله.

إنتاج وبذل وعطاء في مشروع هدية رسول الله محبة في رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. هدية بنقدمها للناس المساكين المستحقين المحتاجين واجه 10,000 ريال باسم هدية رسول الله من محبي رسول الله المنفقين والبادلين. وصلتنا طبعا قبل قليل 5,000 مساهمة في مشروع هدية رسول الله من أبو شهد الدكتور الدكتور أحمد محمد أبو طالب. وقبل قليل الآن وصلتنا 2,500 ريال طبعا 5,000 من الدكتور أحمد إلى روح والدته وإلى روح أخيه الشهيد إسماعيل وعمته وروح السيد حسين رضوان الله عليه وأرواح شهدائنا العظماء. كما وصلتنا قبل قليل 2,500 ريال عبر محفظة الجيب من زوجته الدكتورة هناء مطهر أبو الغيث محبة في رسول الله. 2,500 ريال من زوجته الدكتورة هناء مطهر أبو الغيث. طيب آخر مكالمة مسك الختام المكالمة رقم 20

0: الله عليك يا أستاذي سند.
1: سلام الله عليك أخي الكريم، حياك، من معنا؟
0: معك محسن صالح علي عطايف من بني حشيش.
1: من بني حشيش محسن صالح، حياك تفضل.
0: الله يعافيك، احنا هنواصل جهادنا ونكتل بعد الله إن ما كانوا وحيث ما وجدوه.
1: ونعم بكم
0: وصبرهم بإذن الله،
1: ربي يعينكم وينصركم يا الله.
0: مهما عانينا لا أشد الشدة هنصبر، وربي يفرج علينا بإذنه ووجوده.
1: الفرج قريب بإذن الله لكل اليمنيين.
0: أتسأل عبو سعال معك والله يتفضل.
1: ما هو؟
0: إنك تتسألني في والله جل.
1: ما الله يبارك في عمرك، أنت شتي تشارك؟
0: ما أنا شاعر والله أنا
1: لا مش ضروري شعر، أي خلاص قد يعني مشاركتك وصلت.
0: الله يرحم والديك ويدير رزقك ويفرج همك وهمنا جميعا، ويدير الله هذا الغمة ونقول القوة الصاروخ ويا والبحرية، نحن معاهم بالدم والروح وكل شيء.
1: سلام الله يسهل، وسلام الله عليهم وعليكم وعلى كل المجاهدين وعلى كل اليمنيين الأحرار.
0: وأنا مستعد أبذل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة من تلوي لله.
1: سلام الله عليك، يبارك في عمرك يا محسن.
0: لأي واحد مريض تواصل بي، أطرح لجميع عند المخرج وأنا مستعد.
1: يحفظك ربي يا ربي، الله
0: الله يبارك فيك
1: ويعلم
0: الله ما بالبيت الأشياء فهي بإذن الله فضله.
1: بإذن الله بإذن الله،
0: الله تحياتي لك، الله
1: يبارك فيك. التحية في أمان الله. يا محسن، محسن
0: آه.
1: مخزن،
0: أيوة مخزن،
1: الله يريحك تطعم هن.
0: الحمد لله على البرد لحالي.
1: الله يريحك،
0: هذا اليوم هي دورة.
1: إيه
0: نعم الله يفرج همك
1: يا رب يا الله وإياك.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في آخر الأخبار عبر وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين بأن ترامب بيحاول يدفع على عقد لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي خلال زيارته المقبلة لآسيا، يعني ممكن يلتقي به في نوفمبر، يعقد لقاء أو لقاء يجمع بين ترامب وكيم رئيس أو زعيم كوريا الشمالية. عبر وول ستريت جورنال بيقولوا عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يحاول عبر هذا اللقاء اللي يجمع به مع زعيم كوريا الشمالية أنه بيسعى مجددا لإقناع الزعيم كيم بالتخلي عن برنامج بلاده النووي. قلنا لهم مدلوس، قلتوا لنا ماشي يلا خليه يوصل عند زعيم كوريا الشمالية ويحاول يقنعه أنه يتنازل ويتخلى عن برنامج بلاده النووي. هذا إذا ما خطفه كيم عنده وقال له راسك براس زعيم فنزويلا ما دوره خرجه تسلم، جاي يقول لها يتخلى عن برنامج بلادها النووي. والله شن عليهم عدوان

وبهذا مستمعينا الكرام أيها الأحرار أينما كنتم، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة وهذه الفترة من فترة دروب العزة. ختاما لها لهذه الحلقة لكم أجمل وأزكى التحايا أينما كنتم. سلام الله عليكم، سلام الله على صمودكم، سلام الله على ثباتكم وعلى وعيكم وعلى تحديكم لهذا العدو، سلام الله على إصراركم وإرادتكم وعزيمتكم وأنتم تواجهون هذا العدو وكل من حوله ومعه من أسياده وأذنابه. سلام الله عليكم وأنتم أهل الحق وأنتم أصحاب المظلومية، سلام عليكم وأنتم المنتصرون بإذن الله وعونه. وألف ألف سلام إلى رجال الله، إلى أولياء الله المجاهدين، سلام ربي عليهم، هنيئا لهم، هنيئا لهم تنكيلهم بهذا العدو، هنيئا لهم جهادهم في سبيل الله، هنيئا لهم هذا الأجر العظيم، وهم يرابطون في أقدس الميادين في سبيل الله. سلام الله على كل الأسود اليمنية من كل وحدات الجيش والأمن، العيون الساهرة، سلام الله على كل يمني حر. ألف ألف سلام بالدعاء بالحفظ طول العمر للسيد القائد يحفظه الله، أرواحنا له الفداء، أطال الله في عمره وأعمى الله عنه عيون الأعداء يا ربي الله. هي أجمل التحايا أيضا من طاقم هذه الليلة ياسين شعبان، محمد سنهوب، حماد البيلي، عبد الدعوس، مجيد المشامي، سميح عز الدين تقي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، أيمن محمد علي الشرفي. أجمل وأزكى التحايا. شوفوا بعض المخرجين يخرج بيد واحدة، تمام، إذا بصرت المخرج يخرج وراقد. شوف شوف أقول لك والله والله وأنا على الهواء بيني أقول كتب الله أجرك والله، أما أنا من منذ ونص لأنه ساهر يومين. هذا الثبات، هذا الجهاد، سلام ربي عليك إبراهيم. يخرج نص الحلقة بعين وعين راقدة، أما الساعة الأخيرة هو راقد وبيخرج إخراج. سمعتوا شيء ولا شيء؟ كل شيء سابر، أناشيد، زوامل، اتصالات، هنا. هذه أزكى التحايا إخراجا إذاعيا للمبدع والمتألق دائما العزيز إبراهيم عباس الحميدة، سلام الله عليه. وهذه أجمل تحية أخوكم سند عبد الكميم، يمنيون ونفتخر ونقول أيضا محمديون، ولله الحمد. إلى اللقاء.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نواصل حديثنا عن الجانب الاقتصادي وكيف استطاع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن يبنيه في المجتمع المدني، وكيف يجب أن نستفيد من سيرة رسول الله ومن أعمال رسول الله لكي نخرج من هذا الواقع الاقتصادي السيء. واقع الأمة اليوم، الواقع الاقتصادي لها عبارة عن أشبه ما يكون بما قاله الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، قصعة يتسابق عليها الشرق والغرب. الجانب الاقتصادي لدى الأمة، ثروات الأمة، كل ما مكن الله الأمة منه عبارة عن أشياء يستفيد منها الغرب أكثر مما يستفيد منها الأمة وينهبها الغرب. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل للمسلمين في أرضهم وفي بلادهم من الثروات ما يكفي البشرية كلها، وما يجعلهم مهيمنين على البشرية كلها بما لديهم من هدى، من دين، من قيم، من مبادئ، وبما لديهم من ثروات. لكن عندما تخلى المسلمون عن الدين لم يستطيعوا حتى أن يسيطروا من خلال ثرواتهم، من خلال الإمكانيات المادية التي أمدهم الله بها. سيطر الغرب على كل شيء لأن المسلمين تخلوا عن الدين، فقوة المسلمين في دينهم، في علاقتهم القوية بالله سبحانه وتعالى، ولن ينهضوا ما داموا بعيدين عن الله، عن هداه، عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بنى جانب اقتصادي قوي جدا للأمة الإسلامية في تأسيسه للدولة الإسلامية، وكما قلنا استطاع أن ينقل المجتمع المدني خلال سنوات معدودة إلى حالة الاكتفاء الذاتي، وطرد اليهود، طرد بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير الذين كانوا أشبه ما يكونوا بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وعائلة روتشيلد وروكفيلر ومورجان وغيرها من العوائل اليهودية المسيطرة على كثير من جوانب الاقتصاد العالمي. استطاع الرسول أن يطردهم من المدينة وأن يبني المجتمع ليحصل على حالة الاكتفاء الذاتي. الجانب التجاري أسس سوق المدينة وطرد اليهود ومنع المسلمين من التعامل مع اليهود، ثم طرد اليهود تماما من المدينة. وفي الجانب الصناعي شجع على أن يكتسب الناس ويتعلم الناس الحرف الصناعية، وفعلا طرد اليهود وبقي المسلمين هم من يصنعوا لأنفسهم، بينما كانوا قبل أن يأتي الرسول معتمد المجتمع اليثربي كله على ما يصنعه اليهود من سلاح أو من أدوات زراعة أو من أدوات منزلية أو حتى من مصوغات ومجوهرات وغيرها. إذن ما هي الأشياء الأساسية التي رسخها الرسول ليبني الجانب الاقتصادي؟ كما تحدثنا في الحلقة الماضية، قضى على الربا لأن الربا حرب من الله ورسوله عندما يتعامل به المجتمع المسلم. أيضا يستطيع اليهود أن يسيطروا على المجتمع من خلال الربا، فحرم الإسلام الربا ومنع الرسول الربا. من الأشياء المهمة التي رسخ النبي في الجانب مثلا التجاري لينهض بالجانب الاقتصادي هو الغرر في البيع، والغرر بمعنى الشك أو الخداع أو الجهالة، ولذلك نهى الرسول عن بيع الغرر بمعنى أن يكون البيع بشيء واضح. يجب أن تعرض السلعة على المشتري بشكل واضح، يعني الإسلام يقوم على التبيين في كل شيء، لا يخدع أي إنسان ولا يجوز الخداع. كم هو موجود الآن من غرر لدى المجتمع المسلم؟ مثلا يغرك، يغشك في أبسط سلعة، في أصغر سلعة، ظاهرها ينمقه يكبره، وداخلها وباطنها فيها الكثير من الخلل، فيها الكثير من الغش. وبالتالي لا يمكن للأمة الإسلامية أن تنهض ما دامت بعيدة عن المبادئ النبوية الإلهية التي رسخها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. لأنه لا يريد الإسلام أن يقوم المعاملة الاقتصادية على الضرر، لا ضرر ولا ضرار، أن لا يكون هناك غش، أن لا يكون هناك أيضا كما قلنا بيع غرر. أيضا الغش، من غش أنا فليس منا، منع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله الغش تماما. فعندها يستطيع الإنسان المشتري أن يشتري شيء واضح بين، ليس ظاهره منمق وباطنه مغشوش في خلل، لا، القضية واضحة. وهذا من أكثر ما جعل بعض الدول الغير مسلمة أن تنجح في تجارتها، مثل اليابانيين وغيرهم، يبنون صناعتهم مثلا على الجودة، لا يكون هناك غش، على الإتقان لا يكون هناك غش، رغم أنهم ليس لديهم هدى إلهي ولا قرآن ولا هدى نبوي، إنما يريدون أن يكون هناك ثقة لدى المستهلك في بضاعتهم، أن يكون هناك ربح مادي، أن ينافسوا في السوق، أن يتغلبوا على منافسيهم، أن تكون هناك سمعة طيبة لمنتجاتهم، وهكذا. مشكلة عندما يكون البوذي مطبق لمبادئ الإسلام، والمسلم الذي يسمي نفسه مسلم ويقول أنه متبع لمنهج الله ومتبع لرسول الله ومن أهل القرآن، ويغش في بضاعته ويغش في صناعته ويغش في تعامله مع الناس. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أيضا من الأشياء التي رسخها في البيع أنه منع الحلف لترويج السلعة، وقال صلوات الله عليه وعلى آله الثلاثة: لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب. اليوم كم تجد من أيمان عندما يدخل الإنسان السوق في البيع والشراء، كم من أيمان، وقد منع الإسلام من الحلف الكاذب لإنفاق السلعة. منع الرسول أيضا الاتجار بالأشياء المحرمة، لأن الأشياء المحرمة تدخل الإنسان في حرب مع الله سبحانه وتعالى، وتنزع عن الإنسان البركة، البركة في النفس، البركة في المال، البركة في كل جوانب الحياة. منع الرسول مثلا بيع الخنزير والخمر، ومنع كل الأشياء التي حرمها الإسلام. هذه هي أسس الاقتصاد، أسس النهضة في المجتمع المسلم. إذا أراد المجتمع أن ينهض اقتصاديا لابد أن يعود إلى ما أسسه الرسول ووضعه الرسول. بعض من الناس قد يقول هذه أشياء بسيطة، إنما ما هي الأشياء الأخرى التي رسخها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله؟ يجب أن نهتم بما اهتم به الرسول، ولنعرف أن ما اهتم به الرسول هو المهم، حتى لو كنا في تحليلنا وفي تفكيرنا وفي نظرتنا نرى هذا الشيء غير مهم. ما دام الرسول قد اهتم به فهو المهم. رسول الله يعلم أكثر مما نعلم، ويفهم أكثر مما نفهم، ويدرك أكثر مما ندرك، يدرك العواقب ويفهم المآلات التي تؤول عندما يكون هناك أشياء منحرفة عن منهجية الله. أيضا من الأشياء الأساسية التي رسخها الرسول صلى الله عليه وعلى آله هو الاحتكار، وهذا من أكثر ما يضرب اقتصاد الناس، الاحتكار. يلاحظ الإنسان كم هناك من احتكار. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: لا يحتكر إلا خاطئ. أيضا في عهد الإمام علي أن الإمام علي يقول لمالك الأشتر: فامنع من الاحتكار، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه. الاحتكار من أسوأ المعاملات التجارية. عندما يعلم الإنسان التاجر أو المستثمر أن الناس يحتاجون إلى سلعة معينة، ثم يخفيها حتى يزداد عليها الطلب، ثم يخرجها للناس بمبالغ مضاعفة، بأسعار مضاعفة، هذا من أكثر ما يضرب الأمة الإسلامية، لأن هذا الإنسان يدخل في حرب مع الله سبحانه وتعالى. الرسول لم يمنع إلا شيء حرام، لا يجوز أن يكون هناك احتكار. اليوم الاحتكار توسع بشكل كبير وجاءت له مسميات أخرى. احتكار لم يعد احتكار السلعة، رغم أنه موجود احتكار السلعة، لاحظها لدى التجار عندما يسمعوا أن هناك مثلا أزمة أو طلب لمنتج معين يختفي من الأسواق تماما. حين يكون هناك فقط منشور كذب افتراء في وسائل التواصل أنه لم يعد هناك مثلا النفط، وتجد المحطات في خلال نصف ساعة، إذا لم يكن هناك ضبط وإلزام من قبل الجهات الرسمية، نصف ساعة والمحطات كلها مغلقة، يقول لك لم يعد هناك بترول، لم يعد هناك غاز، لم يعد هناك. هذا هو الاحتكار بعينه. مفترض أن يكون هناك تعاون على البر والتقوى وليس استغلال. الإسلام لا يقوم على الاستغلال، بل يقوم على الإحسان، والإحسان هو الاهتمام بأمر الناس، الاهتمام بأمر الآخرين. اليوم الاحتكار توسع وأصبح تحت مسميات أخرى أو مسميات عصرية كثيرة، منها مثلا براءة الاختراع على مستوى الفكرة، احتكار أيضا هناك احتكار التصنيع، أن الشركة الفلانية أول من أنتجت المنتج الفلاني تمنع كل الشركات أن تصنعه، وتبقى هي فقط من تنتج ذلك المنتج وتصنع ذلك الجهاز. هذا هو جزء من الاحتكار، نوع من أنواع الاحتكار. أيضا حتى على مستوى ما يسمى ببراءة الاختراع، احتكار للفكرة، ويمنع أي أحد أن يكون هناك اهتمام أو تحويل لهذه الفكرة إلى واقع عملي. أيضا هناك أيضا احتكار العلامة التجارية وغيرها، عندما يكون هناك لا يريد أن يورد هذه السنة.

القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام إخوة الإيمان في كل مكان. الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن، رجالها ونساءها، أطفالها وشيوخها، برها وبحرها وجوها، يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم.

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله

وما من دابة في الأرض إلا على الله

ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت

سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم

الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة أولئك لهم مغفرة

فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا

وكيل. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات

فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن

قبلي كتاب موسى إماما ورحمة. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به.

أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم لم يكونوا معجزين في الأرض

الأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان؟

هذه الرؤية. وما نرى لكم علينا من فضل.

عميت عليكم. فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم

ظننتكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في القسم الرابع من ملزمة آيات من سورة الكهف. وقبل أن ندخل إلى درس اليوم نذكر أبرز النقاط التي جاءت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أنه يجب أن نفهم علاقة الدين بنا وحاجتنا الماسة والشديدة إلى الدين الذي يعني هدي من الله لنا في هذه الحياة لنكون سعداء. ثانيا أكد أن الأعداء الخبثاء الأشد عداوة هم من يتجهون إلى ضرب الدين، أي إلى فصلنا عن ديننا، وهذا العمل هو الذي عمل عليه إبليس على مدى آلاف السنين ليضربنا في أهم قضية يتوقف عليها سعادتنا في الدنيا وفي الآخرة. ثالثا أكد أنه يجب على الإنسان أن يكون واعيا ومنزعجا جدا عندما يسمع أن هناك توجها لحرب الدين، أن تعرف أنهم يحاربونك في أهم مفصل ويضربونك في أهم موقع بالنسبة لحياتك كلها في الدنيا والآخرة. رابعا أكد أن ما يقعد الناس عن التحرك في سبيل الله إلا مفاهيم معوجة ونظرة أن الحياة هذه معوجة من عند الله. أيضا ما يقعد الناس عن التحرك في سبيل الله إلا الخوف من بأس الآخرين. هذه هي الأشياء التي تقعد الناس. في سورة الكهف عالج هذه الأشياء التي تقعد الناس. أولا قال بأن هذا الكتاب كتابا قيما لا عوج فيه، لا عوج فيه. وأيضا أنه البأس الذي يجب أن تخاف منه وأن تخشى منه هو البأس الذي من لدن الله سبحانه وتعالى. خامسا أكد أن قول الله تعالى فلعلك باخع نفسك يعني أن رسول الله يعرف عظمة هذا القرآن، وهو إنسان رحيم بالناس حريص على الناس، وأنه عرف أنه رسول للعالمين، ولا يزال الكثير من الناس معاندين، ومع هذا لشدة أسفه لأنهم لم يرضوا أن يهتدوا، يكاد أن يقتل نفسه لشدة أساه وأسفه. سادسا يجب علينا إذا كنا متأسين بالرسول أن ننطلق ولو بجزء، ونحن نحمل جزءا من نفسيته من اهتماماته من إخلاصه من حرصه من صموده من قوته. سابعا أكد أن القرآن الكريم هو أهم مصدر لمعرفة سيرة النبي. القرآن يعرفك حتى على مشاعر النبي ونفسية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومواقفه. أخيرا أكد أنه إذا فهم الواحد هذه الدنيا بشكل صحيح فلن ينشد إليها مهما ملك ويمشيها بشكل صحيح، لأن الله قال لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذن فتفهم بأن ما لديك من الممتلكات في هذه الدنيا من مظاهر هذه الدنيا أن المطلوب منك أن تتحرك بها ومن خلالها لتكون أحسن عملا، لتكون أحسن عملا، تفعل ما فيها ولكن في طريق العمل لله وفي سبيل الله. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه بعد قول الله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. العلاقة ما بين أول السورة تتحدث عن عظمة إنزال الله لهذا الكتاب باعتبارها نعمة كبيرة، ووعد أنه في واقع الحياة أن ليس هناك مطبات أمامه، وإنما من عندكم أنتم لا تتفهمون، وأن ما تتصورونه بأسا شديدا لدى الآخرين أن البأس الشديد الذي يجب أن تخافوه هو من عند الله، وكيف كانت نفسية رسول الله لما كان مصدقا بهذه الأشياء؟ قضية مهمة كما قلنا سابقا، يجب أن تكون مصدقا بما أنت تنطلق فيه لتكون أكثر فاعلية. فاعلية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واهتمامه بلغ إلى هذه الدرجة، فلعلك باخع نفسك على آثارهم، أي يكاد أن يهلك نفسه، أن يطعنها لشدة أساه، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا على أنهم لم يؤمنوا بهذا القرآن. فالقرآن الذي لا يبدو له قيمة عند العرب الآن، ومستجيبين لأمريكا تعمل ما تريد، ولا كأن هناك قرآنا، ولا كأن لهم علاقة بالقرآن، ولا كأنه يمثل شيئا في حياتهم. تحدث عن دور مظاهر الحياة هذه كآليات ووسيلة لأن يكون الناس أحسن عملا، وعن نهايتها هنا. يعني هذا المقطع الذي قرأناه هو لخص ما مضى من الملزمة بشكل كامل. أولا، أن بداية الآيات من سورة الكهف تحدثت عن عظمة إنزال الله لهذا الكتاب باعتبارها نعمة كبيرة، وأنه في واقع الحياة ليس هناك مطبات أمام هذا الكتاب، لم يجعل له عوجا قيما، وأن البأس الشديد الذي يجب أن تخافوه هو من عند الله، وأيضا يجب أن تكون مصدقا بما أنت تنطلق فيه لتكون أكثر فاعلية، كما كان الرسول مصدقا ووصل إلى درجة من الاهتمام، فلعلك باخع نفسك على آثارهم. ولأن هذا

آية لمن بعدهم، آية للناس، آية من آيات الله تكشف لنا حقيقة، تعطينا عبرة، تعطينا رؤية. نحن المتأخرين من بعد أصحاب الكهف. إذ أوى الفتية إلى الكهف، فتية، مجموعة فتيان، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ودائما ترى القرآن الكريم كلما يتحدث ويعرض أي نموذج من أوليائه في أي مجال من مجالات أعمالهم دائما يكشف لك مشاعرهم أنها ممتلئة بحب الله والانشداد إليه. وهذه حالة مهمة، مهمة جدا، قضية مهمة جدا. لاحظ هؤلاء يعني مشاعرهم كيف فيه. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لأن نسيان الناس لله، نسيان الإنسان لله، يكون له آثار سلبية خطيرة جدا عليه في دنياه وفي آخرته، ولا يتمكن أن ينهض بأي مسؤولية. الإنسان الناسي لله إذا لم يكن مرتبطا بالله ومشاعره مرتبطة بالله يظل دائما ضعيفا مهما ملك، كضعف حكام العرب الآن. أليسوا ضعافا؟ لديهم ممتلكات هائلة من الأموال، ولديهم أسلحة هائلة، ولديهم، لكن تراهم في أضعف موقف. هنا نقطة ثانية خلاصتها أن القرآن الكريم كلما يعرض أي نموذج من أولياء الله في أي مجال من مجالات عملهم يكشف لك مشاعرهم أنها ممتلئة بحب الله والانشداد إليه. وهذا حالة مهمة جدا، لأن الإنسان الناسي لله لا يتمكن أن ينهض بأي مسؤولية، يكون دائما ضعيف. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذا موجز القصة خلاصتها. ثم يقول في تفصيلها نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم، مؤمنون بالله ومنشدون إلى الله انشدادا قويا. فتية، مجموعة شباب آمنوا بربهم. ونحن، أليس كل واحد يدعي أنه مؤمن؟ لكن يوجد فوارق كبيرة جدا بين إيمان مجرد كلام، إيمان لا يحرك ساكنا في مشاعرك، إيمان لا يوجد لديك أي غضبة لله سبحانه وتعالى، هذا إنما هو مجرد عنوان إيمان، مجرد اسم. هؤلاء آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، قوى قلوبهم. وهذه هي قضية عندما يقول عنها في المقدمة بأنها آية من آياته، آية لنا المتأخرين لنعرف، ليعرف الناس أنهم إذا انطلقوا مؤمنين بالله بشكل صحيح، مؤمنين بالله بشكل جاد، فإن الله يقوي أنفسهم، يقوي أنفسهم، لأنه هو الذي يتحكم في نفوس الناس. هذه أيضا تلغي أمامك كثيرا من التقديرات التي تحصل عند كثير من الناس عندما يتحرك الناس في عمل، فيكونون في الأخير ينظرون أن ليس معهم مشايخ كبار، وينظرون أن ليس معهم علماء كبار كثير، ولا وجهاء ولا تجار، فكأنهم يرون أنفسهم ضعافا. لا، هنا يقول لك إن الناس إذا انطلقوا بصدق فإنه يرفعهم هو سبحانه وتعالى. وفي الأخير ترى في يوم من الأيام أولئك الآخرين الذين تراهم الآن كبارا تراهم صغارا، يصغرون فعلا، يتهمشون، يضيعون. وهذه لها أمثلة من واقع الحياة. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما بعث ألم يكن قد نشأ يتيما ونشأ فقيرا؟ بعثه الله رسولا وفي مكة وفي الطائف وفي مجتمعه شخصيات كبيرة ووجهاء، عمل على أن يسلموا أن يؤمنوا، لم يرضوا، يعني أولئك الوجهاء والكبار. الآخرون الذين كانوا عنده كان كثير منهم مجموعة من الناس

0: الناس يبدو مساكن، لم يكن الآخرون يتنازلون أن يأتوا إليه، أولئك الكبار الوجهاء والعباقرة لم يكونوا يتنازلون إلى أن يأتوا إلى عنده، يقولون اطرد هؤلاء من عندك، يعني ذولاك المستضعفين. ما الذي حصل بعد؟ هذه هي سنة إلهية، الله رفع أولئك الذين كانوا مستضعفين ونفوسا ضعيفة وقلوبا ضعيفة عندما انطلقوا مؤمنين، رفعهم وقوى قلوبهم، وأصبح أولئك الكبار أين؟ في أسفل السافلين، وأصبحوا تحت أقدامهم صرعى في بدر. ألم يحصل هذا؟ هذا يعطي الإنسان ثقة بأنك أنت لا تقول ماذا سنعمل نحن، لا معنى تجار مثل هؤلاء، ولا وكم سنمحو مما يعمل اليهود، نحن كأننا ضعاف، ويحس الواحد بنفسه وكأنها ضعيفة. هذه نقطة ثالثة خلاصتها أنه عندما قال الله ربطنا على قلوبهم ليعرف الناس أنهم إذا انطلقوا مؤمنين بالله بشكل صحيح بشكل جاد، فإن الله يقوي نفوسهم لأنه هو الذي يتحكم في نفوس الناس. يجب أن تفهم أن الله هو من يصنع النفوس ويقوي القلوب، هو وأن أولئك الذين يرون أنفسهم مساكين وكأنهم أغبياء، ليس معهم عباقرة، ليس معهم مفكرون، ليس معهم مثقفون، ليس معهم كذا، أن الله سيعطيهم المعرفة ويعطيهم العلم ويعطيهم البصيرة وينور قلوبهم ويقوي قلوبهم فيصبحوا عظماء فعلا، وترى الآخرين مهمشين. هذا الذي حصل، عباقرة قريش، وجهاء قريش، كبار قريش انتهوا وتهمشوا فعلا. حصل هذا مع كثير من الشباب الذين انطلقوا يكبرون في الجامع الكبير، يحس بقوة فعلا، يعني يصرخون بشعار الله أكبر، الموت الأمريكا، الموت الإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، بعد صلاة الجمعة في الجامع الكبير بصنعاء، يحس بقوة فعلا. كثير منهم وهم يحققون معه وهم كذا، ويرى أولئك الذين يحققون معه يراهم أصغر منه، يحكون لنا كثير من الشباب هذه القضية. لاحظ كيف أن كثيرا من الكبار منا كيف يكون خائفا، ربما يسجنونه، يعني لم يهتف بهذا الشعار خوفا من السجن، هذا ينطلق لا يبالي بالسجن. ألم يظهر هذا بشكل عجيب؟ هذا مما يطمئن على أن طريقة الناس هي طريقة هدى وطريقة حق، وأنهم عندما يكونون على هذا النحو فإنهم يحظون بتأييد من الله سبحانه وتعالى وتقوية لنفوسهم وتقوية لقلوبهم، فعلا ينطلقون يكبرون ويسجنونهم، وكبروا ودخلهم الأمن السياسي باعتبارهم مزعجا ومرعبا، بحيث أنهم في الأخير أفادوا هذا العمل بشكل كبير من خلال السجن، أفادوا العمل هذا نفسه، أي برهنوا على أنه لا يزال هناك في الناس من أوساط الناس من هم أقوياء نفوس، من هم رافضون لهذه الوضعية التي يجبن أمامها الكبار. لذلك لحد الآن يعتبر مظهرا من هذا القبيل، أنه بدا لنا زعماء العرب ضعافا في الوقت الذي بدا أطفالنا وشبابنا أقوياء يتحدون أمريكا بشعار، وأنهم يستطيعون أن يؤثروا على أمريكا بشعار. يعني دول المستضعفين ظهروا أقوياء وزعماء بأكملهم لديهم جيوش وآليات وممتلكات لم يجرؤوا أن يتحدوا أمريكا، وفضحوا أمريكا. هذا ثمرتين من ثمار السجن، أنهم أثبتوا أنه لا زال في الناس من نفوسهم قوية، وفي نفس الوقت وفضحوا أمريكا أيضا. تعرفون أنهم فضحوها، أنه من الفوائد الكبيرة إذا كنا نفهم بأن الذين ينطلقون ليسجنوا هؤلاء ظهر أن الأمريكيين وراء الموضوع، هذا فضح الأمريكيين، لأن الأمريكيين يقولون إنهم دعاة حرية وديمقراطية ورعاة حقوق الإنسان وعناوين من هذا، أليسوا يقولون هكذا؟ لكن هذا الشعار فضحهم. يعني كيف تقول أنك حامي ديمقراطية وحريات وحقوق إنسان وأنت نصف دقيقة في الأسبوع ما استطعت أن تمسك أعصابك أمامه؟ فضحهم بأنهم كذابون في ادعائهم أنهم حماة للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. أليس من حق الإنسان أن يتكلم؟ لكن هذا مع أنه عبارات الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، هل فيها سب؟ ليس فيها سب، أليس هذا صحيحا؟ فيه اللعنة على اليهود، اللعنة على اليهود، الأمريكيون لا يظهرون أنهم يهود، واليهود أساسا هم ملعونون عند الكل، يوجد الكثير منا يكرهونهم ومن النصارى يكرهونهم، لكن هم قد تغلبوا على النصارى وهم يثقفونهم مثل ما يتجهون إلينا يثقفوننا، وقد أصبحوا يحولون النصارى إلى صهاينة يشتغلون معهم. تعرفون بأنهم قد أصبحوا يحولون النصارى إلى صهاينة؟ قد أصبح يهوديا في قالب نصراني، مثل الآن يحولونه يهوديا وشكله مسلم، هم هكذا يعملون. نقول إذن هذا نفسه فضح الأمريكيين فعلا، نصف دقيقة في الأسبوع تفضحك، لا تستطيع أن تتحمل أنك ترعى الديمقراطية وتحميها وحقوق الإنسان وأشياء من هذا، لأنه اتضح فعلا أنهم وراء هذا السجن، هم الذين وجهوا بالسجن. وربطنا على قلوبهم، إن الله يقوي القلوب هو سبحانه وتعالى. متى ما انطلق الناس على هديه؟ إذ قاموا فقالوا، قاموا معلنين صريحين متحدين، ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. ما هذه عبارة تعبر عن موقف صمود وإصرار؟ لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا انشططا. والقرآن الكريم يعرض هذه الأشياء كنموذج للمواقف، وإن كان قد يأتي فيما بعد في طريق من يسيرون على هديه أن يكون لهم مواقف، لو لم تعد بهذا التعبير تماما، لأنه مما يستوحى من هذه القصة وقوفهم بقوة، إصرارهم، صمودهم، صمودهم المعلن. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. إذن معك شاهدين أن الله يقوي القلوب. أهل الكهف عندما انطلقوا وهتفوا بقولهم ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، فقوى الله نفوسهم وربط على قلوبهم، استطاعوا أن يقفوا هذا الموقف الكبير جدا. وأولئك الذين صرخوا في وجه أمريكا هم أناس شباب فتية ضعاف، عندما صرخوا ربط الله على قلوبهم فشعروا بالقوة في نفوسهم، ورأوا كل أولئك أمريكا وما لدى أمريكا وسجون أمريكا كلها لا تساوي شيئا عندهم. إذن عندما ينطلق الشباب ويقومون بقوة ويرفعون شعارا كهذا، أليس معناه أنه لن نكون كأولئك الخانعين الخاضعين الخائفين القاعدين المرتدين عن دينهم؟ أليس هذا معناه؟ وإن كان هذا بعده أمريكا تهدد، وإن كان هذا بعده سجن، وإن كان بعده ما بعده، هذا هو نفسه من مظاهر الصمود لمن يسيرون على هدي الله، ويبين الفارق بين ضعف نفوس من هم معرضون عن هدي الله وإن كانوا كبارا بما يمتلكونه، لكنه قد أصبح يقول للأمريكي تمام، غير كيفما تريد، في مساجد في مدارس أعمل ما تريد إذا قبات سلمنا شرك. وبين من ينطلقون، أليس ذلك الأول يبدو ضعيفا؟ زعيم دولة مع جيش مع ممتلكات مع، ولكن يقول لأمريكا تمام، والآخر رفض وما معه شيء. أليس ذلك الأول يبدو ضعيفا؟ ضعيف جدا ومهزوز. ومن ينطلقون يقولون لا، الموت لأمريكا، وسنعمل على أن تموت أمريكا، ونواجه أمريكا، ونحارب أمريكا. أليس هذا هو الموقف القوي؟ ألم يظهروا أقوى من أولئك الكبار الذين لديهم طائرات ودبابات وجيوش ثم تصبح في الأخير لا تمثل شيئا، لأن القوة قوة النفس. إذا كان الإنسان قويا في الله ويسير في طريقة حق، فستصبح لديه وسائل بسيطة مؤثرة جدا. وإذا ضعف الإنسان بسبب إعراضه عن الله وعن هدي الله، يصبح كل ما لديه من قوات كثيرة لا تمثل شيئا في الأخير. وهذا معلوم، أليس واضحا الآن؟ طائرات ميج 29 وطائرات F-15 وF-16 ودبابات متطورة مع العرب من كل بلاد، وجيوش بعشرات الآلاف، لما كانوا يمتلكون نفوسا ضعيفة أصبحت هذه لا تمثل شيئا، الطائرات والدبابات والجيوش، أليس كذلك؟ وترى من ينطلقون بقوة سواء في لبنان في فلسطين، شباب يهتفون بشعارات من هذا، أليسوا في الأخير يكشفون أمريكا ويفضحون أمريكا ويفضحون من يبدون أقوياء فيما لديهم من إمكانيات وقلوبهم مهزوزة وتهتز ضعفا؟ فهؤلاء من يصبح للأشياء البسيطة فاعلية، تنفسهم نفوس قوية بارتباطهم بالله، من يصبح للأشياء البسيطة فاعلية وأثر كبير، هم من يربط الله على قلوبهم. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. معظم العرب الآن متجهون إلى أمريكا وكأنها إله، ويطيعونها فيما تريد، ولتعمل ما تريد وتنفذ ما تشاء وتفعل ما تشاء ولا تسأل عما تفعل، هكذا يتعاملون معها فعلا كما لو كانت إلها. فالذين ينطلقون في وجهها معناه لن ندعو من دون الله إلها آخر كمثلكم. وفعلا قالوا، هناك حديث أنا لم أطلع عليه، هناك حديث أنه لا تقوم الساعة حتى يعبد العرب بيتا غير الكعبة، واحد نشره وأظن بأنه أضافه إلى كنز العمال وحلل هذا الحديث، قال إنه فعلا يبدو من وضعية العرب الآن متجهين للبيت الأبيض، لم يعودوا يتجهون لبيت الله المعبر عن ألوهية الله وملك الله وتوحيد الله، لأن الله جعل البيت مثابة للناس مرجعا، ومن خلاله يكشفون أنهم عبيد لله وأنهم مربوبون بالله ومملوكون لله وأنهم يجب أن يألهوا إلى الله. وهكذا نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط باختصار شديد. أولا، كانت أول نقطة، أول مقتطف من النص قرأناه تلخيص لما مضى، وخلاصة ما مضى من بداية الآيات من سورة الكهف تحدثت عن عظمة إنزال الله لهذا الكتاب باعتبارها نعمة كبيرة، وأنه في واقع الحياة ليس هناك مطبات أمام هذا الكتاب، وأن البأس الشديد الذي يجب أن تخافوه هو من عند الله، ويجب أن تكون مصدقا بما أنت تنطلق فيه لتكون أكثر فاعلية كما كان رسول الله. ثانيا، أكد أن القرآن الكريم كلما يعرض أي نموذج من أولياء الله في أي مجال من مجالات عملهم يكشف لك مشاعرهم أنها ممتلئة بحب الله والانشداد إليه، وهذه حالة مهمة جدا، لأن الإنسان الناسي لله لا يتمكن أن ينهض بأي مسؤولية. ثالثا، قال ليعرف الناس، يعني عندما تحدث الله عن أصحاب الكهف وقال وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، من أجل ماذا؟ ليعرف الناس أنهم إذا انطلقوا مؤمنين بالله بشكل صحيح، مؤمنين بالله بشكل جاد، فإن الله يقوي أنفسهم، لأنه هو الذي يتحكم في نفوس الناس. رابعا، يجب أن تفهم أن الله هو من يصنع النفوس ويقوي القلوب هو. خامسا، إن الله يقوي القلوب هو سبحانه وتعالى، متى من طلق الناس على هديه؟ إذ قاموا فقالوا، قاموا معلنين صريحين متحدين ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، فالله بيقوي القلوب متى من طلق الناس على هديه. سادسا، أن القوة قوة النفس، إذا كان الإنسان قويا في الله ويسير في طريقة حق، فستصبح لديه وسائل بسيطة مؤثرة جدا، وإذا ضعف الإنسان بسبب إعراضه عن الله وعن هدي الله يصبح كل ما لديه من قوات كثيرة لا تمثل شيئا في الأخير. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله أن يربط على قلوبنا وأن يقوي نفوسنا ونسأله أيضا أن يرحم شهداءنا ويشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا ويعجل بنصره العظيم، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى من تاب معه وتبعه إلى يوم الدين، وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله. وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 34 إلى 41 من سورة النازعات، وهي سورة مكية. والآيات كما سمعنا وأنصتنا تخبرنا عن حال الناس في يوم القيامة، وتحدثنا عن تقسيمهم إلى فريقين بحسب أعمالهم. وإذا استعرضنا السورة كاملة فإننا نجدها كذلك تؤكد على البعث وتقرب موعده، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، وتدلل على قدرة الله على إعادة الإنسان إلى هذا اليوم. فالذي خلق السماوات والأرض وما فيهما ومن فيهما أهون عليه أن يعيد الإنسان. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. وإذن فالذي أبدع خلق كل شيء وسخر كل هذا للإنسان لا بد أن يعيده لينال جزاء عمله. فليتمتع بما شاء من ملك الله وليعمل ما شاء، فإن الله معه رقيب يحصي ويعلم كل شيء ليوم معلوم. فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. ماذا سيحدث؟ هذا ما سيتضح بعد قليل. وعلينا أن نعرف أولا أنه قد جاءت الطامة الكبرى، الطامة التي تطم وتغطي كل هول وتغلب وتعلو على كل داهية. هذه الطامة هي يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يتذكر ما يعرض عليه من شريط أعماله التي أحصاها الله ونسيها الإنسان. إنه اليوم الذي يصحو فيه النائمون وينتبه فيه الغافلون، ويتذكر الناسون ويفرح المتذكرون المتقون. فإذا الناس بين وجوه مسودة ترهقها قطرة، وبين وجوه مبيضة لسعيها راضية. ثم ماذا بعد؟ وبرزت الجحيم لمن يرى. لقد قضت قدرة الله بإبراز كل خفايا الجحيم وإظهار كل بواطنها وكشف أسرارها، بحيث يراها كل من في الساهرة، ويتقصى أهوالها كل ذي عينين، لا شيء يحجبها ولا بعد يمنع الرؤية. وهنا وأمام هذا الإبراز للجحيم بشكل مبين أمام الناس أجمعين، يسفر الجمع عن نتيجة هامة، هي أن للجحيم منهم قسما لا بد منه ونصيبا لا منص عنه، أما القسم الآخر فإن له مأوى آخر من النعيم والهلاء. إنه تقسيم يفرزه ميزان الجزاء العادل، ويحدده كل فريق بما سعى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هكذا هو التقسيم العادل، وهذا هو الوعد الحق الذي نسيه الطغاة وأحصاه الله، وهذا هو المصير الذي غفل عنه البغاة وقضى به عدل الله. وكيف لا؟ فهل يترك الله من طغى وآثر الحياة الدنيا بدون جزاء؟ كلا. هل يجعل المتقين كالمجرمين؟ حاشا. فالله لم يخلق السماوات والأرض عبثا، وإنما خلقها ليبلوهم أيهم أحسن عملا. وإذن فإن من طغى وتجاوز حدود الله فإن الجحيم هي المأوى. إن الطغيان إفساد للحياة وإهدار للحق وامتهان للعدل وتخريب للسلام. إن الطغيان استهانة بالناس وعدوان على حدود الله وعصيان لله. ذلك أن من طغى فقد تجاوز واستزاد من كل شيء. إنه يمضي مكبا على وجهه لا يلتفت إلى حق، غارقا في مطامعه لا يرى عدلا، ولاهيا في شهواته لا يفيق، ومختالا في كبريائه لا يتورع، وسادرا في ظلمه وعدوانه لا يرعوي. إنه لا يخرج من إثم إلا ليدخل في أكبر، ولا ينتهي من خطيئة إلا ليقترف خطايا أكثر، ولا يفرغ من عدوان إلا ليرتكب الأخطر، لا يتوقف ولا يتدبر. هكذا هو من طغى في كل حال. والطغيان لا يختص بالحكم، ومن طغى لا يقتصر على الحكام، بل إن الطغيان قد يمارس ويرتكب في شتى أعمال الإنسان وسعيه اليومي. فالذي يستزيد من المال فوق حاجته ويجمعه بطريقة تتجاوز القواعد فقد طغى ويسمى طاغية. والذي يتحدى الأنظمة ويستهين بالعادات الصالحة وبالأعراف فإنه قد طغى ويسمى طاغية. وإن الذي يتجاوز الحدود ويتعدى القوانين ويخترقها في الحكم بين الناس يكون قد طغى. والذي يتجاوز الحق ويقفز على العرف والواقع في أي مجال من مجالات الحياة يكون طاغية طغى. حتى ذلك الذي يتجاوز العرف والعدل في معاملة زملائه وأبنائه يكون قد طغى. بل والذي يلج في إشباع شهواته وتلبية أهوائه يكون قد طغى. حتى الذي يتجاوز الحد في الملذات الحلال فإنه طاغية، ويصبح من المسرفين الذين لا يحبهم الله، ومن المبذرين الذين هم إخوان الشياطين. وعلى هذا فإن من طغى فقد خرج عن نظام الحياة وأفسد في الأرض. إنه عضو فاسد منتن، وعنصر جرثومي في كيانها، وفيروس وبائي في خلاياها، يجب أن يوقف عند حده، وأن تتخذ ضده كل أسباب المناعة والسلامة والصحة للحياة. إن من طغى فقد عصى خالقه، ولم يخف مقام ربه، ولم يحترم جلال الله. ثم لو سألنا ما الذي دعاه إلى الطغيان؟ إن السبب أنه آثر الحياة الدنيا، فالطغيان نتيجة لحب الدنيا. وهكذا فإن كل من أحب الدنيا ورآها هي المنتهى وهي الغاية والمنى، فإنه ينطلق فيها كالوحش وكالريح العاصف، لا يقف أمام حق، ولا يرده دين، ولا يردعه عرف، ولا يستحي من لوم، ولا يخجل من عيب. إن من أحب الدنيا وآثرها فإنها تصبح معبودته التي يمنحها كل جهده وكل قدراته، ويسخر لها كل حبه وقوته. فإذا هو يرى الكسب فيها هو الفلاح، ولو جاء على رؤوس الرماح ومن الدماء والجراح، ويرى أن متاعها هو الخلود ولو جاءت من عرق الجماهير والجهود، ويرى أن زينتها هي الملك الذي لا يبلى، حتى ولو استقدمها من أقصى الدنيا وبمختلف الوسائل الدنيئة. وهكذا فإن من آثر الحياة الدنيا فإنه مكذب بالأخرى، عاص لله، مفسد في الأرض، لا يصلح أبدا. وهذا ملموس في طبع هذا النوع من الناس، وفي طبع كثير من الأمم التي تعبد المال وتستغل الشعوب. إنها تلج في الطغيان وتستزيد من أساليبه، وتبتكر كل يوم جديدا من وسائل البطش والعدوان، وكل يوم عذرا لتبرير النهب والاحتكار والسيطرة على الناس والبلدان. ولهذا فإن حكم الله عليهم بقوله فإن الجحيم هي المأوى هو الحكم المناسب والمكان المناسب. ألم يجعلوا الدنيا جحيما على الناس؟ ألم يشعلوا الجمر في البطون الجائعة والأكباد المفجوعة والعيون المفزوعة؟ ألم يؤجج الحروب بين الأمم والشعوب؟ ألم يصب الزيت على نار الخلافات بين الإخوان والجيران، بل بين أبناء الأمة الواحدة؟ نعم، كل ذلك وأكثر عمله من طغى وآثر الحياة الدنيا في كل العصور بدون استثناء، فما جزاؤه إلا ما قضاه الله، وهو فإن الجحيم هي المأوى. والآن وقد عرفنا طبيعة ومصير القسم الأول، تعالوا نتعرف على طبيعة ومصير القسم الثاني. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، كيف لا، وقد أطاعوا الله وخافوه وقدروا مقامه وشكروا إنعامه وامتنعوا عن اتباع الهوى وكبحوا النفس الأمارة بالسوء، فلم يسرفوا ولم يثيروا حربا ولم يؤججوا حقدا ولم يشعلوا خلافا بينهم وبين سواهم أو بين سواهم وآخرين، بل كانوا دعاة حب وسلام وعدل ووئام، أوفياء في العهود، صادقين في الوعود، متقين في الأعمال، صادقين في الجهود، لا يبذرون ولا يسرفون ولا يستكبرون، وينفقون مما يحبون. لهذا وسواه كثير استحقوا أن يكون الحكم لهم، فإن الجنة هي المأوى. وكيف لا، وقد أصبحت الأرض بسلوكهم سالمة مطمئنة، وأصبح أهلها في جنة وارفة الظلال وفي سلام وأمن واستقرار، تنمو في ظله الخيرات وتتفجر الثروات وتطيب الثمرات وتتوسع الغلات وتبدع القدرات وينعم الكل بها ويقتسمها بالعدل والإحسان. فيا لهم من أناس جعلوا الأرض جنة وأصلحوا الحياة الدنيا فصلحت لهم الأخرى، ومن كان هذا حاله فإن الجنة هي المأوى. اللهم اجعلنا من هؤلاء، والسلام عليكم ورحمة الله.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة.

السوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقا.

حتى بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسان.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك، فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي؟

0: ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
2: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
3: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
4: مهلا يا أبا أمامة.
5: ماذا يا حسان؟
4: تقول بأنه أشعر الناس وهو ليس كذلك.
5: إذن فأنت، والله إنك لشاعر قبل أن تتكلم. هات ما معك.
4: لساني وسيفي صارمان كلاهما، ويبلغ ما لا يبلغ السيف مذودي، فلا المال ينسيني حيائي وعفتي، ولا واقعات الدهر يفللن مبردي، وإني ليدعوني الندى فأجيبه، وأضرب بيض العارض المتوقد. فلا تعجلن يا قيس واربع، فإنما قصاراك أن تلقى بكل مهندي، حسام وأرماح بأيدي أعزة، متى تراهم يا ابن الخطيم تبلدي. ليوث لها الأشبال تحمي عرينها، مداعيس بالخطي في كل مشهد.
5: ما هذا يا حسان؟
4: هذا ما سمعت يا أبا أمامة.
5: لله أبوك، ما أحسن شعرك. أريد أن أسألك، ما قبيلتك؟
4: الخزرج الأزدية.
5: وهل الخزرج من الأزد؟
4: أجل، من الأزد، أزد اليمن.
5: وما جاء بها إلى يثرب؟
4: رحلت من هناك بعد خراب سد مأرب، فكان الأوس والخزرج في يثرب، والغسانيون في الشام، واللخميون في الحيرة.
5: ويحك يا حسان، هل الغسانيون واللخميون من الأزد؟
4: أجل أجل، وهم إخواننا وأبناء عمومتنا، ونحن جميعا ننسب إلى غسان.
5: هذا والله ما علمته إلا الآن.
4: اسمع يا أبا أمامة.
5: قل يا حسان.
4: إما سألت فإنا معشر نجب، الأزد نسبتنا والماء غسان، شم الأنوف لهم مجد ومكرمة، كانت لهم كجبال الطود أركان.
5: نعم والله النسب يا حسان. قل، من أي البطون أنت؟
4: من بني مالك بن النجار. أتعرفهم؟
5: كيف لا أعرف بطنا من أشهر بطون الخزرج، ويحق لك أن تفاخر بهم العلياء.
4: ما هاج حسان رسوم المقام، ومضعن الحي ومبنى الخيام، قومي بنو النجار إذ أقبلت شهباء ترمي أهلها بالقتام. لا نخذل الجار ولا نسلم المولى، ولا نخصم يوم الخصام، من الذي يحمد معروفه ويفرج اللزبة يوم الزحام.
5: صدقت يا حسان، فبنو النجار قوم ذو نجدة وبأس وكرم، نهضوا لنصرة مالك بن العجلان يوم سمير.
4: نعم، وعز بهم بعد هوان، وكان لهم بلاء في أيام الأوس والخزرج.
5: ذكرتني بذلك اليوم الذي هزم فيه الخزرج الأوس.
4: إنه يوم فخر للخزرج يا أبا أمامة.
5: وما فعل الأوس بعد ذلك؟
4: ليفعل الأوس ما يشاءون، ستظل السيادة للخزرج في يثرب.
5: ألم يستعينوا بقريش ويهود؟
4: بلى، ولكنهم لم يفعلوا شيئا.
5: وما قلت في هذا يا حسان؟
4: يطيف بكم من النجار قوم كأسد الغاب مسكنها العرين، كأنا إذ نساميكم رجالا جمال حين يجتلدون جون، ولن ترضى بهذا فاعلموه معاشر أوس ما سمع الحنين. وقد أكرمتكم وسكنت عنكم سرات الأوس لو نفع السكون، حياء أن أشاتمكم وصونا لعرضي، إنه حسب سمين.
5: قل يا حسان، أكان هذا يوم الجسر؟
4: أجل، ذلك اليوم المشهود بين الأوس والخزرج.
5: ومن كان شاعر الأوس في تلك الوقعة؟
4: أبو قيس ابن الأسلك.
5: لعلك رددت عليه في هجائه.
4: بلى، لقد قلت ألا أبلغ أبا قيس رسولا إذا ألقى لها سمعا تبين. نسيت الجسر يوم أبي عقيل وعندك من وقائعنا يقين؟ تجود بأنفس الأبطال سجحا وأنت بنفسك الخب الضنين.
5: لله ضرك يا حسان، قل الآن من أمك؟
4: أم الفريعة بنت خنيس من بني ساعدة بني كعب بن الخزرج.
5: ألهذا إذن يدعونك بابن الفريعة؟
4: ألا يعجبك نسب أمي يا أبا أمامة؟
5: بل أنت والله عالي النسبين لأبيك وأمك.

0: مهلا يا حسان، مهلا يا حسان. إلى أين؟
1: أريد الدخول إلى مولاك عمرو بن الحارث.
0: عد، لا سبيل إلى الدخول الآن.
1: ويحك أيها الحاجب، ألم آتك بالأمس فرددتني؟
0: بلى، وسأردك اليوم. عد.
1: اسمع، أدخل إلى مولاك وأخبره بأني أريد الدخول إليه، وإلا...
0: وإلا ماذا؟ وإلا ماذا؟
1: وإلا هجوت اليمن كلها ثم انقلبت عنكم.
0: أتفعل يا حسان؟
1: أجل، اذهب وافعل ما أمرتك به.
0: مهلا مهلا، لأخبر مولاي.
1: ها، ماذا أيها الحاجب؟
0: أدخل، لقد أذن لك مولاي.
1: عمت مساء أيها الملك.
2: عمت مساء. عد الآن يا ابن الفريعة، فإني باعث لك بصلة سنية ولا أحتاج إلى شعرك.
1: لا تحتاج إلى شعري؟ لماذا؟
2: إني أخاف عليك هذين السبعين، أتعرفهما؟
1: أما هذا فأعرفه، إنه النابغة. أما ذاك فلا أعرفه،
2: إنه علقمة بن عبدة.
1: وماذا تخاف علي منهما أيها الملك؟
2: أخاف أن يغلباك ويفضحاك، وفضيحتك فضيحتي، وأنت والله لا تحسن أن تقول ما قال النابغة.
1: وماذا قال النابغة؟
2: أسمعه يا أبا أمامة ما أنشدتنا إياه.
3: رقاق النعال طيب حجزاتهم، يحيون بالريحان يوم السباسب، تحييهم بيض الولائد بينهم، وأكسية الأضريج فوق المشاجب، يصونون أجسادا قديما نعيبها بخالصة الأردان خضر المناكب، ولا يحسبون الخير لا شر بعده، ولا يحسبون الشر ضربة لازبي. حبوت بها غسانة إذ كنت لاحقا بقومي، وإذ أعيت علي مذاهبي.
2: أسمعت يا حسان؟
1: أجل، إن سمح لي مولاي أن أسمعه شعري.
2: هات يا ابن الفريعة.
1: أسألت رسم الدار أم لم تسألي؟ بين الجواب فالبضيع فحوملي. دار لقوم قد أراهم مرة، فوق الأعزة عزهم لم ينقلي. لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول. يمشون في الحلل المضاعف نسجها، مشي الجمال إلى الجمال البزلي. أولاد جفنة حول قبر أبيهم، قبر ابن مارية الكريم المفضل. يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل. بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول. نسبي أصيل في الكرام ومذودي، تكوي مواسمه جنوب المصطلي. ولقد تقلدنا العشيرة أمرها، ونسود يوم النائبات ونعتلي. وتزور أبواب الملوك ركابنا، ومتى نحكم في البرية نعدلي.
2: هذا وأبيك الشعر لا ما يعللاني به. منذ اليوم هذه والله البتارة التي بترت المدائح. هات له يا غلام 1000 دينار.
1: هذا كثير يا مولاي.
2: لا والله يا حسان، هذه لك، ولك علي مثلها في كل سنة.
1: ها،
4: هذا والله نصر ما بعده نصر يا حسان.
1: أجل يا علقمة أجل، ما كنت أظن أني سأقف أمام النابغة وابن عبدة.
4: يكفيك ثناء عمرو بن الحارث الغساني وأعطياته لك،
1: وسيثني علي جميع ملوك غسان، ولن يجرؤ فحول الشعر على الوقوف أمامي.
4: لله درك يا أبا الوليد، إنك أنت الشاعر الذي لا يدانى.
1: ولقد أريت الركب أهلهم وهديتهم بمهامه غبري، وبذلت ذا رحلي وكنت به سمحا لهم في العسر واليسر. فإذا الحوادث ما تضعضعني ولا يضيق بحاجتي صدري، إني أكارم من يكارمني، وعلى المكاشح ينتحي ظفري. لا أسرق الشعراء ما نطقوا، بل لا يوافق شعرهم شعري. وأخي من الجن البصير إذا حاك الكلام بأحسن الحبر. قومي بنو النجار رفدهم حسن، وهم لي حاضرون نصري. الموت دوني لست مهتضما، وذو المكارم من بني عمري.
4: حسان، أترى ذلك الأعرابي يا حسان؟
5: وغدا نلتقي
6: حسان بن ثابت.
5: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.
7: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم في رحاب النبوة. في رحاب النبوة سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور أحمد مطهر الشامي.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين.
9: السلام عليكم يا الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. وسنتحدث حول نبذ من حياة رسول الله قبل البعثة، ما زلنا في ما يتعلق بذكرى مولد رسول الله صلوات

يتميز بها النبي وأصبح مؤهلا لأن يصبح يختاره الله كنبي. هم في الواقع كانوا شخصيات قبل النبوة، شخصيات تحمل قيم نبيلة وشخصيات تحمل روحية وأخلاقيات عالية جدا. مثلا لاحظوا كنبي الله موسى سلام الله عليه، رغم أنه عاش في بيئة مهيئة فيها له كل أسباب الترف والراحة، ومع ذلك حافظ على زكاة نفسيته وعاش حالة الإحسان واستشعار معاناة المستضعفين، هذا كله قبل النبوة. نصب نفس النصير للمستضعفين، وكان أي طاغية يستضعف من الرعية هذا المستضعف يأتي يستغيث بموسى. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. يعني أي مستضعف يستغيث به يقوم معه يوقف معه. بعدها لما خرجوا قد حالته حالة مطرود وما عاد معه لا مكان اجتماعية ولا إمكانات مالية، والفرعون بجيشه يلاحقه، ما عاش الحالة الشخصية الأناني، لأن الناس عادة لما يمروا بظروف صعبة بيقول لك أنا حانب بروحي عاد أنا عدا أو بهلي البقية خلق الله. وصف الباري مشهد من المشاهد قام بها، ربما الكثير منا يشاهد هذا المشهد ولا يتأثر مثل ما تأثر موسى سلام الله عليه. شاهد مجموعة من الرجال مزاحمين في بير، وشاهد ثنتين نسوان مستطاعين ينزعين الماء، تألم وغثاه ليش هذولا ما عندهم نخوة الرجال يفسحوا لهن، وليش ذولا النسوان مستطاعين ينزعين الماء. سار بنفسه سقى لهن ونزع لهن الماء ورجع يستظل تحت ظل شجرة. ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. طيب هنا يبين لك كيف مشاعرهم سلام الله عليهم، هي مشاعر في الواقع مشاعر إحسان واهتمام بالآخرين، اهتمام بالآخرين. النبي صلوات الله عليه وعلى آله هو كان هكذا، كان يتحلى بمشاعر نبيلة وقيم إيمانية وسلوكيات وأخلاقيات ورعاية ولطف إلهي منذ أن كان صغيرا. ولذلك الله قال ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. كان يحظى برعاية الله رب العالمين، كان يحظى برعاية الله، كان يحوطها الباري برعاية. وكان النبي شخصية متميزة منذ الصغر، حتى عندما كان صغيرا لم يكن يمارس ما يمارسها الصغار من بعض السلوكيات الغير لائقة وعدم الاهتمام بالطهارة، وكان نموذج حتى وهو طفل صغير كان متميزا في سلوكياته وأعماله ونبله ذكائه وفهمه. وكان في شبابه يبتعد عن مناطق أماكن اللهو والأماكن التي لا ينبغي لأصحاب الشرف والشهامة أن يدخلوا فيها. وكان هناك مواصفات ومؤهلة تأهلت النبي فيما بعد ليصبح ألا يختاره الله كنبي، بل خاتم الأنبياء وأعظم المرسلين. للأسف بعض المنحرفين كان يتحدث عن النبي أشياء باطلة وغير صحيحة. النبي صلوات الله عليه وعلى آله كان موحدا ومرتبطا بالله حتى قبل البعثة، فلم يكن النبي كان على دين نبي الله إبراهيم سلام الله عليه، لم يكن يسجد للأصنام، ولم يكن يمارس طقوس الجاهلية الشركية، ولا كان يأكل مما ذبح على النصب، ولا كان يمارس سلوكياتها القذرة. وقد كان يخلو حتى في أوقات معينة في غار حراء متضرعا وداعيا ربه. الإمام علي بيتحدث عن تلك الصفة التي كان يمارسها النبي صلوات الله عليه وعلى آله، قال ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء اللي هو غار حراء، فأراه ولا يراه غيري، كان يختلي في هذا الغار ويدعو الله رب العالمين. أيضا كان يلتزم بمكارم الأخلاق عندما كان يتاجر مع خديجة سلام الله عليها التي فيما بعد أصبحت زوجته. لاحظوا إيش بتقول الرواية، قال أن أبا طالب أقبل عليه ذات يوم فقال يا ابن أخي هذه خديجة بنت خويلد تستعين بالرجال كل سنة مع غلامها ميسرة، فهل لك أن تخرج معه فتنتفع من ناحيتها؟ طبعا أجمع رأي النبي. الواقع بيقول هناك الروايات الأصح هي تقول أن خديجة هي من بادرت ليشتغل النبي معها، طبعا بشراكة مضاربة ما هوش كأجير، من باب الشراكة والمضاربة، عندما شاهدت قيمه وأخلاقه، وهي بعدها من

0: طلبت الزواج منه عندما شاهدت أخلاقه وقيمه. النبي صلوات الله عليه وعلى آله تحرك مع ميسرة من باب الشراكة والمضاربة مع خديجة سلام الله عليها، قالت: إني أجعل لكل رجل خرج معك إلى الشام بكرا، وهذا ابن عمي محمد قد جعلت له بكرين، فأحسن صحبته فقد عرفت شرفه وخطر في بني هاشم. فتهيأ ميسرة وخرج برسول الله صلى الله عليه وآله في تجار مكة فيهم السائب بن أبي السائب، وكان شريكا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فلذلك قال له بعدما بعث: ألم تكن شريكي في الجاهلية؟ قال: بلى بأبي أنت وأمي، فنعم الشريك، كنت لا تماري ولا تداري. هذا السائب بيتذكر كيف كان أخلاق رسول الله حتى في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وآله: فانظر الأخلاق الحسنة التي صنعتها في الجاهلية فاصنعها في الإسلام، أقر الضيف وأحسن إلى اليتيم وأكرم الجار. الشيء الذي كنت أعرفك فيه تمارسه في الجاهلية، يعني النبي بيخاطب السائب، مارسه أيضا في هذا، لأن الإسلام هو جاء متمم المكارم الأخلاق، عاد الناس إلى فطرتهم الطبيعية. كان النبي أيضا بيهمه الآخرين والمستضعفين والمظلومين. فكان أحد المشاركين في حلف الفضول الذي عقد في الجاهلية لنصرة المظلوم، وطبعا كان سبب هذا الحلف أن رجل من زبيد باع بضاعة من العاص بن وائل السهمي، هذا أحد جلاوزة الجاهلية، فمطله بالثمن، ما رضي يدي له الثمن، كل مره بمطله بمطمط ويتهرب فاستعدى عليه قبائل قريش فانتهروه، يعني استغل مكانته الاجتماعية وخلى قبائل قريش تنتهر هذا الشخص، ما عليك دخل من العاص بن وائل. فقام صارخا وقريش حول الكعبة: يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر، أنا جيت من مكان بعيد وأخذوا بضاعتي وظلموني. طبعا في أبيات كثير استغاثهم بها. قام الزبير بن عبد المطلب وقال: ما له هذا مترك. فاجتمعت هاشم وزهرة، وهاشم وزهرة كانوا أفضل حيين في قريش، معروفين بالمقارنة ببقية قبائل قريش بشهامتهم وشرفهم وأخلاقهم واهتمامهم بالمستضعفين، وطبعا كانت في دار عبد الله بن جدعان. فتعاقدوا وتحالفوا في شهر ذي القعدة الحرام، تحالفوا على ويش؟ على نصرة المظلوم والتآسي في المعاش، ما بل بحر صوفة وما رسى حران وثبير مكانهما. ثم مشوا إلى العاص فأرغموه على رد سلعة الزبيدي. قال الواقدي: ولا نعلم أحدا سبق بني هاشم بهذا الحلف، وقد كان النبي يشيد بهذا الحلف، فقد بعد بعثته النبي كان بيقول صلوات الله عليه وعلى آله: لقد شهدت في دار ابن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، لو دعيت به في الإسلام لأجبت. يعني كان هذا الحلف بدوافع إنسانية نبيلة، وكان لنصرة المستضعفين والمظلومين، وكان لنصرة، شاهدوا كيف النبي حتى في شبابه قبل البعثة كان يتحرك في هذا الموضوع، بيهمه أمر المستضعفين. النبي كان له مواصفات عالية جدا حتى قبل البعثة، كان معروف في قومه بالصفات والخلال النبيلة والكاملة، وكان مشهور بها. يعني ذكرت كتب السير أن أبا طالب عم النبي صلوات الله عليه وعلى آله قال للنبي: ابن أخي، هذه خديجة بنت خويلد قد انتفع بمالها أكثر الناس، وهي تبحث عن رجل أمين، فلو جئتها فعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك وفضلتك على غيرك لما يبلغها عنك من طهارتك. رد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله عليه: فلعلها أن ترسل إلي في ذلك. حصل ما أراده الرسول، وبعثت إليه قائلة: إني دعاني إلى البعثة إليك ما بلغني من صدق حديثك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك. شوفوا، كان النبي معروف من زمان بهذا القيم والأخلاق، وأنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلا من قومك، وأبعث معك غلامين يأتمران بأمرك في السفر. طبعا المؤرخين أكدوا على أنه كانت العلاقة التجارية بينه وبين خديجة سلام الله عليها هي شراكة وبالمضاربة، ولم يكن أجيرا. فالإمام علي يتحدث كذلك، يتحدث الإمام علي حاكيا رعاية الله لنبيه منذ أن كان فطيما، قال: ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم، شوفوا رعاية إلهية عن طريق الملائكة، ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. الإمام علي كان يمشي بعد النبي بتي الطريق يستفيد من رسول الله. يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله وخديجة وأنا ثالثهما. كانوا ثلاثة، هذا بداية دولة الإسلام من هؤلاء الثلاثة. أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة، ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله، فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة؟ فقال هذا الشيطان قد أيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي ولكنك لوزير وإنك لعلى خير. أيضا كان العدو حتى نفسه يعترف بطهر زكاة نفسية النبي، يعني النبي ما كان شخصية مغمورة، كان معروف في المجتمع الجاهلي بأن شخصية لمكانته وأخلاقه وقيمه، ومعروف بصدقه وشجاعته ونبله. وهذا شيء من الأشياء المهمة، أن النبي الذي يبعث في بيئة معينة ما هو شخصية مغمورة لا أحد يعرف أخلاقه وقيمه، شخص معروف، وهذا حجة على المجتمع الذي نشأ فيه النبي وبدأ انطلاقته فيه، حجة عليه لأنتم تعرفوه منذ صغره وشبابه أنه على أرقى مستوى، الذي دفعكم تعرضه. شوفوا كيف بيقول النضر بن الحارث، النضر بن الحارث هذا كان أحد كفار الجاهلية والمعادين لرسول الله، قال يا معشر قريش إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد، قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، هذا وهو غلام صغير، حتى إذا رأيتم في صدغه الشيب وجاءكم بما جاء به قلتم ساحر، لا والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم، وقلتم كاهن، لا والله ما هو بكاهن، قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم، وقلتم شاعر، لا والله ما هو بشاعر، قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورزه، وقلتم مجنون، لا والله ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه. يا معشر قريش فانظروا في شأنكم فإنه قد نزل بكم أمر عظيم. وكان النضر بن الحارث من شياطين قريش، كان من أشد الناس إذا لرسول الله، لكن حتى رؤوس الباطل في الأخير ما بيستطيعوا إلا عيش، محمد معروف ما يستطيعوا يغطوا، معروف كان في بيئته وكانوا يعرفوه أنه على أرقى مستوى في أخلاقه وقيمه وشجاعته وصدقه ونبله. كان النبي كذلك لديه قدرة على احتواء المشاكل والخروج بحلول حكيمة، يعني كان قدره على احتواء المجتمع وقدره على الخروج بحلول حكيمة. كان النبي عاد في مرحلة الشباب تمكن من معالجة مشكلة كبيرة اندلعت بين وجهاء قريش، على أساس من الذي يتولى وضع الحجر الأسود في الكعبة بعد أن عادوا بناءها بسبب سيل عظيم دمر الكعبة. تأخرت عملية بناء الكعبة 5 أيام وهم متصارعين من الذي يحط الحجر الأسود، كل قبيلة تشي تقول أنا الذي أضعها، وكادت أن تندلع حرب دامية حتى قام فيهم شيخ منهم وقال خلاص يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه، أول من يدخل باب هذا البيت اللي هو مكة الذي يدخل من ذي المسجد ذي البيت يقضي بينكم فيه، فقبلوا رأيه، فكان أول داخل عليهم محمد رسول الله، فقالوا هذا محمد الأمين، رضينا هذا محمد. فقال الرسول هلما إلي ثوبا، شوفوا كيف كان حكيم، قال الدولي ثوب، هلما إلي ثوبا، فأخذ الحجر ووضعه فيه وقال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا، رفعوه ثم وضعه بيده في مكانه، كلهم رضيوا أنه يضع هو الحجر، شوفوا كان شخصية مقبولة، ما عندهم عذر الجاهلين عندما بدأوا بعدها يشنعوا عليه، عندما بدأ يدعوهم إلى الله رب العالمين، هم عارفين أن كل أكاذيب ومتبريراتهم على أن الساحر مجنون كذاب مدري وش، ادوا في رسول الله أقذر الألفاظ وأقذر العيوب، وهم عارفين أنهم بيفتروا، وهم عارفين أنهم بيفتروا وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يبصرنا، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يتبعون محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: كنتم مع في رحاب النبوة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور أحمد مطهر الشامي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سريع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أرسل إلينا إمام الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، إخوتنا وأحبابنا في الله، نقف مع المصطفى محمد النبي الهادي صلى الله عليه، قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي الهادي والكتاب الهادي، إن هذا القرآن يهدي، والله هو الهادي الأعلى جل في علاه. إذن حول هذه المعاني نقف مع شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حسين الراعي. حياكم الله يا شيخ عبد الله. شيخ عبد الله مفتي الجامع الكبير، حياكم الله. نريد نتكلم حول الهداية، كيف كان النبي يهدي الناس وباللين وبالحكمة، وما كانش يعنف أحد صلوات الله عليه وآله.
2: اللهم صل وسلم على آله. نستأذن حضرة النبي لأن احنا نتشرف بذكره،
1: نتكلم فيه
2: لأنه الشرف الثالث
1: صلى الله عليه وآله.
2: يكفيه أن الله أثنى عليه من قبل خلق آدم.
1: الله الله.
2: وإنك لعلى خلق عظيم،
1: جل
2: شرف
1: جلال الله.
2: لا يماثل ولا يضاهى ولا يضاهى
1: صلوات الله عليه
2: ولكن
1: وآله.
2: من كرم الله على هذا النبي أن من ذكره أجر
1: الله،
2: ومن ذكره بالمدح عبر عن المحبة والمودة والانتماء.
1: الله الله.
2: لأن الإنسان إذا ولع بشيء،
1: نعم، من أحب أثره شيئا أكثر من ذكره،
2: نعم، أثر، نعم، أكثر من ذكره،
1: نعم.
2: فلذا تبصروا بعض الأئمة أو بعض العلماء والأئمة بلا شك، لكن
1: نعم،
2: بعضهم عندما تبصروا عبد الرحيم البرعي وأمثاله
1: المحبين،
2: يعني يخرج كلام،
1: نعم،
2: لو صي كأنه إن هو إلا وحي، كأنه ما بنقول شو وحي، كأنه،
1: نعم،
2: يعني يخرج من القلب فيصادف قلبه.
1: الله الله.
2: ويؤثر بلا شك،
1: نعم،
2: ودلالة الصدق. ولذا كعب بن عجرة،
1: نعم،
2: أحد الصحابة الكرام رضي الله عنه، قال: إني أحبك. قال لها النبي: القلوب شواهد،
1: نعم،
2: يعني يظهر من يعبر من هنا ومن يعبر من هنا،
1: الله يختلف،
2: نعم،
1: نعم.
2: وعندما تذكر هذا الحبيب بلا شك، الحبيب المصطفى هو الرحمة المهداة لجميع العالمين.
1: الله الله.
2: إن تكلمت لم يعنفك ولم يردك.
1: نعم.
2: قالوا إن عندما أباح النبي دماء عشرة،
1: نعم،
2: وأحدهم بقي في حيرة،
1: نعم،
2: وخوفه أخوه: أنت من المباح. قال: ما هو الحل؟ قال: لا توصد ولا
1: تخل
2: عنده.
1: الله الله. صلوات الله على رسول الله وآله.
2: فجاء ملثم،
1: نعم،
2: يعني حياء من رسول الله،
1: يتنكر كلام الناس.
2: قال: كذا كذا. قال: ولو كان كذا. قال: كان هو أنا يا رسول الله. قال: عفونا.
1: الله الله.
2: بعد وضع تلك تسمى البردة.
1: أيوة. إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله
2: مسلول،
1: مهدا هتاك مهلا هداك الذي آتاك القرآن، فيه مواعيد وتفصيل، لا تؤاخذني بقول الوشات وإن كثرت في الأقاويل. إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، صلوات الله على محمد وآله.
2: يستضاء به هنا الهداية،
1: فأخرج له
2: البردة،
1: البردة ألبسه، فسميت القصيدة البردة.
2: وكان شرف وثناوبها جيل بعد جيل.
1: والشعراء نحوها.
2: نعم نعم.
1: نعم.
2: كيف؟
1: نعم.
2: فالبويصري وغير إلى الآن.
1: وأحمد الشوقي والخل.
2: نعم.
1: لا إله إلا الله.
2: فالحبيب المصطفى الكلام عنه،
1: نعم،
2: هو أخذ من ساحله.
1: نعم.
2: فهو البحر الذي لا ينضب بحق.
1: نعم.
2: والقاضي عياض رحمه الله،
1: نعم،
2: عمل كتاب الشفاء.
1: الله الله.
2: حتى رأى النبي وسماه القاضي.
1: الله.
2: وقال للحبيب المصطفى ما يقارب من 4000 معجزة.
1: الله الله.
2: بعضها القرآن.
1: جمعهن.
2: ما جمع البعض. فقط.
1: وبقيت الباقي.
2: هي وقعت على المحنة وبعدها.
1: نعم.
2: وسئل وقتلوا، يعني قتل أنهم عرضوا عليه، وقعت فتنة بين طائفتين.
1: نعم.
2: وكان نصلح بين الطائفتين.
1: نعم.
2: فتحاملوا عليه وقتلوا وقطعوا لحمه.
1: الله الله. القاضي عياض.
2: نعم. ومنعوا الصلاة عليه.
1: نعم.
2: وقبروا في كنيسته.
1: الله الله.
2: ولم ينقل إلى مقابر المسلمين إلا بعد 300 سنة.
1: الله الله الله.
2: زد رزق الشهادة. نعم، رزق الشهادة.
1: لا إله إلا الله.
2: فالحبيب المصطفى هو سر الله وبابه، يكفيه أنه قرين الجلالة.
1: الله الله.
2: لماذا؟ لأن جبريل هكذا قال: أتدري يا محمد لما رفع الله ذكرك؟
1: نعم.
2: قال: اطلع على قلوب الخلق جميعا فلم يجد مثل قلب محمد.
1: اللهم صل على محمد وآله.
2: كما تفضلتم.
1: نعم.
2: ولو كنت فظا
1: غليظ القلب.
2: قال الله كبذا: فبما رحمة
1: من
2: لأنه
1: الله.
2: لأنه وما أرسلناك إلا رحمة
1: للعالمين.
2: جاء رجل.
1: نعم.
2: سعماي جولا عندكم.
1: نعم.
2: في طلب الفتوى الفتية. فقال: يا رسول الله، وعهدك أني لا أخالف إلا الزنا.
1: نعم.
2: إنه لا غنى عني. ما عنفش النبي. قال: أتحب بأهلك؟ قال: معاذ الله. قال: كذلك. ومسح على صدره. قال: ما رفع كفه عن صدري حتى صار الزنا أبغض
1: شيء
2: إلي.
1: الله الله الله.
2: ويوم دخول مكة.
1: نعم.
2: سعد بن عبادة رحمهم الله، معنا سعدة.
1: نعم.
2: سعد بن معاذ وسعد بن عبادة.
1: نعم.
2: ذلكم الذي اهتز له عرش الرحمن، وهذا.
1: نعم.
2: كان القائد حق الأنصار وحق.
1: نعم.
2: طائفة من الأنصار، لأنهم الأوس والخزرج.
1: نعم.
2: وبعدها قال عندما فتح الله له مكة عنوة، قال: اليوم يوم الملحمة.
1: الله.
2: أدخل
1: يعني
2: نقاتل المباتلي. الذي أساء إلى رسول الله وأخرجوه.
1: الله الله.
2: فأخذ النبي منها الرايب بهدوء وسلمها إلى ابن قيس.
1: نعم.
2: وقال: اليوم يوم المرحمة،
1: يصل
2: من قطعنا.
1: الله الله.
2: يعني النبي اللهم صل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال في سورة يونس: أفمن يهدي إلى الحق الهادي والحبيب المصطفى.
1: اللهم صل وسلم
2: على وعلى آله. قال: ما من خير يقربكم من الجنة.
1: نعم.
2: إلا وقد دللتكم عليه. وما من شر يقربكم من النار إلا وقد
1: نهيتكم وحذرتكم
2: منه. أنا فرضكم على الحوض، سابقكم.
1: صلوات الله عليه.
2: سابقكم. ألا وإن حوضي أعرض ما بين صنعاء وأيليا، أيليا فلسطين بلغة.
1: نعم.
2: هذا الأيام.
1: نعم.
2: عدد كيسانه أكثر من نجوم السماء.
1: الأكواب.
2: نعم.
1: الله.
2: الكيسان هذا. الآن لو ينظر الإنسان كم بيوجدوا مجرات من النجوم.
1: الله.
2: بلا عدد.
1: الله.
2: بلا عدد.
1: نعم.
2: وماءه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، من
1: الله.
2: شرب منه
1: شربة.
2: لا يظمأ أبدا.
1: بعدها أبدا. الله.
2: ولا عد يعطش. خلاص.
1: سبحان
2: خلاص.
1: الله العظيم.
2: فالحبيب المصطفى
1: صلى الكلام الله عليه وآله
2: وعز الدنيا والآخرة.
1: صلى الله
2: والاقتداء
1: عليه وآله.
2: به وعز الدنيا والآخرة. قل إن كنتم تحبون الله
1: فاتبعوا.
2: ترجموا هذا المحبة باتباعكم الحبيب المصطفى.
1: الله الله الله.
2: اتباعكم الحبيب.
1: نعم.
2: المصطفى كان.
1: نعم.
2: برا بأمته. فلعلك باخع مهلك
1: أسك.
2: باخع مهلك، لا حزن على دنيا،
1: حريص علينا
2: ولا حريص، يعني.
1: نعم.
2: أحرص منك. بالأولى أن تكون أنت المنجي لنفسك.
1: الله.
2: قال: إني آخذ بحجزكم. هذا الحجز
1: أي يعني يجعنا لا نوقع في النار.
2: وتقعون وتغلبوني وتكحمون النار كالفراش.
1: الله.
2: كالفراش.
1: صلى الله عليه.
2: الحبيب المصطفى همه الأعظم إظهار عدل الله.
1: الله.
2: وإظهار المحبة بين الأمة.
1: نعم.
2: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت
1: بين
2: قلوبهم ولكن الله ألف بك، لأنك الحقيقة الرمز الذي لا يضاهى.
1: الله الله.
2: يعني إذا قلت كلمة فهو ترجمة 10 مرات.
1: الله الله.
2: إذا دعا إلى الخير فهو ينبوع الخير.
1: اللهم
2: إذا
1: صل
2: دعا إلى الوحدة.
1: نعم.
2: فهو رمز الوحدة للمسلمين.
1: صلى الله عليه.
2: واعتصموا
1: وآله.
2: بحبل الله جميعا، القرآن.
1: نعم.
2: والحبيب المصطفى.
1: الله الله.
2: أمانا رفع أحد ما بقي الآخر.
1: نعم.
2: النبي
1: صلى
2: النبي
1: الله عليه
2: وما
1: وآله.
2: كان الله ليعذبهم
1: وأنت فيهم
2: وهو باقي فيهم.
1: الله الله.
2: المنحرف عن رسول الله هو الذي يعني خرج
1: يهلك نفسه.
2: خرج.
1: نعم.
2: فذكر الحبيب هو عيد الأعياد.
1: الله.
2: حقيقة.
1: نعم.
2: ما جاءت الأعياد المذكور إلا عندما بعث الحبيب.
1: بعد ما جاء هو.
2: نعم. كان لقريش.
1: نعم.
2: أيام. وكان للأوس والخزرج يوم العروبة بالفتح.
1: نعم.
2: الجمعة.
1: أيا.
2: وكان لهم آيات بعضها فيها مساب وسباب وشتائم ومنكرات. جاء الحبيب المصطفى فجعل لهذا الأمة حضارة لم تكن لأحد الأمم، وجعل.
1: نعم.
2: الله هذه الأمة الأمة الوسطى.
1: نعم.
2: الفضلة.
1: الله.
2: ببركة الحبيب المصطفى، وجعل يعني الخير. قال: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة.
1: الله الله.
2: الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله.
2: أيها المؤمنون.
1: نعم.
2: عندما نتذاكر هذا الحبيب المصطفى ونزداد اتصالا وقربا منه وأن نثري سيرته، سيرة من السير.
1: نعم.
2: أي أمة بتذكر زعماءها وأحداثها ويقولوا فعلوا سادة فعلوا كذا،
1: وهم لا يساوون شيئا عند رسول الله،
2: وهذا متاع.
1: نعم.
2: قلت متاع. نعم. أما الحبيب جعل لك نعيم الدنيا والآخر متصل بالآخر ويدخلك الجنة.
1: الله.
2: الحبيب المصطفى قالوا اليهود بطبعهم اللؤم، ما خلا يهودي بمسلم الله ما بقتله.
1: الله الله.
2: ولذا حاولوا قتل النبي أكثر من مرة.
1: نعم.
2: ولذا بني النظير عندما أراد منهم في القضية تيك.
1: نعم.
2: قالوا واستقرض منهم دينا، قالوا. نعم. على الرحب والسعة، وحاولوا يلقوا عليها الرحى المطحن.
1: الله.
2: هم أهل غد.
1: نعم.
2: حينما ينبت الطفل فيما بينهم.
1: نعم.
2: يعطونه حلوى مثل ما شكلات هذا الأيام.
1: نعم.
2: الموجود فيأخذونها بأسلوب منه ويسكون يضربونه. فيبكي فيبكي ويقول له الوالد أو الوالد ما يبكيك، قال أخذ علي الحلوى وصكني ولا أدري. قالوا محمد العربي.
1: أه.
2: يغذون أطفالهم على بغض الحبيب وعلى
1: الله.
2: التحامل على الحبيب. ونحن وللأسف الأمة الإسلامية بين تغريبين.
1: نعم.
2: طائفة يحفظون أسماء المغنين والفنانين والمسلسلات والذي يزاول لعبة الكرة ومدري ما والتنس ومدري ما، ولو سألته يعني عن أن الحبيب المصطفى أو كذا تكون ثقافة الضعيف جدا
1: جدا. لا إله.
2: وطائفه للأسف يحرضون على ذكر الحبيب المصطفى أو ينفرون الناس عن الحبيب المصطفى، وهذا للأسف غلط.
1: نعم.
2: ما يجوز ما يجوز. الحبيب المصطفى احتفلت به السماء قبل الأرض.
1: الله الله.
2: حين مولده.
1: نعم.
2: انطفأت نار فارس.
1: الله.
2: ولم تكن منطفئا منذ 600 عام.
1: الله الله.
2: واهتز إيوان كسرى.
1: الله.
2: وغارت ماء بحيرة ساوى.
1: نعم.
2: وسقطت الأصنام، هذا ماشي معجزات كرامات والأعياد عندما
1: وقت مولده.
2: أيوة. عندما. نعم. تحتفل الدولة
1: وهزم الفيل وأصحابه.
2: صح. ببركته.
1: نعم.
2: وعندما الدولة الآن عدي نشأت.
1: نعم.
2: يذكروا للشعب ما قد فعلوا.
1: نعم.
2: من أشياء حتى يحببون أنفسهم في الشعب.
1: نعم.
2: أما هذا قد حببه رب العالمين لزوما في قلوبنا.
1: الله الله.
2: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون.
1: الله الله.
2: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك بكاف الخطاب للتفخيم.
1: الله.
2: وكأنك وقفت أمامه شخصيا عيانا.
1: نعم.
2: يسمع كلامك وتسمع كلامه وتنظر إلى شخصي وانظر إلى شخصه.
1: الله.
2: ما يحتاج إلى أحد.
1: نعم.
2: إن من اكتبس يعني في مدحي أو كذا لن يساوي شيئا أمام ما أولاه الله.
1: الله.
2: وأكرمه الله. سلوا من سبح الحصى في راحي راحي.
1: الله الله.
2: من سقطت الأصنام بإشارته.
1: الله
2: من ظللته الغماء.
1: الله الله.
2: هذا مشهور هالقصة حكم المؤمنين.
1: نعم.
2: خديجة.
1: نعم.
2: وحينما أخبرها الطيب ميسرة.
1: نعم.
2: ميسرة حكها الفتاة
1: الذي كان
2: يخدمها وبعدها. آه. أخبرته وفي كل أموره وشؤونه عناية الله
1: معه. الله الله.
2: معه والله. نعم. يعصمك من الناس.
1: من الناس
2: لا يصل إليه شر أحد.
1: الله.
2: ولا قالوا إن ابن أبي العقعس كان من الحرس الخاص، قال لا حاجته، فقد قال الله والله يعصمك من الناس.
1: الله.
2: ومش سويد بارهم يعلمون أن الحبيب في قنيا عن هذا.
1: الله.
2: فعندما أنس بن مالك خدمه 10 سنوات.
1: الله الله.
2: ومن اليمن.
1: نعم.
2: قال والله ما قال لي لا إلا في تشهده.
1: الله الله.
2: ما قال، لا يقول تغيرت ولا شيء. النبي لا يتغير إلا إذا رأى حرمات الله تنتهك فقط.
1: نعم.
2: أما حق الدنيا فهو صاحب العفو العظيم.
1: جل جلال الله الذي
2: أرسله. فعفو عنهم.
1: نعم.
2: وشاورهم، كان الرمز بحق
1: الله
2: الأعلى.
1: نعم.
2: ولو أنصفه كل أهل الأرض كما أنصفت السماء.
1: نعم.
2: لخضعت رقابهم إليه.
1: نعم.
2: ولا كما يعني، ولكن للأسف للأهواء السرائر والأحزاب.
1: نعم.
2: والسياسات حرفوا الأمة والله جارح من العالمين.
1: صلى الله
2: يعني
1: عليه وآله.
2: إنا الله رب عظمته أرسلناك
1: شاهد.
2: نعم. ولا إنا أرسلناك رحمة للعالمين.
1: وما أرسلناك.
2: نعم.
1: إلا رحمة للعالمين.
2: نعم. وما أرسلناك حصر. إنا.
1: نعم.
2: أرسلناك رحمة كأنه.
1: نعم.
2: للعالمين.
1: الله.
2: الجن
1: الله
2: والإنس.
1: الله الله.
2: وما وسع الجن حينما سمعوا الكلام العربي وهو القرآن إلا أن قالوا يا قومنا إنا سمعنا
1: مناديا.
2: نعم. إنا سمعنا قرآنا عجبا.
1: نعم.
2: يهدي إلى الرشد فآمنا تلقائيا.
1: الله الله.
2: إذا أثر بهذا الكلام من في رسول الله اللهم صل وسلم صلى الله على آله جاء إليه حتى الحيوى يشتكي، فقام غضيبا أركاءكم وشكى إليه الجمل في ذات يوم يزيد الحمول ويقل طعام، فغضب النبي. يعني عدالة اجتماعية لا مثيل لها، عدالة نعم اجتماعية
1: في كل شيء.
2: نعم
1: صلوات نعم الله عليه وآله.
2: قالوا إن امرأة حسب الرواية السوداء، لأنه يعني كلنا خلق الله، ولكن نعم إذا لم نعلم اسمها نأتي بالصفه
1: نعم،
2: ولا يسمى غيب لأن لا نستطيع أن نحدد اسمها.
1: نعم
2: تبكي، والنبي الله صلى الله عليه وسلم على آله ماض، قال رحمك الله ما يبكيك.
1: نعم
2: قالت يا رسول الله أرسلني أهلي، يعني الملك حقي،
1: نعم
2: يعني تشتري شيء، فظل علي درهمي.
1: نعم
2: ظل علي درهما.
1: نعم
2: فسلم لها النبي الدرهمي،
1: الله صلوات الله عليه وعلى آله،
2: قضى حاجته ورجع وهي تبكي. قال رحمك الله، ما تقول أوضع مرة ثانية.
1: نعم
2: قالت لا يا رسول الله أخشى أن يضربني أهلي.
1: إنها تأخرت عنهم،
2: تأخرت، كان قلظ في العرب.
1: أيه
2: ما أتبهم إلا الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه
2: وما زرعت
1: عليه
2: الرحمة في قلوب العرب إلا من رحمة الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه
2: وما تأدبوا إلا حينما بعث الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه.
2: كان العربي يتجرأ بقسوة قلبه، وإذا بشر أحد بالأنثى
1: نعم
2: أن يحفر قبرا بيديه،
1: نعم
2: يديه، ويلقي ابنته وهي على قيد الحياة فيهيل عليها التراء، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، أعوذ بالله منه.
1: نعم
2: وإذا الموءودة سئلت
1: بأي ذنب
2: فقال قومي، وكان مع بعض الصحابة، فمضى إلى أهلها فطرق الباء السلام عليكم، طرق الثاني وطرق الثالث فأجابوا، قال لهم رحمكم الله، تركت الباب ولم تجيبوا. قالوا يا رسول الله أردنا أن نتبرك بتسليمك ثلاثا.
1: الله الله.
2: قال جئت متشفعا في هذه الجارية حتى أسعم بلغتنا.
1: نعم
2: لا تؤلموها لا تغثوها.
1: نعم
2: قالوا يا رسول الله هي حرة لوجه الله ببركة مقدمك.
1: الله الله.
2: ما أسر هذه الحادثة وما أبرك هذا اليوم.
1: نعم
2: قضيت حاجتها وعتقت من أسر العبود ببركة الحبيب المصطفى. لا يستنكف، يقوم بمهنة أهله وخصف نعله وحلب شاته ويردف خلفه. ماذا عسى الإنسان كما قال الإمام شرف الدين عندما ابتسام البرق، يعني قرينا انسيدي حمود وكذا، رائعة سير الصغير في الحبيب كلها بالأبيات، وبعد اللقمان أو كذا يعني شرح شرع ابتسام البرق، وبعد ماذا أقول وماذا عسى أن أقول سواء في من تضمن مدحه، يعني كلام عجيب. قال ما عاد يقول الشاعر ولا المحدث ولا الخطيب، وقد أثنى على الرب العالمين في علي السماء وأكرمه بتلك المعجزات التي خلدها القرآن.
1: نعم
2: وجميع الأنبياء أخذ منهم الميثاق وآمنوا به قبل بعثته
1: صلى
2: وقبل
1: الله
2: ميلاده
1: وعلى
2: وقبل وجوده، لا تؤمنن به ولا تنصرنه. قال أقرأ، قال الله بنفسك، قال وأنا معكم
1: الله أشهدوا أنا معكم من الشاهدين.
2: شيء عجيب هذا.
1: نعم عظيم
2: الحبيب
1: مقام
2: المصطفى
1: عظيم، مقامه عظيم،
2: عز الأمة بالانتماء إليه وأخذ القوة من الحبيب المصطفى والرحم من المصطفى، وأن نتراحم فيما بيننا أخذا من رحمة الحبيب المصطفى. ويا حبذا في مولد النبي
1: نعم
2: لو الدولة والأغنياء يعني يبادروا محسن من يعني يؤسس محسنه.
1: أيوة
2: الحبيب المصطفى عندما جاء وكادت يدي أن تعجز من سن في الإسلام سنة حسنة.
1: نعم
2: يعمل في مولد النبي للموظفين معاه وللفقراء سلة غذائية، يقولوا حق المولد.
1: نعم
2: الشعب كله ينتظر المولد من بعد ما يصير المولد
1: ويفرحون به.
2: نعم ويكون نعم سبب إلى التعلق بهذا ويشب الصغار على هذا. ما يضنش الأغنياء إذا ولو حاجة يسيرة، كذا قلت لكم اليهود بيعلموا أولادهم بغض الحبيب المصطفى، وانت عينما ما بغض النظر عن السياسيات ومدري أموال الأحزاب، لا تقولوا النبي حق الكل.
1: الله
2: النبي حق الكل.
1: نعم
2: ماشوا حكرا على أحد،
1: لكل
2: من
1: مؤمن
2: حق الأمة أن تحتفل بالجميع.
1: نعم
2: بل من حق سكان الأرض لو يقول ترامب يحتفل بل أنه يستحق التقديس، لا نعب على أبدا، هو
1: نعم
2: عدو الإسلام. ما بالك وأنت منتمي إلى الإسلام وأنت بتقول أشهد أن محمد رسول الله في الأداء وفي الصلاة، وأنت منتمي إليك حينما تسأل من نبيك عتقول الحبيب المصطفى. عندما نبث في بعض الصالحين كان يقسم يعني حلوى للأطفال ويقول هذا من حق كذا وكذا.
1: بمناسبة النبي.
2: من أيوة ما مش عيب ولا بشي ولا نبتع ولا الله المستعان تنفر الناس عن الحبيب المصطفى ومناسبة عظيمة. والنبي بيقول في بعض الآثار
1: نعم
2: سئل لما تصوم يوم الاثنين قال ذلكم اليوم للتوفي.
1: ما هو النبي
2: أبو لهب بالإجماع أنه من أهل النار. نعم. وفي آية الصريحة تبت يدا أبي لهب.
1: الله الله.
2: قالوا يخفف عنه كل اثنين.
1: كل اثنين.
2: من العذاب. لما؟ لأنه فرح بميلاد الحبيب المصطفى.
1: اللهم صل وسلم حينما
2: يعني جاءت إليه الجارية تزف البشرى قيل اعتقها وسر بهذا. فعندما مات أخبر الحبيب المصطفى أنه يخفف عنه العذاب لأنه
1: اثنين.
2: سر بمولد الحبيب المصطفى.
1: صلى الله عليه.
2: عيب على أي مسلم من أي طائفة من أي جهة أن يشكك في الحبيب أو ينفر
1: الناس عنه.
2: هي ذكرى الحبيب.
1: صلى
2: فإن صليت عليه
1: فالله
2: قد صلى عليك بجلاله.
1: نعم.
2: والأملى والفائد لك إن صليت على صلى عليك رب العالمين والذي يصلي عليكم وملائكته وبعد الصلاة على واحد يصلي عليك الله عاش. فعيب عندما تنفر الناس. ما هي ما تنفر الناس إلا إذا وجدت المنكرة.
1: نعم.
2: حتى ابن تيمية عندما جاء معها الرسالة قال إذا كان الاجتماع خاليا عن المنكرات فلا عيب في ذلك.
1: نعم.
2: فكان الليونة حينما تصدر انظر ما تقول هل يرضي الله هذا الكلام ما عليك من الوالي أو كذا يرضي الله أو لا يرضي. سئل يعني في الملل والنحل سئل أحمد بن حنبل في الجزء الثاني عندما قالوا هذا مدري ما بيغلظوا على الناس قال وأحب تقبيل القبر ما بيش قالك وذاك من الجوزي في الملل والنحل قالوا حق من الجوزي التلميذ الثاني حق
1: نعم.
2: حق ابن تيمية. فلو أخذنا الأقوال حق جميع المذاهب لوجدناها مجيزة. فلا يجوز أي أحد أن ينفر الناس أو يبتع. هذه الأمة كثير من الشباب ضحية هذا التغريب عندما نراهم منتحلين يعمل قفاه رقم اللاعب الفلاني اللاعب ويحفظ منين هو وما هي
1: ويفتخر به
2: ويفتخر به لأنه صور أمام الشخصية عظيمة وهو معذور.
1: نعم.
2: لأن متينا لش من الحبيب المصطفى.
1: نعم.
2: وجد ناس يقولوا هذا مبتدعي هذا ولا مخالف للشرع مخالف.
1: نعم.
2: الشرع ما هي المخالفة؟ المخالفة تكون بنص صريح.
1: نعم.
2: لا يحتمل التأويل.
1: نعم.
2: أما نحن نقول بدعة وندخل أنفسنا الإث ويكون خصيمنا رسول الله وذا بتحتفلوا مع يعني أدوليكم.
1: نعم.
2: الحق وبعض ما انتخلش بهذا لكن.
1: نعم.
2: ولا تعيبوا وهم يصرفون المليار في بعض الحم فيما لا يحمد.
1: نعم.
2: فيما لا يحمد.
1: أيوه.
2: وهذا في محبة الحبيب المصطفى ومحبة الحبيب
1: الله.
2: المصطفى من محبة الله.
1: الله
2: كما قال أحب الله من أحب حسينا.
1: نعم.
2: لأجل الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه
2: وسلم والحسين منه من رسول الله من طريق الزهرة
1: محمد وآله.
2: يعني إذا أحبيت الحسين أحبك الله فبالأولى إذا أحبيت الحبيب المصطفى يحبك رب العالمين.
1: نعم.
2: أحبوا الله لما يغذوكم وأحبوني لحب الله
1: الله
2: الحبيب المصطفى.
1: نعم.
2: فإذا احتفلنا وأظهرنا النعم والشكر وأثرينا المساجد والمقايل والمنابر والصحف والإعلام بذكر الحبيب وسيرته حتى يكون معين للمجتمع يكتدوا به يقول هذا ما قال النبي ما نسبرش نتركه هذا قال النبي نفعل كذا ويتصدق الأغنياء ويعطف الأغنياء على الفقراء والدولة على الموظفين هذا النعمة كبيرة ومحسنة كبيرة وسينتظرها الناس كما قال من أول.
1: نعم.
2: كان يجي حكم عيد الثورة.
1: نعم.
2: يصرفوا للموظف معاش فوق المعاش أيوة.
1: آه.
2: هم ينتظروا ويتمنوا يعني أن يحضر بسرعة
1: المناسبة.
2: أيوة. وهذا عندما يفعلوا هكذا الشعب سينتظر هذه المناسبة على مضض أو أن يتوق إليها قبل حصولها كما تتوق كما في دعاء زين العابدين في حق رمضان.
1: نعم.
2: تشتاق إليك قلوب المؤمنين قبل حلول أجلك
1: الله.
2: وتحزن على فراقك يعني تفي ودع رمضان.
1: نعم.
2: فما أحرى الناس أن يعلموا أن هذه هي أعظم المناسبات بلا خلاء.
1: نعم.
2: هي ميلاد الهدى ميلاد الحبيب ميلاد النور الذي يستضاء به.
1: نعم.
2: ميلاد الخير الدائم الذي لا ينطفئ نوره إلا في قلوب الكافرين والمشركين.
1: الله.
2: يبقى النور كما هذا وهى في قلوب المؤمنين يستضيء به ويستنير به الطريق. قال الصحابة والله في بعض الروايات والله ما كنا نستضيء يعني الطرق المظلمة إلا بنور وجه الحبيب
1: اللهم
2: المصطفى.
1: صل على سيدنا محمد
2: ونور حيا وميتا
1: وهو عليه
2: الروح الروح وهو السر المكنون وهو الخير والمعين الذي لا ينقطع إلى يوم الدين.
1: اللهم صل وبارك عليه وعلى آله. شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حسين الراعي، بارك الله فيكم أيها الإخوة والأخوات، ونبقى مع هذا الفاصل.
3: يسألونك
1: عدنا. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: عندنا سؤال.
1: تفضلي.
4: واحدة هي مش متزوجة.
1: نعم.
4: معها حج.
1: معها حج.
4: أي معها يعني ورث.
1: ها.
4: أيوة. وش تفعل باقي الثلث؟ شو تفعلها ثلثين وثلث؟ كيف تقسمهن؟ شو تدي لبنت أخوها بس حد فيش تقري الورثة الباقي؟
1: نعم تفضل يا شيخ عبد الله.
4: خلاص اسمعي. التاريخ شو تفعل محسنة كيف تسوي؟
1: اسمعي الإجابة.
2: قاعد الشرعي للمالك في ملكه ما يشاء طالما يقولوا للإنسان حالتها.
1: نعم.
2: حالة وحياة غير مكترنة بما يعقبها المرض المخوف بما يعقبها الموت.
1: نعم.
2: فله أن يتصرف في ماله كيف يشاء.
1: نعم.
2: لكن هناك ضابط شرعي.
1: نعم.
2: الإنسان يقصد بفعل رب العالمين.
1: الله الله.
2: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. لا يقصد حرمان الورثة.
1: نعم.
2: بالتصرف سيخسر ماله ولا يؤجر على ذلك.
1: الله
2: أنه
1: الله.
2: قصد التحيل.
1: نعم.
2: وأما إذا قصد أن يتصرف في حياته بجزء من ماله سواء كان الثلث أو أقل أو أكثر فيما يرضي الله لا حرج في ذلك.
1: نعم.
2: وإذا واسى أهله.
1: نعم.
2: فصلة الرحم من أفضل الأعمال.
1: الأعمال.
2: فصله وصدقه ولا تسمى وصية لا تتعدى الثلث إلا إذا كان ذلك موصى به لبعد الموت.
1: نعم.
2: وأن لا يكون لوارث لأنه.
1: نعم.
2: جاء في بعض الآثار لا وصي لمن يرث وزد أخذه ولا لمن يدلي بوارث.
1: نعم.
2: يعني مثل فرضا معها اب.
1: نعم.
2: وأوصت لابن ابنها.
1: نعم.
2: مع أن الابن على قيد الحياة.
1: نعم.
2: فقد أدلى ابن الابن ذي الذي أوصت له بوارث.
1: نعم.
2: فحكم حكم الوارث فلا تصح هذا الوصية إلا بإجازة الورثة.
1: نعم.
2: فإذا جاز البعض دون البعض خصم بقدر ما لو أجازها الجميع من أجاز بقدر حقه.
1: نعم.
2: وأما في حياتها ف تتصرف.
1: نعم.
2: لكن عندما دخل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم زائرا لسعد بن مالك بعضهم بيقولوا سعد بن أبي وقاص غلط لأن سعد بن أبي وقاص كان معه أطفال.
1: آه.
2: كان مع أطفال عمر وغيره.
1: نعم.
2: فقال يا رسول الله إن لي مالا.
1: نعم.
2: ولا يعني ما بيش معه أولاد وكذا ويريد أن قال ما معه إلا بناء. بعد النبي قال له يعني عندما يعني
1: قال أعطي النص أعطي كذا. أيوة. قال الثلث والثلث. أيوة. كذي.
2: نعم.
1: قال الثلث عليه وعليه.
2: بعدها قال أن تدعى.
1: نعم.
2: ورثتك
1: أغنياء
2: خير من أن تتركهم
1: عالة
2: يتكففون.
1: الله.
2: فالثلث بعد الممات قد النبي حدده بالكثرة والفضل العظيم وإن كان ببعض الماء ويبقى.
1: نعم.
2: الإنسان خاصة المكلف.
1: نعم.
2: قد يحدث لها شيء في الته تبقي.
1: نعم.
2: تحت مالها وتفعلها وصيف في الثلث وإذا كان كثير تتصدق بالبعض في حياتها وتبقي لها البعض.
1: نعم.
2: حتى تستغني بفضل الله ولا تستجدي أحد.
1: الله الله. فأفتهم لك يا أختي.
4: أيوة الله.
1: طيب الأخت السائلة الأولى تقول توفت أختها ومعها أخت لهذه بتسأل وكذلك أولاد أخ فمن الوارث؟
2: إذا كانت الموجودة لأب وأم أو لأب فلها النصف.
1: نعم.
2: فلها النصف.
1: أيه.
2: فلها النصف.
1: وأولاد الأخ؟
2: والباقي للعصبة أبناء الأخ.
1: نعم.
2: الذكور دون الإناث.
1: أيوة.
2: الذكور لأن الإناث بسروا الدرجة الأولى عصبة وبنات العصبة يصير هذا.
1: نعم.
2: رحامية.
1: أيه.
2: رحامية. فللذكور دون الإناث أن أصفها الثاني.
1: نعم.
2: ويكون بينهم بالسوية.
1: الباقي تقاسموا بالسوية. نعم يا ابنتي.
4: يلا كتب الله أجركم.
1: وأنتم وفقكم الله.
4: الله
1: يجزاك. ألو مرحبا.
4: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: السؤال الأول يا شيخ.
1: تفضلي.
4: السؤال الأول، واحد اشترت شنطة من الحراج وفيها سلس ذهب.
1: اشترت من الحراج شنطة. لما وصلت أيوة. البيت وجدت فيها سلس ذهب. فهل أيوة. يحق لها ذلك؟
2: هذا سؤال مهم.
1: نعم.
2: ويكون كثير. مثل هذا الموجود في الحقيبة المسمى بالشنطة أمانة تبقى لأنها لقطة.
1: نعم.
2: لأنهم ذكروا بعد في علم الفك.
1: نعم.
2: حينما بوّبوا الأبواب وأكملوا كتاب الزكاة وألحقوا نعم. بكتاب الخمس.
1: نعم.
2: فقالوا ما كان في الضرب الإسلامي فهو لقطة. حكم اللقطة.
4: نعم.
2: حكم اللقطة.
1: نكمل السؤال الأول وبعدين الثاني.
2: حكم اللقطة.
1: نعم.
2: يعني على الملتقط أن يعود إلى تلك الجهة ويسأل هل ضل شيء على أحد، هل تركوا شيئا في هذه الحقيبة المشترى، يسأل الذي اشترى منه ويسألوا
1: على المعرض اللي اشتريته
2: وبعدها عرف ويعرف وكاها وعفاصها كما جاء في الحديث إن جاء يوما من الده صاحبها فسلمها إليه، وإن لم فيتصدق إذا قلب في ظن بعد مرور حو بعد مرور سنة إلا مالك لها أن يتصدق بها، يأخذ البعض إذا كان فقيرا ويتصدق بالباقي، وإن كان غنيا ففضل الله
1: الصدق أفضل له
2: ويتصدق به.
1: نعم يا ابنتي.
4: أيوة يتصدق به يعني
2: بعد سنة إذا يأس وقد عملت.
1: أول شيء يسأل صاحب المعرض
2: أيوة.
1: من أين جئت بهذه الشنطة؟ قال من عند بيت فلان. إذا سألهم هل ضيعوا شيء، وبعدين سنة هذا التعريف يستمر، بعدها تبيعها وتصدق بها إذا غلب على ظنها أنه لا يوجد لها مالك.
2: أيوة.
1: تمام. وإن لم فإن كانت غنية تصدقت بالكل، وإن كانت غير ذلك تأكل ما شاءت وتصدق ما شاءت.
2: هذا الخلاصة.
4: اسمعني يا شيخ لو سمحت.
1: وإذا ظهر حتى بعد العام صاحبها تعطيه.
4: اسمعني، الحرج هو من السعودية ولا المرن من اليمن الذي اشترت الشنطة.
2: إذا يأس
1: من معرفة المالك
2: أو من العود إلى ذلك ومن المكان فحكمه حكم المتعذر ومضاعة، تفعل مثل ما قال سيدي المفتي
1: أنت
2: الشيخ جبري أنه تتصدق تأخذ البعض وتبقى البعض.
1: والله يتقبل.
4: إذا تتصدق منها وتخذ بعضها.
1: إذا وربنا كريم. عاد معك سؤال.
4: أيوة لو سمحتم يا شيخ ارفع الصوت لأن السائلة تشتي تسمع والكل.
1: أفضل أسمعي وبعد تسمعها أيضا في الإعادة يوم الجمعة، يعاد في قناة الإيمان، ويوم الثلاثاء بكرة سيذاع في إذاعة صنعاء، ويوم الجمعة أيضا يعاد، وفي يوم الأحد أظن
4: وفي الإذاعة
1: إذاعة صنعاء في ظهر بعد ظهر الثلاثاء، وأيضا في يوم الجمعة قبل الظهر
4: يا
1: قناة الإيمان بعد العشاء.
4: السؤال الثاني يا شيخ. الثانية لقيت سلس في شارع في صنعاء وباعت ب105,000.
1: وجدت في شارع في صنعاء.
4: أيوة لقيت السلس في شارع من شوارع صنعاء.
1: هذا غير حق الشنطة.
4: غير حق الشنطة.
1: هذا السؤال الثاني يشابه الأول، أنها ماشية في شارع من شوارع العاصمة وجدت سلس وباعته ب105.
2: فضل أيوة. البيع البيع قبل حصول الظن باليأس من صاحبه قبل التعريف. وقبل مرور العام إساءة.
1: نعم.
2: أنه كان اللائق لها أن تسأل قبل هذا.
1: نعم.
2: ولكن على العموم إذا سألت ولم تجد له مالكا فالجواب كما تفضلتم، تأكل البعض وتصدق بالبعض، وإن جاء يوما من الدهر صاحبها لزمها أن تدفع له ذهبا لا قيمة.
1: الذهب لا القيمة.
2: لأنها باعته تعديا لأنه كان اللائق تسأل وتعمل إعلاء، وبعد مرور السنة إذا باعته باعته.
1: نعم.
4: السؤال الثاني يا شيخ.
1: أي تفضلي.
4: واحد سارة تشتري كوت وفي جيبه 500 سعودي.
1: نعم.
4: شلت ال500 وما اشتريت الكوت واشتريت كوت ثاني.
2: والجواب الجواب.
1: يعني هو زي اللي قطع الأول نفسها. نعم.
2: قالوا طالما والمبلغ في حرز فلا يحق له أن تأخذه.
1: نعم.
2: لأنه عادوا على أصل بقى ملك المالك.
1: نعم.
2: الكوت باقي في ملك البايع حقه.
1: نعم.
2: فلا تأخذه، كان عليها لا
1: أن تعرف زي ما قلنا مرة ولا.
2: ولا ترد إلى صاحب الكوت البايع. نعم. ما اشتريتش. انت وحتى في كتاب البيع اشترى شيء وجد فيه هل يكون له أو لهذا؟ هذا لا لهذا ولا لهذا لأني عملة خارجية
4: يرجعه.
1: أيوة تفضلي.
4: السؤال الرابع يا شيخ، لقيت ساعة في القاعة بمئة سعودي
1: في القاعة
4: وسألت صاحبة العرس والآن هي ما زالت الساعة عندها.
1: وجدت ساعة في القاعة
2: تعرف سنة وكان اللاقي يعمل إعلام بباب القاعة.
1: نعم.
2: بباب القاعة وكان اللاقي يوم الإيجاد تسأل. لأنه المرجح
1: من ضع عليه شيء في الميكروفون،
2: لأن المرجح أن الساعة وقعت
1: من واحد من الحاضرات،
2: لأن العادة ما يأتي الناس ليدخلوا الصالة لو قد نظفت.
1: نعم.
2: يعني ما كانش من سابق.
1: نعم.
2: احتمال ضعيف، والاحتمال القوي أنها سقطت ممن حضر.
1: نعم.
2: كان اللائق تسأل عبر
1: المكان، تعلم في الميكروفون. نعم. أنه من ضع على حاجية يأتي إلى المكان الفلاني.
2: صح.
1: تمام خلاص. أي نعم يا ابنتي مع معك.
4: هي سألت يوم العرس سألت.
1: ها سألت ما حد أجاب.
4: أيوة ما حش أجاب.
2: تبقى سنة.
1: تبقى تعرفها لعام كامل.
4: يطلع
1: العام بعد العام مثل ما حصل في الكلام في اللقطة الأولى.
4: يلا جزاكم الله ألف خير.
1: وأنتم كذلك مرحبا.
4: جزاكم الله ألف خير.
1: وأنتم كذلك وفقكم الله.
4: يلا بارك الله فيكم.
1: ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: كيف أنتم؟
1: حياكم الله.
3: كيف القاضي عبد الله؟
2: الله يعافيكم.
3: يقول الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعوا.
2: بلا شك يقول الله وأما بنعمة ربك
1: فحدث.
2: النعم من حيث وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم.
1: الله الله.
2: والحبيب المصطفى من أفضل ما امتن الله به على العباد قاضبه.
1: نعم.
2: بل على الإنس والجن، بل على الكرة الأرضية كلها. بل على السماء حينما عرج به فاخترق السبع الطباق.
1: اللهم صل عليه وآله.
2: هو فضل من الله.
1: نعم.
2: وخصيص لهذه الأمة.
1: نعم.
2: حتى تمنى موسى وهو كليم الله وكلم الله موسى تكليما بالاتفاق، تمنى أن يكون فردا من أتباع الحبيب المصطفى. نعم. وعيسى حينما ينزل في آخر الزمن لا يكون إلا فردا تابعا للحبيب حاكما بين الناس بالقرآن.
1: نعم.
2: وبسنة الحبيب المصطفى، فهو فضل بالإجماع بالاتفاق.
1: الله.
2: ولا شك حينما تظهر نعمة الله
1: يزيدك الله فضلا.
2: نعم.
1: نعم نعم.
2: يعني وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم بالحبيب المصطفى.
1: واذكروا نعمة الله عليكم
2: وسمها الله النعمة
1: فألف بين قلوبكم.
2: بمن ألف بين قلوبنا
1: فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار
2: فأنقذكم بالحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله.
2: عندما تسر بلا شك هو إظهار للرضا.
1: نعم بالنعمة هذه.
2: أنت مخزن وبلغوك ان ابنك جاء الاول من الاوائل.
1: الله.
2: يعني تفرح. وجناتك.
1: نعم.
2: تظهر فيها القسمه.
1: الله.
2: كان قالوا يعني يستسقى الغمام بوجهه
1: صلى الله عليه وسلم
2: وجناته يعني تظهر فيها.
1: نعم.
2: واذا غضب تظهر اثار اذا انتهكت حرمات الله.
1: الله.
2: فعندما يذكر الحبيب المصطفى تسر ايها المؤمن.
1: نعم.
2: تسر. نعم. لانه فضل. قل بفضل الله
1: وبرحمته.
2: الله الله بفضل الله كانه هذا الفضل بيدك.
1: نعم.
2: آلك الملعقة.
1: نعم.
2: وبرحمته والنبي رحمة.
1: نعم.
2: فليفرحوا
1: من الله رحمة.
2: نعم. أما ما جمعته فهو إما عيب عليك إذا. نعم. لم تزكه.
1: نعم.
2: أو لم تؤتي حق
1: حقه
2: حق كل ذي حق حق بعض. نعم. مجيد حيال على أخته ولا مدري من.
1: نعم.
2: عيب عليك يوم القيامة.
1: الله.
2: أما الحبيب المصطفى حاشا حاشا حاشا العالم يوم القيامة.
1: نعم.
2: فلا تسمع إلا همسا كما قال في سورة طه.
1: نعم.
2: يعني من الخوف وبرزت الجحيم.
1: نعم.
2: مثل ما بدي بصير في التلفزيون أمامك المؤمن لا يسمعون حسيسها.
1: الله.
2: أنت تعتذر من والدتك يوم يفر المرء.
1: نعم.
2: إلا الحبيب المصطفى هو الأوحد من الله. أهل الحش.
1: نعم.
2: كل واحد يقول نفسي نفسي والحبيب يقول أمتي أمتي
1: صلى الله عليه وآله.
2: افرح بالحبيب المصطفى.
1: الله.
2: افرح وبعد لم تشتيد دحشر في زمرته
1: نعم.
2: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم صلاة علي.
1: صلى الله على محمد وآله.
2: يفعل لها الإنسان وير
1: نعم.
2: تلقى الحبيب ودحشر في زمرته وترزق شفاعته
1: صلى الله عليه.
2: شفاعة العظمى للحبيب المصطفى.
1: الله
2: الله. المجال واسع في الحبيب المصطفى. يكفي هذا الآية دليل نعم. كافي. لا عاد نشتي نتفلسف ولا قال فلان قال الله
1: نعم.
2: ومن أصدق من الله قيلا. إذا قد وجد الكلام الرباني
1: نعم.
2: كل الأقوال تحته
1: الله
2: قدو كلام الله
1: نعم.
2: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه ما بش كلام الله
1: والاختلاف فيه
2: نعم.
1: نعم. شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حسين الرعي. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات. حفظ الله اليمن وبارك الله في الجموع العظيمة التي تجتمع في كل حارة وفي كل بيت الذين يذكرون المصطفى ويصلون عليه. وبارك الله في المؤمنين في كل مكان الذين يفرحون بميلاد النبي العدنان. اللهم احفظنا بالإيمان والقرآن. اللهم احفظنا بهذا الكتاب المبين واجعلنا من أهله الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. صل اللهم وبارك على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا.

الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثال زخم ورد
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.

زيادة في المحصول في المستقبل. فمهما كان بربلات البدو أهمية الأمنية والعملية بقى. وما يخاطر الأضرار أن يكون انفراغ البدو بين الأفضل. ومطلوب الخطوات العملية

بسم الله الرحمن الرحيم، معكم المهندس عزيز غالي عمران، مدير إدارة البرامج والأنشطة الإرشادية في مكتب الزراعة محافظة دمار، مهندس تخصص وقاية نبات. بالنسبة لموضوع قربلة البذور، هو يعتبر من المواضيع المهمة جدا، كون قربلة البذور تساعد بالدرجة الأولى على إزالة الشوائب المختلفة مثل الحجارة الصغيرة أو بقايا النباتات أو الحبوب الغريبة، أيضا التخلص من البذور المكسورة أو التالفة والصغيرة جدا، الحصول على بذور متجانسة في الحجم والجودة. تلاحظ في بعض المزارع أو في بعض الأراضي الزراعية، لما تدخل مثلا الحقل مزروع بالقمح تجد هناك عدم تجانس المحصول، تلاحظ في نباتات صغيرة، في نباتات طولها أكثر، في نباتات مبتلأة بالسنابل، في نباتات مصابة بأمراض، هذا كله نتيجة لعملية الخلط بالنسبة للبذور. مع الأسف الشديد معظم المزارعين حينما يقوم بعملية حصاد المحصول يقوم بعملية مثلا كمية من البذور وتركها دون القيام بعملية الغربلة بشكلها الصحيح. أحيانا يقوموا بعملية غربلة لكن بشكل يدوي، وهذا لا يفي بالغرض طبعا. فتلاحظ عنده في الموسم القادم حينما يقوم بعملية زراعة البذور أو زراعة هذه البذور تجد هناك عدم تجانس وخلط أيضا في المحصول الناتج، ولذلك تعتبر عملية غربلة البذور من العمليات المهمة جدا من أجل الحصول على بذور متجانسة سواء كان في الحجم أو الجودة. أيضا تفيد في تحسين عملية الزراعة، أيضا رفع نسبة الإنبات والحصول على على نباتات قوية ومتجانسة، هذا من ناحية. من ناحية أخرى قلل انتقال بعض الآفات والأمراض الموجودة مع البذور أو مخلفات المحصول. قلنا أحيانا العشوائية بالنسبة لبعض المزارعين أنه يقوم بعملية، أهم شيء يقوم بعملية جمع بذور، وقد تكون هذه البذور ضمنها بذور مصابة أو بذور مكسورة، والبذور المكسورة لا تستطيع عملية الإنبات. فيلاحظ بعد ذلك أثناء عملية الزراعة في الموسم القادم يلاحظ أو يتساءل المزارع ما هو السبب الذي أدى إلى ذلك، وهو عدم غربلة البذور بشكل ممتاز.

0: دور متجانسة في الحجم والجودة. تلاحظ في بعض المزارع أو في بعض الأراضي الزراعية لما تدخل مثلا الحقل مزروع بالقمح تجد هناك عدم تجانس المحصول. تلاحظ في نباتات صغيرة، في نباتات طولها أكثر، في نباتات مبتلئة بالسنابل، في نباتات مصابة بأمراض. هذا كله نتيجة لعملية الخلط بالنسبة للبذور. مع الأسف الشديد معظم المزارعين حينما يقوم بعملية حصاد المحصول يقوم بعملية مثلا كمية من البذور وتركها دون القيام بعملية الغربلة بشكلها الصحيح. أحيانا يقوموا بعملية غربلة لكن بشكل يدوي وهذا لا يفي بالغرض طبعا. فتلاحظ عنده في الموسم القادم حينما يقوم بعملية زراعة البذور أو زراعة هذه البذور تجد هناك عدم تجانس وخلط أيضا في المحصول الناتج. ولذلك تعتبر عملية غربلة البذور من العمليات المهمة جدا من أجل الحصول على بذور متجانسة سواء كان في الحجم أو الجودة. أيضا تفيد في تحسين عملية الزراعة، أيضا رفع نسبة الإنبات والحصول على على نباتات قوية ومتجانسة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى قلل انتقال بعض الآفات والأمراض الموجودة مع البذور أو مخلفات المحصول. قلنا أحيانا العشوائية بالنسبة لبعض المزارعين أنه يقوم بعملية، أهم شيء يقوم بعملية جمع بذور، وقد تكون هذه البذور ضمنها بذور مصابة أو بذور مكسورة، والبذور المكسورة لا تستطيع عملية الإنبات. فيلاحظ بعد ذلك أثناء عملية الزراعة في الموسم القادم يلاحظ أو يتساءل المزارع ما هو السبب الذي أدى إلى ذلك، وهو عدم غربلة البذور بشكل ممتاز.
1: هذا يعني أن غربلة البذور تعطينا تجانس في الإنبات، فالبذور المكتملة النمو والمستوفية للحجم تنبت في وقت واحد وتنمو بمعدل متناسق، مما يجعل المزرعة بساطا أخضرا متوازنا دون فراغات أو تفاوت في أعمار النباتات. والبذرة القوية تحتوي على مخزون غذائي كامل في جنينها، مما يعطي الشتلة قدرة عالية على اختراق التربة والتغلب على الظروف المناخية الصعبة في بداية حياتها. وللمزارعين، النبات الذي ينمو من بذرة سليم يمتلك المجموع الجذري الأقوى، وبالتالي يستفيد من كل قطرة ماء وكل حبة سماد تضعها في التربة. أما البذرة الضعيفة تجلب نباتا هزيلا، والنبات الهزيل يستهلك جهدك وسمادك دون أن يعطيك إنتاجا. فالغربلة ليست كلفة إضافية، بل هي أول استثمار ناجح يضمن لك زيادة الإنتاج بنسب قد تصل إلى 20% أو أكثر. ولنعرف ماذا يحدث إذا تجاهلنا غربلة البذور وزرعنا الحبوب كما هي.
0: طبعا بالنسبة لموضوع مخاطر عدم غربلة البذور، مثل ما ذكرنا عدم غربلة البذور تؤدي إلى انخفاض جودة البذور ونسبة الإنبات. أيضا مثل ما عدم تجانس النباتات في الحقل، تلاحظ نباتات طويلة، نباتات قصيرة، سنابل ممتلئة، سنابل مصابة بالأمراض، وجود بذور مكسورة أو تالفة تؤدي إلى ضعف النمو، أيضا تؤدي إلى تكون وسط رئيسي لنمو الحشائش، وبالتالي تنافس المحصول الرئيسي في الحصول على احتياجاته من الماء والغذاء. أيضا مخاطر عدم غربلة البذور تؤدي إلى انتقال بعض الآفات والأمراض، وبالتالي تعتبر عملية الغربلة إذا لم يتم إجراءها لها مخاطر كثيرة تعود بشكل سلبي على المحصول وعلى كمية الإنتاج بالنسبة للمزارع.
1: قد يعتقد البعض أن إلقاء بعض البذور المكسورة أو الحصى الصغيرة مع البذور السليمة لن يضر كثيرا، لكن الواقع الزراعي يثبت عكس ذلك تماما. إهمال الغربلة يا أخواني المزارعين يوقع المزارع في مشاكل مكلفة، أبرزها نقل الأمراض والآفات. البذور الضامرة أو المصابة غالبا ما تكون بأخص ولبيض الحشرات أو الأبواغ الفطرية أو التفحم في القمح والشعير. زراعتها تعني إدخال المرض مباشرة إلى قلب تربتك السليمة، أو انتشار الأعشاب الضارة والطفيلية والبذور الضامرة والمكسورة أصلاً لن تنبت أبداً. وهذا يعني أن نسبة كبيرة من البذار الذي اشتريته وزرعته ذهب سدى، مما يخلق مساحات فارغة في الحقل تسكنها الأعشاب الضارة. وبالتأكيد المحصول الناتج عن بذور غير مغربلة يكون غير متجانس في حجم الثمار أو الحبوب، وقد تختلط به الحبوب الغريبة، مما يقلل من قيمة التنافسية في السوق ويخفض سعر بيعه بشكل كبير. سؤالنا المهم هنا، كيف نقوم بغربلة وتجهيز البذور بطريقة صحيحة وآمنة؟
0: تتم عملية الغربلة، يمكن معروف عندنا أنه كان في القديم يستخدموا أوعية يدوية فيها شك صغير، أو يقوم بعملية التذرية اللي هي عن طريق التعريض إلى الرياح. لكن هناك تتم عملية الغربلة طبعا بصور منتظمة. أولا ممكن تنظيف أولي، مثلا إزالة الحجارة على أعواد بقايا النباتات الكبيرة، أيضا اختيار غربال مناسب اللي هو بفتحات مناسبة تناسب حجم ونوع البذور. بيتم وضع طبعا كمية مناسبة، هذا يمكن أتكلم بشكل يدوي، كمية مناسبة في الغربال وعدم تحميل كمية كبيرة، على أساس أنه عند تحريكه تخرج الشوائب وتتبقى البذور السليمة. طبعا إعادة الغربلة طبعا يتم عند الحاجة بفتحات مختلفة للحصول على بذور أكثر تجانسا. بعد عملية الغربلة فحص البذور بعد الغربلة واستبعاد البذور مثلا المصابة أو المكسورة أو المتضررة، وبعد ذلك بيتم حفظ البذور في مكان جاف. تم صناعة آلات يدوية تقوم بعملية، أو آلات تشتغل تقوم بعملية الغربلة بشكل ممتاز جدا. هذه المكائن التي تم صناعتها بأيدي يمنية شكلت بادرة أمل قوية للمزارع بأنه يقوم بعملية الغربلة بشكل جيد، بحيث يتخلص من البذور المصابة أو البذور المكسوبة اللي فيها مثلا البذور المكسورة أو البذور اللي فيها أمراض أو ما إلى ذلك، أو البذور الصغيرة أو بذور الحشائش، والحصول على بذور نقية. وبالتالي عملية الغربلة هي تعتبر عملية مهمة جدا مثل ما ذكرت في البداية، من أجل الحصول على نسبة إنبات عالية، وبالتالي زيادة الإنتاج بشكل كبير جدا، وأيضا أضمن إلى درجة كبيرة جدا أنه أحصل على محصول خالي من الأمراض التي قد تنتشر بين البذور المصابة. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية نضمن الحصول على محصول نقي خالي من أي بذور حشائش مختلفة، لأن الحشائش أيضا تعمل على عملية مثل ما ذكرنا منافسة النباتات الرئيسية في الحصول على الماء والغذاء، وأيضا بتؤدي إلى زيادة الجهد الذي يبذله المزارع في عملية التخلص من الحشائش هذه.

0: آخر نصيحة عن غربلة البذور، عملية التنظيف والغربلة تختلف بحسب الإمكانيات المتاحة، سواء كنت مزارعا بسيطا في مزرعة صغيرة أو تتعامل مع مساحات واسعة. المهم بعد الانتهاء من الغربلة واختيار أجود البذور، يفضل معاملتها بالمطهرات الفطرية للبذور الموصى بها من قبل المهندس الزراعي لوقايتها من أمراض التربة أثناء مرحلة الإنبات. نحن الآن سننتقل إلى تقية ورضية لنتعرف على موضوعهن لحلقة اليوم في الأسرة التنموية.
1: أتشي أتشي أنا نسهرن هذا البذور. يو بسم الله لا قوة إلا بالله. هي سكسكت سكه إذا أنا الحمد لله هذا الكيس الأول وتيا الثانية. أتشي
2: رضية يا رضية، ليه ما باب البيت مفتوح هكذا على مصراعي؟
3: يو يو يو يو يا ستر يا عظيم،
2: ليه ما قديش تحت سرير هكذا؟ إنها بتدوري الأسية حق خالتي حظية.
1: ناين خالتي حظية، إنها قد ترابها تناوي. أتشي أتشي، أين أدور كيس البذور؟ موسم الأمطار حل وحنت رعود الخير.
2: أها ما شاء الله عليك يا أختي، ما عاد برأي هذه المرة.
1: بذور قمح وقرع وطماطم قد لست جمعهن طوال الصيف لأجل أزرعهن دالحينه.
2: بذور بذور يا رضية تحت السرير والظلمة والغبار،
1: كان أين خبيهن يا أختي؟ في جبدة.
2: قولي لي، ما هي تي الرائحة المذمومة داخل الغرفة؟ كأنها رائحة غفن ورطوبة قوية.
1: هذه رائحة الأرض والخير يا تقية، أيا من رائحة الذي خبيتها في الظلام وداخل أكياس بلاستيكية متينة وقوية ربطتها أمان السبع ربطات لأجل ما يدخلنش لا هواء ولا تضر مني.
2: داخل أكياس بلاستيك ووسط كتمة تحت السرير. افتحي الأكياس يا رضية، قلبي مشو مرتاح لهذا الكنز حقش والبذور.
1: يا خسارة يا خسارة تعبش يا رضية. ما هو هذا يا أختي؟ البذور قد كلهن صوف أبيض ورائحة غريبة ومخيسة، حتى حبة القمح قد لاصقت ببعضنا البعض كأن عليها عجين ما جري عليهن يا تقية.
2: طبيعي، لأنش كتمتي أنفاسها بالبلاستيك والرطوبة يا رضية. والبذور كائنات حية تحتاج جفاف وبرودة لتظل نائمة حتى يحين وقت الأرض والزراعة.
1: يا وانا قلت حافظ عليهن، نقعن معكمات ونظيفات.
2: شكلي شحين وضعتيها في الأكياس كان عاد فيها رطوبة خفيفة، وضعتيها في مكان دافي ومكتوم. وفرتي جو سياحي للفطريات والعفان، يزداد ويرتاح لأجل عشعشو داخلها ويموت البذور.
1: خلاص يو يا غارة علي، يا صدق بذور موسمي الزراعي هذا السنة كلها سارت علي يا قهر قلبي. لكن يا تكي كيف كنتي تجتي أحافظ عليهن؟ اسكي فاهميني، وما هن الطرق السليمة للحفاظ عليهن؟
2: خيرة الله، بس هذا الدرس والمرة الأولى نتعلم منها. وافهمي حفظ البذور له أصول وثلاث قواعد ما تضيعيها شيختي، الجفاف والتهوية والمكان البارد.
1: وكيف أطبقها ولا الثلاث؟
2: بعد ما تجمعي البذور لازم تشمسيها وتجففيها تماما لو ما تطير منها أي رطوبة، وبعدها استبعدي البلاستيك كليا واحفظيها داخل برطمان الدجاج نظيفة أو أكياس قماش شوايل صغيرة تسمح لها تتنفس.
1: والزجاج والقماش يختي إنها ما يدخلش فيهن السواوز.
2: هذا السر، انثري وسط البرطمان أو كيس القماش قليل من رماد الحطب النظيف، أو اوضعي ورقتين من شجر النيم الجاف.
1: وللم الشجرة النيم هؤلاء؟
2: لأنه بيطرد السوس ويحمي البذور. المهم بعدها طعيها في مكان بارد جاف ومرتفع عن الأرض، مش تحت السرير عند الغبر والكتمة.
1: أبدا أمانا، إن قديف ذني من اليوم رايح عتكون بذورنا مكرمة فوق الرفوف وسط الزجاج والرماد عيكوع حارس.
2: ولازم لازم جميعنا نتذكر البذور هي روح المواسم الزراعية القادمة، وحفظها أمانة. لا نكتم انفاسها بالبلاستيك، ولكن نجعلها جافة لتنبت لنا خيرا وفيرا ونحافظ عليها. والأفضل يكون لنا بنك البذور في كل قرية وفي كل محافظة.
0: مستمعين الكرام، نجدد الترحيب بكم وشاكرين كل من لازال متابعا للحلقة. نرجو ونأمل ونتمنى من كل من استمع للحلقة واستفاد منها أن ينقل الخبرات إلى غيره، يضاعف الأجر والفائدة. وصدقوني كل رسالة منكم هي بذرة علمية تنمو وتثمر خبرات لكم ولنا جميعا. كل ما عليكم هو مراسلتنا على رقم البرنامج 3748-1115. الآن ننتقل إلى البريد الواصل إلينا. أولى الرسائل، نشكركم على حلقة الإنتاج السمكي ونرجو منكم تكثيف التوعية حولها. سليمان الدبعي من الحديدة يواصل حديثه ويقول: كما ونأمل أخوة الصيادين وتركزوا على زاوية لا تقل أهمية عن حفظ جودة الأسماك، بل هي الضامن الاستراتيجي لاستمرار هذه المهنة الشريفة. إنها سلوكيات الصيد المستدام، البحر كريم لكن خيراته ليست بلا حدود إذا لم نحسن التعامل معه. الإنتاج السمكي المستقر لسنوات قادمة يتطلب منا اليوم وعيا عاليا، مثل تجنب أدوات الصيد الجائرة، استخدام المتفجرات أو المواد الكيميائية أو الشباك المجرورة القاعية التي تدمر الشعاب المرجانية، لأنها تعد جريمة في حق البحر وفي حق نفسك. الشعاب المرجانية هي بيوت الأسماك وملاذها، وإذا دمرت البيت فلن تجد حوضا تصطاد منه مستقبلا. شكرا لكم سليمان الدبعي على هذه النصيحة. رسالة أخرى وصلت إلينا بيقول فيها: حلقة الإنتاج السمكي كانت حلقة هامة والأول مرة تتطلق لمثل هذه الإرشادات، لكنها ليست آخر مرة بإذن الله، هناك العديد من الحلقات. السؤال الذي يتحدث به يقول: نرجو من الأخ معز الدين يجيب على سؤالنا ويوضح للصيادين أهمية التراجع عن الصيد في موسم التكاثر مواسم الحظر. نعلم جميعا أن هناك أوقاتا تعلن فيها الجهة المختصة حظر صيد أنواع معينة من الأسماك أو القشريات مثل الروبيان والشروخ الاستاكوزا. هذا الحظر لم يوضع للتضييق عليهم، بل لإعطاء الفرصة لهذه الكائنات لكي تضع بيوضها وتتكاثر. صيد سمكة واحدة حبلى بالبيض اليوم يحرمك ويحرم أبنائك من آلاف الأسماك في الموسم القادم. وشكرا لكم، كتب الله أجركم. عزيز سالم، شكرا لك أخي عزيز، أخذنا رسالتك كما طلبت إلى الأخ معز الدين مختص الإرشاد السمكي ليجيب عليها.
4: قد جاءنا سؤال في حلقة الزراعة والحياة من الأخ عزيز سالم حول قرارات فتح وغلق مواسم الاصطياد لبعض الأنواع الاقتصادية من الأسماك والقشريات، حيث أن هذه القرارات تعتبر قرارات مسؤولة وعن جهات حكومية، لكن تنفيذ بعض هذه القرارات لا يتم على أرض الواقع بسبب غياب الرقابة البحرية من أماكن صياد الصيادين، وكذلك طمع وجسع بعض الصيادين في الصياد هذه الأنواع الاقتصادية التي تعود بالقيمة العالية جدا في مواسم حظرها، والتي قد تمتد من 3 أشهر إلى 6 أشهر في بعض الأنواع التي يطول فترة تكاثرها أو فترة النضوج الجنسي فيها. أما بخصوص الشروخ، فقشريات الشروخ لا تتواجد في منطقة البحر الأحمر بشكل كبير جدا، إنما تتواجد في المناطق من البحر العربي إلى المحيط الهندي في شواطئ وشعاب المرجانية في أرخبيل سقطرى. وبما أن بعض هذه الدراسات لم تجرى لمواسم تكاثر هذه الأسماك أو القشريات بشكل دقيق جدا بسبب الحصار المفروض على بلادنا والعدوان الغاشم عليها، أما فيما يخص وجود بعض البيوض أو الهروات في بطون الأسماك، فأخي عزيز إن الأسماك وأغلبها لا يتم التمييز بها من المظهر الخارجي للسمكة، حيث لا نستطيع التفريق بين الذكر والأنثى بالناحية النظرية بعد عمليات الاصطياد بحيث يمكن أن نفرز الذكور عن الإناث، لكن الانضباط والأخذ بالقرارات المسؤولة والصادرة عن الجهات الرسمية يجب أن يتم تنفيذه في أرض الميدان، وذلك بتفعيل الرقابة البحرية وأيضا تفعيل الرقابة الذاتية والخوف من الله من قبل الصيادين واستشعار المسؤولية بأن هذه الثروة ليست لجيل واحد بل لأجيال متعددة ومتعاقبة، لذلك الحفاظ عليها اليوم هي حصاد غدا. ونتمنى من مراكز الأبحاث الموجودة على طول الشاطئ في البحر الأحمر وفي محافظة الحديدة بإجراء دراسات، لأن الدراسات المتواجدة معنا دراسات قديمة ولا يمكن الاعتماد عليها بسبب التغيرات المناخية التي طرأت على كرتنا الأرضية. وشكرا لك على أسئلتك، تفاعلك في برنامج الزراعة والحياة. معكم محبكم المهندس السمكي معز الدين منصور، إدارة البرامج والأنشطة السمكية، ودمتم سالمين.

0: أخي المزارع، التزم بطرق القطف السليمة، مستخدما يدك للجني بلطف أو إلى كيس التجميع، وتجنب إحداث خدوش أو رضوض في الثمرة، لأن ذلك يرفع نسبة الفاقد بعد الحصاد ويقلل من العمر الافتراضي للمحصول أثناء التسويق.
1: مستمعينا الكرام، وصل قطار حلقتنا اليوم إلى محطته الأخيرة، لكن لم نصل إلى آخر محطة من البرنامج. هناك العديد من الإرشادات الهامة في الحلقات القادمة، لكن لا ننسى البذرة هي الأساس. غربلة البذور تضمن إنباتا متجانسا ومحصولا قويا وزيادة في الإنتاجية. احذر المخاطر، البذور غير المغربلة تنقل الأمراض وتقلب الأعشاب الضارة وتكلفك أموالا في مكافحتها. اعمل بوعي واستخدم الغربال المباشر أو آلات متخصصة ومخصصة، واحرص على معاملة البذور بالمطهرات المناسبة قبل الزراعة. أتمنى لكم دائما مواسم خضراء وأرضا معطاءة ومحاصيل وفيرة تسعدنا جميعا. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله وأمنه وحفظه. حفظكم الله ورعاكم الله، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة، تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، إعداد وتقديم رشا محمد، تسجيل ومكتبات ميسون الكحلاني.
2: يا شعب اليمن يا شعب اليمن.
1: إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجني.
3: إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
4: سمعنا الأكارم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه النشرة السريعة. ففي أجواء اليمن تتجلى روعة التنوع المناخي بصورة لافتة، فاختلاف الارتفاعات والتضاريس يجعل الأجواء تتبدل من منطقة إلى أخرى. ففي المرتفعات تكون الأجواء أكثر اعتدالا، بينما ترتفع الحرارة بصورة واضحة في المناطق الساحلية والمنخفضة. وتشير البيانات المناخية إلى أن شهر أغسطس يجمع بين الحرارة والأمطار، خصوصا في عدد من مناطق المرتفعات. لذا سنتوجه إياكم الآن إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية، ومعنا على خط الهاتف الأستاذ محمد الحياسي. صباح الخير أستاذ محمد.
5: صباح الخير والعافية، أهلا وسهلا بكم طاقم البرنامج والمستمعين والمستمعات،
4: حياكم الله، تفضلوا.
5: نحب أن نطلعكم بالبداية أنه انخفضت كمية الأمطار الهاطلة يوم أمس عن اليوم الذي قبل أمس، وإن شاء الله الفرصة مهيئة اليوم لتكون هناك أمطار على مختلف محافظات الجمهورية. وبالنسبة للطقس إجمالا على المناطق الجبلية، صحو إلى غائم جزئيا، يتحول إلى الغائم مع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مع رياح هابطة شديدة تصحبها حبات البرد أحيانا على محافظات الضالع، تعز، إب، ذمار، وكذا ريمة وعمران والمحويت وحجة. وتكون الأمطار المتوقعة أيضا متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا على مرتفعات محافظات صعدة، صنعاء، البيضاء، لحج، أبين، شبوة، وحضرموت. وقد تتشكل قطع من الضباب والشابورة المائية على أجزاء من الطرقات والمنحدرات الجبلية خلال الفترة المسائية. وبالتالي فإن المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر يحذر الأخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بعدم التواجد أو عبور مجاري السيول أو الجسور الأرضية أثناء هطول الأمطار أو بعدها، حيث تتجمع المياه السيول وكذا. أيضا العواصف الرعدية عليهم الاحتماء منها، وذلك بعدم التواجد في المناطق المرتفعة، يعني مثل أسطح المنازل أو قمم الجبال أو غير ذلك، وأيضا عدم التواجد تحت الأشجار العالية وجوار الهياكل المعدنية مثل اللوحات الإعلانية وغير ذلك، لأنها تجذب صواعق ممكن تسبب في خطورة على حياتهم أو سلامتهم. وأيضا عدم استخدام الهواتف المحمولة أثناء العواصف الرعدية والابتعاد عن المسطحات المائية في هذه الأثناء. أيضا بالنسبة للإخوة السائقين أثناء الأمطار ننصحهم بتوخي الحيطة والحذر، خاصة على الطرقات الجبلية الملتوية أو الطرق الطينية من الانهيارات الصخرية وأيضا من تشكل الضباب وانعدام الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار أو انخفاضها. في المناطق الصحراوية الطقس صحو إلى غائم جزئيا، يكون حار إلى شديد الحرارة، تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 39 إلى 45 درجة مئوية، وتتشكل خلايا متفرقة من السحب الممطرة على صحاري محافظات حضرموت، شبوة، مأرب والجوف، والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا تعمل على إثارة الأتربة والرمال. ينصح الإخوة في المناطق الصحراوية بعدم التواجد تحت أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة وشرب الكميات مناسبة من المياه حفاظا على رطوبة أجسامهم وحفاظا عليها من صدمات الحرارة الشمس المباشرة. في المناطق الساحلية والخبيط سوق تراب تكسو غائم جزئيا حار ورطب مع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من سهل تهامة والسواحل الغربية، والرياح نشطة إلى شديدة السرعة تتراوح ما بين 24 إلى 45 عقدة حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية. لذا ننصح مرتادي البحر والشواطئ باتباع التعليمات الواردة من الأخوة في الجهات المعنية. وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة العظمى والصغرى، نبدأها من صنعاء العظمى 32 الصغرى 17 درجة مئوية، عدن 37-30، تعز 32-18، المكلا 33-28، الحديدة 36-31، سيئون العظمى 44 والصغرى 28، سقطرى 34-27، ذمار 29-12، هب 28-14، الغيضة 28-24، زنجبار 39-30، الضالع 31-19، في مدينة الحوطة في لحج العظمى 39 الصغرى 29، في لحج أيضا ولكن في لبعوس العظمى 30 الصغرى 18، في مدينة عبس في حجة العظمى 40 الصغرى 28، وفي مدينة حجة 31-20، أعتق 37-27، مأرب 39-28، صعدة 34-17، المحويد 27-16، عمران 33-14، جبل النبي شعيب العظمى 25 والصغرى 9 درجات، المخا 37-31، الجوف 41-26، البقع 41-26، مدينة السدة في إب العظمى 27 والصغرى 15، البيضاء 31-15، ريمة 26-17، أخيرا في الحبيلين 37-27، وفي بيحان 40 العظمى 28 الصغرى. دمتم بخير ونلقاكم في نشرات قادمة إن شاء الله.
4: إذن هي التحية لكم الأستاذ محمد الحياسي من المركز الوطني للأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك،
5: حياكم
4: في أمان.

سامعنا الأكارم، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. القوات المسلحة تستهدف مصفاة أرامكو في جيزان. مرتزقة العدو السعودي يستهدفون منطقة الأكمة في مقبنة بتعز. حماس تؤكد أن مجزرة ميناء غزة تصعيد دموي يكشف إصرار المجرم نتنياهو على تقويض جهود تثبيت الهدنة. أهلا بكم. أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة استهدفت مصفاة أرامكو في جيزان بعدد من الطائرات المسيرة، وأوضح أن استهداف المصفاة جاء ردا على اختراق الأجواء في محافظتي صعدة وحجة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. أصيبت امرأتان إثر قصف مرتزقة العدو السعودي قرى الجحاف أو الحجاف بمديرية مقبنة بمحافظة تعز، وذلك بثلاثة صور كاتيوشا. واستهدف المرتزقة مساء أمس منطقة الأكمة في المديرية ذاتها بعدد من صواريخ الكاتيوشا. وفي محافظة صعدة استهدفت مدفعية العدو السعودي قرى أهلة بسكان في عزة غافرة بمديرية الظهر ومنطقة غور المشوات بمديرية غمر. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن مجزرة شاطئ غزة تضاف إلى سجل جرائم العدو الإسرائيلي، وأشارت الوزارة في بيان صادر عنها إلى أن هذه الجرائم ما كانت لتستمر لولا تخاذل البعض وتواطؤ البعض الآخر من أنظمة المنطقة. وأوضحت أن الاكتفاء بالإدانات الخجولة لن توقف جرائم العدو الصهيوني، لافتة إلى أن الأمريكي يوفر لشريكي الإسرائيلي غطاء لمواصلة القتل اليومي في فلسطين المحتلة. أن هذه الجريمة وقعت بعد لقاء جمع الصهيوني كوشنر بالمجرم نتنياهو. كما أكد البيان أن الجميع كان ينتظر من الوسطاء والدول الضامنة إلزام الكيان الصهيوني تنفيذ بنود الاتفاق. وختمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أن من يراهن على الأمريكي ليوقف جرائم العدو الإسرائيلي فهو كالمستجير من الرمضاء بالنار. اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي مساء أمس عدة بلدات في محافظة بيت لحم بالضفة الغربية، ودهمت منازل المواطنين الفلسطينيين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها طبقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفاء، فيما أصيب مواطنون بالاختناق خلال اقتحام قوات العدو الليلة الماضية بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون منطقتي خلايل اللوز وبونجيم شرق محافظة بيت لحم ونفذوا جولات في المنطقتين. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن المجزرة الجديدة التي ارتكبها جيش العدو الإرهابي بحق المدنيين الأبرياء باستهدافه مقهى في ميناء غزة غرب المدينة بغارة جوية، وأسفرت عن ارتقاء 7 شهداء فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة عدد من المواطنين، تمثل إمعانا في العدوان وتصعيدا دمويا متعمدا. ورأت في تصريح صحفي أمس أن هذا التصعيد يكشف إصرار حكومة مجرم الحرب نتنياهو على مواصلة جرائمها وتقويض كل الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار والمضي في تنفيذ الاتفاق. وأوضحت أن توقيت هذه الجريمة الذي يأتي في أعقاب لقاءات القاهرة الأخيرة والجهود التي يبذلها الوسطاء يؤكد بما لا يدع مجالا للشك تعمد نتنياهو إفشال جهود التفاوض ونسف المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى دفع تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واتفاق شرم الشيخ إلى الأمام في تحدي صريح لهذه الجهود، وضرب عرض الحائط بكل المساعي الهادفة إلى وقف التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. شن طيران العدو الإسرائيلي الليلة الماضية غارات عنيفة استهدفت مرتفعات آيا طاهر ودوحة كفر رمان ومحيط دير السريان والقنطرة في جنوب لبنان. وتأتي هذه الغارات في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من تصعيد مقلق بجنوب لبنان، حيث سجلت اليونيفيل أنشطة عسكرية مكثفة في منطقة عملياتها. وبالرغم من ذلك يكثف العدو الإسرائيلي
ضرباته العسكرية في جنوب لبنان، ليتركز القصف على مرتفعات علي الطاهر بقضاء النبطية وسط مخاوف من اتساع رقعات الضربات والعودة إلى الحرب مجددا. رحب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران اللواء محسن رضائي بنظام ما بعد الهيمنة الأمريكية في الخليج، وأكد رضائي أن الفجوة بين عجز الولايات المتحدة عن إعادة فتح مضيق هرمز وادعائها امتلاكه تعد أكبر من المسافة الفاصلة بين واشنطن والمضيق نفسه. إلى ذلك أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريحات للتلفزيون الإيراني رفض بلاده لأي إنصاف حلول، قائلا أبلغنا الوسطاء بأننا لا نقبل بوقف إطلاق النار، بل يجب أن تنتهي الحرب وبطريقة لا تتكرر مرة أخرى. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس استهداف سفينة شحن محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية المخصصة للقوات الأوكرانية باستخدام طائرات مسيرة في ميناء البحر الأسود جنوب شرق أوديسا. وجاء في بيان الوزارة أن القوات المسلحة الروسية تواصل استهداف السفن البحرية الأوكرانية والبنى التحتية للموانئ المنتشرة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية. سمعنا الأكرم، كان ذلك هو النبأ الأخير في نشرتنا الإخبارية الأولى، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. القوات المسلحة تستهدف مصفاة أرامكو في جيزان. مرتزقة العدو السعودي يستهدفون منطقة الأكمة في مقبنة بتعز. حماس تؤكد أن مجزرة ميناء غزة تصعيد دموي يكشف إصرار المجرم نتنياهو على تقويض جهود تثبيت الهدنة. سامعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بنشرتنا الإخبارية الأولى.

0: وفي إطار هذه المحطة الإخبارية سمعنا الأفاضل نتوجه إياكم الآن إلى عناوين وأيضا ما جاء في صحف هذا اليوم الأربعاء 19 من أغسطس آب 2026، السادس من ربيع الأول 1448 هجرية. وإلى يوميات لا الورقية، وفيها تعز محكمة الارتزاق تبرئ قاتل سيف الشرعبي بعد ثبوت إدانته.
1: وفي عدن تظاهرة نسائية ترفض استنزاف الجنوب في حور سعودية.
0: ومدارة يدري بتصريح خاص لصحيفة لا يتحدث عن العلاقة الفاضحة بين ترامب والفيفا.
1: خراطيم الرياض تستبيح النفط والماء.
0: وبالبنط العريض جوف اليمن المنهوب.
1: ثروات الجوف تحت الأطماع السعودية، عقود من نهب الأرض والنفط والماء.
0: وكاتيوشا تعز المرتزقة تصيب امرأتين وتقتل مواشي في مقبنة.
1: وتقرير أمريكي صنعاء ترسخ نوعا جديدا من القوة البحرية. السعودية ترغب في كسر اليمن لكنها لا تستطيع ذلك.
0: وفي عمود ضفاف الخبر، سلطة الجولاني تبيح سوريا لجروسي.
1: ومسيرات يمنية تستهدف أرامكو في جيزان.
0: وفي نصر اثنين بعد زعمه أن مضيق هرمز أرض أمريكية الجديدة، إيران تقول قريبا سنصحح أوهام ترامب بشأن هرمز. وفاينانشال تايمز ارتفاع تكاليف الشحن البحري إلى مستويات قياسية.
1: وفي الشأن الرياضي، لخوض وديتين أمام منتخبها استعدادا لتصفيات آسيا في كمبوديا، منتخب الشباب يتوجه إلى الهند بالتوفيق.

0: القادمون بقوة: منير البهواني، نجم يجتاز درجة النجاح ضمن برنامج انتقاء مواهب اليمن.
1: وأيضا الرحيل ما بين كتاب المجد وسطور المعاناة.
0: أيضا في هذه الصحيفة نتوجه إلى قلب المحور، وتظاهرات تضامن مرتقبة مع فلسطين في 19 دولة.
1: واحد وعشرون شهيدا وجريحا فلسطينيا بقصف طيران الاحتلال لمقهى في غزة.
0: في الصفحة الأخيرة من يوميات لا، أمر خان إلى المستشفى بأمر قضائي،

بهذا العنوان يوميات لا التي تصفحناها وإياكم. نستمر وإياكم سامعين الأفاضل عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام.

صنعاء تقدم وعي.

0: وعي صحي، برنامج توعوي يهدف لنشر الوقاية قبل المرض، فالصحة أغلى ما في الحياة.
1: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصحي التوعوي وعي صحي. التسمم الغذائي والإسهالات الصيفية. حين يتحول الطعام إلى خطر. أيها الأفاضل، في الصيف قد لا يكون الخطر في الحرارة وحدها، بل في الطعام الذي يترك خارج التبريد أو الماء غير الآمن أو الأيدي غير النظيفة. عندها قد يبدو المرض من لقمة صغيرة أو رشفة ماء، ثم يظهر على شكل إسهال وقيء ومغص وأحيانا حرارة، وقد يتطور الأمر سريعا إلى جفاف يهدد الصحة، خصوصا عند الأطفال وكبار السن. ويؤكد الخبراء أن الغذاء غير الآمن يمكن أن يسبب أكثر من 200 مرض، وأن ملايين الناس يمرضون سنويا بسبب الطعام الملوث. عندما نقول تسمم غذائي، فنحن نقصد المرض الذي يحدث بعد تناول الطعام أو شراب ملوث بجراثيم أو فيروسات أو طفيليات، أو أحيانا بمواد ضارة، وقد تبدأ الأعراض بعد ساعات قليلة أو بعد أيام بحسب نوع المسبب. والأكثر الأعراض شيوعا هي الإسهال وألم وتقلصات البطن والغثيان والقيء والحمى. أما الإسهال فهو أكثر من مجرد عرض مزعج، إنه إنذار من الجسم بأن هناك فقدان للماء والأملاح. ويؤكد الأطباء أن أخطر ما في الإسهال هو الجفاف، لأن السوائل والأملاح تضيع مع البراز المائي والقيء، وإذا لم تعوض قد تتدهور الحالة سريعا. وهذا هو السبب في أن الإسهال قد يبدو بسيطا في بدايته، لكنه قد يصبح شديد الخطورة إذا أهمل. والسؤال هنا، ولما يشتد هذا الخطر في الصيف؟ لأن الكائنات الدقيقة تتكاثر بسرعة أكبر عندما يترك الطعام في درجة حرارة غير آمنة، ولذا يجب حفظ الطعام في درجات مناسبة وفصل الني عن المطبوخ والطهي الجيد والتبريد السريع. ويؤكد الخبراء أيضا أن الوقاية تقوم على 4 خطوات واضحة: نظف، افصل، اطهو، وبرد. وقد يسأل بعض المستمعين، من هم الأكثر عرضة لهذه المضاعفات؟ والجواب: الأطفال الصغار وكبار السن، الحوامل، ومن لديهم ضعف في المناعة. فهذه الفئات قد تتأثر بسرعة أكبر إذا أصيبت بتسمم غذائي أو إسهال، لذلك تحتاج إلى انتباه ومتابعة مبكرة. وهنا نصل إلى أهم نقطة، ماذا نفعل عند ظهور الأعراض؟ الخطوة الأولى هي تعويض السوائل مبكرا، لأن الجفاف هو العدو الحقيقي في حالة الإسهال. ويؤكد الأطباء أن محلول الإرواء الفموي وسيلة فعالة ومنقذة للحياة، خاصة للأطفال، كما أن الاستمرار في التغذية المناسبة خلال الإسهال يساعد على التعافي.

متى تصبح الحالة بحاجة إلى طبيب فوراً؟ عندما يكون الإسهال دموياً أو يستمر أكثر من 3 أيام أو يترافق مع حرارة عالية أو قيء متكرر يمنع شرب السوائل أو تظهر علامات الجفاف مثل قلة التبول وجفاف الفم والدوخة عند الوقوف. هذه ليست أعراضاً عابرة يجب تجاهلها بل علامات تستحق التقدم إعادة بل علامات تستحق التقييم الطبي.

فكيف تكون الوقاية؟ الوقاية تبدأ من المطبخ قبل أن تبدأ من الدواء. اغسلوا الأيادي جيدا قبل تحضير الطعام وبعده. نظفوا الأسطح والأدوات. افصلوا الطعام النيء عن المطبوخ. اطهوا الطعام جيدا وبردوه بسرعة، ولا تتركوا الوجبات خارج الثلاجة لفترات طويلة، وفي الصيف تحديدا. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع الفرق بين صحة سليمة ومرض مزعج وربما خطير.

0: ليس كل نقص بسيطا، وليس كل إسهال آمن، وليس كل طعام يبدو جيدا صالحا أن أسيء حفظه. الوعي بالنظافة وحسن التخزين وشرب السوائل والانتباه المبكر لأعراض الجفاف قد يمنع مضاعفات كبيرة وينقذ حياة المصابين. ختاما مستمعين الكرام، في الصيف احموا طعامكم كما تحمون صحتكم، اغسلوا افصلوا اطهوا وبردوا واشربوا السوائل وراقبوا علامات الجفاف ولا تتأخروا في طلب المساعدة إذا اشتدت الأعراض.
1: وعي ساعة.

توجت الدنيا بمقدم ربيع. إنه شهر ليس ككل الشهور، إنه ميلاد طه رسول العالمين، فصلوا وسلموا عليه والآل أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الأطهار. أيها الكرام، نحن وإياكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام وفترة تحيا اليمن.

0: سعداء أيها الأحباء بهذه الصحبة، نكون وإياكم في الإشراف العام الأستاذ عبد الرحمن الحمران. في الإشراف والمتابعة والتنسيق طاهر الحرازي.
1: جينا نحبك يا رسول الله، نحبك يا رسول الله.
0: ويسحبكم من الاستوديو أمل إبراهيم.
1: بسم الله بالزهراء لبينا حبيب الله سمينا محمد.
0: في الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب وطه سلامة.
1: بسم الله.
0: في النظم والمعلومات هشام العيزري.
1: جاء بالقرآن أعاد كرامة الإنسان.
0: ومن المكتبة الإذاعية نجم الوريد.
1: إلى الخير العظيم يهدى فأكرم بابن عبد الله.
0: التنفيذ المباشر لهذا النهار جمال محمد سريع.
1: بسم الله.
0: أما الإخراج فهو للزميلة المخرجة هدى صبر. أهلا ومرحبا بكم.

اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستثقل الغمام بوجهه الكريم وعلى آله.

وصلي وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد النبي صاحب النور والسر والمدد، عدد من صلى عليه وسبح وسجد صلاة وسلاما دائمين إلى الأبد، النور السامي الممجد ياسين الحقائق والأسرار أحمد، من خلقته من نورك الأبدي المخلد، وعلى آله أولي القرب والاختصاص ومن اهتدى بهديه إلى يوم الأبد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد.

حين نذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نستدعي سيرة رجل من عظماء التاريخ فحسب، بل نفتح نافذة على النور ونقف أمام اسم ما مر على الدنيا، اسم أكرم منه ولا أطيب ولا أرحم ولا أبقى أثرا في القلوب، إنه محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. ذلك الاسم الذي إذا مر على الروح أشرق فيها شيء لا تحسن الكلمات وصفه، كأن القلب يعرفه قبل أن تنطقه الشفاه، وكأن المحبة له فطرة تسكن أعماقنا ولا تحتاج إلى برهان، صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

سلام على يوم ولد فيه الهدى، سلام على فجر أطل منه النور، سلام على الرحمة التي أرسلت للعالمين، سلام على محمد وآل محمد، ما بقي في الأرض قلب يعرف معنى الحق، وما بقي في سمائه فجر يعلن ميلاد النور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار.

الكرام، إلى ذكرى الميلاد الذي لم يكن ميلاد رجل فحسب، بل كان ميلاد الهدى في أمة أضنها الضلال، وميلاد النور في عالم أثقلته ظلمات الجاهلية، وميلاد الرحمة التي أرسلها الله للعالمين.

إلى اليوم الذي أشرقت فيه شمس محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستيقظت من حوله معاني الحق والعدل والكرامة، وانفتح للتاريخ طريق جديد. أصبح للإنسان من النور ما يهديه، من الرحمة ما يرفعه، من الرسالة ما يحرره من عبودية الطغيان والأهواء.

مولده صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يولد النور في سماء مكة وحدها، بل ولد في وجدان أمه، وبدأت معه بشارة امتدت من الغار إلى الأفاق ومن قلب الجزيرة إلى مشارق الأرض ومغاربها. جاء محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم برسالة جعلت من الإيمان مسؤولية، ومن الحق موقفا، ومن الرحمة قوة تحمي الإنسان، ومن العدل ميزانا لا يستقيم العالم إلا به صلوات الله عليه وعلى آله وسلم.

يا ربيع القلوب، أنت ربيعنا، يا إمامنا وسيدنا وشفيعنا، أنت للعالمين خير ربيع. مرحبا مرحبا وأهلا وسهلا بحبيب على القلوب تجلى، مرحبا بالنبي أهلا وسهلا، وعليه رب السماوات صلى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الأطهار. المسكوفة

في فم الغاري وحيا وأفضت إلى الدنيا بأسراري بشرى النبوة طافت كالشذاء سحرا وأعلنت في الرباء ميلاد أنواري وشقت الصمت والأنسام تحملها تحت السكينة من دار إلى داري وهدهدت مكة الوسنى أناملها وهزت الفجر إيذانا بأسفاري فأقبل الفجر من خلف التلال وفي عينيه أسرار عشاق وسماري كأن فيض الندى في كل رابية موج وفي كل سفح جدول جاري تدافع الفجر في الدنيا يزف إلى تاريخها فجر أجيال وأدهاري.

هو الذي جاء إلى عالم مثقل بالظلم فكان رحمة تمشي على الأرض، جاء إلى القلوب الموحشة فأنبت فيها الإيمان، إلى النفوس المنكسرة ففتح لها أبواب الرجاء، إلى أمة تائهة فدلها إلى الطريق والمنهج الصح القويم.

0: التاسعة في استوديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. التحية لكم سامعين الأفضل، وهذا موجز بأهم الأنباء. أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة استهدفت مصفات أرامكو في جيزان بعدد من الطائرات المسيرة، وأوضح أن استهداف المصفات جاء ردا على اختراق الأجواء في محافظتي صعدة وحجة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله سبحانه وتعالى. أصيبت امرأتان إثر قصف لمرتزقة كيان العدو السعودي لقرى الحجة في مديرية مقبنة بمحافظة تعز، وذلك بثلاثة صواريخ كاتيوشا. واستهدف المرتزقة مساء أمس منطقة الأكماء في المديرية ذاتها بعدد من صواريخ الكاتيوشا. اقتحمت قوات كيان العدو الصهيوني مساء أمس عدة بلدات في محافظة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب مداهمتها لمنازل مواطنين فلسطينيين قامت بتفتيشها وعبثت بمحتوياتها، فيما أصيب مواطنون بالاختناق خلال اقتحام قوات كيان العدو الصهيوني بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. في سياق متصل، اقتحم مستوطنون منطقة خلايل اللوزة أبو نجيم شرق محافظة بيت لحم، ونفذوا جولات في المنطقتين. شن طيران العدو الصهيوني الليلة الماضية غارة عنيفة استهدفت مرتفعات علي الطاهر ودوحة كفر الرمان ومحيط دير السريان والقنطرة في جنوب لبنان. تأتي هذه الغارات في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من تصعيد مقلق في جنوب لبنان، حيث سجلت اليونيفيل أنشطة عسكرية مكثفة في منطقة عملياتها. رحب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران اللواء محسن الرضائي بنظام ما بعد الهيمنة الأمريكية في الخليج، وأكد أن الفجوة بين عجز الولايات المتحدة عن إعادة فتح مضيق هرمز وادعاءاتها لامتلاكه تعد أكبر من المسافة الفاصلة بين واشنطن والمضيق نفسه. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
7: بينكتب رسالة حب واعتذار.
6: لمن؟
7: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
6: ما رأيك تغني لهن؟
7: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
6: عندك حق في هذا، وجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
7: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
6: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
7: كلام في محله.
8: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
9: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
10: عيلطف الله، ما نفعل لها.
9: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
10: نسينا،
9: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز،
10: وهذا ما يقع به،
9: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
10: خلاص جل من لا يسهو،
9: السلامة تشتي الحرص.
10: وما نفعل؟
9: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
10: إن شاء الله.
9: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
10: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
5: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.

0: سامعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، ننتقل وإياكم الآن إلى بث إذاعي مشترك مع إذاعة تعز بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من تعز تقدم في رحاب الربيع.

0: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذا البث المشترك عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.
1: وإذاعة صعدة وحجة وإب والجوف والحديدة وريمة والبيضاء وإذاعة وطن، فأهلا ومرحبا بكم.

0: ما أجملك يا ربيع الأول، وما أعطر نسائمك حين تطل علينا بذكرى ميلاد أشرف الخلق وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
1: إنها ذكرى متجددة لا تتقادم، تتدفق منها معاني النور والهدى والرحمة المهداة للعالمين.

0: عن احتفاء أبناء محافظة تعز بهذه المناسبة. تحدث الأخ عبدالإله الجنيد رئيس فرع جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بتعز.
1: نحن في هذه الأيام في محافظة تعز ونحن نقيم الفعاليات والأمسيات والأنشطة استعدادا وتجهيزا وتهيئة لاستقبال المناسبة المركزية الكبرى التي ستقام في ذكرى مولد المصطفى في يوم 12 من ربيع أول. هذه المناسبة تعني لنا الكثير، تعني لنا إظهار الفرحة لهذا النبي كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بقوله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لهذه المحافظة خصوصية نحن نذكرها منذ آبائنا وأجدادنا ونتناقل ذلك عبر الأجيال، من ناحية أن أبناء هذه المحافظة كغيرهم أيضا من أبناء الأمة الإسلامية مرتبطين بهذا النبي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، ولكن هناك خصوصيات من ناحية إقامة الموالد والتوشيحات في جميع الزوايا والأربطة وفي كل المجالس، إلا أن تأتي هذه المناسبة في زماننا هذا وفي عصرنا هذا، وخاصة بعد مسار ثورة 21 من سبتمبر، وقد اجتمع كل اليمنيين في مولد جماعي وفي احتفائية جماعية يظهرون فرحتهم برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله كما أظهروها أجدادهم الأنصار يوم هجرته، حينما أنشدوا: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. يعني لنا هذه المناسبة، تعني لنا الهوية الإيمانية التي توجناها إياها النبي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، حيث قال: الإيمان يمان والحكمة يمانية. فهذه المناسبة لا يمكن فصلها عن هويتنا الإيمانية، رغم أن هناك محاولات من الأفكار الدخيلة ومن الفكر الوهابي لفصل هذه الهوية عنا بالتبديع وتارة بالتكفير وتارة بالتشريك، لكنه لم يستطيع، لأن هذه الهوية ضاربة في أعماق وجداننا وفي أعماق التاريخ أيضا، كونها مرتبطة بهذا النبي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. إذن هذه الاحتفائية تعني لنا ميلاد هذه الأمة، لأن هذه الأمة لم يكن لها ذكر ولا شرف إلا بميلاد النبي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. ولقد من الله سبحانه وتعالى علينا بهذا النبي، إذ قال سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. كان الضلال مخيم على هذه الأمة، فعندما جاء النبي جاء النور وانقشعت الظلمات، فميلاده يعني ميلاد النور وميلاد هذه الأمة، وأن وجد لهذه الأمة كيان، حيث أن لم يكن هناك كيان لهذه الأمة إلا بدعوة المصطفى وبميلاده صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. فيعني لنا الاحتفاء بمولده احتفاء بالنور، احتفاء بالقيم، احتفاء بالفضائل وبالأخلاق وبالجمال وبكل المحاسن التي تعشقها النفس الإنسانية ذات الفطرة السليمة. ولذا صدق الشاعر أحمد شوقي حيث قال: ولد الهدى فالكائنات ضياء، كل الكائنات ابتهجت وأضاءت بمولد المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. ولذا نحن عندما نحتفي بميلاد النبي يكون احتفاءنا احتفاء وجدانيا وعاطفيا وفكريا واحتفاء عمليا. اليوم نحن نحتفي بميلاد النبي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، شعبنا اليمني يعزز المعية مع رسول الله في مواجهة الطواغيت، في نصرة المستضعفين. ولذا لا يمكن فصل ذكرى مولده عن تلك الجوانب. اليوم محافظة تعز تعيش هذه الفرحة وتقيم الأنشطة والفعاليات والمجالس والندوات في المساجد، وأيضا التوشيحات في الأربطة والزوايا وفي كثير من الأماكن وفي المؤسسات وفي المكاتب، وتزدان أيضا المدينة بالأضواء الخضراء التي في لها أثر في شد أجيالنا وأطفالنا، وتراهم في هذه الأيام وتلك الابتسامات ترتسم على وجوههم ويفرحون ويخرجون في الليل وهم يشاهدون تلك الأضواء، وكل ذلك له أثر في أن نشد أجيالنا وأطفالنا إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. في هذه المناسبة نبارك للأمة الإسلامية قدوم هذه الذكرى، ونبارك أيضا لقائدنا لقائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله بمناسبة قدوم هذه الذكرى التي هي ذكرى عزيزة، وهي أعظم ذكرى وأعظم عيد على شعبنا اليمني وعلى الأمة الإسلامية. كما نبارك أيضا لكل الأحرار في كل العالم وفي كل العالم الإسلامي بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأكمل التسليم.
2: ومستمرون معكم سمعنا الكرام في صباحنا لهذا اليوم، ونرحب بالشيخ سلطان السامعي عضو المجلس السياسي الأعلى معنا عبر الهاتف. بداية أسعد الله صباحك الشيخ سلطان السامعي.
3: يا صباح النور، وكل عام وأنتم بخير وكل العاملين في إذاعة سعد وشعبنا العظيم. بهذه المناسبة العظيمة نبارك للأخ القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد ثورة 21 سبتمبر، ونبارك لشعبنا وكل أبناء القوات المسلحة والأمن في الجمهورية اليمنية هذه المناسبة العظيمة، وهي مناسبة مولد الرسول عليه الصلاة والتسليم. ونقول بإذن الله تعالى بمثل هذه المناسبة نرجو أن نقتدي بسلوكياته بأحاديثه بأوامره بنواهيه، مناسبة عظيمة لنتذكر ماذا عملنا خلال العام الماضي وماذا يجب أن نعمل خلال الفترة القادمة أو العام القادم. يجب أن نتحلى بأخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام.
2: ورغم كل الظروف التي تحيط بيمن الإيمان والحكمة من تحشيد للمرتزقة من قبل العدو السعودي والاعتداءات على اليمن، مع كل هذا اليمنيون يصرون على احتفالهم بذكرى المولد النبوي الشريف ولا يتخلون عن إحياء ذكرى يوم المولد.
3: أولا أنا أرجو من الله سبحانه وتعالى وأرجو من إخواننا اليمنيين في الطرف الآخر أن يعلم تماما بأن العدو لا يريد لنا خيرا، ونحن أيضا لا نريد أن يكون هناك يمني يقتل يمني. يجب أن نعود جميعا إلى العقل والمنطق ونتوجه للتفاوض والتفاهم. فنحن يمنيون والدماء دماء يمنية، يجب أن نعي تماما بأن العدو يريدنا أن نستمر بالقتال، ونحن يهمنا حفظ الدماء اليمنية بين كل الأطراف. فدعوة من صنعاء للعودة للحوار، فنحن يمنيون واليمن للجميع ويتسع للجميع. نحن من المهرة وحتى الصعبة شعب واحد ودماؤه تهمنا أن نحافظ عليها. أرجو من الإخوة في الطرف الآخر أن يعوا تماما بأننا لسنا دعاة حرب وإنما دعاة سلام، ويجب أن نعود للحوار والتفاهم وهو الطريق الأسلم والأفضل لكل اليمنيين. فيكفي حرب فقد مرت أعوام طويلة، وفي الأخير لابد من التفاوض ولابد من التفاهم، واليمن يمننا جميعا واليمن يستوعب الجميع، ونحن أهل وإخوة. يجب أن يعي الصغير والكبير في الشمال في الجنوب في الغرب في الشرق في الوسط بأن اليمن للجميع، ويهمنا يجب أن نكون شركاء في حكم اليمن وأيضا في ثروات اليمن، فهي ملك لكل أبناء الشعب في كل أرض اليمن. هذه رسالة من صنعاء يجب أن يعيها تماما الإخوة في الطرف الآخر أو في الأطراف الأخرى. فنحن لسنا دعاة حرب، نحن مع السلام، السلام الذي يعود على اليمن بالخير ويعود على اليمن بالازدهار بإذن الله تعالى
2: بمشيئة الرحمن. بالنسبة إلى مظاهر التميز إظهار الفرح،
3: أشوف في فاتن اليمنيون بالذات في هذه المرحلة هم بحاجة إلى فرحة تدخل على أنفسهم، وأعتقد أنها مناسبة رائعة جميلة أن يطرح كل اليمنيين بهذه المناسبة سواء في الشمال أو في الجنوب أو في الشرق أو في الغرب. هذا نبي الرحمة لكل البشرية، فيجب أن نحتفل كلنا بهذه المناسبة، وهي نخطط محاسبة ونحاسب أنفسنا ماذا عملنا، ماذا أخطأنا خلال العام الماضي لكي نتجنب العام القادم أي أخطاء أو أي أشياء ترتكب في حق هذا الشعب. وأكبر شيء يجب أن نراجع أنفسنا ونوقف الحروب فالقتلى من هنا أو من هناك هم يمنيون. وبالتالي أنا أعتبرها مناسبة رائعة وجميلة أن نعيد حساباتنا وأن يكون رسولنا الأعظم هو القاسم المشترك العظيم بيننا لنعيد حساباتنا. فالحرب يجب أن تنتهي ونحن مع السلام ومع توحيد كل اليمنيين. طبعا تهنئتي لكل أبناء شعبنا في كل اليمن شرق وغرب وشمال وجنوب، وأقول افرحوا بهذه المناسبة، هي مناسبة عظيمة لا تخص فئة أو حزب أو قبيلة، وإنما تخص كل

0: عضو المجلس السياسي الأعلى، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا.
1: بكل محبة، بكل شوق، بكل لهفة، سنستقبل ذكرى المولد النبوي الشريف. سنجعل منها مناسبة متميزة بإذن الله لا نظير لها في كل مناسبات الدنيا. وسيعبر شعبنا اليمني من جديد عن ولائه العظيم لله ولرسوله ولأنبياء الله ولهذا الدين العظيم، كما نعبر عن ذلك في كل صلاة نصليها وفي كل يوم من أيام حياتنا، وكما هو تعبيرنا حتى في الرمق الأخير من حياتنا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله.
0: منذ قرون عديدة يواصل أبناء تعز الابتهاج بمناسبة المولد النبوي الشريف، وما زال الاحتفاء يشهد ألقاً متزايداً. حول هذا الموضوع تحدث القائم بأعمال محافظ تعز القاضي أحمد أمين المساواة.
2: في البداية يسعدنا هذا الحديث عبر الإذاعة ومن خلالكم إلى الجمهور الكريم لتبيان أوضاع محافظة تعز والأجواء المحمدية التي تعيشها هذه المحافظة. الأجواء الربيعية، ربيع النور، ربيع الهداية، ربيع المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله. فالحقيقة أن محافظة تعز لها سابقة عبر التاريخ في إحياء هذه المناسبة والاحتفاء بها، وتميزت هذه المحافظة بعشقها المحمدي الأصيل ومحبتها لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فعبر التاريخ أبناء تعز يعطون هذه المناسبة احتفاءا وإجلالا من بداية ربيع، بل أن بعضهم كانوا يحتفلوا بها من منتصف صفر إلى ربيع، ويظل ربيع أول وربيع ثاني، وهم يحيون هذه المناسبة احتفاء بقدوم المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله. ويقال أنه لم يقال أنه ربيع إلا لأنه ولد به المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله. ولادة سيدنا محمد هو أعظم شخصية في التاريخ صنعت تحول في حياة الأمة، فله الفضل على كل الأمة وعلى كل إنسانية جمعاء، لكن علينا كعرب ومسلمين بدرجة أخص، لأن الله عز وجل شرفنا وإنه لذكر لك ولقومك، وهو اصطفى للأمة العربية أن يأتي فيها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في ظروف كانت بالغة الصعوبة والتعقيد، لا يذكر في التاريخ بين سائر الأمم، لا ذكر للعرب ولا تاريخ لهم، كانوا قبائل متناحرة، قبائل يقتاتون على طريق التجارة، فكانت لهم رحلات الشتاء والصيف، كانوا يعبدون الأصنام ويؤيدون بناتهم أحياء. فجاء رسول الله وصنع في حياة الأمة تحول كبير جدا، ووحد الأمة الإسلامية، وما نحن إلا نتاج لألف وأربعمائة سنة من التقدم ومن التراكم الحضاري والخبرة المعرفية. هذا اليوم ما نعيشه هو حصيلة نتاج للامتداد هذا لألف وأربعمائة ثمانية وأربعين عام من الهجرة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. فكان مدرسة للأمة، مدرسة لأصحابه، مدرسة لأمته، مدرسة لكافة التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذه آية من آيات الله، أن جعل النبي صلوات الله عليه وعلى آله هو خاتم الأنبياء والمرسلين. لا أبالغ أن قلت أن تعز لها علاقة وصلة بهذه المناسبة وهذه الفعالية. الفارق الذي نعيشه اليوم أن الجانب الرسمي انضم إلى المشهد الشعبي، انضم إلى المجتمع، وإلا المجتمع هو يحيي المناسبة هذه، لكن كانوا الناس يحيوها بمعزل عن السلطات الرسمية، عن من يمثل الدولة، لم يحصل أن احتفي بمناسبة وحظيت باهتمام كما شرف الله به هذه المسيرة وهذا المشروع، وشرفنا الله بهذه المرحلة تحت خلف هذه القيادة الربانية

كتب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، الذي أولى هذه المناسبة الجامعة، لأن شخصية رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله محمد يلتقي حوله كل أهل الإسلام، كل أهل لا إله إلا الله يلتفوا حول هذا المنبع وحول هذا المشرب وحول هذا النبي المهدى. فالحمد لله الذي وفقنا وشرفنا بهذا المسلك وهذا الطريق. كما قلت لكم، أحياء تعز، قرى تعز، زوايا تعز، قباب تعز، مساجد تعز، لها قديم الصلة في هذه المناسبة، وتحيا في كافة المناطق والقرى، ويحتفل بها ويعطى حقها من الإجلال والتكريم، وهو من تعظيم شعائر الله، لأنه رسول الله، خاتم الأنبياء والمرسلين، صفوة خلق الله، ومن مثل محمد صلوات الله عليه وعلى آله. بعض من كانوا يعول عليهم أن يكونوا من أهل القبلة، من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، تفسخوا عن قيمهم، تفسخوا عن هويتهم. يعيد اليمنيين رسم المشهد من جديد بالبوصلة الصحيحة، بالطريق الصحيح. إحياءنا لهذه المناسبة تأكيد على أننا نسير في المسار الصحيح وفي الاتجاه الصحيح، أن اليمنيون يعيدوا تصدير تاريخا جديد للعالم والأمة الإسلامية، لأنه لا يوجد شعب يحتفي بهذه المناسبة كما يحتفي بها شعبنا اليمني المسلم الأصيل. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية، وهو رسول الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فشمائل رسول الله وسيرته واسعة ومتعددة، كما قلت لكم سترون مظاهر البهجة، مظاهر الاحتفاء بهذه المناسبة في بيوتنا، في أحيائنا، عند أولادنا، عند آبائنا، عند أمهاتنا، في كل حيثما يممت وحيثما توجه لمست مظهر من مظاهر المحبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وهذه نعمة الحمد لله أن الله عز وجل ما زال فينا من التمسك والانتماء والارتباط ما يؤكد لنا أننا في مسارنا الصحيح وفي طريقنا الصحيح. فنحمد الله ونسأل من الله أن يبارك ويجعل بهذه الفعالية النصر والفرج على الأمة اليمنية وكافة بلاد المسلمين.

0: المستمعون الكرام، دعونا نرحب بالأستاذ طلال الصوفي المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بمحافظة تعز. الأستاذ طلال الصوفي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار المنتجبين. كما تعرفين دوما في كل الأعوام الماضية في هذه الذكرى الكبيرة والعظيمة بمناسبة مولد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، دائما يكون في عدة أعمال إقبالا لهذه الذكرى العظيمة، منها عمل حملات واسعة في المناطق والأحياء، وأيضا مضاعفتها في كل المربعات والمجاورة أيضا لمربعات مدينة حوضان في المديريات. وقم أيضا صندوق النظافة والتحسين منذ أكثر من حوالي 20 يوم في فرق ميدانية فنية لعمل التسجيل في الشوارع والجولات والجنبات وغيرها من الأماكن. أيضا يقوم صندوق النظافة والتحسين بتشغيل بتسجيل الحدائق والمتنفسات مثل حديقة الحيوان وحديقة 21 سبتمبر تنفيذا لتوجيهات الأخ محافظ المحافظة الذي هو اليوم هو يتابعنا ويتابع الأعمال التي نقوم بها بموجب توجيهاته الكريمة لاستقبال هذه المناسبة العظيمة. سيكون حملة كبرى على مستوى المديريات وعلى مستوى المربعات والأحياء في الحوضان والمديريات الثانوية مثل مديرية رونا والسلام ومقبرة وباوية وكذلك جنة خدير. سيكون هناك حملة كبيرة بمشاركة مجتمعية إن شاء الله تعالى في هذا الأسبوع الحالي، ستكون حملة كبرى. أيضا ضمن ترتيبات يوم 12 ربيع أول يوم مولد أعظم مخلوق على وجه الأرض المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سيكون هناك تشكيل فرق ميدانية واستعدادات داخل الساحة للتعامل مع مخلفات تحدث من أواني مياه أو غيرها. أيضا هناك عمل دؤوب من الآن بدأ العمل حول الساحة وفي الساحة إن شاء الله سنقوم نسأل من الله أن يوفقنا بأن نقوم بأكمل جهد وأكمل وجع لخدمة هذه المناسبة العظيمة، خدمة مولد النبي صلى الله عليه وسلم في الميدان من نظافة أو من أعمال زينة أو في أعمال تنظيم في الساحة أو غيرها بحسب ما يتم تكليفنا به من الأقى المساعد المحافظة المحافظة القاضي أحمد أمين المساعد.
0: في الختام نشكرك جزيل الشكر الأستاذ طلال الصوفي مدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بمحافظة تعز، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا.
1: شكرا لك.

0: لقد أشرقت شمس الضحى في ذلك اليوم الأغر، تبدد ظلمات الجهل والضلال ووضع أسس العدل والإخاء. لم يكن مولده صلى الله عليه وآله وسلم مجرد حدث عابر في التاريخ، بل كان ميلادا لأمة وإحياء لضمير الإنسانية.
1: ها هم يمن الحكمة والإيمان يسابقون أهل الدنيا لاستقبال مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين، بالإعداد والتهيئة والتجهيز والتزيين لمنازلهم في قراهم ومدنهم، ابتهاجا بقدوم مولده وحبيب الأحباب ونور الأبصار سيد الأولين والآخرين وقرة عين العاشقين.

0: الاهتمام الكبير بهذه المناسبة، بدءا بالتحضير لها بالكثير من الفعاليات والأنشطة ومظاهر الابتهاج والفرح والسرور والاعتراف بمنة الله ونعمته الكبرى بخاتم أنبيائه وسيد رسله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وغير ذلك من الأنشطة الخيرية والإنسانية والإغاثية ومختلف الأنشطة الثقافية والفكرية. شعبنا بذلك كله جعل من هذه المناسبة مدرسة عظيمة واسعة وكبيرة ومعطاءة ومحطة تربوية وتثقيفية يستفيد منها في الارتقاء الإيماني. وفعلا عندما نأتي إلى الحديث عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهو موضوع حاضر في مسارنا التعليمي ومسارنا التثقيفي ومسارنا التربوي دائما وأبدا، ثم نعطي المزيد من الاهتمام بذلك في مثل هذه المناسبة، نرى كيف أنها تتحول إلى محطة تساعد على تحقيق نقلة على مستوى الوعي، على مستوى الثقافة، على مستوى الفكر، على مستوى التربية الأخلاقية والإيمانية، على مستوى تعزيز الروحية الجهادية وروحية الشعور بالمسؤولية وغير ذلك. هذا شيء ملموس في واقع شعبنا العزيز.
1: ربيع المصطفى، في كل عام من ربيعك يولد، في كل عام من ربيعك يولد هذا الربيع وكف جودك مورد. مشكات نورك بالوجود تألقت واشتق من حمد الإله محمد. وبكنه هذا الكون يسري المصطفى، وبكنه هذا الكون يسري المصطفى، يجلو الكروب وفي هواه نغرد. فهو الغياث لكل أرض هدها جدب الزمان وفي ثراه يبدد. وهو الملاذ لمن أتاه بضعفه، وعزيز قوم بالمكارم يحمد. والسحب إن هبت بعطرك في الورى تأبى ضلوع الشوق فينا تخمد. والقلب من فرط الحنين لوصلكم يا سيدي في كل نبض يشهد. والقلب من فرط الحنين لوصلكم يا سيدي في كل نبض يشهد. وبحبكم يا خير من وطئ الثرى حربا على الأنصار سارت توقد. ما زالت الأعراب تنكث عهدها دغلا وفي دين الحنيف تعربد. بل قام عبد اللات بين ظهورهم ولقادة الطاغوت دوما يسجد. صمتوا على قتل الأنام بغزة، لكنهم في قصف شعب استأسدوا. قتلوا الصغار مع الكبار وحاصروا شعبا عزيزا بأسه لا ينفدوا. جهلوه منذ فتح خيبر في الوغى، وتناسلوا الفسق المبين وأزبدوا. فتجسد الكرار في ضرباتنا، وحسين بدر الدين فيه يجسد. ولكم تولينا وتحت لواءكم يا خير داع في البسيطة نعهد. ولكم تولينا وتحت لواءكم يا خير داع في البسيطة نعهد. وعليه صلوا ما ترنم في المدى طير وسبح للإله موحد.
2: مستمع الأعزاء، وفي هذا البث المباشر عبر إذاعة صنعاء والإذاعات المحلية، دعونا نرحب بوكيل محافظة تعز الأستاذ طه علي همام محمد البريهي معنا عبر الهاتف.
3: مرحبا لكم وحياكم الله وحيا الله مستمعي إذاعة تعز.
2: أستاذ طه، كيف يستعد أبناء محافظة تعز لإحياء يوم 12 من ربيعنا الأول؟
3: أبناء تعز في هذا العام وكل عام يستقبلون ذكرى المولد النبوي الشريف بلهفة كبيرة، ويقيمون العديد من الأنشطة في المديريات، في الأحياء، في العزل، في المؤسسات الرسمية، في الزوايا، في كل مكان. كان الاحتفال في تعز شعبيا، والآن أصبح رسميا وشعبيا، وأصبح الاحتفال واسع بشكل واسع جدا. لأن أبناء تعز مرتبطين بهويتهم الإيمانية، مرتبطون بمحبتهم وولاهم لرسول الله وآل بيته الأطهار منذ قديم الزمان، ويتوارثون هذه المظاهر جيلا بعد جيل.
2: كيف يبرزون هذه الفرحة لأبناء محافظة تعز؟
3: يبرزون هذه الفرحة هذا العام من وقت مبكر، طبعا في تزيين الشوارع، تزيين المؤسسات الرسمية، إظهار الفرح والسرور، وزيارة أسر الشهداء، زيارة ذوي الاحتياجات الخاصة، كل هذه المظاهر الفرح تعبر عن أبناء تعز وحبهم وفرحهم بهذه الذكرى العطرة لأبناء تعز وأبناء اليمن عامة.
2: بالتزامن مع إحيائنا لذكرى المولد النبوي الشريف وكذلك لفرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، كيف يساعد كذلك أبناء محافظة تعز التصعيد بالتصعيد مع احتفالهم بذكرى المولد؟
3: بالتأكيد أبناء تعز بتجديدهم لولي رسول الله وعلى بيته الطاهرين هم متمسكين بنهج رسول الله في الثبات في موقف الحق وفي موقف الجهاد، حيث قال: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ما اترك هذا الدين ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وأبناء تعز بهذه المنهجية وبهذه الروحية يواجهون العدو السعودي وأذنابه في الساحل الغربي بمنهجية رسول الله. نوجه رسالة لكل أبناء تعز بالحضور والمشاركة في فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في ساحة الرسول الأعظم وفي ساحة مقبنة وفي الساحات الأخرى، وأهلا وسهلا بالكافة ضيوف رسول الله لنحيي هذه المناسبة ونجعلها فريدة في هذا العام في محافظة تعز كما هي فريدة في اليمن وعلى مستوى الأمة العربية والإسلامية.
2: بمشيئة الرحمن سوف تتميز اليمن بإحيائها لذكرى المولد النبوي الشريف. في الختام نشكر الأستاذ طه علي همام محمد البريهي وكيل محافظة تعز، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا.
3: شكرا جزيلا لكم.

0: شعب لا نظير له في حب وعظام وإجلال نبيه ورسوله، ولا ند له في عظمة احتشاده واحتفالاته بمناسبة يوم مولده، حتى غدا الاحتفال الأعظم والأكبر حجدا جماهيريا ورسميا بين شعوب وأقطار الأمة.
1: إن حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس مجرد عواطف جياشة وكلمة تقال في المناسبات فحسب، بل هو منهج حياة واتباع أثره والتحلي بأخلاقه في الصدق والأمانة والتراحم وإتقان العمل. حبه يعني أن نكون أوفياء لرسالته السمحة التي تدعو إلى السلام وتكريم الإنسان وبناء الأوطان ونشر المحبة بين الناس.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. شهر ربيع هو شهر الرحمة، شهر النور، شهر مولد النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله، وكما قيل لا يعرف قدر المولد إلا من عرف قدر المولود صلى الله عليه وعلى آله. وماذا يعني لنا شهر ربيع كشعب يمني؟ يعني لنا فرحنا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله، وهذا يتجسد في العمل على إحياء سنته وتعليق قلوبنا وقلوب أهلينا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله، وكثرة قراءة سيرته وشمائله في هذا الشهر العظيم، والاقتداء والاهتداء والاتباع لهذا النبي العظيم صلى الله عليه وعلى آله. أيضا مع احتفالنا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وفرحتنا بقدوم مولده، يرافق ذلك احتفالنا وفرحنا بالنصر المبين والتمكين والنصر على أعداء الله وأعداء نبيه صلى الله عليه وعلى آله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله هو سبب عزتنا، وإن تنصروا الله ينصركم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر شهرا مليئا بالخير والبركات، وأن يفتح فيه لنا أبواب الرحمة لنا ولجميع إخواننا في جميع الجبهات وفي غزة وفلسطين وسائر بلاد المسلمين.
1: ها هم اليمنيون أحفاد الأنصار، رغم الحرب والتصعيد والحصار في الوقت الذي تشتد فيه وتيرة التصعيد، ويستمرون في فرض الحصار على الأرض والشعب اليمني الصامد. يخرج أبناء يمن الأنصار ليعلموا للعالم كله أنه لا شيء يستطيع أن يطفي جذوة المحبة في القلوب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ها هي الجبال والمدن والقرى والشوارع يمن الإيمان تكسب اللون الأخضر في إعلان استقبال أعظم مناسبة من الله بها على البشرية، مولد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يمن الأنصار رغم الحرب والتصعيد والحصار يستعد اليوم لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف وصفه إعلان المحبة ووفاء وتجديد عهد الولاء وإعلان صمود والثبات للشعب الذي فوض قائد حفيد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم السيد عبد الملك بن عبد الدين الحوثي يحفظه الله في انتزاع حقوقه ورفع معه شعار الحصار بالحصار في مواجهة عدوه، وهو نفسه الشعب الذي يرفع اليوم راية الحب لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويؤكد أن معركته مع أعدائه معركة عقيدة وكرامة وحرية قبل أن تكون معركة بالسلاح. فاليمن اليوم هو يخوض معركة تحرير من الوصايا والتبعية، ويسعى مجاهده الأبطال لانتزاع حقوقه وكسر الحصار، وهو في الموقف الحق. إنه الموقف الذي يشكل امتداد طبيعيا للموقف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموقف لأهل بيته الأطهار في رفض الظلم لمواجهة المعتدين والطغاة. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، لعنة على اليهود، النصر للإسلام. ربيت يا رسول الله، ربيت يا رسول الله.

0: وفي نهاية هذا البث المشترك نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، والشكر موصول لإذاعة صنعاء البرنامج العام
1: وإذاعات صعدة وحجة وإب والجوف والحديدة وريمة والبيضاء وإذاعة وطن.
0: خالص التحايا لكم من الأعداد والتقديم محمد الجنيد
1: وفاتن محرز،
0: ومن الإخراج باسم سعيد راوح، وإلى اللقاء.

0: 10 صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وموجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة استهدفت مصفاة أرامكو في جيزان بعدد من الطائرات المسيرة، وأوضح أن استهداف المصفاة جاء ردا على اختراق الأجواء في محافظتي صعدة وحجة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. أصيبت امرأتان إثر قصف مرتزقة العدو السعودي قرى الحجاف بمديرية مقبنة بمحافظة تعز، وذلك بثلاثة صواريخ كاتيوشا. واستهدف المرتزقة مساء أمس منطقة الأكمة في المديرية ذاتها بعدد من صواريخ الكاتيوشا. اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي مساء أمس عدة بلدات في محافظة بيت لحم بالضفة الغربية، وداهمت منازل مواطنين فلسطينيين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها طبقا لوكالة الأنباء الفلسطينية. وفى فيما أصيب مواطنون بالاختناق خلال اقتحام قوات العدو الليلة الماضية بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. وفي سياق متصل اقتحم مواطنون منطقتي خلايا اللوز وأبو نجيم شرق محافظة بيت لحم، ونفذوا جولات في المنطقتين. واصل جيش العدو الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم انتهاكات وخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بتنفيذ غارة وقص مدفعي وتفجيرات في عدة بلدات بالجنوب، حيث أغار طيران العدو على منطقة علي الطاهر ودوحة كفرمان، واستهدفت مشاع بلدة المنصوري، ونفذت قوات العدو تفجيرا في بلدة حداثة بقضاء صور، وقامت بعملية تفجير في بلدة المنصوري، وأطلقت عددا من القذائف على بلدة مجدل زون والأودية المجاورة، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف وادي زبقين في قضاء صور. النبأ الأخير. رحب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران اللواء محسن الرضائي بنظام ما بعد الهيمنة الأمريكية في الخليج، وأكد رضائي أن الفجوة بين عجز الولايات المتحدة من عن إعادة فتح مضيق هرمز وادعائها امتلاكه تعد أكبر من المسافة الفاصلة بين واشنطن والمضيق نفسه. سمعنا الأكرم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
3: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
4: بالشوق والفرح والبهجة والسرور انتظرناها،
5: بالأضواء الساطعة والزينة الحالية وغرس الشجر ونظافة البيت والشارع والحارة مع الأهل والجيران، تعاوننا استعدينا لها واستقبلناها
4: بالتسبيح والتهليل وذكر النبي وآله والاقتداء بهديه. بنعيش معاكم كل لحظاتها وساعاتها،
5: وبحلول ذكرى المولد النبوي الشريف نهنئكم، وبأسمى آيات التهاني والتبريكات لكم تمنيناها، وبالصلاة على النبي وآله ختمناها.
4: كلام في محله.
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: كلما حل الذكرى مولد الرسول الأعظم أضاء الكون وازدان وجه الزمان. وبهذه المناسبة العظيمة يسرنا في المستشفى العربي الدولي تقديم عروضنا التخفيضية، خصم 20% من كافة الخدمات والعمليات والإجراءات بالمستشفى، خصم 50% من المعاينة في جميع أقسام العيادات، 40,000 ريال فقط للولادة الطبيعية. يسر العرض ابتداء من الأول وحتى 15 من ربيع الأول 1448 هجرية. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
1: ونلقنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني، كرمة الشعب اليمني.

المؤشرات تكشف أن السعودي متجه إلى التصعيد الشامل. نحن سنستعين بالله عليه، نواجه تصعيده الشامل بالتصعيد الشامل. وقد جرب كيف كانت المسألة على مدى 8 سنوات.

0: نستمر وإياكم سامعين الأفاضل عبر أثير تحية اليمن من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. هي غزة بطوفان أقصاها أعادت الأمة الإسلامية إلى دائرتها الأولى في مقاومة الضلال والكفر والطغيان، وها هو محور الخير محور الإسلام يقف كالطود شامخا مقارعا أعداء الله سبحانه وتعالى والإسلام. طوفان غزة يتمدد منذ انطلاقه في 7 أكتوبر 2023 ليكن هو السيف المسلط على الأعداء والمنافقين المحسوبين على أمة الإسلام. هنا أيها الكرام صورة لطوفان الأقصى اقتصاديا من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب الذي يخنق الأعداء. يسرنا أيها الكرام أن يكون معنا ضيفا كريما عبر الخط الهاتفي الأستاذ عبد الملك سام الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكم معنا أستاذ عبد الملك.
1: حياكم الله، صباح الخير.
0: صباح الخير والعافية أستاذ عبد الملك. طبعا كل يوم كل حين نتفاجأ من قواتنا المسلحة الأبية بعملية تستهدف العدو السعودي من تحشيداته إلى معداته وقيادته العسكرية. بالأمس كان استهداف من قبل قواتنا الضافرة لمصفاة أرامكو في جيزان بعدد من الطائرات المسيرة. تعليقكم على ذلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هناك الحمد لله توفيق إلهي فيما يحدث هذه الأيام وإنجازات الجيش كلها، أولا بفضل الله ثم بتحرك الشرفاء. الرد يعتبر رد طبيعي على الحصار الذي عانينا منه طوال فترة 12 سنة وأكثر، والآن حان التحرك في وقت وتوقيت جيد جدا. النتائج بدأت تظهر وبإذن الله مع الوقت ستظهر مفاجآت كما وعد السيد القائد حفظه الله، أن المفاجآت ستظهر تباعا. والجيش اليمني يتخذ منحى تدريجي مع الدول السعودي لعل وعسى أن يستوعب الدرس، وبإذن الله أن الموضوع لن يطول. تحدثنا سابقا عن شهر، وبإذن الله نحن الآن نتحرك والنتائج بدأت تظهر.
0: إذن هنا نتساءل ما دلالة استمرار قواتنا باستهداف الشريان الاقتصادي لكيان العدو السعودي؟
1: الموضوع أنه نحن لا نريد أن نستهدف الشريان الاقتصادي للسعودية، وكنا نتمنى أن السعودية تعود لصوابها بسرعة، لكن السعودية تضطرنا أن نتخذ مثل هذه الإجراءات، يعني استمرار التحشيدات التي تقوم بها السعودية، العمليات الاستطلاع التي تتم في المحافظات بحثا عن خلل ما، استهداف قيادات، محاولة إثارة الجهات الداخلية. السعودية كانت بين خيارين، إما أن تقف موقف حق وتحاول أن تصلح ما أفسدته في اليمن، أو طريق المواجهة، وهي للأسف اختارت الطريق الأسوأ، لأنها لم تراعي لا جوار ولم تراعي روابط الدم بين الشعبين سواء في اليمن أو في منطقة الحجاز ونجد، وقامت بعملية تفريق الأمة، استخدمت الأموال التي حباها الله للشعوب العربية، استخدمتها في التفريق بين الشعوب العربية، في تدمير المنطقة. كل ما جمعت السعودية خلال فترة طويلة جاء الأمريكي الآن ليحلبها ويأخذ كل ما تم يعني تجهيزا من سابق.
0: إذا هنا نرى قواتنا المسلحة تضع النقاط على الحروف في أيقونة استرداد الحق اليمني الحصار بالحصار، سيما والعدو السعودي أغلق كل أبواب الحوار للتفاوض من خلال تصعيده وعدم انصياعه للحق. كيف ترون الأيام القادمة؟ هل سيكون هناك تعقل من قبل هذا العدو السعودي؟
1: إلى الآن كل المؤشرات تفيد أن العدو السعودي لم يتعلم، وأنه نظام أرعن وغبي. كان أمامه فرصة ذهبية لإغلاق الملف التدخلات في اليمن، خصوصا مع أجواء الصراع الأخير في المنطقة، سواء التي حدثت في لبنان، في إيران، في فلسطين. كانت هذه كلها سوف تعفيه من استمرار استنزاف ثرواته في صراعات تم توريطه فيها في المنطقة وخصوصا في اليمن. لكن يبدو أن السعودية لن تتعلم، وأنه بدأوا يحفرون قبرهم بأيديهم. النظام السعودي يواصل حماقات الظن منها أن الدول التي تدفع للعدوان على اليمن سوف تنجده أو تساعده في حال أنه سقط. والحقيقة أن هذه الدول لا يهمها سواء تبتزها أكثر. صحيح. وحتى التحالفات الجديدة التي عملها معظمها يعني من أجل أن تحلبوا أكثر، يعني لم تكن حتى في مستوى التحالفات السابقة.
0: نعم.
1: لو قلنا أن التحالفات الجديدة تحالفات قوية يمكن أن يعتمد عليها، كنا سنقول أن النظام السعودي لديه وجهة نظر، لكن التحالفات الجديدة أضعف وأقل من التحالفات السابقة.
0: صحيح.
1: وبصراحة يعني أظن أنه حظ عاثر، أو أنه سوء أفعال النظام السعودي التي دفعته أن يعني أن يواصل حماقاته. نعم. في اليمن.
0: دوما ما يوجه سيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي نصحه لهذا العدو السعودي من باب إقامة الحجة، إلا أنه لم يرعوي على الإطلاق. فعلى ماذا يراهن اليوم في ظل هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني؟ هل يراهن مثلا على الحلف أو التحالف الجديد من باكستان إلى تركيا التي تحدث أيضا بأنهم من الضعفاء؟
1: وكما قلنا يعني النظام السعودي نظام أحمق. يعني الآن يعني حتى لو بحثنا يعني أن ما هي الخلفيات، لماذا هو يصر على الاعتداء على اليمن، يعني ستجدين المبررات، المؤسس قال كذا وقال كذا وأوصى أولاده لا يستقر اليمن لأن استقرار، يعني مجرد خزعبلات. المستوى القيادة في السعودية مستوى تافه. الموضوع أنه هم لا يديرون شيئا. البلاد العربية بالذات الخليج من يقوم بإدارتها؟ مستشارين أمريكيين إسرائيليين. أما على مستوى عقول الحكام سنرى أن عقول تافهة. لا يمكن أن تبد دولة أو أن توجد نظام أمني مهم. سيد حفظه الله عندما يتكلم مع النظام السعودي هو من باب إقامة الحجة، لأنه لا يريد أن تكون هناك دماء ما بيننا نحن وجيراننا. لا، النظام السعودي في أسوأ الأحوال يعني سوف يهرب إلى منطقة أخرى وانتهى، لكن الشعوب هي التي ستبقى بجانب بعضها. لذلك السيد هو حريص على أن تكون يعني محاولة، تلو المحاولة لحل المشكلة بشكل ودي بالعقل والمنطق. يعني حتى لو أنه يعني لو فكرنا من ناحية التكاليف ستجدين أنه ما سيدفعه يعني أقل بكثير من ما سيدفعه، يعني ما سيدفعه التعويضات أو كذا، وربما حتى أننا سنكون متسامحين معه.
0: نعم.
1: إذا ما تم الموضوع بشكل ودي وبدون مشاكل سنكون متسامحين يعني في حكاية حتى التعويضات.
0: نعم.
1: احنا لا يهمنا، احنا نعرف أننا نخطط أكثر من هذا الشيء، والسيد القاعد هو يحاول أن يبني أمه لا يفكر بالحاجات الصغيرة. فلذلك يعني حتى لو فكرنا في ملف التعويضات إذا حسبناها في يعني بأعلى الأرقام لن تصل لما يعطيه لترامب في يعني في مدة واحدة.
0: صحيح، في زيارة واحدة.
1: أيوة. فلذلك يعني نجد أن الحل مع اليمن ممكن، لا نعرف يعني ما هو الذي يدفع النظام السعودي ليواصل أي حالة.
0: طب هنا أستاذ عبد الملك، القوات المسلحة تقول سيتم استهداف أي تحشيدات سعودية في أي بقعة في اليمن، وهي هدف لقواتنا المسلحة، لن تتهاون في توجيه أقصى الضربات لها بعون الله حتى يتم طرد هذا العدو من كامل الأرض اليمنية. كيف يقرأ كيان بني سعود هذه التصريحات في هذا البيان؟
1: هم يعرفون أن الجيش اليمني الحمد لله أنه يتكلم من موقع ثقة، أصبحنا قادرين بإذن الله يعني على رد العدوان بل وأعلى من هذا الشيء.
0: وقد جرب السعودي وغيره
1: بالتأكيد، لكن كما قلت لك الآن دعوه يجرب، سيدخل في تحالفات فيما بعد سيكتشف أنها مجرد ابتزاز للأموال. الباكستانيين في أول تجربة تم ضربهم، ولا أعتقد أن الباكستانيين أو الأتراك بحماقة النظام السعودي سيحصلون على الأموال، ولكن في حال أنهم إذا وجدوا خطرا على سمعتهم على جيشهم فلن يترددوا في الإنسحاب. هذا ما حدث في التحالف السابق وهذا ما سيحدث في التحالف الحالي.
0: نعم، ولكنه يراهن هذه الفترة أو هذه المرة بشكل أكبر على الداخل اليمني للأسف على جهة الارتزاق، ويقوم بمدهم بالكثير من الأسلحة وخاصة الجوية تحت مسمى بأن هذه طائرات مسيرة لقوات ما يسمى بالشرعية.
1: للأمانة يعني ملف الارتزاق اليمني يعني ملف كبير ونقطة سوداء في تاريخنا للأمانة.
0: نعم.
1: ليست في مصلحة أحد، لو لا يوجد لهم مبررات هناك يعني المرتزقة لا نعرف كيف يفكرون، لا ليس يعني حتى لو حسبناها بحسابات المنطق لا سنجد أنه مثلا المناطق الشمالية أكثر كثافة سكانية.
0: نعم.
1: أكثر تمرسا على استخدام السلاح، يعني مجرد الفكرة هم لم يفهموا أن الذي يحصل الآن هو رأفة بهم. نحن لا نريد أن نفرض عليهم إرادتنا.
0: صحيح.
1: لكن إنه في حالة أنهم واصلوا ما يقومون به حاليا فسيروا ما يجعلهم يندموا.
0: نعم.
1: أنهم دخلوا في هذا الشيء. يعني إحنا نعتبرهم شعب يمني، جزء من الشعب، لا نريد أن نفرض عليهم شيء، متفهمين ما حصل في الفترات السابقة التي جعلتهم لم يعودوا واثقين بالوحدة، لكن مش يعني إلى درجة أن الواحد ينكر أصله ويقول لك أنا لست يمنيا أنا كذا. يعني هذه البلاد اسمها اليمن، إذا أردت بلادا غير اليمن يا أخي اذهب وابحث عن الجنوب الذي تبحث عنه. لكن
0: لا تقبلهم السعودية يا أستاذ عبد الملك، ما بالك بدولة أخرى السعودية ترفض دخولهم؟
1: أكيد لن يقبلهم أحد.
0: نحن
1: إخوتهم، لا بد أن يفكروا بهذا الشيء، ثم فلينظروا إلى قادتهم الذي عايشين في الخارج ويحاولون أن يرسلون بهم إلى الجبهات ليحترقوا.
0: صحيح.
1: مقابل أموال يحصل عليها القادة الذي عايشين في الخارج، ماذا فعلوا لهم خلال الفترة التي مضت؟ يعني الشمال والجنوب محاصر، ما زلنا محاصرين، المناطق المحررة والمناطق المحتلة ما زالت تحت الحصار. على الأقل كانوا يحترمون أن نحن معكم، المفترض بالسعودي أنه فك لهم الحصار، أنهم يعيشون بحبوحة بالأموال التي يبيعون النفط بها. يعني ماذا فعل لهم الخارج؟ ماذا فعل لهم القيادة الفاشلة؟ قيادة مستوى القيادة الموجودة الآن في حكومة الفنادق يعني عار على السياسة اليمنية.
0: حكومة الفنادق تعتاش على
1: دمائهم.
0: نعم، حكومة الفنادق هي تعتاش على دمائهم، يتم تحويل الأموال بكلها إلى البنك الأهلي السعودي، ومن ثم يأخذ المرتزقة جزء منها حتى يعتاشوا هناك في الخارج، والمساكين الشعب اليمني في هذه المناطق المحتلة هو من يدفع الثمن من دمائه.
1: هذا لم يحصل في التاريخ.
0: صحيح.
1: أن نجد يعني مرتزقة بهذا المستوى من الرخص، يعني حتى الجنوبي هو يعرف أن السعودية كانت كارهة له، السعودية تدخلت في محاولة فك الوحدة، كان الجنوبي إذا أراد أن يحج يأتي إلى صنعاء ليقطع جواز سفر من صنعاء لكي يذهب ليحج في السعودية. الآن كيف يتعاملون معهم؟ المفروض أنهم يعرفون أنهم يكرهون كل شيء اسمه اليمن. أي حاجة فيها اليمن السعودية ضد هذا الشيء، تكره اليمنيين بشكل لا يمكن أن يتصوره أحد. لولا حكومة صنعاء والله العظيم كانت ستظهر الفضائح. بعد ثم يعني النقطة السوداء الأخرى التي نجد دول مثل الإمارات ومثل النظام السعودي تحتل جزءا من اليمن، هذه يعني أعتبرها أنا عار. المفترض يعني أن يستحي المواطن في الجنوب أن هناك من يقوده من يديره شخص تافه مثل الضابط السعودي أو كذا، لا يهم مصلحته ويضحون بحياتهم من أجل من يخسر الدنيا وآخرة.
0: ولهم الكثير أيضا من النماذج والصور عندما يكون هناك جرحى أو مصاب نتيجة الحرب والارتزاق مع السعودي أو الإمارات، للأسف يتم طرده، لا يتم إدخاله للعلاج، وكذلك يتم تركه هناك في الجبهات ينزف حتى الموت، ويقومون بأخذ منهم منتميين أو لديهم الجنسية السعودية أو الإماراتية. ألا تكفي هذه الصورة حتى يتعظوا ويرعوا ويعودوا إلى الحق؟
1: نقطة مهمة، هذه النقطة صح مهمة، يعني المفروض أنه كانوا يلاحظوا كيف يتعاملون حتى مع الجرحى. أنا جريح، المفروض أنه يتم معاملتي بشكل جيد على الأقل لأجل زملائي، يعني ينظرون إلى هذا الشيء فيستمرون في القتال من أجلك يا سعودي. لكن حتى هذا الشيء يعني تظهر حقارة النظام السعودي حتى مع الجرحى الذين يقاتلون معه. يعني حتى الآن ارتفعت أصوات في الجنوب، كلنا الآن نسمع يمنيين جنوبيين يتكلمون بالخير عن صنعاء،
0: ينادون بدخول صنعاء أيضا إلى هذه المناطق لتحريرها معا.
1: نعم الآن الوعي يزداد، وكل ما تحدث هذه المواقف المواطن اليمني في المناطق المحتلة يفكر بعقل ومنطق، مع من مصلحتي، مع من هو الذي يتعامل معي بأخوة.

0: يتعامل مع كيان بني سعود ويذهب إلى الجبهات ويضحي بحياته. اليوم 12 عام في مظلومية اليمن وهناك الكثير من الخسائر. ألا يفكر مثلا هذا المرتزق بأنه كان هناك وعود أن تتحول عدن إلى جنة في هذه الأرض، أن توازي دبي وغيرها؟ ألا يفكرون حتى في أبسط الأمور التي يسيرون فيها؟
1: يا أستاذ أماني، الموضوع هو عميق، وستجدين يعني حتى الموضوع يعني يتعلق بالنظام السابق وما كنا ندرسه في يعني سواء التربية الوطنية أو مشاكل كثيرة يعني هي تتعلق بهذا الموضوع. يعني حتى الوضع الاقتصادي لحكمه، لكن هنا يعني به يعني ضغط تجاه بالله. يعني أنا إن فكرت أن الرزق بيد الله لن أتحرك في الباطل، لأننا يعني من سواء يعني كان مبرر مادي ها أو عقائدي، يعني مما تم زرعه من ثقافات مغلوطة إيغار قلوبنا على بعضنا، زرع المشاكل والفتن، هذه كلها أدت إلى يعني نحن نواجه وضع كبير. ولذلك تلاقي أن القيادة تفكر يعني بروية في هذا الموضوع، يعني لم تتخذ موقفا يعني حادا من الأخوة في المناطق المحتلة مهما قالوا، لأنها تعرف أن هذه يعني لها تأثيرات سواء سابقة أو حالية. الآن ما يتم دلحين في الإعلام من محاولة بث الفتن وتفكيك الجبهة الداخلية، هذه كلها تؤدي لمشاكل. بجانب الوضع الاقتصادي يعني حتى احنا نحن فيها في المناطق المحررة نجد انه يعني هناك من في اوساطنا يتم استغلال مثلا الموضوع الاقتصادي لإثارة المشاكل والفتن بيننا، نحن مجربين هذا الشيء. فلذلك لا
0: إثارة الصخب
1: هذا يحتاج يعني ان نفكر بمنطق وان ياخذ وقته، تكون هناك حلول تدريجية حتى نصل إلى انسجام تام فيما بيننا كشعب.
0: لهذه المظلومية، مظلومية اليمن والخسائر نتيجة الحصار المفروض منذ 12 عام، خرج الشعب ينادي قيادته وقواته المسلحة أن يأخذ بحقه، فكان الحصار مقابل الحصار الذي اليوم يجرع كيان بني سعود هذا العدوان، الكثير من الخسائر التي أصبحت بالمليارات.
1: الحمد لله يعني نحن وصلنا مرحلة
0: يعني تريليونات
1: جيدة جدا، والحمد لله. يعني لو تلاحظي في حاجة الناس بعض الناس لا يدقق فيها، يعني مثلا لاحظي انه احنا كنا يعني كما تعلمنا يعني في السابق انه اذا واحد تحرك يعني مع الحق فان الله يعني ممكن ان يحرك يعني يغير مجريات الاحداث لتصب في
0: مصلحته، يهيئ الاسباب. نعم
1: يعني لو نلاحظ مثلا هذه الأيام ارتفاع أسعار الشحن، يعني المفترض أنه مثلا مشاكل في هرمز والبحر الأحمر، أن الممرات المائية يعني الشحنات التي تمر في هذه هي الذي تجد أزمة، لكن الملاحظ أنها أصبحت أزمة عالمية.
0: صحيح.
1: حتى يعني في البحر الأسود وبنما، الأسباب ما هو تجدين مثلا يعني تغيرات بيئية الأحوال الجوية، مثلا الجفاف في أوروبا وأمريكا اللاتينية، صواعق رعدية أدت إلى اشتعال خزانات البنزين في أوكلاهوما، كل هذه بتؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط. يعني تجدين أن بحاجة يعني حتى في الطقس تخدم قضيتك. التوقيت الذي قلنا أن القيادة اختارته الحمد لله، يعني نجد أنه الحين أنا كنت متوقع في حوار سابق معكم أن النفط سيصل إلى 120. بالأمس بنطلع على تقرير للبنك الدولي يتكلم عن يعني أنه سيتجاوز 120، يمكن ربما أن يصل إلى 200 في خلال فترة بسيطة. الحمد لله رب العالمين، يعني نشوف أنه تحركنا أن حتى في العالم كامل العالم كله تحرك معنا في قضيتنا. الوقت الذي نحن الآن في أفضل أحوالنا والحمد لله رب العالمين، يعني نحن نتحرك مع الله، ولذلك سنجد أن كل الظروف ستخدمنا.
0: نعم.
1: بإذن الله
0: بكل تأكيد.
1: مهما زاد عناد السعودية والله ستكون خسارته فادحة.

0: بهذا العناد.
1: إذن اليوم نجد قواتنا المسلحة تعمل على ضرب الرأس وليس الذيل. هنا تتجلى الحقائق والحكمة، رغم أن كيان بني سعود يحاول الادعاء بأنه ليس هو من يقاتل أو من يعمل الاستهداف، إنما هي حكومة الارتزاق. كل شيء أصبح واضح ومفضوح لدى جهات الارتزاق أيضا. نتحول معكم أستاذ عبد الملك إلى تصعيد كيان العدو الصهيوني في قطاع غزة دون الاعتراف بأي هدنة. مجازرها الأخيرة أصبحت متكررة وبشكل كبير. بالأمس كان هناك مجزرة في منطقة الميناء.
0: الموضوع حق غزة هو متوقع، لأنه الآن نحن مقدمين على انتخابات إسرائيلية في شهر أكتوبر، والموضوع شائك، والتحالفات من الآن بدأت تتشكل. نتنياهو لن يستطيع أن يحكم لوحده، فلذلك هو يفكر في الائتلافات القادمة، ومعظمها سيكون مع الأحزاب اليمين، أحزاب اليمين الإسرائيلية لها مطالب من ضمنها مثلا يعني التجنيد، المشاكل الأخرى، المشاكل الاقتصادية، المواضيع شائكة في الانتخابات. ولذلك نتنياهو في الفترة القادمة سيحاول أن يساقط. نلاحظ مثلا حتى أنه يتم التوسع الآن في مناطق سورية.
1: صحيح.
0: بالنسبة في الجنوب الخروجات زادت في جنوب لبنان. الخروجات زادت، يحاول أن ينجز وأن يري الشعب يعني المستوطنين الإسرائيليين أنه ملك بني إسرائيل، وأنه سوف يحقق حلم إسرائيل الكبرى وما إلى ذلك من خزعبلات. الشعوب العربية موقفها لم يتغير، بالعكس الآن حتى محور المقاومة مشغول بمشاكل. كان في السابق كنا عونا لغزة، الآن لدينا من المشاكل. يعني الأنظمة العربية تعمل على يعني خيانتها، وصلت إلى درجة حتى إشغال من يحاول أن يساعد غزة.
1: والمشاركة أيضا
0: يعني لم تكتفي بالتواطؤ، ولم تكتفي بالمشاركة من تحت الطاولة ومن فوق الطاولة، الآن أصبحت ما هو حتى تشاغل من يمد يد العون لغزة.
1: صح.
0: وهذه مصيبة، ولكن بإذن الله أن الأمور ستنجلي قريبا بإذن الله. وإذا ما فكينا حصار عن اليمن، وإيران فرضت إرادتها على الولايات المتحدة، محور المقاومة بإذن الله سيخرج أقوى من ما هو عليه الآن
1: بإذن الله. هنا خبر يقول حركة حماس تدعو للضغط بكل الوسائل لكسر حضر العدو وإدخاله وحدات الإيواء المؤقتة والخيام، وأيضا مقاومة هذه الأجواء إلى قطاع غزة مع قرب حلول فصل الشتاء. هل سيكون هناك استجابة، خاصة أن كيان العدو الصهيوني يعمل على استغلال كل الوسائل حتى الظروف الجوية من حالة الطقس للإضرار بحال أبناء الشعب الفلسطيني؟
0: أعتقد رسالة حركة حماس يعني لن تجد أصداء لها في الوطن العربي، تقريبا هي مقدمة يعني للشعوب الأخرى، الشعوب الحرة ومن يتحركون الآن، سواء على مستوى رسمي مثل المحكمة الدولية أو كذا، أو حتى الشعوب التي تخرج مظاهرات يومية في دول في عدة دول أوروبية، ربما تضغط على حكوماتها كما حدث في إسبانيا. أما الشعوب العربية تقريبا خلاص أصبحت ميتة
1: في سبات عميق،
0: يعني بخلاف محور المقاومة يعني في لبنان في العراق في اليمن، باقي الشعوب ماذا تفعل؟ لا شيء. ربما يعني بعض الأنشطة البسيطة مثل المقاطعة، أنشطة المقاطعة وبعض يعني النشر، لكن هذا لا يكفي. هذا لا يكفي، المفترض على الأقل حتى في الأردن التي غالبا يعني يوجد نسبة كبيرة من الفلسطينيين يعيشون في الأردن، ماذا فعلوا، ماذا حققوا، ماذا هل يعني
1: كان حكم البندورة
0: على حكوماتهم من أجل أن تتخذ مواقف؟ الشعب المصري العظيم، دول كثيرة، دول عربية، للأسف لم نجد لها خلال الفترة التي مضت أي نشاط يعني يذكر. مشغولين بكأس العالم، مشغولين بأمور أخرى
1: تافهة. نعم. طبعا أيضا هنا تصريح لحركة حماس: لم يعد مقبولا الاكتفاء بعبارة التنديد والاستنكار أمام جرائم العدو المتواصلة، المطلوب تحرك جاد فاعل لإلزامه بوقف جرائمه بحق الإنسانية. هذا يجعلنا نتساءل معكم أستاذ عبد الملك، أين هم الوسطاء؟
0: للأسف يعني حتى المجلس السلام الذي قالوا عنه، يعني أنا
1: اطلعت
0: على التصريحات التي خرجت أنه لن يتم الإعمار أو السماح بفتح المنافذ إلا بتسليم سلاح حماس. الموضوع يعني يتكرر ما حدث في البوسنة، يريدون أن يفعلوه مرة أخرى في غزة. نحن رأينا أن الأمم المتحدة كانت تصدر وعودا للبوسنيين حتى سلموا سلاحهم، فيما بعد ارتكبت القوات الصربية مجازر يندى لها جبين الإنسانية، وهذا الأمر لا يجب أن يتكرر في غزة. سلاح المقاومة هو الأمل، صحيح أن الهجمة كبيرة والحصار شديد والوضع سيء، لكن هناك ما يزال فسحة من الأمل، وغزة هي تعتبر يعني إقامة حجة على الأمة. أما النصر بإذن الله سوف يأتي.
1: طبعاً
0: مهما كانت المعاناة، مهما كانت مستوى التواطؤ، بإذن الله سوف تنتظر غزة في النهاية
1: بإذن الله. طبعا كيان العدو الصهيوني والأعداء يعلمون ويدركون جيدا أنه لا يمكن لحركة حماس المقاومة أن تسلم أسلحتها. إذن لماذا يخططون مستقبلا؟ تهجير الأهالي، الاستيلاء على قطاع غزة،
0: سوف يستمر الضغط على قطاع غزة للأسف حتى يوجد يعني موقف عربي جاد أو تحدث يعني تحركات في الغرب للضغط على حكوماتهم. الموضوع سيظل كما هو، يعني هناك انفراجات بسيطة تحدث بين الحين والآخر تعطينا أمل في هذا الشيء، ولكن نحن نعرف سنن الحياة أنه المحتل لا يمكن أن يواصل احتلاله إلى ما لا نهاية. لا بد من اللحظة أن يكون فيها كسر لهذا الاحتلال وخروج من الأرض بإذن الله.
1: نعم. أيضا أستاذ عبد الملك، نتساءل معكم، هناك في الضفة الغربية المحتلة، هل سيكون السيناريو نفس قطاع غزة؟
0: قطاع غزة على الأقل قاوم، أما ما نرى نحن في الضفة الغربية يعتبر مأساة، يعني اعتقالات وقتل واحتلالات وطرد للناس من مزارعهم من بيوتهم،
1: إجبارهم على هدم منازلهم بأيديهم.
0: التلمود يجيز لليهودي أن يفعل أكثر من ذلك، يعني هناك لديهم في التلمود وصايا من الحاخامات ورجال الدين كما يسمون أنفسهم هناك اليهود، فستجدين أنهم يحلون أموال ودماء الغير الأغيار أو ما يسمونهم الأغيار. فلذلك هم سيواصلون هذا الشيء وسيتم طرد الفلسطيني من الضفة الغربية وربما من القدس إذا لم تتحرك الأمة العربية. بإذن الله الانفراجات ستأتي.
1: أيضاً حديثنا عن ما يحدث من جرائم أيضاً لا يجعلنا نغفل عما يحدث في جنوب لبنان. أيضاً هناك استهداف، هناك اعتداء على كل شيء في جنوب لبنان. السلطة هناك لا تحرك ساكن، بل إنها أيضاً تناصر كيان العدو الصهيوني. برأيكم إلى ماذا ستؤول عليه الأحوال هناك؟
0: هو المخطط كان موجه بشكل رئيسي لحزب الله، الآن حزب الله ترك الساحة لينظر ماذا سيفعل الجيش اللبناني. يعني السؤال اليوم أين الجيش اللبناني؟ أين السلطان اللبناني الذي تسمي نفسها حكومة؟ أين الشعب الذي سيطالب هذه الحكومة أن تتحرك ضد هذه الانتهاكات؟ تريدون أن من حزب الله أن يظل متفرجا؟ ها هو الآن يتفرج، ماذا ستفعلون؟ يعني لن يقف حزب الله مكتوف الأيدي إلى ما لا نهاية، ولكن هو قد يعلم جيدا أن مخطط هو ضد حزب الله بالدرجة الأولى ضد المقاومة، ولذلك يعني كان سيتم حشد القوات الشرع العميلة على الحدود السورية، ثم يعني الضغط على حزب الله من عدة جبهات. هذه كانت الفكرة.
1: نعم.
0: لولا التدخل الإيراني والتهديد بضرب مواقع داعش سوريا. لكن الآن السؤال الذي يجب أن يسأله الشعب اللبناني: أين الجيش اللبناني من هذه الانتهاكات، من حريق الغابات، من تهديم المنازل، من احتلال الأراضي، من تجريف؟ ماذا يفعل الجيش اللبناني؟
1: إذن قبل أن نختم، نعرج على إيران. وهنا مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم أبادي يقول: أي دولة تترك مصيرها بيد الأجنبي ستدفع ثمنا باهظا. هذه النصيحة الموجهة لجميع دول المنطقة، يا ترى ما هي أبعادها؟
0: الإيرانيين لا خوف عليهم، يعني السياسة الإيرانية تتم على نار هادئة، والإيرانيين خبيرين بما كيفية تصرفهم مع الأمريكيين. هم يعرفون أن ترامب يعتمد يعني على استراتيجية الإرباك المنظم، يعني يعطي رسائل غامضة متناقضة في يوم واحد، يعني حتى يعرف ردود أفعال الطرف الإيراني. الإيرانيين كما شاهدناهم جديرين في السياسة وفي حتى على في الجبهة العسكرية.
1: صحيح.
0: لا خوف عليهم، وهم يطالبون بحق، والحق واضح. وأمريكا مهما كابرت كلنا يعرف أنها في وضع لا يحسد عليه. الاحتياط الاستراتيجي الأمريكي كما قرأت البارحة وصل إلى نقطة هي الأخطر من 44 عام. النفط الآن فوق 91، الدين القومي الأمريكي يتجاوز 39 تريليون. يعني أمريكا هي أصبحت في مأزق، وما يتم من جعجعة وكذا في النهاية لن يصح إلا الصحيح. الإيراني قادر أن يفرض إرادته، ونحن مطمئنون فيما يخص مضيق هرمز والجبهة الإيرانية ومحور المقاومة بشكل عام. بإذن الله سوف نرى في الأيام القادمة انتصارات وتجليات بإذن الله تشفي صدور المؤمنين.
1: إذن نختم بالقول: انتصرت إيران بجدارة وهزمت الولايات المتحدة الأمريكية شر هزيمة. التحية والتقدير لكم الأستاذ عبد الملك سام، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. شكرا كثيرا لكم.
0: شكرا جزيلا.
1: الله معكم.

0: أما للأمريكي المخطط والشريك والداعم فنقول له: صحيح، أنتم مجرمون وقتلة، وأنتم الأكثر إرهابا، وأنتم أصحاب الرصيد الأكبر إجراميا في هذا العالم، لكن زمن السيطرة والاستعمار وإخضاع الشعوب واستعبادها بالإبادة والتخويف لفرض الاستسلام عليها قد ولى وانتهى. عودوا قليلا إلى التاريخ لتتذكروا ما حل بكم في فيتنام وفي العراق وفي بلدان أخرى. أنتم في هذه المعركة في ورطة أكبر وخسارتكم باهظة، وأنتم تضحون بمصالح شعبكم خدمة للصهاينة والصهيونية، وتتعرضون لأضرار لن تستطيعوا تعويضها لأجيال، وإن تماديتم فالعواقب أسوأ وأكبر وأخطر، وسترثون من بريطانيا الخيبة والهزيمة، ذلك الدلال الاستعماري الذي هو دلال خيبات وهزائم وفشل. أما ربيبتكم إسرائيل التي زرعتموها في منطقتنا لإذلال شعوبنا واستعمارها، ها هو جيشها يتعرض فعلا لفضيحة تاريخية، ورغم الإجرام الفظيع بحق النساء والأطفال يفشل على مدى نصف عام ويعجز عن تحقيق صورة نصر عسكري في حيز جغرافي هو الأضيق خلال تاريخ الحروب والمعارك، وجيشها وهو يخوض ها هو جيشها يخوض معركة ضروسا لمدة 5 ساعات متواصلة احتاج فيها إلى الطيران المروحي والطائرات المسيرة مع أحد الأبطال الفلسطينيين في رام الله المحتلة، مقاوم واحد نكل بجنود العدو ومستوطنيه لما يقارب من نصف نهار بمفرده. ها هو جيشها الجبان أرعبته صورة بندقية مرسومة على فنيلة طفل فلسطيني. هل هذه مؤشرات بقاء أم مؤشرات زوال حتمي؟ وهل تراهنون على ذلك الجيش لإخضاع الشعوب المنطقة التي هي بالملايين والشعوب منها مسلحة بالإيمان والعزيمة ووسائل القتال؟
1: كل المعطيات تقول وتؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية هزمت شر هزيمة. أولا، هزمت على أيدي أبناء الشعب اليمني ممثلا بقواته المسلحة وهروب 5 طائرات، نعم 5 حاملات طائرات. اليوم أيضا هناك هروب لهذه الحاملات نتيجة استهداف القوات الإيرانية لها. حاملة الطائرات بطاقمها تستغيث لإيقاف الحرب والعودة إلى الديار، هذا هو حال طاقم هذه الحاملة لينكولن. أصبحوا لا يرغبون بالجلوس في هذه المناطق، في هذه الحاملة تقريبا 250 يوم ليس بالقليل، لا ينظرون إلا إلى الماء، إلا إلى البحر، بل أصاب الكثير منهم الاكتئاب، الانتحار. لذلك تهرع اليوم الولايات المتحدة الأمريكية للتستر على هذه الهزائم.
2: لم يكن من المفترض أن نأتي إلى هنا ونخوض حربا، صرخة أطلقها أحد البحارة الأمريكيين على متن حاملة الطائرة الأمريكية أبراهام لينكولن في تعبير صريح عن عمق أزمة تتوالى فصولها تباعا على وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية المختلفة. هذه المرة شبكة CNN نشرت تقريرا نقلت فيه شهادات عن واقع تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية وشكاوى طاقم السفينة وعائلاتهم من تدهور جودة الحياة، وتضمن ذلك نقص الإمدادات الأساسية من طعام ومياه ساخنة وتلوث المياه وتعطل المراحيض ومرافق غسل الملابس وانتشار العفن في أماكن الاستحمام فضلا عن الإنهاك الجسدي والنفسي المفرط الذي دفع بعض البحارة لمحاولات الانتحار خلال هذه الفترة، منها عدة محاولات انتحار الأسبوع الماضي. ووفق شبكة CNN، أعرب نحو 200 من أفراد عائلات طاقم حاملة الطائرات لينكولن عن مخاوفهم بشأن الصحة النفسية وظروف السلامة لوزير البحرية بالوكالة هونغ كاو. وتحدثت العائلات عن أن طاقم الحاملة أخبروهم أنهم منهكون لدرجة أن طبيب السفينة نفسه حذرهم من ضرورة الوصول إلى الميناء قريبا. ورصدت الشبكة عشرات التعليقات والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أفراد الطاقم، وصفت معاناة البحارة من الإرهاق وتراجع الروح المعنوية، بما في ذلك تقارير عن أفكار انتحارية وحالات انتحار. ولم يخف البحارة مخاوفهم حقيقة، حيث نقلت CNN عن أحد البحارة أن السبب الرئيسي الذي يجعل هذا الانتشار أسوأ بكثير هو أننا لم نكن من المفترض أن نأتي إلى المنطقة لخوض الحرب، ليعكس بذلك نظرة شريحة كبيرة من الشعب الأمريكي عن فشلها.
3: التحدي الأكبر هو الناس، البحارة الذين لم يعودوا إلى ديارهم لفترة طويلة. لقد كان هناك وضع شديد التوتر، دائما على أهبة الاستعداد لاتخاذ إجراءات، وهذا يرهق الشخص كما تعلمون. تقييم صادق جدا للأمر، ونحاول جاهدين إيجاد طرق للتنفيس عن ذلك.
4: إنه الأمر مروع، لكن للأسف لست متفاجئا. لدينا رئيس قائد أعلى للقوات المسلحة يسخر من الجنود بسبب مشاكلهم النفسية. لدينا وزير دفاع يركز أكثر على فحوصات التستوستيرون من تركيزه على الحفاظ على حياة جنودنا. لا يمكن لأحد أن يشارك في حرب إيران هذه. لقد كانت فاجلة تماما، بل إنها أتت بنتائج عكسية. لا أحد يؤمن بها الآن. من الواضح تماما أن هؤلاء الجنود لا يحصلون على الدعم النفسي الذي يحتاجونه.
5: It's been a total failure. It's actually backfired. It's done more to empower Iran.
2: يكشف ما يحدث اليوم في حاملة الطائرة لينكولن عن اتساع الفجوة بين الأهداف السياسية للانتشارات العسكرية الأمريكية والواقع الميداني الهش الذي يعيشه البحارة. كما تعكس هذه الشهادات تزايد التساؤلات الداخلية حول جدوى الانخراط في صراعات استنزافية غير محسوبة ترهق القوات الأمريكية وتضع كفاءتها القتالية على المحك.
1: هكذا إذن سامعين الأفاضل، انقلب السحر على الساحر. الولايات المتحدة تجشمت عناء الوصول إلى منطقتنا العربية للاعتداء على هذه المنطقة ولتحقيق النصر والنهب لخيراتها وثروتها، إلا أنها منيت ولا تزال تمنى بضربات مسددة على كل المستويات. كل ذلك جعل الولايات المتحدة الأمريكية مفضوحة بأنها تعاني هشاشة الأسطول الأمريكي والذي تفتخر بأنها هي من يسيطر على البحار.
6: تحت وطأة عدوانها على إيران تعاني البحرية الأمريكية. الأخيرة أقرت بأن المدمرة الصاروخية USS بنفولد من طراز إيرلي بيرك بقيت 4 أيام عاجزة عن الحركة في بحر الصين الجنوبي إثر عطل في مولداتها الكهربائية في 24 يوليو، قبل أن تسحبها قاطرات إلى خليج سوبك في الفلبين. ووفقا للتقارير الأمريكية، فقد حرم الطاقم من خدمات المطبخ ودورات المياه والتكييف وتأثرت مياه الشرب، فيما زوده الطراد روبرت سمولز بالوجبات، ولم تستعد الكهرباء إلا بعد 6 أيام. ووسط تكتم أمريكي عن الحادثة، إلا أنها الثانية من نوعها في نطاق القيادة الهندية الهادئة بعد المدمرة هيجنز في مايو. الحادثة تتزامن مع أزمة أوسع تعاني منها البحرية الأمريكية، فحاملة الطائرات أبراهام لينكولن تدخل شهرها 9 في المنطقة، فيما تتحدث عائلات البحارة وصحف عسكرية عن انهيار في المعنويات ومحاولات انتحار بالقفز من السفينة. وفيما تنفي البحرية التقارير، أكد مسؤولون لشبكة CNN سقوط بحار في المياه مطلع الشهر قبل إنقاذه. ومع اتساع الجدل في واشنطن، تعيد الحادثة التذكير بثغرات كشفتها المعارك البحرية في المنطقة. ففي مارس اضطرت جيرالد فورد، أكبر حاملة في العالم وركن رئيس في العدوان على إيران، للتوجه إلى الإصلاح بعد حريق استغرق إخماده أكثر من 30 ساعة. وخلال العدوان على اليمن أسقطت مقاتلة FA-18 الأمريكية في البحر الأحمر عام 2024 بنيران قيل أنها صديقة. والعام الماضي اصطدمت حاملة هاري ترومان بسفينة تجارية قرب بورسعيد، كما سقطت مقاتلتا سوبر هورنت في البحر، إحداهما انزلقت أثناء مناورة هروب حادة جراء عملية يمنية. وخلف ذلك كله معادلة استنزاف مؤلمة تهشم ما تبقى من صورة القوات الأمريكية.

الحادية عشرة في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: نشرة الأخبار الثانية نستهلها بأبرز عناوينها. استشهاد شاب فلسطيني في خروقات صهيونية جديدة لهدنة غزة. مرتزقة العدو السعودي يستهدف منطقة اللكمة في مقبنة تعز. طهران تعلن منع دبلوماسيين فرنسيين من دخول إيران تعتبرهما شخصين غير مرغوب فيهما. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أصيبت امرأتان إثر قصف لمرتزقة العدو السعودي قرى الحجاف في مديرية مقبنة بمحافظة تعز بثلاثة صواريخ كاتيوشا. واستهدف المرتزقة منطقة اللكمة في المديرية ذاتها بعدد من صواريخ الكاتيوشا. وفي محافظة صعدة استهدفت مدفعية كيان العدو السعودي قرى آهلة بالسكان في عزلة غافرة في مديرية الظاهر ومنطقة غور المشوات في مديرية غمر. أفادت وكالة سند الفلسطينية للأنباء عن ارتكاب قوات كيان العدو الصهيوني منذ فجر اليوم 7 انتهاكات جديدة لهدنة غزة، حيث ارتقى شاب فلسطيني شهيدا متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في قصف صهيوني لميناء غزة يوم أمس، فيما أطلقت بوارج كيان العدو الصهيوني قذائفها في عرض بحر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأطلقت آليات كيان العدو العسكري النار تجاه المناطق الجنوبية الشرقية للمدينة. وأطلقت أيضا رافعات نيران رشاشاتها باتجاه المناطق الشرقية لحي التفاح شرق مدينة غزة، بينما تجدد إطلاق النار على مرتين من الدبابات الصهيونية شرق مدينة خان يونس. واستهدف قصف مدفعي صهيوني المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس ولشرق مدينة غزة، بالإضافة لإطلاق نار كثيف من الآليات الصهيونية العسكرية شمال شرق خان يونس. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن المجزرة الجديدة التي ارتكبها جيش كيان العدو الصهيوني الإرهابي بحق المدنيين الأبرياء باستهدافه لمقهى في ميناء غزة غرب المدينة بغارة جوية أسفرت عن ارتقاء 7 شهداء بينهم طفل، هذا إلى جانب إصابة عدد من المواطنين. ورأت في تصريح صحفي أمس أن هذا التصعيد يكشف إصرار حكومة المجرم الإرهابي نتنياهو على مواصلة جرائمه والتقويض كل الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار والمضي في تنفيذ الاتفاق. وصل جيش كيان العدو الصهيوني انتهاكاته وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بتنفيذ غارات وقصف مدفعي إلى جانب تفجيرات في عدة بلدات في الجنوب، حيث أغار طيران العدو على منطقة علي الطاهر ودوحة كفر الرمان واستهدفت مشاع بلدة المنصور. أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا بشأن اعتبار دبلوماسيين فرنسيين كعنصرين غير مرغوب فيهما، وأعلنت أنه سيتم منعهما من دخول إيران نظرا للأنشطة التي تنتهك القانون الدولي لا سيما اتفاقية العلاقات الدبلوماسية لسنة 1961. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها عن إسقاط 453 مسيرة أوكرانية في مقاطعات جنوب غرب روسيا. أظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تجاوز 5000 حالة. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين. استشهاد شاب فلسطيني في خروقات صهيونية جديدة لهدنة غزة. مرتزقة العدو السعودي يستهدفون منطقة اللكمة في مقبنة تعز. طهران تعلن منع دبلوماسيين فرنسيين من دخول إيران تعتبرهما شخصين غير مرغوب فيهما. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام قدمنا نشرة الأخبار الثانية.
1: وقفة إعلانية.
2: اسمي أحمد بالغالب المشلي، أنا أشتغل في شركة خاصة قعدت فيها حوالي أكثر من سبع سنين، يؤمنوا ويجوا المؤسسة يشتريوا معاشاتهم. أستلم معاشاتي باستمرار ولا في وقت محدد، يعني في خلال أسبوع من الشهر أستلم. والآن أنصح أخواني الذين هم يشتغلوا بشراء القطاع الخاص، أنصحهم أنهم يأمنوا على أنفسهم ويستعملوا التأمين هذا، لأنه يعيد الإنسان الحياة بالنسبة للناس وأسرهم، ويستفيدوا استفادة زي ما استفدنا إحنا.

0: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
1: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها.
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: سامعنا الكلام الكثير والكثير من الاحتفالات والاحتفالات بمولد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكرى تفوح في القلب محبة وعشقا لرسول الله ولمقام الكريم والمقام السامي الذي يتمتع به هذا العظيم رحمة للعالمين. الأنشطة هنا وهناك، ولدينا هذه رسالة صوتية ومع زميل محسن الشعبي.
1: أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعين ومستمعي إذاعة صنعاء، تخيلي من برعاية من الله وتوفيقي وإشراف مكتب التربية والتعليم بالأمانة إدارة الأنشطة المدرسية، تقيم مدارس اليمنية الحديثة منطقة السبعين التعليمية، الإذاعة النموذجية عن المورد اللبني الشريف، ومن أنشطة المرحلة الأولى من المسابقة السنوية لأفضل إذاعة ومدرسة للعام 1448. سمع في لحظات الأستاذ فؤاد ناجي
2: تلوك كل شيء التلفون مثل اسمه تلف، أول التلف يتلف، البعض من الطلاب أصبح مدمن، ما يضوي إلا الطوالي عند التلفون والأيباد والنت، يصير الساعة مثل 5 دقائق، وفي طلاب شطة يضوي تغدى ومسك فتح الشنطة ومسك الواجبات وكتب الدروس وقام صلى وسر عمله، تلفون إيش عاد تخرج منه؟ تخرج منه تايه ضايع، وبعدين ما هو وقته بالنسبة لك أنت كضابط، ما علاقتك بالتلفون؟ لا أحد يتصل لك ولا معك عمل ولا أنت موظف، لا يضيعك. هذا النصيحة الأولى. النصيحة الثانية اللي نحذركم منها، اذكر أنا السؤال، أنت كطالب بتجي مدرسة فيها 100 طلاب، إيش قال الشاعر العربي؟ واختر قرينة وصف فيه تفاخرا، إن القرينة إلى المقارن ينسى. إذا جلست مع شطار يا شاطر، اذكر أنا كنت في الصف أول بالمدرسة، وبعدين كنت في الصف الأخير، يعني يجلسون أنتوا عارفين يعني المشاغب والمورص، جاء في طلعني الصف الأول وقال لديك، طبعا جالي في صف ثاني لأني كانت نتيجتي في أول ضعيفة، جالي في صف ثاني طلعني في الصف الأول وقال لي كنت نجلس مع ذي ذي اللي جلسني معك كان هو الأول من الأوائل، في نفس السنة ذي اللي جلسني معك الأول وأنا جيت إيش الثاني، وبعدين هكذا احنا وين نتبادل، يا هو الاول وانا الثاني، انا الاول وهو الثاني، لما تخرجنا صاحب ساحب، ومن جالس جالس، ما يجي واحد يبصر لها الفوضي ايش عايز تجلوه في الكشوفات فوضي، ما تجلس مع واحد مهمل ما بيكتبش واجبات، يوم يقول احنا خرجنا نتفسح، ويوم قال سرنا المستشفى، ويوم قال جو عندنا ضيوف، ويوم قال كنت مريض، ويوم قال يعني اشتي غيب، هكذا بعد عمل زيهم، لكن إذا اخترت صاحبك بعناية فتتنافس أنت وياه، هو يجي الأول وأنت الأول مكرر، إذا زحمت الثاني، ذلك أنا أوصي أولادي مثل ما بنوصي أولادي في البيت، الصاحب مثل المصعد، شفت المصعد بنسميه إحنا أسانسير، الصاحب مثله يا طالع يطلعك يا نازلي وش وينزلك، هذول نصيحتين أهديها لأولادي وأبنائي طلاب المدرسة، مدرسة اليمنية الحديثة، ونسأل الله في هذا المولد أن ينور قلوبكم وأن يصلح أحوالكم وأن يكتب أجر الإدارة المثالية النموذجية لهذه المدرسة، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح، ولكم دعوة عامة في يوم 12 من ربيع أول يوم الثلاثاء القادم، أن يكون الكل حاضر، كل أبوك نسير حضر المولد، حضر أنت وأخوتك وأبوك في مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله، إن هذا المولد فيه محبة وفيه فرحة وفيه صلاة على النبي وآله، وفيه أجر وفيه ثواب وفيه هدى وفيه تعظيم من الله سبحانه وتعالى. أعتذر عن الاستعجال مجددا وأشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، أن نصر الإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
3: نور بمولده الوجود تعظما، تزهو السماء به وما بعد السماء. نور بمولده الملائكة أدركت. من أجل سجدت وعاد مكرما، أهدى الفضاء ثقافة من ضوئها، استوعى النجوم وللشموس استلهما. نور به جاء الحبيب فصار يدري، الفجر موطنه وأين تبرعما. أما الآن نذهب وإياكم إلى فقرة كلمات إلى المصطفى ومع الطالب مازن. محمدي هنا باسم المصطفى هتفوا، ما همهم تستمر الحرب أو تقفوا. محمديون طه سر قوتهم، لو زلزل الكون ما اهتزوا ولا وجفوا. صبت حروب العدا فيهم لتصرفهم عن نهج طه، فخاضوها ومن صرفوا. لأنهم وطواغيت ولا طرف، ونحن والمصطفى في حربهم طرف. ضاق الأعادي وشعبي فيك محتفل، حر عزيز كريم شامخ أنف. البحر طوفان كالعاتي سيغرقهم، ونهجنا عنك للمحتل سيرتقف. صلى عليك النفير العام انطلقت، قبائل أنت فيها الثار والنكف. صلى عليك إله الكون ناصرنا، والصفوة الآل من بالعزة اتصفوا، والصفوة الآل من بالعزة اتصفوا. الله أكبر. الموت لميثاق، الموت لإسرائيل، الله يرفع اليوم النصر. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول، لبيك.
4: أما الآن فلنذهب وإياكم إلى فقرة من تراث تهامة إلى رحاب المصطفى.

0: وتستمر الاحتفالات في محافظتنا الحرة، الكثير والكثير من المشاعر التي تبوح بها النفوس اليمنية والمشاعر اليمنية، وهي تحتفي بذكرى مولد المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. احتفالات متواصلة في مدارس محافظة دمار، مع هذه الرسالة الصوتية والزميل محمد صالح الكليبي.
1: مجددا نلتقيكم من التنافس من أبنائنا الطلاب حول مدح الرسول الأعظم واستقبال المولد النبوي الشريف. طبعا وزارة التربية والتعليم مشكورة أطلقت منافسة لأبنائنا الطلاب في جميع المدارس لتميز الإذاعة المدرسية وتميز أبنائنا الطلاب في المظاهر الاحتفائية بهذه المناسبة العظيمة. محافظة دمار كغيرها من المحافظات تجري الاستعدادات المبكرة لاستقبال المناسبة الكبرى في 12 من ربيع الأول. هنا القطاع التربوي يحتفل من مدرسة إلى أخرى وكذلك من مديرية إلى أخرى لكي نصل إلى المناسبة الكبرى إن شاء الله، والتفاعل الكبير من أبناء المجتمع مع هذه المناسبة. نحن اليوم نحط رحال بإحدى المدارس التي نظمت إذاعة مدرسية تتغنى فيها بالرسول الأعظم، ومع بداية هذه الاحتفائية بهذه المناسبة ومع هذه الإذاعة المدرسية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه، حمدا دائما أبدا لا ينقطع على كل نعمة مسداه ورحمة مهداه. الحمد لله الذي شرف اليمن وأهله بالحكمة والإيمان، وأيدهم بالأمن والأمان، وحماهم من الحقير الخوان. نور طه شع في الأكوان، فحب الأنصار بالإيمان وأعقبه الإطمئنان، وأصاب الأعداء بالجنان وجعل طريقهم إلى الخسران. اليمن أثبت للعالم بأسره، للصديق وللعدو، للقريب وللبعيد.

شعب متمسك برسول الهداية والرحمة والعزة والكرامة، وأنه جدير بالإيمان والحكمة، وقد ترجم ذلك خروجه المليوني المشرف لإحياء ذكرى ولادة الرسول الأعظم، فقد أرعب وأغلق الصهاينة الشديدين الأعداء للإسلام ورموزه المؤثرة كرسول الله صلوات الله عليه وآله. فسلام عليك يا شعب الإيمان، منذ توليت الله ورسوله وحفيد رسوله حصلت على العزة وأنت حري بها وأهلها. نفتتح إذاعتنا لهذا اليوم بكلام الله الذي هو شفاء لما في الصدور ومع الطالب.

0: صدق الله العظيم، صدق وقوله الحق سبحانه وتعالى. رسول الله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. نريد أن نقطف زهرة من بستانك يا حبيبي يا رسول الله، يقطفها ويجدين بها الطالب.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان، وأنا يماني. قال رسول الله:
0: صدقت يا سيدي يا حبيبي يا مقلة العين يا رسول الله، لقد رحمت أمتك منذ قلت لهم: أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. نستمع إلى عيم الهدى بقوله الذي ينجي من الردى، ومع القول السدي يلقيه الطالب.
2: يقول السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي: نبارك لكم ولكل أبناء شعبنا وأمتنا الإسلامية بهذه المناسبة الدينية المباركة، ذكرى مولد خاتم الأنبياء رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي كان مولده مودا للنور، ومقدمه رحمة من الله للعالمين، وخلاصا للبشرية من ظلمات الجاهلية. اليوم وكما في الأعوام الماضية يحتفل شعبنا العزيز بهذه المناسبة المقدسة بكل محبة وإعزاز وتقديس وتعظيم وتوقير لخاتم أنبياء الله، عرفانا بالنعمة وشكرا لله واحتفاء برسول الله، وتأكيدا متجددا للولاء وتصديا لكل المحاولات الشيطانية الهادفة إلى الانتقاص من مكانته في القلوب، وفصل الأمة عن اتباعه والاقتداء به. كما أن شعبنا المسلم العزيز جعل من هذه المناسبة موسما تربويا وثقافيا وتنويريا وخيريا، حافلا بالأنشطة المكثفة التي تعزز حالة الوصل مع رسالة الله سبحانه وتعالى على مستوى البصيرة والوعي والنور، وعلى مستوى الذكاء والتربية وتقويم السلوك، وعلى مستوى العطاء والتضحية والثبات وإحياء الشعور بالمسؤولية، مستلهما من سيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ومستنيرا من هديه ومن واقع الوعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يكفيكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. نبقى مع الحكمة ومع الطالب.
1: حكمة اليوم تقول: إحياء مولد الرسول يتناسب مع فطرة العقول. حكمة اليوم تقول: إحياء المولد النبوي الشريف رحمة وهداية، لا بدعة وغواية.
0: يا خير من جاء الوجود تحية، من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا، بك بشرت السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء. إذا جئنا لنتسأل: هل كنا لنحتفل بمولد الرسول بهذا الزخم لو لم نتمسك بأعلام الهدى؟ لوجدنا الجواب يقول: عودوا إلى الماضي. هل كنا نحتفل كما نحتفل الآن؟ أم أن الرسول قد غاب كثيرا واندثر ذكره وقابت هدايته خدمة لأمريكا وإسرائيل؟ نصل إياكم إلى كلمة الصباح ومع الطالب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وآله النجاة للأمة من التيه في الظلمة. أما بعد، إن إحياء شعبنا اليمني الكريم لمناسبة المولد النبوي الشريف بهذا الشكل وبهذا التفاعل له أكبر دليل على صدق الانتماء الإيماني الصادق لهذا الإسلام وقدسيه ورمزه المؤثر والعظيم صلوات الله عليه وعلى آله. فهذا التفاعل وهذا الخروج بزخمه المنقطع النظير أذهل العالم رغم ما يعانيه هذا الشعب من حصار خانق ووضع اقتصادي حرج، ورغم أكبر كارثة على الإنسان ألا وهو العدوان. رغم هذا كله كان حضوره وتفاعله مما يثير الدهشة من الدهشة والذهول لدى الأصدقاء قبل الأعداء، فقد ألجم وأرقم أنف كل من يحاول المساس والإساءة إلى شخصية الرسول صلى الله عليه وآله.
4: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة عليهم، الناس للإسلام. لبيك يا رسول الله،
5: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
6: هكذا مستمعينا الكرام، نقلنا لكم صورة من مظاهر الاحتفاء بمدارس محافظة دمار والمسابقة المتواصلة لأبنائنا الطلاب في الإذاعات المدرسية، لكي يكونوا إن شاء الله مبرزين في مدح رسول الله وأن يكونوا هم السباقين في مثل هذه الأعمال التي تتغنى برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، استعدادا للاحتفائية الكبرى. طبعا أبنائنا الطلاب إن شاء الله هناك من الإذاعات المدرسية التي سوف تشارك في الاحتفائية الكبرى من خلال تقييم وزارة التربية والتعليم لهذه الإذاعات المدرسية، صلوات الله عليك وعلى آله الطيبين الطاهرين، استعدادا وفخرا واعتزازا لاستقبال هذه المناسبة العظيمة من محافظة دمار كغيرها من محافظة الجمهورية. نلتقيكم إن شاء الله في رسائل متجددة وإذاعات متجددة وبرامج متجددة احتفائية باستقبال المولد النبوي الشريف للعام 1448 هجرية.
7: إذن هكذا هي الاحتفالات التي هي مستمرة في محافظتنا، في منازلنا، في بيوتنا، في حاراتنا، في كل مكان، ذلك تعبيرا لمحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الأفاضل، تحت شعار صرخات تحت وصاية الاحتلال، عقدت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل مؤتمرا صحفيا، وأصدر تقريرا حقوقيا يوثق أبرز جرائم اعتداءات الاحتلال السعودي الإماراتي. للحديث عن هذا المؤتمر وما هي النتائج التي برزت في هذا المؤتمر، لدينا على خط الهاتف الأستاذة سمية الطائفي، المسؤولة الإعلامية في وزارة الإعلام للهيئة العامة للطفل. أهلا ومرحبا بكم أستاذة.
8: حياكم الله
7: أختي الكريمة. حياكم الله أستاذة سمية. في أقل من يعني في وقت محدود وقصير، نود أن تتحدثي عن أبرز النتائج التي توصل إليها التقرير بشأن أوضاع المدنيين في المناطق في مناطقنا اليمنية، والتي صار لها الكثير والكثير من التدمير والخراب، التي طالت الإنسان وطالت الحجرة والبشر في أرضنا.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. اليوم عقدت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل مؤتمرا صحفيا تحت عنوان صرخات تحت وصاية الاحتلال، تضمن فيه إبراز الانتهاكات التي تحصل في المحافظات المحتلة الشرقية والجنوبية من قبل الاحتلال السعودي الإماراتي. كانت هناك انتهاكات بارزة سلط عليها التقرير، وسلط الضوء بالحقائق والأرقام على طبيعة الأوضاع في المحافظات اليمنية المحتلة. أيضا فتح عيش رموز ما يسمى بالحكومة الشرعية في فنادق الخارج، وهم مفرطين مرهفين، بينما يغرق المواطن اليمني في أزمات الوقود والكهرباء والمرتبات. أيضا سلط الضوء على موجة الغضب العارم والاحتجاجات السلمية المتصاعدة في المناطق المحتلة منذ مطلع يونيو 2026، كما سلط الضوء على الأوضاع الإنسانية والحقوقية المتردية، وحيث أن اليوم ما يحصل في هذه المحافظات لم يعد مجرد أرقام، بل أصبح واقع يومي أليم يمس حياة الملايين من المواطنين الذين أرهقوا بفعل هذا الاحتلال وانتهاكات حقوق الإنسان وتدهور أبسط الخدمات الأساسية. كانت هناك إحصائيات في هذا المؤتمر، من بينها العجز التمويلي الذي قارب نسبة تجاوز 87% في برامج صندوق الأمم المتحدة. أيضا كان هناك حيث بلغ عدد الأطفال خارج النظام التعليمي 3 مليون طفل يمني فاصل 2، مع تضاعف أسعار الفرصاتية. أيضا كان هناك أطفال في سن المدرسة يضطرون للعمل في مهن ساقة. أيضا تدهور أوضاع المستشفيات الحكومية في المناطق المحتلة ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوقف نحو 45% إلى 50% من المستشفيات الصحية. أيضا كان هناك نحو 80% من السكان يعانون من أشكال الاضطرابات النفسية والصدمات. أيضا ارتفاع حالات العنف الأسري حيث تجاوزت 36%. أيضا الأزمات المعيشية كيف كانت وراء ما يحصل من الانفصال والطلاق، حيث كانت بنسبة 65%. أيضا عدد الحالات التي تم إصابتها بالكوليرا. أيضا تضمن العديد من الإحصائيات من بينها وجود أكثر من 18 سجنا سريا على الأقل تديرها الإمارات وفصائلها المسلحة في المحافظات الجنوبية والذي يتعرض فيها المعتقلون لأساليب تعذيب وحشية ممنهجة، كما تؤكد وجود 1200 حالة اعتقال تعسفي واختطاف ومئات الحالات من الاختفاء القسري في السجون التابعة للميليشيات المسلحة المدعومة من إماراتيا. أيضا تضمن الكارثة الإنسانية التي يعيشها اليوم المدنيين في هذه المحافظات، وأيضا خرج هذا المؤتمر بتوصيات كان أبرزها المطالبة بالإنهاء الفوري والمكتمل لكافة أشكال التوازن والتدخل العسكري والأجنبي، أيضا سحب القوات والإشراف على إعادة السيادة الوطنية الكاملة على الأراضي والمياه الإقليمية اليمنية، أيضا ضرورة تحييد الملف الاقتصادي والتجميع عن الصراعات السياسية وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والقضائية للحد من الفساد وإغلاق كافة مراكز الاحتجاج غير القانونية وإحالة
7: المسلمين. هناك الكثير والكثير من الخسائر وأيضا الآلام التي تجرعها أبناء الشعب اليمني، وهذه مجرد عينة فقط. التحية والتقدير لك يا أستاذة سمية الطائفي المسؤولة الإعلامية في وزارة الإعلام، شكرا كثيرا لك،
8: حياكم الله جميعا،
7: الله معك.

0: إذا هناك الكثير من الجرائم والمجازر التي ارتكبها العدو الصهيوني الأمريكي السعودي الإماراتي ومختلف الجنسيات على وطننا اليمني منذ سنة 2015 حتى اليوم. وهنا حدث في مثل هذا اليوم.
1: في 19 من أغسطس العام 2015 استشهد 21 مواطن بينهم أطفال وأصيب أكثر من 20 آخرين جراء استهداف طيران العدوان مقر نقابة المهن التربوية بجوار كلية التربية في مدينة عمران، وأسفر عن تضرر 11 منزلا مجاورا، منها 3 دمرت بشكل كلي، إلى جانب تضرر 7 سيارات كانت متواجدة في الشارع العام للمنطقة المستهدفة.
0: وفي 19 من أغسطس من سنة 2016 استشهد 4 مواطنين جراء غارتين شنهما طيران العدوان على شاحنتين محملتين بالبضائع في منطقة هران في مديرية أرحب في محافظة صنعاء.
1: وفي 19 من أغسطس العام 2017 شن طيران العدوان 3 غارات على منطقتي الهاملي وشمال يختل بمديرية المخا، وغارتين على مديرية موزع في محافظة تعز.

0: وفي مثل هذا اليوم 19 من أغسطس من 2018 استشهد 13 صياد وأصيب 4 آخرون، إلى جانب 4 في عداد المفقودين جراء استهداف طيران العدوان لقاربي صيد بالقرب من جزيرة السوابع في محافظة الحديدة.
1: وفي 19 من أغسطس العام 2019 استشهدت المواطنة خميسة علي مبخوت برصاص مرتزقة العدوان في منطقة الفيض بمديرية المتون في محافظة الجوف.
0: أيضا في مثل هذا اليوم في سنة 2020 أصيب 4 من المهندسين من كوادر المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام جراء انفجار قنبلتين أثناء قيامهما برفع مخلفات القنابل العنقودية في منطقة برأن في مديرية نهم في محافظة صنعاء.
1: وأيضا في نفس اليوم العام 2021 شن طيران العدوان غارتين على مديرية صرواح في محافظة مارب، وغار على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وغار على مديرية الظهر في محافظة صعدة، وغار على مجازة الشرقية في عسير.
0: في مثل هذا اليوم من سنة 2021 شن طيران العدوان غارتين على مديرية صرواح في محافظة مارب، وغارة على منطقة المرازيق في مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وشن غارة على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، وشن غارة على مجازة الشرقية في عسير،
1: وشن طيران العدوان التجسسي 3 غارات على مديرية الصليف ومنطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة، واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيطة، وقصفوا ب85 قذيفة مدفعية بالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة في المحافظة.
0: وفي مثل هذا اليوم 19 من أغسطس 2022 استحدث مرتزقة العدوان تحصينات في شمال غرب حيس وفي هناجر الحيمة في منطقة الجبلية في مديرية التحيتة في محافظة الحديدة، فيما استهدفوا بالصواريخ شرق حيس.
1: وأطلق المرتزق النار على مناطق متفرقة في محافظة مارب وتعز وحجة وصعدة والضالع والبيضاء والحديدة وجبهات الحدود، واستهدفوا بقص مدفعي مكثف مناطق البلق الشرقي والروضة في مارب والفاخر وصبيرة وصبيرة حجر بتار في الضالع والملاحيض والمدافن في صعدة وشمال وشمال شرق حيث في الحديدة ومقبنة في تعز والضبعة ومواقع بي سي والعمود بوادي جارة في جيسان.
0: في 19 من أغسطس من سنة 2023 قصف المرتزقة بالمدفعية مديرية مقبنة في محافظة تعز ومديرية حيس في محافظة الحديدة، واستحدثوا تحصينات قتالية في حيس، فيما قصفوا بالأعيرة النارية المختلفة عدة مناطق في المحافظة. إذن أيها الكرام، هناك الكثير والكثير من المجازر التي ارتكبها تحالف العدوان الإجرامي بقيادة مملكة بني سعود العدوانية. هناك جرائم مروعة بحق العشرات من المواطنين، تم تدمير الممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية في عدد من المحافظات، لم نذكر إلا جزء بسيط، إن سردنا لن يكفينا الوقت لكل الأحداث التي حدثت من هذا التحالف العدواني والتي لا زالت ومستمرة حتى هذه اللحظات. لا ننسى أيها الكرام أنه في مثل هذه الفترة في شهر أغسطس أيضا كان هناك استهداف لحكومة التغيير والبناء برئيسها وأعضائها الوزراء، ومنهم وزير الإعلام الأستاذ هاشم شرف الدين. سلام لأرواحهم ولأرواح كل شهداء الوطن اليمني العظيم.

هكذا أيها الكرام، قدم الوطن اليمني الكثير والكثير من أبنائه، من عامة الشعب إلى المسؤولين إلى القادة إلى الرؤساء. لدينا الرئيس صالح علي الصماد شهيد، وقبل ذلك لدينا أيضا الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي، مؤسس هذه الدولة، الداعي للبراءة من أعداء الله وأعداء الوطن، إلى جانب طبعا رئيس حكومة التغيير والبناء، إلى جانب الوزراء. ماذا نقول؟ هل نعدد الكل؟ هل نقول أن الكيان العدواني السعودي لم يبقي شيء على هذه الأرض اليمنية إلا وعمل على استهدافه بغية تحطيم الوطن اليمني؟ ولكن هيهات له ذلك، ها هي السواعد الأبية بقواتنا المسلحة وأيضا بتكاتف الشعب اليمني بكل أطيافه وألوانه بأفراده، يعملون جميعا على التنكيل بهذا العدو، هذا العدو الذي زرع في منطقتنا العربية حتى يكون هناك تسهيل لكيان العدو الصهيوني. لا ننسى بأنها عبارة عن عملة قسمت نصفين، كل جهة فيه عدو، هناك في قلب فلسطين الأبية كيان بني صهيون، وهنا في الجزيرة العربية كيان بني سعود. لكن بإذنه تعالى سيتم إزالة هذه الكيانات وكذلك قطع كل شريانها.

0: تقبلوا فائق التقدير والاحترام فريق فترتنا لهذا اليوم أعدادا وتقديما أمان راوح وأمل إبراهيم. مشرف الفترة طاهر الحرازي والإشراف العام عبد الرحمن الحمراني.
1: لثق أمه عزمها متوالي ورجالها ما تنحني لعدالي.
0: من إدارة الأخبار يحيى الأديب وطه سلام.
1: وراية ابن البدر نتولاها.
0: من النظم والمعلومات هشام العيزري. أما من الصيانة أحمد عامر.
2: أحيا النفوس وبالهدى زكاها.
0: مكتبات بسام الحمامي.
3: الله الله الله.
0: هندسة صوتية جمال محمد سريع.
4: حال العروض

0: سامعنا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. ارتكبت قوات العدو الإسرائيلي منذ فجر اليوم 7 انتهاكات جديدة لهدنة غزة، حيث ارتقى شاب فلسطيني شهيدا متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في قصف إسرائيلي ميناء غزة يوم أمس، فيما أطلقت بوارج العدو الحربية قذائفها في عرض بحر مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأطلقت آلية العدو العسكرية النار تجاه المناطق الجنوبية الشرقية للمدينة، وأطلقت رافعات العدو نيران رشاشاتها باتجاه المناطق الشرقية لحي التفاح شرق مدينة غزة، بينما تتجدد إطلاق النار على من الدبابات الإسرائيلية شرق مدينة خان يونس. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس وشرقي مدينة غزة. واصل جيش العدو الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم انتهاكاته وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بتنفيذ غارات وقصف مدفعي وتفجيرات في عدة بلدات بالجنوب، حيث أغار طيران العدو على منطقة علي الطاهر ودوحة كفر رمان واستهدفت مشاع بلدة المنصوري، ونفذت قوات العدو تفجيرا في بلدة حداثة بقضاء صور، وقامت بعملية تفجير في بلدة المنصوري، وأطلقت عددا من القذائف على بلدة مجد الزون والأودية المجاورة، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف وادي زبقين في قضاء صور. أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا بشأن اعتبار دبلوماسيين فرنسيين اثنين كعنصرين غير مرغوب فيهما، معلنة أنه سيتم منعهما من دخول إيران. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم إسقاط 453 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعة جنوب غرب روسيا، كما أعلنت الوزارة في بيان استهداف خزانة وقود في ميناء تشيرنوريسك الأوكراني وسفينة شحن في البحر الأسود تخدم قوات أوكرانية. النبأ الأخير. أظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تجاوز 5000 حالة. سامعين الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: قمامة الجيران الطيبين
4: مالها؟
3: هذه جملة طر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
4: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان للقلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
3: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
4: إلا وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
3: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
4: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوما من القمايم.
3: كلام صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بأحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
4: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
3: كلام في محله، مع تحيات
4: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
5: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نواصل حديثنا عن الجانب الاقتصادي وكيف استطاع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن يبنيه في المجتمع المدني، وكيف يجب أن نستفيد من سيرة رسول الله ومن أعمال رسول الله لكي نخرج من هذا الواقع الاقتصادي السيء. واقع الأمة اليوم، الواقع الاقتصادي لها عبارة عن أشبه ما يكون بما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله، قصعة يتسابق عليها الشرق والغرب. الجانب الاقتصادي لدى الأمة، ثروات الأمة، كل ما مكن الله الأمة منه عبارة عن أشياء يستفيد منها الغرب أكثر مما يستفيد منها الأمة وينهبها الغرب. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل للمسلمين في أرضهم وفي بلادهم من الثروات ما يكفي البشرية كلها، وما يجعلهم مهيمنين على البشرية كلها بما لديهم من هدى، من دين، من قيم، من مبادئ، وبما لديهم من ثروات. لكن عندما تخلى المسلمون عن الدين لم يستطيعوا حتى أن يسيطروا من خلال ثرواتهم، من خلال الإمكانيات المادية التي أمدهم الله بها. سيطر الغرب على كل شيء لأن المسلمين تخلوا عن الدين، فقوة المسلمين في دينهم، في علاقتهم القوية بالله سبحانه وتعالى، ولن ينهضوا ما داموا بعيدين عن الله، عن هداه، عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بنى جانب اقتصادي قوي جدا للأمة الإسلامية في تأسيسه للدولة الإسلامية، وكما قلنا استطاع أن ينقل المجتمع المدني خلال سنوات معدودة إلى حالة الاكتفاء الذاتي، وطرد اليهود، طرد بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير الذين كانوا أشبه ما يكونوا بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وعائلة روتشيلد وروكفيلر ومورجان وغيرها من العوائل اليهودية المسيطرة على كثير من جوانب الاقتصاد العالمي. استطاع الرسول أن يطردهم من المدينة وأن يبني المجتمع ليحصل على حالة الاكتفاء الذاتي. في الجانب التجاري أسس سوق المدينة وطرد اليهود ومنع المسلمين من التعامل مع اليهود، ثم طرد اليهود تماما من المدينة. وفي الجانب الصناعي شجع على أن يكتسب الناس ويتعلم الناس الحرف الصناعية، وفعلا طرد اليهود وبقي المسلمين هم من يصنعوا لأنفسهم، بينما كانوا قبل أن يأتي الرسول معتمد المجتمع اليثربي كله على ما يصنعه اليهود من سلاح أو من أدوات زراعة أو من أدوات منزلية أو حتى من مصوغات ومجوهرات وغيرها. إذن ما هي الأشياء الأساسية التي رسخها الرسول ليبني الجانب الاقتصادي؟ كما تحدثنا في الحلقة الماضية، قضاء على الربا، لأن الربا حرب من الله ورسوله عندما يتعامل به المجتمع المسلم. أيضا يستطيع اليهود أن يسيطروا على المجتمع من خلال الربا، فحرم الإسلام الربا ومنع الرسول الربا. من الأشياء المهمة التي رسخ النبي في الجانب مثلا التجاري لينهض الجانب الاقتصادي هو الغرر في البيع، والغرر بمعنى الشك أو الخداع أو الجهالة. ولذلك نهى الرسول عن بيع الغرر، بمعنى أن يكون البيع بشيء واضح، يجب أن تعرض السلعة على المشتري بشكل واضح. يعني الإسلام يقوم على التبيين في كل شيء، لا يخدع أي إنسان ولا يجوز الخداع. كم هو موجود الآن من غرر لدى المجتمع المسلم؟ مثلا يغرك، يغشك في أبسط سلعة، في أصغر سلعة، ظاهرها ينمقه يكبره، وداخلها وباطنها فيها الكثير من الخلل، فيها الكثير من الغش، وبالتالي لا يمكن للأمة الإسلامية أن تنهض ما دامت بعيدة عن المبادئ النبوية الإلهية التي رسخها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، لأنه لا يريد الإسلام أن يقوم المعاملة الاقتصادية على الضرر، لا ضرر ولا ضرار، أن لا يكون هناك غش، أن لا يكون هناك أيضا كما قلنا بيع غرر، أيضا الغش من غشنا فليس منا، منع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله الغش تماما. فعندها يستطيع الإنسان المشتري أن يشتري شيء واضح بين، ليس ظاهره منمق وباطنه مغشوش في خلل، لا القضية واضحة. وهذا من أكثر ما جعل بعض الدول الغير مسلمة أن تنجح في تجارتها، مثل اليابانيين وغيرهم يبنون صناعتهم مثلا على الجودة، لا يكون هناك غش، على الإتقان لا يكون هناك غش، رغم أنهم ليس لديهم هدى إلهي ولا قرآن ولا هدى نبوي، إنما يريدون أن يكون هناك ثقة لدى المستهلك في بضاعتهم، أن يكون هناك ربح مادي، أن ينافسوا في السوق، أن يتغلبوا على منافسيهم، أن تكون هناك سمعة طيبة لمنتجاتهم وهكذا. مشكلة عندما يكون البوذي مطبق لمبادئ الإسلام والمسلم الذي يسمي نفسه مسلم ويقول أنه متبع لمنهج الله ومتبع لرسول الله ومن أهل القرآن، ويغش في بضاعته ويغش في صناعته ويغش في تعامله مع الناس. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أيضا من الأشياء التي رسخها في البيع أنه منع الحلف لترويج السلعة، وقال صلوات الله عليه وعلى آله الثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب. اليوم كم تجد من أيمان عندما يدخل الإنسان السوق في البيع والشراء، كم من أيمان، وقد منع الإسلام من الحلف الكاذب لإنفاق السلعة. منع الرسول أيضا الاتجار بالأشياء المحرمة، لأن الأشياء المحرمة تدخل الإنسان في حرب مع الله سبحانه وتعالى، وتنزع عن الإنسان البركة، البركة في النفس، البركة في المال، البركة في كل جوانب الحياة. منع الرسول مثلا بيع الخنزير والخمر، ومنع كل الأشياء التي حرمها الإسلام. هذه هي أسس الاقتصاد، أسس النهضة في المجتمع المسلم. إذا أراد المجتمع أن ينهض اقتصاديا لابد أن يعود إلى ما أسسه الرسول ووضعه الرسول. بعض من الناس قد يقول هذه أشياء بسيطة، إنما ما هي الأشياء الأخرى التي رسخها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله؟ يجب أن نهتم بما اهتم به الرسول، ولنعرف أن ما اهتم به الرسول هو المهم، حتى لو كنا في تحليلنا وفي تفكيرنا وفي نظرتنا نرى هذا الشيء غير مهم، ما دام الرسول قد اهتم به فهو المهم. رسول الله يعلم أكثر مما نعلم، ويفهم أكثر مما نفهم، ويدرك أكثر مما ندرك، يدرك العواقب ويفهم المآلات التي تؤول عندما يكون هناك أشياء منحرفة عن منهجية الله. أيضا من الأشياء الأساسية التي رسخها الرسول صلى الله عليه وعلى آله هو الاحتكار، وهذا من أكثر ما يضرب اقتصاد الناس، الاحتكار. يلاحظ الإنسان كم هناك من احتكار، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لا يحتكر إلا خاطئ. أيضا في عهد الإمام علي أن الإمام علي يقول لمالك الأشتر فامنع من الاحتكار، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه. الاحتكار من أسوأ المعاملات التجارية، عندما يعلم الإنسان التاجر أو المستثمر أن الناس يحتاجون إلى سلعة معينة ثم يخفيها حتى يزداد عليها الطلب، ثم يخرجها للناس بمبالغ مضاعفة بأسعار مضاعفة، هذا من أكثر ما يضرب الأمة الإسلامية، لأن هذا الإنسان يدخل في حرب مع الله سبحانه وتعالى. الرسول لم يمنع إلا شيء حرام، لا يجوز أن يكون هناك احتكار. اليوم الاحتكار توسع بشكل كبير وجاءت له مسميات أخرى، احتكار لم يعد احتكار السلعة، رغم أنه موجود احتكار السلعة، لاحظها لدى التجار عندما يسمعوا أن هناك مثلا أزمة أو طلب لمنتج معين يختفي من الأسواق تماما. أحيانا يكون هناك فقط منشور كذب افتراء في وسائل التواصل أنه لم يعد هناك مثلا النفط، وتجد المحطات في خلال نصف ساعة، إذا لم يكن هناك ضبط وإلزام من قبل الجهات الرسمية نصف ساعة والمحطات كلها مغلقة، يقول لك لم يعد هناك بترول، لمعت هناك غاز، لمعت هناك، هذا هو الاحتكار بعينه. مفترض أن يكون هناك تعاون على البر والتقوى وليس استغلال. الإسلام لا يقوم على الاستغلال، بل يقوم على الإحسان، والإحسان هو الاهتمام بأمر الناس، الاهتمام بأمر الآخرين. اليوم الاحتكار توسع وأصبح تحت مسميات أخرى أو مسميات عصرية كثيرة، منها مثلا براءة الاختراع على مستوى الفكرة، احتكار أيضا هناك احتكار التصنيع، أن الشركة الفلانية أول من أنتجت المنتج الفلاني تمنع كل الشركات أن تصنعه، وتبقى هي فقط من تنتج ذلك المنتج وتصنع ذلك الجهاز. هذا هو جزء من الاحتكار، نوع من أنواع الاحتكار. أيضا حتى على مستوى ما يسمى ببراءة الاختراع، احتكار للفكرة، ويمنع أي أحد أن يكون هناك اهتمام أو تحويل لهذه الفكرة إلى واقع عملي. أيضا هناك أيضا احتكار العلامة التجارية.
6: أيها الإخوة المستمعون، نرفع لكم الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول

الله.

وهكذا أيها الإخوة والأخوات رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى من تاب معه وتبعه إلى يوم الدين، وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 34 إلى 41 من سورة النازعات، وهي سورة مكية. والآيات كما سمعنا وأنصتنا تخبرنا عن حال الناس في يوم القيامة، وتحدثنا عن تقسيمهم إلى فريقين بحسب أعمالهم. وإذا استعرضنا السورة كاملة فإننا نجدها كذلك تؤكد على البعث وتقرب موعده، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، وتدلل على قدرة الله على إعادة الإنسان إلى هذا اليوم. فالذي خلق السماوات والأرض وما فيهما ومن فيهما أهون عليه أن يعيد الإنسان. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. وإذن فالذي أبدع خلق كل شيء وسخر كل هذا للإنسان لا بد أن يعيده لينال جزاء عمله، فليتمتع بما شاء من ملك الله وليعمل ما شاء، فإن الله معه رقيب يحصي ويعلم كل شيء ليوم معلوم. فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. ماذا سيحدث؟ هذا ما سيتضح بعد قليل. وعلينا أن نعرف أولا أنه قد جاءت الطامة الكبرى، الطامة التي تطم وتغطي كل هول وتغلب وتعلو على كل داهية. هذه الطامة هي يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يتذكر ما يعرض عليه من شريط أعماله التي أحصاها الله ونسيها الإنسان. إنه اليوم الذي يصحو فيه النائمون، وينتبه فيه الغافلون، ويتذكر الناسون، ويفرح المتذكرون المتقون. فإذا الناس بين وجوه مسودة ترهقها قترة، وبين وجوه مبيضة لسعيها راضية. ثم ماذا بعد؟ وبرزت الجحيم لمن يرى. لقد قضت قدرة الله بإبراز كل خفايا الجحيم وإظهار كل بواطنها وكشف أسرارها، بحيث يراها كل من في الساهرة، ويتقصى أهوالها كل ذي عينين، لا شيء يحجبها ولا بعد يمنع الرؤية. وهنا وأمام هذا الإبراز للجحيم بشكل مبين أمام الناس أجمعين، يسفر الجمع عن نتيجة هامة، هي أن للجحيم منهم قسما لا بد منه ونصيبا لا مناص عنه، أما القسم الآخر فإن له مأوى آخر من النعيم والهلاء. إنه تقسيم يفرزه ميزان الجزاء العادل، ويحدده كل فريق بما سعى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هكذا هو التقسيم العادل، وهذا هو الوعد الحق الذي نسيه الطغاة وأحصاه الله، وهذا هو المصير الذي غفل عنه البغاة وقضى به عدل الله. وكيف لا؟ فهل يترك الله من طغى وآثر الحياة الدنيا بدون جزاء؟ كلا. هل يجعل المتقين كالمجرمين؟

على وجهه لا يلتفت إلى حق، غارقا في مطامعه لا يرى عدلا، ولاهيا في شهواته لا يفيق، ومختالا في كبريائه لا يتورع، وسادرا في ظلمه وعدوانه لا يرعوي. إنه لا يخرج من إثم إلا ليدخل في أكبر، ولا ينتهي من خطيئة إلا ليقترف خطايا أكثر، ولا يفرغ من عدوان إلا ليرتكب الأخطر، لا يتوقف ولا يتدبر. هكذا هو من طغى في كل حال. والطغيان لا يختص بالحكم، ومن طغى لا يقتصر على الحكام، بل إن الطغيان قد يمارس ويرتكب في شتى أعمال الإنسان وسعيه اليومي. فالذي يستزيد من المال فوق حاجته ويجمعه بطريقة تتجاوز القواعد فقد طغى ويسمى طاغية. والذي يتحدى الأنظمة ويستهين بالعادات الصالحة وبالأعراف فإنه قد طغى ويسمى طاغية. وإن الذي يتجاوز الحدود ويتعدى القوانين ويخترقها في الحكم بين الناس يكون قد طغى. والذي يتجاوز الحق ويقفز على العرف والواقع في أي مجال من مجالات الحياة يكون طاغية طغى. حتى ذلك الذي يتجاوز العرف والعدل في معاملة زملائه وأبنائه يكون قد طغى، بل والذي يلج في إشباع شهواته وتلبية أهوائه يكون قد طغى. حتى الذي يتجاوز الحد في الملذات الحلال فإنه طاغية، ويصبح من المسرفين الذين لا يحبهم الله، ومن المبذرين الذين هم إخوان الشياطين. وعلى هذا فإن من طغى فقد خرج عن نظام الحياة وأفسد في الأرض، إنه عضو فاسد منتن، وعنصر جرثومي في كيانها، وفيروس وبائي في خلاياها، يجب أن يوقف عند حده، وأن تتخذ ضده كل أسباب المناعة والسلامة والصحة للحياة. إن من طغى فقد عصى خالقه، ولم يخف مقام ربه، ولم يحترم جلال الله. ثم لو سألنا ما الذي دعاه إلى الطغيان؟ إن السبب أنه آثر الحياة الدنيا، فالطغيان نتيجة لحب الدنيا. وهكذا فإن كل من أحب الدنيا ورآها هي المنتهى وهي الغاية والمنى، فإنه ينطلق فيها كالوحش وكالريح العاصف، لا يقف أمام حق، ولا يرده دين، ولا يردعه عرف، ولا يستحي من لوم، ولا يخجل من عيب. إن من أحب الدنيا وآثرها فإنها تصبح معبودته التي يمنحها كل جهده وكل قدراته، ويسخر لها كل حبه وقوته. فإذا هو يرى الكسب فيها هو الفلاح، ولو جاء على رؤوس الرماح ومن الدماء والجراح، ويرى أن متاعها هو الخلود ولو جاءت من عرق الجماهير والجهود، ويرى أن زينتها هي الملك الذي لا يبلى، حتى ولو استقدمها من أقصى الدنيا وبمختلف الوسائل الدنيئة. وهكذا فإن من آثر الحياة الدنيا فإنه مكذب بالأخرى، عاص لله، مفسد في الأرض، لا يصلح أبدا. وهذا ملموس في طبع هذا النوع من الناس، وفي طبع كثير من الأمم التي تعبد المال وتستغل الشعوب. إنها تلج في الطغيان وتستزيد من أساليبه، وتبتكر كل يوم جديدا من وسائل البطش والعدوان، وكل يوم عذرا لتبرير النهب والاحتكار والسيطرة على الناس والبلدان. ولهذا فإن حكم الله عليهم بقوله فإن الجحيم هي المأوى هو الحكم المناسب والمكان المناسب. ألم يجعل الدنيا جحيما على الناس؟ ألم يشعل الجمر في البطون الجائعة والأكباد المفجوعة والعيون المفزوعة؟ ألم يؤجج الحروب بين الأمم والشعوب؟ ألم يصب الزيت على نار الخلافات بين الإخوان والجيران، بل بين أبناء الأمة الواحدة؟ نعم، كل ذلك وأكثر عمله من طغى وآثر الحياة الدنيا في كل العصور بدون استثناء. فما جزاؤه إلا ما قضاه الله، وهو فإن الجحيم هي المأوى. والآن وقد عرفنا طبيعة ومصير القسم الأول، تعالوا نتعرف على طبيعة ومصير القسم الثاني. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كيف لا، وقد أطاعوا الله وخافوه، وقدروا مقامه وشكروا إنعامه، وامتنعوا عن اتباع الهوى، وكبحوا النفس الأمارة بالسوء، فلم يسرفوا ولم يثيروا حربا، ولم يؤججوا حقدا، ولم يشعلوا خلافا بينهم وبين سواهم، أو بين

سواهم وآخرين، بل كانوا دعاة حب وسلام وعدل ووئام، أوفياء في العهود، صادقين في الوعود، متقين في الأعمال، صادقين في الجهود، لا يبذرون ولا يسرفون ولا يستكبرون، وينفقون مما يحبون. لهذا وسواه كثير استحقوا أن يكون الحكم لهم، فإن الجنة هي المأوى. وكيف لا وقد أصبحت الأرض بسلوكهم سالمة مطمئنة، وأصبح أهلها في جنة وارفة الظلال وفي سلام وأمن واستقرار، تنمو في ظله الخيرات، وتتفجر الثروات، وتطيب الثمرات، وتتوسع الغلات، وتبدع القدرات، وينعم الكل بها ويقتسمها بالعدل والإحسان. فيا لهم من أناس جعلوا الأرض جنة وأصلحوا الحياة الدنيا فصلحت لهم الأخرى، ومن كان هذا حاله فإن الجنة هي المأوى. اللهم اجعلنا من هؤلاء، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء حسان بن ثابت.
2: شاعر الرسول حسان بن ثابت مسلسل في حلقات أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
3: مهلا يا أبا أمامة.
4: ماذا يا حسان؟
3: تقول بأنه أشعر الناس وهو ليس كذلك.
4: إذن فأنت، والله إنك لشاعر قبل أن تتكلم. هات ما معك.
3: لساني وسيفي صارمان كلاهما، ويبلغ ما لا يبلغ السيف مذودي، فلا المال ينسيني حيائي وعفتي، ولا واقعات الدهر يفللن مبردي، وإني ليدعوني الندى فأجيبه، وأضرب بيض العارض المتوقد. فلا تعجلا يا قيس واربع، فإنما قصاراك أن تلقى بكل مهندي، حسام وأرماح بأيدي أعزة، متى تراهم يا ابن الخطيم تبلدي. ليوث لها الأشبال تحمي عرينها، مداعيس بالخطي في كل مشهد.
4: ما هذا يا حسان؟
3: هذا ما سمعت يا أبا أمامة.
4: لله أبوك، ما أحسن شعرك. أريد أن أسألك، ما قبيلتك؟
3: الخزرج الأزدية.
4: وهل الخزرج من الأزد؟
3: أجل، من الأزد، أزد اليمن.
4: وما جاء بها إلى يثرب؟
3: رحلت من هناك بعد خراب سد مأرب، فكان الأوس والخزرج في يثرب، والغسانيون في الشام، واللخميون في الحيرة.
4: ويحك يا حسان، هل الغسانيون واللخميون من الأزد؟
3: أجل، وهم إخواننا وأبناء عمومتنا، ونحن جميعا ننسب إلى غسان.
4: هذا والله ما علمته إلا الآن.
3: اسمع يا أبا أمامة.
4: قل يا حسان.
3: إما سألت فإنا معشر نجب، الأزد نسبتنا والماء غسان، شم الأنوف لهم مجد ومكرمة، كانت لهم كجبال الطود أركان.
4: نعم والله النسب يا حسان. قل، من أي البطون أنت؟
3: من بني مالك بن النجار. أتعرفهم؟
4: كيف لا أعرف بطنا من أشهر بطون الخزرج، ويحق لك أن تفاخر بهم العلياء.
3: ما هاج حسان رسوم المقام، ومضعن الحي ومبنى الخيام، قومي بنو النجار إذ أقبلت شهباء ترمي أهلها بالقتام. لا نخذل الجار ولا نسلم المولى، ولا نخصم يوم الخصام. منا الذي يحمد معروفه، ويفرج اللزبة يوم الزحام.
4: صدقت يا حسان، فبنو النجار قوم ذو نجدة وبأس وكرم، نهضوا لنصرة مالك بن العجلان يوم سمير.
3: نعم، وعز بهم بعد هوان، وكان لهم بلاء في أيام الأوس والخزرج.
4: ذكرتني بذلك اليوم الذي هزم فيه الخزرج الأوس.
3: إنه يوم فخر للخزرج يا أبا أمامة.
4: وما فعل الأوس بعد ذلك؟
3: ليفعل الأوس ما يشاءون، ستظل السيادة للخزرج في يثرب.
4: ألم يستعينوا بقريش ويهود؟
3: بلى، ولكنهم لم يفعلوا شيئا.
4: وما قلت في هذا يا حسان؟
3: يطيف بكم من النجار قوم كأسد الغاب مسكنها العرين، كأنا إذ نساميكم رجالا جمال حين يجتلدون جون. ولن ترضى بهذا، فاعلموه معاشر أوس ما سمع الحنين. وقد أكرمتكم وسكنت عنكم سرات الأوس لو نفع السكون، حياء أن أشاتمكم وصونا لعرضي، إنه حسب سمين.
4: قل يا حسان، أكان هذا يوم الجسر؟
3: أجل، ذلك اليوم المشهود بين الأوس والخزرج.
4: ومن كان شاعر الأوس في تلك الوقعة؟
3: أبو قيس ابن الأسلت.
4: لعلك رددت عليه في هجائه.
3: بلى، لقد قلت ألا أبلغ أبا قيس رسولا إذا ألقى لها سمعا تبين. نسيت الجسر يوم أبي عقيل وعندك من وقائعنا يقين؟ تجود بأنفس الأبطال سجحا وأنت بنفسك الخب الضنين.
4: لله ضرك يا حسان. قل الآن، من أمك؟
3: أم الفريعة بنت خنيس من بني ساعدة بني كعب بن الخزرج.
4: ألهذا إذن يدعونك بابن الفريعة؟
3: ألا يعجبك نسب أمي يا أبا أمامة؟
4: بل أنت والله عالي النسبين لأبيك وأمك.

0: مهلا يا حسان، مهلا يا حسان. إلى أين؟
1: أريد الدخول إلى مولاك عمرو بن الحارث.
0: عد، لا سبيل إلى الدخول الآن.
1: ويحك أيها الحاجب، ألم آتك بالأمس فرددتني؟
0: بلى، وسأردك اليوم. عد.
1: اسمع، ادخل إلى مولاك وأخبره بأني أريد الدخول إليه، وإلا
0: وإلا ماذا؟
1: وإلا هجوت اليمن كلها ثم انقلبت عنكم.
0: أتفعل يا حسان؟
1: أجل، اذهب وافعل ما أمرتك به.
0: مهلا مهلا، لأخبر مولاي.
1: ها، ماذا أيها الحاجب؟
0: ادخل، لقد أذن لك مولاي.
1: عمت مساء أيها الملك.
2: عمت مساء. عد الآن يا ابن الفريعة، فإني باعث لك بصلة سنية ولا أحتاج إلى شعرك.
1: لا تحتاج إلى شعري؟ لماذا؟
2: إني أخاف عليك هذين السبعين، أتعرفهما؟
1: أما هذا فأعرفه، إنه النابغة، أما ذاك فلا أعرفه،
2: إنه علقمة بن عبدة.
1: وماذا تخاف علي منهما أيها الملك؟
2: أخاف أن يغلباك ويفضحاك، وفضيحتك فضيحتي، وأنت والله لا تحسن أن تقول ما قال النابغة.
1: وماذا قال النابغة؟
2: أسمعه يا أبا أمامة ما أنشدتنا إياه.
3: رقاق النعال طيب حجزاتهم، يحيون بالريحان يوم السباسب، تحييهم بيض الولائد بينهم، وأكسية الأضريج فوق المشاجب، يصونون أجسادا قديما نعيبها بخالصة الأردان خضر المناكب، ولا يحسبون الخير لا شر بعده، ولا يحسبون الشر ضربة لازب. حبوت بها غسان إذ كنت لاحقا بقومي، وإذ أعيت علي مذاهبي.
2: أسمعت يا حسان؟
1: أجل، إن سمح لي مولاي أن أسمعه شعري.
2: هات يا ابن الفريعة.
1: أسألت رسم الدار أم لم تسألي؟ بين الجواب فالبضيع فحوملي، دار لقوم قد أراهم مرة، فوق الأعزة عزهم لم ينقلي، لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول، يمشون في الحلل المضاعف نسجها، مشي الجمال إلى الجمال البزل، أولاد جفنة حول قبر أبيهم، قبر ابن مارية الكريم المفضل، يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل، بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول، نسبي أصيل في الكرام ومذودي، تكوي مواسمه جنوب المصطلي، ولقد تقلدنا العشيرة أمرها، ونسود يوم النائبات ونعتلي، وتزور أبواب الملوك ركابنا، ومتى نحكم في البرية نعدلي.
2: هذا وأبيك الشعر لا ما يعللاني به. منذ اليوم هذه والله البتارة التي بترت المدائح. هات له يا غلام 1000 دينار.
1: هذا كثير يا مولاي.
2: لا والله يا حسان، هذه لك، ولك علي مثلها في كل سنة.
4: هذا والله نصر ما بعده نصر يا حسان.
1: أجل يا علقمة أجل، ما كنت أظن أني سأقف أمام النابغة وابن عبدة.
4: يكفيك ثناء عمرو بن الحارث الغساني وأعطياته لك،
1: وسيثني علي جميع ملوك غسان، ولن يجرؤ فحول الشعر على الوقوف أمامي.
4: لله درك يا أبا الوليد، إنك أنت الشاعر الذي لا يدانى.
1: ولقد أريت الركب أهلهم وهديتهم بمهامه غبري، وبذلت ذا رحلي وكنت به سمحا لهم في العسر واليسر. فإذا الحوادث ما تضعضعني ولا يضيق بحاجتي صدري، إني أكارم من يكارمني، وعلى المكاشح ينتحي ظفري. لا أسرق الشعراء ما نطقوا، بل لا يوافق شعرهم شعري. وأخي من الجن البصير إذا حاك الكلام بأحسن الحبر. قومي بنو النجار رفدهم حسن، وهم لي حاضرون نصري. الموت دوني لست مهتضما، وذو المكارم من بني عمري.
4: حسان، أترى ذلك الأعرابي يا حسان؟
5: وغدا نلتقي
6: حسان بن ثابت.
5: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.
7: سامعين الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. ارتكبت قوات العدو الإسرائيلي منذ فجر اليوم 7 انتهاكات جديدة لهدنة غزة، حيث ارتقى شاب فلسطيني شهيدا متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في قصف إسرائيلي ميناء غزة يوم أمس، فيما أطلقت بوارج العدو الحربية قذائفها في عرض البحر مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأطلقت آلية العدو العسكرية النار تجاه المناطق الجنوبية الشرقية للمدينة، وأطلقت رافعة العدو نيران رشاشاتها باتجاه المناطق الشرقية لحي التفاح شرق مدينة غزة، بينما تتجدد إطلاق النار على من الدبابات الإسرائيلية الشرقي مدينة خان يونس. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس وشرقي مدينة غزة. واصل جيش العدو الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم انتهاكاته وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، بتنفيذ غارات وقصف مدفعي وتفجيرات في عدد بلدات الجنوب، حيث أغر طيران العدو على منطقة علي الطاهر ودوحة كفر رمان، واستهدفت مشاع بلدة المنصوري، ونفذت قوات العدو تفجيرا في بلدة حداثة بقضاء صور، وقامت بعملية تفجير في بلدة المنصوري، وأطلقت عددا من القذائف على بلدة مجد الزون والأودية المجاورة. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف وادي زبقين في قضاء صور. أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا بشأن اعتبار دبلوماسيين فرنسيين اثنين كعنصرين غير مرغوفهما، معلنة أنه سيتم منعهما من دخول إيران. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم إسقاط 453 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعة جنوب غرب روسيا، كما أعلنت الوزارة في بيان استهداف خزانة وقود في ميناء تشيرنورسك الأوكراني وسفينة شحن في البحر الأسود تخدم قوات أوكرانية. النبأ الأخير. أظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تجاوز 5000 حالة. سامعين الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
8: وقفة إعلانية.
9: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: كلام في محله.
1: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
2: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
1: للمها كذا،
2: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
1: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
2: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
1: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
2: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
1: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
2: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
1: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
0: كلام في محله،
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: هي
6: وهو،
5: هم
6: وأنتم،
5: نواة المجتمع وأساسه،
6: بناة الجيل ورعاته،
5: وكل شؤون الأسرة
6: في دائرة اهتمامنا.
5: فعونكم في محط عنايتنا
6: عبر مساحة أسبوعية
5: ستكون لكم مخصوصة، لأنكم
6: في القلب أنتم.
5: في القلب أنتم.
6: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى،
7: السلام الله عليكم سامعين الأحباء، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقتنا المتجددة

أقر الله سبحانه وتعالى المودة والرحمة أساساً في السكن النفسي بين الزوجين، ولتثبيت ذلك الأساس يتوجب الاحترام والتقدير بينهما. يقول سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هكذا جاء في القرآن الكريم بتعبير بليغ: كل ستر لطرفه وشريكه الآخر، الزوج أو الزوجة. وهكذا تعمر البيوت المستقرة، إلا أن بعض الأزواج قد يدخل في حالة عدوانية سلبية نتيجة سوء فهم أو لتعامل غير ودي أو لسلوك مستفز للآخر، وهذه العدوانية السلبية يتم التعبير عنها بأشكال متعددة، كتعبيرا عن الغضب وعدم الرضا عن الآخر. فعوضا عن الحديث المباشر والتعبير عما آلمه أو أغضبه، يكون التسويف المتعمد بالتأخير في تلبية طلب الآخر دون عذر فعلي، أو باتباع أسلوب المعاملة الصامتة دون الخوض في الحديث، حتى وإن كان هناك حديث فيكون مقتضب جدا أو ببرودة. كذلك بالسخرية المبطنة كالنطق بكلمات جارحة على هيئة مزحة، ويقصد بذلك التقليل من شأن وقدر الطرف الآخر. التساؤل الذي يتبادر إلى أذهانكم الآن سامعينا: لماذا هذا الأسلوب النفسي المرهق للزوجين معنا؟ لماذا لا يكون هناك الوضوح والشفافية والطرح للنقاش لمعالجة أي إشكالية قد بدرت؟ يجيب على ذلك علماء النفس والاجتماع: فهذا السلوك قد يكون نتيجة لخوف من المواجهة التي يتوقع أنها قد تولد الغضب والشجار والعنف والانفصال، كذلك الرغبة في السيطرة على الطرف الآخر خاصة من قبل الزوج، وكوسيلة عقابية وتطويع، أو قد تعود للشخصية التي نشأت على القمع منذ الطفولة بعدم إبداء الرأي أو التكتم وعدم التعبير. وللتخلص من هذه العدوانية السلبية أيها الأحبة، يفضل تشجيع الحوار بينكما لإتاحة مجال للتعبير عن المشاعر والرأي بحرية، كذلك لفت الانتباه وبلطف إلى ما يزعج الآخر، إلى جانب وضع حدود وعدم التجاوب مع الاستفزاز النفسي والتغاضي، وإظهار التقدير والاحترام لينعكس على الآخر وبالتالي يتصرف بنفس الأسلوب. فالبيوت أيها الأحبة تبنى بالود لا بالند، تستقر بالاحترام المتبادل لا بالتأديب والهجر، تقوى بالتغافل والتنازل لا بالكبر والتنافس والهيمنة، تتنفس الحياة بالحب وبالتسامح وبالكلمة الحلوة والتضحية، وليس بالعناد والإهمال والتجاهل والأنانية. دوما لكم الاستقرار والسعادة.

0: مستمعين الأحباء، الإنسان بطبعه يأنس للحيوانات الصغيرة كالقطط والكلاب. الكثير من الناس يعملون على تربية نوع أو أكثر من الحيوانات في منازلهم، تتولد مشاعر مودة إيجابية خاصة من قبل الأطفال لهذه الحيوانات. ومن فترة إلى أخرى تطالعنا الكثير من الوقائع بتعرض أطفال لعضة الكلاب المتشردة في الشوارع، ما يجعل حياة هؤلاء الأطفال على المحكة. للأسف البعض دفع حياته ثمنا لهذه العضات نتيجة إصابته بداء الكلب. من الرسائل التي نقرأها بمعيتكم سامعين الأحبة، رسالة محمد يقول: ابنه الصغير تعرض لعضة كلب أثناء توجهه إلى مدرسة، يتساءل ماذا عن هذه الخطورة؟ أيضا رسالة يحيى يقول: كلب شرس هجم على ابنته وصديقتها في الشارع، صديقة ابنته للأسف توفت، ابنته تخضع للعلاج، يتساءل هل هناك خطر عليها خاصة بعد وفاة صديقتها نتيجة عضة نفس الكلب الذي عض ابنته. الكلب الذي عض ابنته عن تأثير أيها الأحباء أضرار عضة الحيوان خاصة الكلاب. يسرنا أن نستضيف معنا الدكتور أسامة الخياط، طب عام وجراحة. مرحبا بكم معنا الدكتور أسامة.
1: مرحبا بكم، سلام الله عليكم جميعا فريق إذاعة صنعاء وجميع مستمعين الكرام.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا الدكتور، حسب الرسائل وما يحدث من شكوى الكثير من تواجد الكلاب وهجومها على الناس خاصة الأطفال، أولا ماذا تمثل عضة الحيوان من خطورة على الإنسان وخاصة الكلاب؟
1: أولا أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة.
0: مرحبا.
1: الحديث اليوم إن شاء الله عن عضة الحيوانات وخاصة الكلاب ليس حديثا عابرا، لأن بعض هذه العضات تنقل أمراضا خطيرة، وعلى رأسها موضوع اليوم الذي هو داء الكلب أو ما يسمى بالسعار، وهو مرض قاتل بنسبة تقارب 100% بعد ظهور الأعراض، لكن قابل للوقاية بالكامل إذا تم التدخل الصحيح والمبكر. لذلك فإن الوعي والإسعاف الأولي قد ينقذان حياة الإنسان. بالنسبة لسؤالك لماذا تمثل عضة الحيوان وخاصة الكلاب خطورة كبيرة، أنا نقول تكمن هذه الخطورة في أمرين. أولا هو انتقال الجراثيم التي تسبب التهابات شديدة في مكان العضة. ثانيا وهو الأهم والأخطر، هو احتمال انتقال فيروس داء الكلب أو ما يسمى بالسعار إذا كان الحيوان مصابا. وهذا الفيروس يهاجم الجهاز العصبي بشكل رئيسي، فمن ظهور أعراض المرض لا يوجد علاج فعال. لذلك نؤكد دائما أن الوقاية بعد العضة هي مفتاح النجاة. فتكمن الخطورة فإنه يهاجم الجهاز العصبي، وبعد ظهور الأعراض لا يوجد علاج فعال لهذا الداء.
0: نعم. طب دكتور نتساءل كيف ينبغي التعامل مع هذه العضة من إسعاف أولي مثلا عند التعرض لعضة الحيوان خاصة الكلاب المعروف أنه قد يكون مصاب بالسعار كما ذكرتم، لما قد يكون انتقل من العدوى الفيروسية من الحيوان إلى الإنسان؟
1: الإسعاف الأولي الصحيح يتمثل، نقول إحنا أولا غسل مكان العضة فورا بالماء الجاري والصابون لمدة لا تقل عن 15 دقيقة على الأقل. ثانيا تطهير الجرح بمطهر مثل المتوفر البيتادين أو غيره. ثالثا عدم وضع البن أو الرماد أو الأعشاب أو أي مواد هذه المواد المتوفرة هذه الأيام على الجرح، صلصة مدري إيش، هذا كله أدرى فاضية ويمنع. رابعا التوجه فورا إلى أطراف مركز صحي لتقييم الحاجة إلى لقاح أو مصر في أقرب مركز صحي إذا كان الحالة مشتبه بها والكلب ضال أو كما شرحنا أو حتى عضة عابرة. وكل دقيقة مبكرة في العلاج تزيد من فرصة الوقاية. نعم.
0: إذن هناك خطورة أكبر إذا كانت العضة في منطقة الرقبة أو الوجه، لماذا هذه الخطورة؟
1: منطقة الوجه والرقبة هي تمثل أكبر خطورة، لأن احنا كما ذكرنا سابقا أن الفيروس ينتقل عبر الأعصاب إلى الدماغ. مكانها الرئيسي هو في الدماغ ويعمل على تزمين خلايا الدماغ. لذلك من سنة العضلة أقرب إلى الأضلاع كانت المسافة أكثر وسرعة وصول الفيروس أسرع. لذلك تعتبر عضلة الوجه والرأس والرقبة حالة طارئة تستدعي التدخل الفوري. نعم.
0: إذا نفهم من حديثكم كما ذكرتم تدمير خلايا الدماغ والتهاب حاد في المخ إلى جانب النخاع الشوكي، وهذه هي الخطورة عندما تكون قريبة من الرأس. إذا قد تكون العضلة بسيطة بحسب المنظور السطحي، فمتى ينبغي القلق؟ هل هناك علامات قد تظهر تدل على أن هناك إصابة فيروسية مثلا في المصاب أو في المعضوض؟
1: نقول حتى الخدش البسيط الموجود قد ينقل عدوى إذا وصل عليه لعاب الحيوان. لذلك إحنا يجب مراجعة الطبيب فورا إذا حدث أي عضة من كلب أو حيوان يشتبه بإصابته بالشعر أو حدث مرار التورم قد يكون بسبب البكتيريا والالتهاب أو ارتفاع في درجة الحرارة أو ألم شديد أو صعوبة أو عضة انقطاع ونزيف مستمر. لذلك ما نقدر نحدد نقول لا هذا لا خدش فقط ولا هذا كذا. الخدش البسيط قد ينقل العدوى إذا وصل إليه اللعاب.
0: نعم صحيح. إذن ما هي الخطورة هنا عندما تكون هناك إحدى هذه الأعراض، خاصة إذا كانت الأسرة بعيدة مثلا عن المناطق التي تتواجد فيها الرعاية الصحية بشكل مبكر؟
1: أكيد كما ذكرنا أنه تستدعي تدخل فوري طارئ سواء كان خدش بسيط، لأنه في الخدش الأخدش البسيطة قد تنقل العدوى.
0: نعم.
1: إذا وصل إليه اللعاب يعني لا نتهاون، حتى الخدش بسيط لا يتم التهاون من خلال الحيوان.
0: إذن دكتور بعد حديثنا عن الإسعافات الأولية وكذلك الأعراض في حالة كان الجرح بسيط سطحي كما قد يتوقع البعض من المربين، نتساءل عما جاء في رسالة الأخ يحيى بوفاة صديقة ابنته ومرض ابنته بعد عضة الكلب، التساؤل عن مدى الخطر التي أو الخطر الذي تتواجد فيه ابنته. ما الذي يتوجب بعد عضة الكلب؟ إعطاء المصل كما ذكرتم أو العلاج أم ماذا؟
1: ولم نقول له أن سأل الله أن يشفي ابنته ويرحمه أن يتوفى
0: يا رب يا الله،
1: فإن لا يمكن الجزم حالة ابنته عين كنت نجزم دون معرفة عدة أشياء. أولا هل أخذت لقاح استعاء بعد العضة أو قبل العضة؟ ثانيا هل أخذت المصل الذي تحتاجه؟ ثالثا متى حدثت هذه العضة؟ لأنه إذا بدأت الوقاية مباشرة وأخذ العناية على العلاج كاملا احتمال الوقاية ممتاز بإذن الله. أما إذا لم تتلقى العلاج فيجب مراجعة أقرب مركز صحي بشكل عاجل تقييم الحالة دون أي تأخير. كما ذكرنا إذا ظهرت الأعراض نسبة القتل 100% تبلغ.
0: إذا نقول بعض الحيوانات لا يعرف هل هي سليمة لا تحمل الفيروس وحدثت العضة، هل هناك مثلا تعامل آخر أو ينبغي أن نقول للجميع أنه يجب أن يكون التعامل في هذه الأثناء وكأن الكلب فعلا لديه الفيروس ولديه السعار؟
1: نحن نقول نتعامل مع الجميع كأنه مصاب بالسعار بالرغم أنه ليس كل كلب مصاب بالسعار.
0: صحيح.
1: لكن لا يمكن معرفة ذلك بمجرد النظر أشوف الكلب وأقول هذا ليس مصابا بالسعار. لا.
0: إذا
1: كان الحيوان مثلاً معروف مربى عندي في البيت يمكن أراقبه لمدة 10 أيام إذا بقي سليماً فهذا يطمئن غالباً.
0: نعم.
1: ما إذا ظهرت عليه أعراض الشعار فيجب اعتبار لقاح الحالة عالية الخطورة. يبقى القرار النهائي دائماً للطبيب وفق تقييم الحالة.
0: نعم. إذن دكتور ما دور الأسرة في عملية الرعاية والحرص على الطفل المعضوض؟ وضعه تحت الرقابة الاحترازية أم ماذا؟
1: دور الأسرة مهم جدا. أولا التأكد من أخذ جميع جرعات اللقاح في موعدها، مثلا هم في منطقة كلاب ومنطقة موبوءة وخايفين على أبنائهم يأخذوا الجرعة كما هو معروف الجرعة الذي هي حسب البروتوكول حق وزارة الصحة الزيرو والثلاثة وبعدين السبعة 14 والثمانية والعشرين. لذلك الأسرة ضروري تتأكد من أخذ جميع جرعات اللقاح. ثانيا متابعة التئام الجرح. رابعا على الأسرة مراجعة الطبيب عند ظهور أي عرض غير طبيعية. وخامسا عدم إيقاف العلاج حتى لو بدأ المصاب أنه بخير. وبعد إكمال العلاج كما هو مصاب به يكون الشخص محمي بإذن الله ولا يحتاج إلى عزل أو مراقبة خاصة، وإنما فقط التزام بالخطة العلاجية.
0: بهذا الطرح نصل بمعياتكم دكتور أسامة الخياط طب عام وجراحة إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم، يعطيكم ألف عافية.
1: شكرا شكرا لكم، وإن شاء الله رسالتنا للجميع لا تستهينوا بأي عظة ولا تحسروا العلاج، فالوقاية من داء الكلب فعالة إذا بدأت في الوقت المناسب. أما بعد ظهور الأعراض فإن المرض للأسف يكون قاتلا في معظم الحالات. أشكركم جميعا على هذه الاستضافة، وأسأل الله أن يحفظ الجميع من كل سوء وأن يديم الصحة والعافية على أبناء وطننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.

أيها الأحبة، البعض منا يعتدي على نظامه المتوازن للجسم بإرهاقه في عملية التنظيف والتصفية والتطهير لكم هائل من السموم، وذلك من خلال تناوله للعديد من الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية بقصد حاجة الجسم إليها، متناسيا أن هذه المواد تتوفر في مختلف المواد الغذائية التي يتناولها في طعامه من الخضار والفواكه واللحوم، تبريره في ذلك أنها غير كافية لحاجة الجسم. صحيح هي تتواجد بكميات ضئيلة في هذه المواد الغذائية، ولكن لماذا؟ نعم، لأن الخالق سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر، وهو ما يحتاجه الجسم حتى لا ترهق أعضاءه بتنظيفه من السموم الناتج عما يفيض ويزيد عن حاجته، والتي تؤدي إلى آثار جانبية. هذه الآثار وخيمة على المدى المستقبلي. وإن كان لزاما أيها الكرام تناول مثل هذه الفيتامينات والمكملات الغذائية ليكن بإشراف الطبيب حفاظا على النظام المتوازن للجسم.

سامعين الأحباء، يعيش معظم الناس ضغوطات نفسية حادة عند التعرض لحدث ما كالعنف أو الصدمات، وتظهر بعد انتهاء الحدث كاسترداده لصورة الحدث المؤلم بالنسبة له، كالتعرض للقصف العدواني من كيان بني سعود. يتم سقوط ضحايا يرتقي شهداء إلى جانب حدوث الدمار الكبير. أيضا يكون هناك فقد للأب أو للأم أو الأبناء والأقارب. تظل هذه الأحداث في صورة تعاد تأثيراتها كلما تم استذكارها. هذا ما يحدث خاصة لجريحة الأطفال في بلادنا، والذي لا يزال العدوان مستمرا حتى هذه اللحظات وضحاياه في تزايد. من هذه الصور المؤلمة ما شرحتها رسائل المستمعين الواصلة إلينا. أم آية تقول: ابنتها تعاني نفسيا الحزن الألم والعزلة بعد استشهاد والدها وأختها في القصف العدواني الذي يشنه كيان العدو السعودي. رسالة محمد: أمه فقدت الذاكرة بعد

0: الصدمات والكوارث التي يتعرض لها الإنسان كحال القصف وأيضا ما يحدث من أثر.
1: طبعا الضغوط النفسية هي حالة من المشقة والمعاناة والتوتر النفسي الذي هو ناتج عن صدمات الحرب وفقدان الأحبة والتي تواجهها أحداث مؤلمة ومفاجئة. ما يرتبط بالضغوط النفسية هي الأحداث الصادمة، والأحداث الصادمة لما نتكلم عن الأحداث الصادمة هي نظرا لنتيجة لفقدان الأحبة، نتيجة للدمار المفاجئ، نتيجة لاعتراض سلوك الحياة الاعتيادي. لما يكون الشخص سالك في سلوك الحياة بشكل طبيعي وتجي أحداث مفاجئة، فقد أحد أعزائه أحد أصدقائه، أدى إلى أنه أيش أصيب بصدمة نفسية. هذه الصدمة النفسية لها انعكاسات مثل ما أشرتي أنت في بعض القصص، أنه فقدان الذاكرة، فقدان الكلام، عدم القدرة على استيعاب الحدث الصادم. اللي بيحصل أنه ما بيستطيعش الشخص أن يستوعب الحدث الصادم حتى بتحصل الصدمة. الصدمة النفسية كالصدمة الكهربائية بل هي أشد بكثير، لأن انفعالتها النفسية بتكون مفاجئة. ما بيستطيعش الشخص أنه يعبر عن شدة الحزن والألم اللي شعره، ما بيستطيعش الشخص يستوعب الحدث الصادم أو الموقف الصادم الذي فقد من خلاله عزيز، الذي من خلاله فقد ممتلكاته، فقد أهله، فقد ابنه، فقد أخوه، فقد أصدقائه. ولذلك قلنا حدث صادم مفاجئ ومؤلم، وما أكثرها في ظروف الحرب والعدوان كثيرة جدا جدا، لأنه الحروب والعدوان هذا بيؤدي إلى أنه تتدمر الأحداث الصادمة، تتدمر الانفعالات النفسية، تحصل للناس ضغوطات نفسية كبيرة جدا لا يستطيعوا من خلالها. ولذلك نرى الناس في حالة من التبلد، وبعضهم في حالة من الانفصال عن الواقع، وبعضهم في حالة من الجمود في مسألة التعبير عن شدة الآلام والمعاناة التي يعانوها نظرا لأحداث هذه الصادمة.
0: إذن دكتور مهدي، متعددة هي أشكال الضغوطات النفسية التي يعانيها الناس، تختلف حسب كل حالة. يا ترى إن تحدثنا عن هذه الضغوطات أو حتى البعض منها والأبرز فما هي؟
1: طبعا أشكال الضغوط النفسية اقتصادية، أشكال الضغوط هي النفسية بالأساس، وهي تتعلق بالأحداث الصادمة والمواقف الصادمة هذا، وفقدان الأحباء والأصدقاء. واقتصادية مرتبطة بفقدان مصادر الدخل، فقدان الوظيفة، فقدان الجانب الاقتصادي، عدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأسرية، الاحتياجات الاقتصادية. أحداث اجتماعية تتمثل فيما يتعلق بالأسرة والانفصال الأسري والطلاق وفقدان الزوجة أو الزوج أو أحد الأبناء. هذه كلها بشكل عام هي أشكال الضغوط.
0: نعم، إذن نجد البعض مصاب بالاكتئاب، وأيضا كما ذكرت الرسالة فقدان الذاكرة والكثير من هذه المآسي للأسف. إذن دكتور، لماذا تتفاوت الضغوطات بين الأشخاص من بسيطة إلى أكثر تأثيرا؟ أيعود ذلك للصلابة النفسية مثلا؟
1: يا سلام عليك على السؤال. طبعا تتفاوت الضغوط النفسية بالنسبة للأشخاص لارتباطها بعدة عوامل. أهم عامل من العوامل التي تتفاوت هذه الضغوط، أولا نوع الخبرة التي مر بها الشخص. وكلما كانت الخبرة لأول مرة يمر بها الشخص، أول مرة أن الشخص يجد عزيز عليه، أول مرة يجد أبوه أو أمه، تكون درجة الضغوط لديه عالية وشديدة جدا. النوع الثاني الجانب المعرفي والإدراكي، يعني كلما كان هناك عند الشخص انفتاح معرفي وإيمان بالله سبحانه وتعالى كبير جدا، وتسليم ما حصل من هذه الأحداث للقدر الإلهي وأنه مش بيده ولا له أي علاقة بالموضوع، كلما ساعد هذا على نوع من الانفتاح أو المرونة الذهنية التي تساعده على تخفيف شدة الألم الذي تعرضه. الشيء الثالث هو مسألة أنه الصلابة والمرونة النفسية. فالأشخاص المرنين نفسيا تكون يعني درجة تعرضهم للضغوط أخف بكثير من الأشخاص المتصلبين الذين يعني درجة اعتقادهم عالية مبالغة فيه. أنا لو فقدت أبي أو فقدت ابني فقدت العالم كله، أنا لو فقدت أخي فقدت العالم كله. لأنه كلما كان الشخص على علاقة أو تعلق كبير جدا وما مر شيء بأحداث ومواقف سابقة، كلما كانت درجة الضغوط لديه شديدة جدا. الشيء الخامس وهو النمط الشخصية. في نمط شخصي ما يسمى النمط الشخصية إيه، هذا أكثر تأثرا وأكثر ألما. الحساسية النفسية عند الأشخاص هؤلاء أو ما يسمى يعني حساسية نفسية أو الحساسية النفسية بيكونوا أكثر

0: ألما وأكثر معاناة نظرا لإدراكهم أو للجانب المعرفي الذي يحصل لهم نظرا للأحداث التي يتعرضون لها.
1: إذن دكتور، كيفية التعامل معها من قبل المصاب البالغ الراشد لمساعدة نفسه وعدم الاستسلام لها؟
0: طبعا هي كثيرة بالنسبة لآلية التأقلم، أهم شيء هو أنه كيف نساعد الأشخاص على الرعاية الذاتية. والرعاية الذاتية هذا تتمثل في أنه كيف نكون قريبين من الأشخاص اللي تعرضوا لأحداث صادمة، في أن احنا نواسيهم ونخفف عليهم الألم والمعاناة، نلاحظ الانفعالات النفسية التي تظهر عليهم، نلاحظ مستوى التكيف لديهم، هل أنه تجاوز 5-6 أيام تماما وبدأت تخف في شدة المعاناة، لأنه بعض الأحيان يحصل لبعض الأشخاص أنه مثل ما أشرت في بداية الحلقة أنه يفقد الذاكرة، يفقد الكلام لكم يوم، لكم ساعة، لكم، إذا استمرت أكثر من 3 أيام هذا محتاج إلى أن احنا نعرضه على أخصائي نفسي، معالج نفسي، على أساس أنه يساعده في أنه أيش، في أنه يستعد لبعض حالة التوازن الانفعالي الذي حصل له. الشيء الثاني أنه المساندة الاجتماعية والمساندة النفسية هذا شيء مهم جدا في تخفيف الضغوط يعني، وبالتالي هذا جانب من الجوانب التي تساعد الأشخاص على أنهم يتكيفوا مع هذه الضغوط. الشيء الثالث الآلية التأقلم، العودة إلى الوضع الطبيعي الذي كان عليه، مسألة أنه يعود لتعليمه، يعود إلى
1: حياته الطبيعية.
0: أيوة، إذا استنفذت هذه الجهود ويعني التمارين الاسترخاء وتنميات الاسترخاء، إذا استنفذت هذه الجهود وشفنا أن الشخص لا زال يعاني، هذا نعرض على المختصين النفسيين يساعدونا في إقامة برامج تساعد الأشخاص هؤلاء على تجاوز هذه الضغوط، لأن الضغوط في هذا الزمن هي من أكثر المشكلات التي تواجه الأشخاص، ولذلك نجد أن شدة الضغوط ونفسي هذا الجانب مهم جدا، تتحول إلى ما يسمى أعراض سيكوسوماتية نفسية جسمية، يعني بمعنى أن هذه الضغوط قد تصيب الجسم يعني بأعراض جسمية موجودة طبيا لكن أسبابها نفسية، مثلا الشقيقة، قرحة المعدة، القولون، آلام المفاصل، هذه الأشياء. ولذلك نجد أنه كثير من المترددين يعني على المستشفيات العامة نجدهم أنهم يعانون من هذه الضغوط، ولذلك نجد أن الشقيقة مستمرة.
1: إذن دكتور، حتى لإدركنا الوقت، ما تبعت هذه الضغوطات إن لم يتم معالجتها؟
0: هو مثل ما قلت لك تتحول إلى اضطرابات سيكوسوماتية يعني نفسية جسمية، القولون، الجلطات، الشقيقة، أشدها تتحول إلى حالة من الحزن والبؤس والاكتئاب يعني. ولذلك نجد أنه إيش، أنه هذه الضغوط عندما تتراكم فوق بعضها البعض يصبح الكل يعني بعبارة أنه الشخص يصل إلى مرحلة لم يعد جسمه ولا نفسه تتحمل، فتتحول إلى اضطرابات نفسية، تتحول إلى حالة من البؤس والحزن والإحباط، إضافة إلى الاضطرابات السيكوسوماتية مثل ما قلت لك الجسمية التي أسبابها نفسية بشكل عام، الشقيقة وألم المفاصل، وقد يعني تشتد هذه الضغوط والصدمات إلى جلطات قلبية أو دماغية.
1: صحيح. إذن دكتور، قبل أن نختم معكم، ما دور الأسرة المحيطين في تقديم الدعم النفسي للمصاب أو للمتأثر؟
0: دور الأسرة هنا في أنه الوعي النفسي مهم جدا. يعني بمعنى أنه عندما يكونوا واعيين في مسألة أن هذه مرحلة من مراحل الضغوط، يعني يدركوا الانفعالات النفسية التي ظاهرة على الشخص. هل من الطبيعي أن الشخص يعبر، من الطبيعي أن الشخص أنه يصاب بصدمة معينة، بس كم استمرت فترة الصدمة هذه؟ ما هي الانفعالات النفسية التي لا زالت ظاهرة عليه؟ الشيء الثاني أنه يبحثوا على الأمن والسلامة، أنه الشخص اللي أصيب بهذه الصدمة يكونوا قريبين منه حتى يتعافى، يعني قريبين منه من ناحية أنه ملاحظتهم لما حصل له، قريبين منه في مسألة أنه تعزيز الرعاية الذاتية، تعزيز الدعم الأسري الاجتماعي جنبه، الوعي النفسي،
1: مراعاة إلى الجانب مراعاة نفسيته وعدم الضغط عليه.
0: يا سلام عليك. وإذا استنفذت هذه الجهود يشيروا إلى المختصين النفسيين يساعدهم في مسألة أنه تخفيف هذه الضغوط.
1: وبهذا الطرح نصل وإياكم دكتور مهدي العبري المعالج النفسي والمستشار الأسري إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم، يعطيكم ألف عافية.
0: شكرا جزيلا،
1: مع السلامة. وصلنا وإياكم سامعين الأحباء إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.
2: في القلب أنتم،
1: في القلب أنتم.
2: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية
3: تواكب منطق العصر المعلوماتي
2: وتحلق بكم في فضاءاته
3: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
2: في ضغطة زر واحدة
3: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية.
3: إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم النافذة الرقمية، حيث نلتقي بكم لنكتشف كيف أصبحت التقنيات الحديثة جزءا أساسيا من تفاصيل حياتنا اليومية، وكيف يمكن أن تتحول التكنولوجيا من مجرد أدوات وأجهزة إلى وسيلة حقيقية لتطوير المؤسسات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. تخيلوا معنا أن مواطنا يريد إنجاز معاملة في إحدى المؤسسات، فيدخل إلى المؤسسة فلا يجد نفسه مضطرا للانتقال من مكتب إلى آخر، ولا يحمل ملفا كبيرا من الأوراق، ولا يقف طويلا أمام أكثر من نافذة للاستفسار عن معاملته، بل يقدم طلبه ويحصل على رقم إلكتروني، ثم يستطيع معرفة أين وصلت معاملته، وما الذي يتم إنجازه منها، وما المطلوب منه، وربما تصله رسالة تخبره بأن معاملته أصبحت جاهزة. قد يبدو هذا المشهد بسيطا، لكنه في الحقيقة يمثل نتيجة منظومة تقنية متكاملة تقف خلفها مفاهيم مثل التحول الرقمي، الربط الشبكي، الأتمتة والتكامل بين الأنظمة والخدمات الرقمية. فكيف يمكن لهذه التقنيات أن تغير طريقة عمل المؤسسات؟ وكيف يمكن أن تساهم في اختصار الوقت والجهد؟ وهل يعني التحول الرقمي مجرد تحويل الملفات الورقية إلى ملفات إلكترونية؟ وما الدور الذي يمكن أن تلعبه الأتمتة في تسهيل معاملات المواطنين وتحسين أداء الموظفين؟ هذا ما سنتعرف عليه في حلقتنا لهذا اليوم.

0: مستمعينا الكرام، عندما نتحدث عن التحول الرقمي فإننا لا نتحدث فقط عن إدخال أجهزة الحاسوب إلى المؤسسات ولا عن إنشاء موقع إلكتروني أو تطبيق للهاتف، وإنما نتحدث عن تغيير أوسع وأعمق في طريقة إدارة المؤسسة لأعمالها وخدماتها وبياناتها. في النموذج التقليدي تعتمد كثير من الإجراءات على الأوراق والملفات والمراسلات اليدوية، وقد تنتقل المعاملة الواحدة بين عدد من المكاتب والأقسام قبل أن تصل إلى نهايتها. وهنا قد تظهر مشكلة بسيطة لكنها مؤثرة، فقد يتأخر ملف في مكتب أو تضيع وثيقة أو يحتاج الموظف إلى البحث في إرشيف ضخم للوصول إلى معلومة معينة، بينما ينتظر المواطن نتيجة معاملته. أما في البيئة الرقمية فيمكن تحويل جزء كبير من هذه الإجراءات إلى أنظمة إلكترونية منظمة، بحيث تصبح المعلومات قابلة للوصول إليها بسرعة من قبل الموظفين المخولين، وتصبح حركة المعاملة أكثر وضوحاً. لكن هناك عنصر آخر لا يقل أهمية، وهو الربط الشبكي. تخيلوا مؤسسة لديها عدة إدارات وفروع، وكل إدارة تعمل بنظام منفصل عن الأخرى. في هذه الحالة قد تضطر كل إدارة إلى طلب المعلومات من الإدارات الأخرى، وقد يضطر المواطن إلى تقديم الوثائق والمعلومات ذاتها أكثر من مرة. أما عندما تكون الأنظمة مرتبطة بشبكة مؤسسية وتوجد آليات آمنة لتبادل البيانات، فإن المعلومات تستطيع الانتقال بين الوحدات المختلفة وفق الصلاحيات المحددة. وهذا يعني أن الموظف المختص يمكنه الوصول إلى المعلومات التي يحتاج إليها دون مطالبة المواطن لإعادة تقديمها في كل مرحلة. ومن هنا نصل إلى مفهوم جدا وهو الأتمتة. الأتمتة تعني أن تتولى الأنظمة البرمجية تنفيذ مجموعة من الإجراءات المتكررة بصورة آلية وفق قواعد محددة مسبقا. فعندما يقدم المواطن طلبا إلكترونيا يمكن للنظام تسجيل الطلب وإعطائه رقما مرجعيا ثم إرساله إلى القسم المختص، وبعد ذلك يمكن أن ينتقل إلى المرحلة التالية وفق الإجراءات المعتمدة مع تسجيل كل خطوة في النظام. وبذلك لا يعود الموظف مضطرا إلى القيام يدويا بكل التفاصيل الروتينية التي كانت تستهلك جزءا كبيرا من وقته. وهنا يجب أن نوضح أمرا مهما، الأتمتة لا تعني بالضرورة الاستغناء عن الموظف، بل يمكن أن يكون الهدف الأساسي منها هو تخفيف الأعمال الروتينية عن الموظفين حتى يتفرغوا للمهام التي تحتاج إلى الخبرة البشرية والتحليل واتخاذ القرارات والتعامل المباشر مع الحالات التي تحتاج إلى تدخل بشري. وفي الجانب الآخر يستفيد المواطن من هذه العملية بصورة مباشرة، فبدلا من مراجعة المؤسسة عدة مرات لمعرفة أين وصلت معاملته، يمكن أن يحصل على إشعار أو يدخل إلى منصة إلكترونية لمعرفة حالة الطلب. وبدلا من السؤال المتكرر من المسؤول عن معاملتي، يمكن للنظام أن يسجل مراحل المعاملة والجهة الموجودة لديها في كل مرحلة. وهذا يقودنا إلى نقطة أخرى مهمة وهي خدمة الجمهور. فالهدف من كل هذه التقنيات في النهاية ليس امتلاك شبكة متطورة أو نظام إلكتروني حديث لمجرد القول إن المؤسسة أصبحت رقمية. الهدف الحقيقي هو أن يشعر المواطن بالفرق، أن تصبح الخدمة أسرع، الإجراءات أوضح، المعلومات أكثر دقة، وعدد الزيارات المطلوبة إلى المؤسسة أقل. ولهذا فإن التحول الرقمي الناجح يجب أن يبدأ من احتياجات المواطن. فإذا كانت المؤسسة لديها إجراءات معقدة يتطلب 10 خطوات ثم قامت بتحويل الخطوات العشر نفسها إلى نموذج إلكتروني، فإنها لم تحل المشكلة فعليا، لقد نقلت الإجراءات الروتينية من الورق إلى الشاشة فقط. أما التحول الحقيقي فيبدأ بمراجعة الإجراءات نفسها ومعرفة ما يمكن إلغاؤه أو اختصاره أو دمجه، ثم استخدام التكنولوجيا لتقديم الخدمة بأبسط صورة ممكنة. وهنا تظهر أهمية تكامل الأنظمة، فقد تمتلك المؤسسة نظاما للموارد البشرية ونظاما للشؤون المالية ونظاما لخدمة الجمهور ونظاما للأرشفة ونظاما لإدارة المعاملات. لكن إذا كانت هذه الأنظمة لا تتبادل المعلومات فيما بينها، فقد تتحول الرقمنة نفسها إلى مجموعة من الجزر المنفصلة. لذلك فإن المؤسسة الرقمية تحتاج إلى أن تكون أنظمتها قادرة على التواصل وتبادل البيانات بطريقة منظمة وآمنة مع الحفاظ على صلاحيات الوصول وخصوصية المعلومات. وهذا التكامل يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في حياة المواطن، فالمعلومة التي يقدمها المواطن مرة واحدة يمكن أن تستفيد منها أكثر من جهة مخولة بدلا من مطالبته بتقديمها في كل معاملة. كما يمكن للإدارة الاستفادة من البيانات المتوفرة لديها في معرفة حجم الطلب على الخدمات وأوقات الذروة ومواطن التأخير والأقسام التي تحتاج إلى مزيد من الموارد، وبالتالي تصبح البيانات أداة لاتخاذ القرارات وليس مجرد معلومات مخزنة داخل أجهزة الحاسوب. لكن مستمعينا الكرام، هناك جانب آخر لا يمكن تجاهله في هذه الرحلة الرقمية، وهو أمن المعلومات. كلما زادت عملية الربط بين الأنظمة، زادت كمية البيانات التي يتم تخزينها إلكترونياً. أصبحت حماية هذه البيانات أكثر أهمية. المؤسسة الرقمية تحتاج إلى أن تعرف من يستطيع الوصول إلى البيانات، وما الذي يستطيع القيام به، وكيف يتم تسجيل عمليات الدخول والتعديل، وكيف يتم التعامل مع النسخ الاحتياطية، وكيف يمكن استمرار الخدمات في حال تعرض أحد الأنظمة لعطل أو هجوم سبراني. ولهذا فإن الأمن يجب ألا يكون مرحلة لاحقة للتحول الرقمي، وإنما جزءا أساسيا منه منذ البداية. كما أن نجاح أي مشروع رقمي يحتاج إلى تدريب الموظفين، فأفضل نظام في العالم لن يحقق النتائج المطلوبة إذا لم يكن الموظفون قادرين على استخدامه وفهم آلية عمله. والتحول الرقمي لا يعني فقط تغيير الأجهزة والبرامج، وإنما يعني أيضا تغيير الثقافة المؤسسية وتشجيع الموظف على استخدام الأدوات الرقمية وتطوير مهاراته وجعله شريكا في عملية التطوير. أما المواطن فيجب ألا يفترض أنه يمتلك دائما المستوى نفسه من المعرفة التقنية، ولهذا ينبغي أن تكون الخدمات الرقمية بسيطة والواجهات واضحة واللغة المستخدمة مفهومة والخطوات محددة، مع توفير قنوات مساعدة وخيارات بديلة لمن يواجه صعوبة في استخدام الخدمات الإلكترونية، لأن التكنولوجيا التي تصعب الخدمة بدلا من تسهيلها لم تحقق الهدف الذي أنشئت من أجله. يمكن أن نوجز ونلخص موضوع حلقتنا أيها الأعزاء ونقول أننا عندما نتحدث عن التحول الرقمي والربط الشبكي والأتمتة، فإننا في الحقيقة نتحدث عن إعادة بناء طريقة عمل المؤسسة. نحن ننتقل من مؤسسة تعتمد على الورق والملفات والتنقل بين المكاتب إلى مؤسسة تعتمد على المعلومات والأنظمة المترابطة والإجراءات الرقمية، وننتقل من يضطر إلى متابعة معاملته بنفسه في كل مرحلة إلى مواطن يستطيع معرفة حالة معاملته والحصول على الخدمة بأقل وقت وجهد ممكن. لكن الطريق إلى المؤسسة الرقمية لا يبدأ بشراء الأجهزة والبرامج فقط، وإنما يبدأ بإدارة لتبسيط الإجراءات وإعادة تنظيم العمل وتدريب الموظفين وربط الأنظمة وحماية البيانات ووضع المواطن في مركز عملية التطوير. وفي النهاية فإن نجاح التحول الرقمي لا يقاس بعدد أجهزة الحاسوب الموجودة في المؤسسة ولا بعدد التطبيقات والمنصات التي تم إطلاقها، وإنما يقاس بسؤال أكثر بساطة: هل أصبحت حياة المواطن أسهل؟ إذا أصبح إنجاز المعاملة أسرع، الوصول إلى المعلومة أسهل، متابعة الطلب أكثر وضوحا، الأخطاء أقل، الموظف أكثر قدرة على أداء عمله، فهنا يمكن القول إن التكنولوجيا أدت دورها الحقيقي. أما إذا بقي المواطن يواجه التعقيدات نفسها ولكن من خلال شاشة بدلا من ورقة، فإن التحول لم يكتمل بعد. فالرقمنة الحقيقية ليست أن نجعل الورقة إلكترونيا فقط، وإنما أن نجعل الخدمة أكثر إنسانية والمؤسسة أكثر كفاءة والمواطن أكثر قدرة على الوصول إلى حقه في الخدمة بسهولة ووضوح. النشرة التقنية وفي عناوينها لهذا الأسبوع: نصيحة من الذكاء الاصطناعي تدمر 100 دونم من محصول مزارع صيني. أسعار الدواكر ترتفع 400% منذ 2024 والأسوأ لم يأتي بعد. إلى التفاصيل. تحولت الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في الزراعة من وسيلة للحصول على معلومات سريعة إلى تجربة مكلفة لأحد المزارعين في الصين، بعدما أدت توصية خاطئة من تطبيق الذكاء الاصطناعي إلى تدمير محصول السمسم الذي يزرعه على مساحة تقارب 25 فدانا، أي نحو 101 دونم. وتكشف الواقعة حدود الاعتماد على نماذج الذكاء الاصطناعي عندما تنتقل إجاباتها من الشاشة إلى قرارات ميدانية قد تكون عواقب الخطأ فيها فورية ومكلفة. بحسب تقارير إعلامية، فإن المزارع البالغ من العمر 67 عاما ويعرف باسم وون كان، كان يستخدم تطبيقا للذكاء الاصطناعي للحصول على إشارات مرتبطة بالزراعة ومكافحة الآفات والأعشاب، ومع مرور الوقت اكتسب ثقة في الأداة بما استفاد من توصيات سابقة قبل أن يقرر الاعتماد عليها في معالجة مشكلة الأعشاب والآفات التي واجهت محصول السمسم. لكن التوصية التي بدت مناسبة على شاشة الهاتف حملت خطأ جوهريا عندما جرى تطبيقها على مساحة واسعة من الأرض من دون التحقق منها مع متخصص زراعي أو اختبارها على نطاق محدود. اقترح التطبيق خليطا من مواد كيميائية لمكافحة الأعشاب والآفات، ووفق التقارير التي تناولت الحادثة كان من بين المواد المستخدمة مركب من مبيدات الأعشاب يمكن أن يستهدف النباتات عريضة الأوراق، وهنا وقع الخطأ الأساسي. فالسمسم نفسه من النباتات عريضة الأوراق، ومن ثم فإن استخدام مبيدات يستهدف هذه الفئة من النباتات على محصول السمسم يمكن أن يؤدي إلى إتلاف المحصول بدلا من حمايته. وبعد رش الخليط بدأت الشتلات بالذبول والموت، وبحلول اليوم التالي كان المحصول قد تعرض لأضرار واسعة. وتشير التقارير إلى أن الخسارة شملت نحو 25 فدانا أو ما يعادل 250 مو في القياس الزراعي الصيني، بينما قدر أحد التقارير الخسارة المالية بنحو 150 ألف يوان، نحو 20 ألف دولار. تكمن المشكلة في أن نماذج اللغة الكبيرة مصممة أساساً لفهم اللغة وإنتاج إجابات تبدو منطقية ومترابطة، وليس لاتخاذ قرارات زراعية ميدانية بالضرورة. وقد تقدم إجابات مرئيا رغم افتقارها إلى معلومة محلية أو شرط تقني مهم. أصبحت أسعار الذرية في الآونة الأخيرة عنق الزجاجة الأكبر الذي يواجه مصنعي الأجهزة الذكية، بدءا من الهواتف وحتى الحواسيب ومنصات الألعاب، وذلك عقب أن وصلت أسعار الدواكر إلى قمة تاريخية تشهد ارتفاعا بنسبة 400% منذ بداية عام 2024 وفق تقرير موقع تيك سبوت التقني. واستشهد التقرير بتحليل الباحث في علوم الحاسب وخبير أداء البرمجيات دانيال ليمير الذي أوضح أن أسعار الدواكر عادت إلى مستويات عام 2007، وبذلك تمحو عاما من التقدم في تقنيات صناعة الدواكر التي أدت إلى عقود من الانخفاض المستمر والمتسارع. ويتسق هذا الأمر مع تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي لشركة إس كي هاينز الكورية الجنوبية لصناعة الشرائح والدواكر كواك نو غونغ، إذ أوضح أن عام 2027 سيكون الأسوأ في أزمة الدواكر، مضيفا أن الأزمة قد تمتد إلى ما بعد 2030. ولا تختلف تصريحات غونغ كثيرا عما قاله الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك في آخر اجتماع يجريه مع مستثمري الشركة، إذ قال: نوجه فيضان القرن في أسعار الدواكر، وذلك في إشارة واضحة لحجم الأزمة وفق تقرير موقع تومز هاردوير التقنية. في مقارنة واضحة بأسعار الذواكر العشوائية في العام الماضي، أوضح تقرير موقع أبل إنسايدر التقنية أن سعر الذواكر بحجم 16 جيجا بايت من فئة DDR5 ارتفع ليصل إلى دولار بدلا من 100 دولار في فبراير شباط 2025. وأوضح التقرير أن هذه الزيادة لا تقتصر على أسعار الذواكر العشوائية فقط، بل تمتد إلى الأقراص الصلبة التي تضاعفت أسعارها مقارنة مع فبراير شباط 2025. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام حلقتنا، شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، نلتقي بكم في حلقة جديدة مع موضوع آخر، وإلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله، كان معكم من التقديم أماني عامر، إلى اللقاء.
1: النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية
1: تواكب منطق العصر المعلوماتي
2: وتحلق بكم في فضاءاته
1: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
2: في ضغطة زر واحدة
1: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية.
1: إعداد محمد الوشالي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.

0: وقفة إعلانية.
1: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
2: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: جهاده كان درسا في القوة، قوة الإيمان وقوة الساعد وقوة الإرادة. وفي ذكرى مولده الشريف يعلن جهادكم اليوم أن دماءكم حصون لأرضنا، وأن أرواحكم فداء لأقصانا. جهادكم هو الدرع الذي نحمي به العقيدة وشرف الأمة.
1: إضاءة ثورية.
2: إن هذه المناسبة المباركة لهي فرصة مهمة لاستلهام الدروس العظيمة الهادية إلى الصراط المستقيم، إلى طريق العز والخلاص والنجاح.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الأبية، أيها المجاهدون الأحرار، يا حراس الثغور ورمح الأمة المشرع في وجه الطغاة، يا من تسطرون بضرباتكم الموجعة معادلات جديدة للردع، فتجبرون المستكبرين على تجرع مرارة الهزيمة وهم صاغرون. إنما تصنعونه اليوم في الميدان هو العز بكامل تجلياته، يوم أن أخترتم القتال بشرف ورفضتم الخضوع والخنوع، فرسمتم بالحديد والنار حدود الكرامة ومحيتم أوهام التحالفات الواهية. أيها المرابطون الثابتون على الحق، إن استمرار مقارعة المستكبرين وكسر حصارهم وتدنيسهم لأرضنا ومقدساتنا ليس مجرد قرار عسكري، بل هو عقيدة راسخة تسري في دماء أحرار هذه الأمة. ففي الوقت الذي تتساقط فيه خيارات المهرولين ونفاق المستسلمين أمام العربدة الصهيونية والأمريكية، تقفون أنتم كالجبال الشامخات تذودون عن حياض الأمة، وتثبتون أن خيار المقاومة هو السبيل الوحيد للدفاع عن الدماء والأرض والعرض والثروات. ويشرفون اليوم ونحن نعيش أجواء الابتهاجات الشعبية العارمة والاستعدادات اليمانية الاستثنائية لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، أن نستمد من صاحب الذكرى عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أعلى معاني الثبات والجهاد والصبر. فالرسول الأعظم لم يترك أمة خاضعة، بل أقام دولة الفتح والجهاد، ومن سار على نهجه واستنى بسنته لم يعرف يوما طعم الإذلال أو التراجع. أيها الشجعان، أنتم أمل هذه الأمة ودرعها الحصين، ومن أدركوا أن الحق لا يسترد بالتبريرات بل بزخات الرصاص وصليل الصوارم، فاستمروا أيها الأبطال على نهج نبيكم القائد، واضربوا هام المعتدين، فإن النصر بإذن الله تعالى حليف المتقين والمجاهدين.

0: عين على الأحداث.
1: رجال الرجال يا أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، إن إحياء مناسبة فعالية المولد النبوي تذكرنا بما حمل رسول الله من حب وحرص بمسؤولية الرسالة الإلهية والتي ارتكزت على حفظ وسلامة البشرية بالحق والعدل وضمان الحقوق ووصولها للبشرية بما تحمل من قيم إنسانية ترسخ الحرية والعدل والمساواة فيما بين البشرية. وما أتى به رسول الله هو تقارب أخلاق البشرية واحترام حياة الإنسان واحترام حقوق الإنسانية والمعيشية. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمل راية الإسلام وما أتى به من حقوق وواجبات على الإنسانية. فالإسلام من حدد شروط التعامل والطهارة، وهو ما يرتكز على الكرامة الآدمية، والذي قد فضل الله خلق الإنسان مما خلق تفضيلا وميزه عن سائر الخلق وأكرمه ورفع من مكانته في هذه الأرض. لذا نحن نجد أن الأحرار من أبناء الشعب اليمني في هذه الأيام هم من يتهيئون لهذا اليوم العظيم، فقد زينوا المساجد والمنازل والأحياء والمنشآت الحكومية في العاصمة صنعاء، وها هي وبقية عواصم المدن والمديريات والقرى والعزل تتزين فرحا وابتهاجا بقدوم ذكرى مولد رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله صلاة دائمة وباقية إلى يوم الدين. أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الشجعان، إن المنهج الذي أسس مجتمعا قائما على التكافل والعدالة والكرامة قادر على أن يعيد للأمة ثقتها بنفسها ويمنحها القدرة على مواجهة مشاريع التبعية والاستلاب الثقافي. فإن المولد النبوي الشريف يمثل فرصة لإعادة قراءة السيرة النبوية باعتبارها مدرسة في بناء الإنسان والمجتمع لا مجرد صفحات تروى. فقد استطاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحول الإيمان إلى مسؤولية، والأخلاق إلى قوة، والوحدة إلى حصانة، وأن يبني أمة قادرة على حمل مشروعها والدفاع عن قضاياها. ومن هنا فإن الاحتفاء الحقيقي بالمولد النبوي هو أن تتحول المحبة إلى التزام، والذكرى إلى وعي، والفرح إلى عمل، وأن يبقى القرآن والرسالة المحمدية حاضرين في حياة الأمة ومواقفها. فالمولد النبوي الشريف ليس يوما ينتهي بانتهاء مظاهرة، بل برسالة تتجدد مع كل جيل. إن التمسك بالمنهج المحمدي هو تمسك بالكرامة والعدل والهداية. إن الأمة التي تعرف نبيها وتستلهم سيرته أقدر على صناعة مستقبلها بثبات وبصيرة.

صرخة الشعر. يا من قدوت للوجود سيدا ونبيا للبرايا وقائدا، أعلنت دين الله جهرا لم تخف من مشركي عهد الظلام أحدا، فتبارك رب السماوات هو من أرسل للعالمين محمدا لينشر في الأرض دينا عادلا، دينا يظل في الحياة سرمدا، فحمل تلك الرسالة ومضى مشمرا ومجاهدا مجتهدا، فكان أقوى الأنبياء في الدنيا لدين رب العالمين موحدا، وحقق النصر العظيم بصبره، فلكم بقى وسط الشعاب مشردا، لله در من نبي مؤمن أراد للإنسان عيشا أرغدا، وحرر كل العبيد بمكة وفك منهم عانيا ومقيدا، فيا بني الشعب اليماني افرحوا وكبروا لله وحيوا مولدا، للمصطفى المختار من أهدى لنا دينا لما يرضاه ربي محددا، وعن ديانات السماوات معا بالحق والعدل الإلهي تفردا، وازكى صلاة الله ما هب الصبا وما شدا طير الغصون وغردا، وما لرب الكون صلى عابد تغشى نبي

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في القسم الخامس من ملزمة آيات من سورة الكهف، وقبل أن ندخل في درس اليوم نذكر أبرز النقاط التي جاءت بالأمس. بالأمس أول مقطوعة من الملزمة قرأناها في درس أمس كانت تلخيص لما مضى من الملزمة، ومن بداية الملزمة حديث على ضوء آيات من سورة الكهف، أولا عن عظمة إنزال الله لهذا الكتاب باعتبارها نعمة كبيرة، أيضا أنه في واقع الحياة ليس هناك مطبات أمام هذا الكتاب، كذلك أن البأس الشديد الذي يجب أن تخافه أو أن تخافوه هو من عند الله، أيضا يجب أن تكون مصدقا بما أنت تنطلق فيه لتكون أكثر فاعلية. هذا هو ما مررنا به قبل الدرس الرابع. ثانيا أكد أن القرآن الكريم كلما يعرض أي نموذج من أولياء الله في أي مجال من مجالات أعمالهم يكشف لك مشاعرهم، عندما يتحدث عن أولياء الله يكشف لك مشاعرهم أنها ممتلئة بحب الله والانشداد إليه، وهذه حالة مهمة جدا، لأن الإنسان الناسي لله لا يتمكن أن ينهض بأي مسؤولية. ثالثا عندما قال الله ربطنا على قلوبهم إذ قاموا، ذكر ما جرى لأصحاب الكهف ليعرف الناس أنهم إذا انطلقوا مؤمنين بالله بشكل صحيح، مؤمنين بالله بشكل جاد، فإن الله يقوي أنفسهم لأنه هو الذي يتحكم في نفوس الناس. رابعا أكد أنه يجب أن تفهم أن الله هو من يصنع النفوس ويقوي القلوب. خامسا إن الله يقوي القلوب، هو يقوي القلوب هو سبحانه وتعالى، متى من طلق الناس على هديه إذ قاموا، فقالوا، قاموا معلنين صريحين متحدين، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. إذن متى من طلق الناس على هديه سيربط الله على قلوبهم ويقوي قلوبهم. سادسا أن القوة قوة النفس، إذا كان الإنسان قويا في الله ويسير في طريقة حق فستصبح لديه وسائل بسيطة مؤثرة جدا، يعني شعار أو عمل أو وسيلة مؤثرة يكون لها قيمة كبيرة وأثر كبير جدا في العدو. وإذا ضعف الإنسان بسبب إعراضه عن الله وعن هدي الله يصبح كل ما لديه من قوات كثيرة لا تمثل شيئا في الأخير. نبدأ اليوم أيها الإخوة من قوله رضوان الله عليه بعد قول الله تعالى هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وهكذا وضع العرب، أليس بهذا الشكل؟ تراهم اتخذوا من دون الله أمريكا فعلا، يطيعونها ويخضعون لها ويمكنونها من أبنائهم، يثقفونهم كما تريد، ومن مساجدهم ومن خطبائهم. يعني أمريكا متجهة الآن بأن تتكلم عن طريق المنهج، عن طريق الإذاعة، عن طريق التلفزيون، عن طريق الصحافة، وتسكت عن طريق المسجد، تسكت الخطيب لا يتعرض لآيات من هذا حول جهاد، حول فضح لبني إسرائيل، لا يتحدث مع الناس ليذكرهم بخطورة القضية ومسؤوليتهم أمام الله، ليسكت هؤلاء حتى تتكلم أمريكا فقط من خلال المنهج ومن خلال الصحفيين والكتاب والإذاعات والتلفزيونات وغيرهم. إذا لم تصل إلى أن يكون هناك خطباء فعلا يكون أسلوبهم بالشكل الذي يهيئ قابلية لأمريكا، أليس هذا هو الذي يحصل؟ لأن مجرد تسكيت الخطباء عن أن يتحدثوا عن القضايا هذا هو يعتبر خدمة أمريكية فعلا. والدول العربية تتجه لهذا، الدول العربية تتجه إلى هذا فيما يتعلق بخطباء المساجد، إلى هذه فيما ما يتعلق بخطباء المساجد. ومن العجيب أن العرب الآن لا يأخذون العبرة من بعضهم بعض، تجد أنهم عندنا في اليمن متجهون إلى الفكرة هذا، لا يأخذون عبرة من السعودية أنها أزالت كم من الخطباء وكم أئمة مساجد ولم يفرع فيها من أمريكا. هذا هو العمى والدبور الذي ما بعده إلا عقوبة شديدة وتسليط عظيم، متجهين إلى أن يحصلوا على خطباء مصريين، ويتجهون إلى أن يجعلوا خطباءنا لا يتعرضون لهذه القضايا نهائيا، ويخطبون في مواضيع معينة قد يكون بعضها فعلا مما يريد الأمريكيون ترسيخه في المجتمع. فهل أنت متجه لهذا؟ فهل أنت متجه لهذا من أجل أن ترضى أمريكا عنك؟ لماذا لا تأخذ عبرة من السعودية التي أزالت حوالي 1000 خطيب ولم يفرع فيها من أمريكا؟ المقصود أن أمريكا تتوجه لتغيير المناهج، كذلك لتحديد الخطبة التي يخطب بها الخطباء، تحذف أو تأمر بأن لا يتحدث الخطباء عن الجهاد وعن الآيات التي تفضح بني إسرائيل وتتحدث عنهم. حصل هذا في السعودية، اليمن بعد ذلك حصل عندهم كذلك. قبل أن يمن الله علينا بهذا المشروع القرآني كان الواقع هكذا، تتحكم أمريكا حتى في خطب المساجد. من أجل ماذا يمكنون أمريكا من مساجدنا، من مناهجنا، من أبنائنا، من مدارسنا، من كل شيء؟ من أجل أن تفرع فيهم أمريكا. ولكن لم يأخذوا عبرة من بعضهم، السعودية أزالت كم خطباء ولم يفرع فيها من أمريكا وتدخلات أمريكا وهيمنة أمريكا. هي مرحلة، لو كانوا لا يزال عندهم بصيرة، هي مرحلة أن يكون الخطباء في كل جامع يتحدثون مع الناس، يحرضونهم على الجهاد، يذكرونهم بالمسؤولية، يبينون لهم خطورة هذه الوضعية، يبينون لهم أمريكا ومؤامراتها، كيدها، أهدافها. ألم يكن هذا هو المفترض؟ أن يحرضوا الناس وليس أن يحاولوا أن يسكتوهم ولا كلمة. ولو تأتي تسأل هل سينفع هذا؟ أمريكا سترضى عنكم؟ سيقولون لك لا. هذا هو العمى فعلا، نعوذ بالله من العمى. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أما عيونهم فأنت تراها كبيرة، بعضهم مثل عيون الثور، لكن بصائرهم قد عميت. أصحاب الكهف هم قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الله سبحانه وتعالى قال، أو كأنها حكاية لحال القضية، كأنه ليس وحيا، أي كأنه قال هكذا سأجعل، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. لماذا نقول بأن هذا لا يمكن أن يكون من شخص منهم يدعو به ولا يبدو أنه وحي؟ لأنه ما أحد منهم كان نبيا، كما هو معروض في قصة أصحاب الكهف أنه يوحى إليه، يعني ما منهم نبي يوحى إليه. إن الكلمة هذه دقيقة جدا، لا يمكن أن تأتي إلا من جانب الله، لا يمكن أن أحدا يعملها في دعاء ولا يتذكرها في دعاء. ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، الارتفاق معناه فيما يتعلق بالجانب الأمني والجانب الغذائي، يعني سأجعل لكم من واقعكم ومن هيئتكم ومن وضعيتكم ما تستغنون به عن الغذاء وما يحقق لكم الأمن. أصحاب الكهف عندما اتجهوا إلى الكهف، الوضعية التي كانوا فيها وضعية يبدو أن مجتمعهم بسلطته كلها اتجاههم آخر، المجتمع مع السلطة اتجاههم اتجاه آخر، هم مجموعة محدودة. ومن الطبيعي أن يحصل في تاريخ الأنبياء، في تاريخ الأولياء، أن يكونوا قليلا بهذا الشكل محدودين، سيتجهون إلى مكان ليفكروا أين يتحركون بعد، وأين يتجهون ليعملوا على مواصلة عملهم، على مواصلة نشاطهم. ليست المسألة أنه هروب، أنهم قد قالوا تلك الكلمة وهربوا وانتهى الموضوع، لأن الكهف نفسه لا يمكن أن يكون مقرا لمن هو هارب من أمر وسيجلس فيه ما له حاجة، أليس هكذا؟ وإنما ماذا؟ مرحلة يقضون فيه فترة، يتجهون إلى الكهف يقضون فيه فترة ويفكرون أين يتجهون أو كيف يتواصلون مع الآخرين لمواصلة نشاطهم، يعني ليس هروبا. يعني عندما ذهبوا إلى الكهف لم يكن الموضوع موضوع هروب، إنما مسألة وقتية على أساس يهيئوا العمل ويتواصلوا مع الآخرين ويواصلوا نشاطهم. الله سبحانه وتعالى بيّن هنا بشكل عجيب، ولهذا قال كانوا من آياتنا عجبا. كيف أنهم قد لجأوا إلى كهف ولا طعام ولا شراب وفي وضع خطير قد يمكن أن يلحق بهم أحد، كيف هي الله أن يكونوا على وضعية يستغنون بها عن الطعام؟

سيئة ألا يستطيع أن يصنع كثيرا من التغييرات في هذا العالم ليهيئ أمام من يتحركون في سبيله وعلى سبيل هديه؟ هذا مثل للناس في هيئة الأجواء الفتية، آمنوا بربهم وهم في جوف الكهف، ألا يستطيع أن يصنع كثيرا من التغييرات في هذا العالم ليهيئ أمام من يتحركون في سبيله وعلى سبيل هديه؟ هذا مثل للناس. وترى الشمس إذا طلعت، هنا بدأ يتحدث عما يهيئ لكم من أمركم مرفقا، كيف أنهم عندما كانوا راقدين في كهف، وهذا الكهف بحاجة إلى شمس، إما في لحظة معينة تنزوي عنه، وفي حالة معينة تعطيه جزءا من شعاعها، تعطي جزءا من شعاعها إلى هذا الكهف أو إلى محيطه لحاجتهم إلى هذا، فليحرك الفلك من أجل صحتهم، من أجل الحفاظ على صحتهم هم يحرك الشمس عن مسيرها. وترى الشمس إذا طلعت، كل يوم تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهكذا تجد في المقابل، لأنه في نفس الوقت ولم يجعل له عوجا، في المقابل أيضا ماذا يعمل؟ يعني الله لم يجعل عوج أمام من ينطلقون في سبيله، وفي المقابل ماذا يعمل؟ يهيئ ويدبر ويعمل متغيرات كثيرة تهيئ أمام من يتحركون في سبيله، يكونوا مصدقين بالقرآن وواثقين بالقرآن، القرآن فقط، لا يمكن أن نتقبل أي شيء آخر غيره، أو تهتز ثقتنا به بأنه لا يمكن أن يهدينا في كل مجال من مجالات الحياة وفي كل موقف من مواقفنا أمام الآخرين. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله. والتركيز على هذه بخصوصها، ذلك من آيات الله للناس ليعلموا كيف يصنع هو سبحانه وتعالى لمن يتجهون في سبيله وعلى هديه، كيف يعمل أشياء رهيبة. مجموعة فتية يحرك من أجلهم الشمس كل يوم مرتين عن مسارها الطبيعي، أليس هذا لتعظم ثقة الناس بالله؟ يعطيك الآيات التي تجعلك تثق بالله وتعظم ثقتك به، فتتحرك في سبيله وتلتزم بدينه. ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، هو المهتدي حقا، ومن يضلل ومن يضيعه فلن تجد له وليا مرشدا. تلاحظ أن موضوع الهداية، الهداية تأتي هداية إرشادية بقيم تتحلى بها، بأعمال تمارسها، خلال تتخلق بها، وطريقة تسير عليها. كذلك أن الله يهدي فيما يتعلق بوضعية الناس، فيما يتعلق بوضعيتك في الجانب الأمني والغذائي والجانب الصحي. من يهدي الله، كلمة هدى، معنى كلمة هدى الله أن الله يهدي الإنسان في كل مجالات حياته ويقدم ما يصل به إلى الأفضل والأقوم في كل مجالات حياته. ألم يقل هناك إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم؟ فمن يهدي الله، من يتولى الله هدايته فهو المهتدي حقا، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يضيعه الله بسبب إعراضه عن هديه، بسبب إعراضه عن كتابه، فلن تجد له وليا يرشده إلى الصواب ويرشده إلى ما ينفعه في حياته. فعندما يتجهون إلى الأمريكيين، عندما يتجهون إلى البريطانيين، عندما يتجهون إلى هؤلاء ويستوردون خبراء من عندهم، كم يظلون يستنزفون العرب، خبراء ألمان، بريطانيين، أمريكيين، كم يستنزفون من أموال في مجالات أخرى، ومع هذا ترى الناس ضالين ضائعين، أمة تائهة، أمة مستضعفة، أمة مقهورة، وهي تمتلك أضخم الثروات في العالم هذه الأمة، لأنه هكذا. ومن يضلل، من يضيعه الله فلن تجد له وليا، أي ولي آخر على الإطلاق يرشده إلى

0: الصواب وإلى ما ينفعه. نكتفي بهذا المقدار. وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أول نقطة أكد رضوان الله عليه أن أمريكا متجهة الآن بأن تتكلم عن طريق المنهج، عن طريق الإذاعة، عن طريق التلفزيون، عن طريق الصحافة، وتسكت عن طريق المسجد، تسكت الخطيب لا يتعرض لآيات من هذا حول الجهاد، حول الفضح لبني إسرائيل، لا يتحدث مع الناس يذكرهم بخطورة القضية ومسؤوليتهم أمام الله، ليسكت هؤلاء حتى تتكلم أمريكا فقط. يعني هكذا تريد أمريكا أن يصبح الوضع، أن يسكت الكل وتتكلم أمريكا. ثانيا أكد أن هذه المرحلة هي مرحلة أن يكون الخطباء في كل جامع يتحدثون مع الناس، يحرضونهم على الجهاد، يذكرونهم بالمسؤولية، يبينون لهم خطورة هذه الوضعية، يبينون لهم أمريكا ومؤامراتها، كيدها، أهدافها. ثالثا ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، الارتفاق معناه فيما يتعلق بالجانب الأمني والجانب الغذائي، يعني سأجعل لكم من واقعكم ومن هيئتكم ومن وضعيتكم ما تستغنون به عن الغذاء وما يحقق لكم الأمن. رابعا أكد أن من يحرك الفلك لمجموعة أشخاص راقدين في كهف من أوليائه ألا يستطيع أن يصنع كثيرا من المتغيرات في هذا العالم ليهيئ أمام من يتحركون في سبيله وعلى سبيل هديه؟ هذا مثل للناس. خامسا أكد أن الله يهيئ ويدبر ويعمل متغيرات كثيرة أمام من يتحركون في سبيله، لكن إذا كانوا على هذا النحو فتية آمنوا بربهم، إذا كانوا فتية آمنوا بربهم صادقين متجهين بصدق ومصدقين بما هم متجهين فيه، أن يكونوا مصدقين بالقرآن وواثقين بالقرآن، القرآن فقط. سادسا أكد أن قول الله ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد، هو المهتدي حقا، ومن يضلل ومن يضيعه الله فلن تجد له وليا مرشدا. تلاحظ أن موضوع الهداية، الهداية تأتي هداية إرشادية بقيم تتحلى بها، بأعمال تمارسها، خلال تتخلق بها، وطريقة تسير عليها، هكذا تأتي الهداية. عندما يهتدي الإنسان فهو من يهديه الله، والهداية تأتي بهذا الشكل، من يهتدي بهدى الله فهو المهتدي حقا، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تعالى أن يرحم الشهداء وأن يشفي الجرحى وأن يفرج عن الأسرى، ونسأله أن ينصرنا بنصره إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: صلوات الله على محمد وعلى آله.
2: صلوات الله على محمد وعلى آله.
3: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
4: صلوات الله على النبي وآله.
5: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد ويصلي عليك.
6: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
7: صلوا على النبي وآله.
8: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

0: وقفة إعلانية.
1: كلام في محله.

0: اقطب، استعجل، خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: الشيء أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية. تسعى الهيئة العامة للاستثمار للمساهمة في تحول اليمن إلى اقتصاد متنوع متعدد المصادر، وذلك عبر الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة كالصناعة والزراعة والإنتاج الحيواني والثروة السمكية والتعدين وغيرها، معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
1: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام. بين أركز القيم الإنسانية الضامنة يبرز الوعي المحصن من شتى محاذير الغفلة والرخاوة الإدراكية كسلاح فاعل في مواجهة الحروب الناعمة. وبهذا السلاح تقهر الشعوب الحية أشد التحديات وأعتى الأعداء. بهذا السلاح أيضا تتم المقاربات الدقيقة للمفاهيم والمعاني والأوضاع، وعليه يدرك اليمنيون كشعب مسلم بوعيهم القرآني وحكمتهم وإيمانهم أن الارتباط بالنبي الأكرم الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو ارتباط بأرقى وأسمى المصافي والعناوين القيمية. وفي ضوء من ذلك يتجلى معنى تفاعلهم المميز مع مناسبة كالمولد النبوي الشريف بكل أبعاده ودلالاته. فمولد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وفق هذا المنظور أو الحيثية الموضوعية هو مولد العدل والرحمة والعزة والحرية والكرامة الإنسانية، مولد الصدق والأمانة والتواضع والحب والسلام، وهو ولادة حية متجددة للمعرفة الراسخة والارتباط الوثيق بأنبياء الله ورسله وخاتمهم الأكرم محمد صلى الله عليه وآله كشرط حتمي لنجاعة المواجهة مع التحديات والأخطار والأعداء الذين تعيش الأمة والبشرية اليوم أوج ذروة الصراع معهم ومع هجمتهم الوحشية الداهمة الخطيرة. إجمالا مولد هذا النبي العظيم هو مولد القيمة الإنسانية الأعلى والأسمى في صيغتها الإلهية الخاتمة الكاملة المكتملة. هو مولد لبنة التمام لصرح هذه الإنسانية الأخلاقي والقيمي وجهازها المناعي الروحي والعقائدي في بعده الرباني ومنبته السماوي وتأصيله الإلهي، حيث الشمول والإحكام ودقة التشخيص والمعالجة في ذروتها. لذلك نحتفل كشعب يمني بالمولد النبوي الميمون المبارك، ونعلي من شأن هذه المناسبة العيدية السنوية الشريفة. نحتفل بها ومعنا كل المؤمنين الصادقين الواعين والأحرار في هذه الأمة، بل في هذه الإنسانية، ونعظم شعيرتها المقدسة الخالدة وفق قول الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نحتفل باحتفالنا بالمولد النبوي الشريف بالضوء القاهر لكل ظلمة، والجمال المبدد لقبح الجور والطغيان والجبروت. نحتفل بالكف التي هدمت أوثان الضلال والجهل والعبودية، والترياق الذي يدحر أمراض الخضوع لغير الله، ويصد سموم القابلية لهيمنة قوى الشيطان الإبستيني الصهيوني الأمريكي التي تعربد وتعيث في الأرض فسادا كلما خلالها الجو وأخليت الساحة من عوامل القوة والحصانة الحقيقية التي كان مولد خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله تدشينا لخارطة فعلها الحيوي في شرايين وروح كل مؤمن حر يقارع تلك القوى الشريرة بكل ما أوتي من قوة وإيمان وعزم. وهذا ما يفعله شعبنا اليمني المسلم المؤمن العزيز، هذا الشعب الصامد الحكيم، شعب الجهاد والإيمان، شعب محمد منذ عقد وأكثر من الزمان، مسطرا أعظم آيات الصمود والنصر في مواجهة أعتى أعداء الإنسانية من القتلة والنهابة والسلابة والخونة والمطبعين والمنافقين. هذه الطغمة التي واجهها وما زال شعبنا اليمني بكل أشكالها العدوانية العسكرية والحصارية وكل أشكال هجمتها الخبيثة، والتي قل أن عرفت البشرية شبيها لها، ومقدما هذا الشعب أيضا في الوقت ذاته أبهى النماذج للشعوب التواقة إلى حريتها، والتي تخوض في أعتى غمرات التحدي والخطر وتتحدى هجمات الموت والردى في مواجهة مخالبه الأكثر شراسة وتوحشا وضراوة. وهذا هو حال الشعب الفلسطيني الحر المجاهد المظلوم أمام برابرة العصر وذباحي البشرية الذين يقودهم الذئب الأمريكي الصهيوني.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وفيها: العدو الإسرائيلي يشن عدوانا عسكريا على الظاهرية جنوب الخليل. قوة العدو الإسرائيلي تتوغل في بلدة جبات الخشب السورية وتختطف شخصين. طهران تعلن منع دبلوماسيين فرنسيين من دخول إيران وتعتبرهما شخصين غير مرغوب فيهما. التفاصيل. أفادت وكالة سند الفلسطينية للأنباء بارتكاب قوات العدو الإسرائيلي منذ فجر اليوم 7 انتهاكات جديدة لهدنة غزة، حيث ارتقى شاب فلسطيني شهيدا متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في قصف إسرائيلي على ميناء غزة يوم أمس، فيما أطلقت البوارج قذائفها في عرض بحر مدينة خان يونس، وأطلقت الآليات النار تجاه المناطق الجنوبية الشرقية للمدينة، وأطلقت الرافعات نيران رشاشاتها باتجاه المناطق الشرقية لحي التفاح، بينما تجدد إطلاق النار على مرتين من الدبابات شرق مدينة خان يونس، واستهدف قصف مدفعي المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس وشرق مدينة غزة، بالإضافة لإطلاق نار مكثف من الآليات شمال شرق خان يونس. وفي الضفة الغربية نفذت قوات العدو اليوم عدوانا عسكريا تضمن حملة دهم واسعة في بلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل، تخلله فرض حظر التجول وتخريب ممتلكات المواطنين واعتقال 8 منهم. واعتقلت قوات العدو وزير شؤون القدس أشرف الأعور عقب اقتحام منزله في بلدة سلوان بالقدس المحتلة. وصل جيش العدو الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم انتهاكاته وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بتنفيذ غارات وقصف مدفعي وتفجيرات في عدة بلدات بالجنوب، حيث أغار الطيران على منطقة علي الطاهر ودوحة كف الرمان واستهدف مشاع بلدة المنصوري، ونفذت قوات العدو تفجيرا في بلدة حداثة بقضاء سور، وقامت بعملية تفجير في بلدة المنصوري، وأطلقت عددا من القذائف على بلدة مجد الزون والأودية المجاورة، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف وادي زبقين في قضاء سور. توغلت قوة للعدو الإسرائيلي برفقة 10 العناصر ونحو 15 آلية عسكرية فجر اليوم في بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي، وذلك في استمرار للتوغلات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة داخل الأراضي السورية. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان على موقعه الإلكتروني بأن قوات العدو دهمت عددا من المنازل في البلدة وأجرت عمليات تفتيش قبل أن تقوم باختطاف شخصين واقتيادهما إلى جهة مجهولة دون ورود معلومات عن مصيرهما أو أسباب احتجازهما. نقلت وكالة فارس الإيرانية اليوم عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض قوله إن المحادثات مع الجانب الأمريكي توقفت بعد انتهاك مذكرة تفاهم إسلام أباد من جانب الولايات المتحدة، وذلك بعد مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس وقف التفاوض مع إيران. وتابع المصدر أن المفاوضات بشأن فرض السيادة على مضيق هرمز كانت مع سلطنة عمان، مؤكدا أن تلك المفاوضات لا علاقة لها بالولايات المتحدة. فيما أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا بشأن اعتبار دبلوماسيين فرنسيين عنصرين غير مرغوب فيهما، معلنة أنه سيتم منعهما من دخول إيران حسب ما جاء في بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة بالوزارة مساء أمس، نظرا للأنشطة التي تنتهك القانون الدولي
ولاسيما اتفاقية العلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والتي قام بها دبلوماسيان في السفارة الفرنسية بطهران. وعلى الرغم من مرور عدة أسابيع على كشف سلوكهما غير القانوني، لم تتخذ حكومتهما أي إجراء لتصحيح سلوكهما وضمان عدم تكراره. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم إسقاط 453 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غرب روسيا، كما أعلنت في بيان استهداف خزانات وقود في ميناء تشيرنوموريسك الأوكراني وسفينة شحن في البحر الأسود تخدم قوات أوكرانيا. النبأ الأخير. أظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تجاوز 5000 حالة، وذكر معهد الصحة العامة أن الموجة 17 من تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبحت في أواخر يوليو الأكبر في تاريخ البلاد من حيث عدد الإصابات، وأن عدد الوفيات بلغ 2378 في مطلع الأسبوع، متجاوزا بذلك حصيلة الوفيات المسجلة خلال أسوأ تفشي سابق للمرض بين عامي 2018 و2020. ويعود سبب تفشي المرض الحالي إلى سلالة بوندي بوجيو من فيروس إيبولا التي لا توجد لها لقاحات أو علاجات معتمدة. في ختام النشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها. العدو الإسرائيلي يشن عدوانا عسكريا على الظاهرية جنوب الخليل. قوات العدو الإسرائيلي تتوغل في بلدة جبات الخشب السورية وتختطف شخصين. طهران تعلن منع دبلوماسيين فرنسيين من دخول إيران وتعتبرهما شخصين غير مرغوب فيهما. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وبعد قليل نقدم لكم المتابعات الإخبارية.

السلام الله عليكم سامعين الأفاضل ومرحبا بكم إلى المتابعات الإخبارية. وفيها المعركة بين الإسلام وأعداء الإسلام تكمن في الوعي والبصيرة. المركز الوطني للمختبرات يحيي ذكرى مولد الرسول الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. مرحبا بكم.

معركتنا مع أعداء الله من اليهود والنصارى تبدأ من الوعي والبصيرة في المقام الأول، حيث حاول الأعداء مرارا وتكرارا أن يشوهوا الدين الإسلامي من خلال ضرب قدسية القرآن الكريم في نفوس أبناء المجتمع الإسلامي بإدخال مصطلحات مغلوطة شيطانية تحل محل المصطلحات الحقيقية التي أنزلت في القرآن الكريم والتي جاء بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويبعدنا عن ما فيه من هدى ونور ينقذ الناس في الدنيا والآخرة. كما أن العدو المتمثل اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني يعملون بنفس النهج الشيطاني، حيث يقومون بإحراق كتاب الله سبحانه وتعالى بشكل متكرر، وذلك لترويض المسلمين وتقبلهم لهذه الجريمة التي تنم عن عداء صريح للإسلام والمسلمين. كما أن أعداء الإسلام والمسلمين في الحركة الصهيونية ومن يتبعهم من اليهود والنصارى ومن أذنابهم من المنافقين يسعون جاهدين إلى ضرب مكانة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نفوس الناس عامة وفي نفوس المسلمين خاصة. يعملون على إدخال الكثير من الإسرائيليات والأحاديث المكذوبة عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتي لا تمت للرسول ولا للإسلام بصلة، كل هذا من تحريف لتحريف دين الله، وأن يحرفوا وأيضا يحرفوا بوصلة العداء الحقيقية من العداء لليهود إلى العداء للمسلمين فيما بينهم. لذا نجد أن الكثير من الأنظمة العربية والإسلامية لم تعد تتأثر ولا يحرك لها ساكن، وذلك حينما يحرق كتاب الله سبحانه وتعالى من قبل أحد المجرمين الكفرة. كما أنها لا تتأثر ولا يغضب حينما يرى الإساءة هنا أو هناك على خير البرية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في الوقت الذي يغضب فيه الكثير إذا تم سب الملك أو الرئيس أو الأمير أو ما شاكل من هؤلاء العبيد الذين عبدوا أنفسهم للشيطان ولأوليائه مقابل حفنة من المال المدنس الذي يحصلون عليه في هذه الدنيا الفانية. من هنا نجد أن المعركة اليوم مع أعدائنا هي معركة وعي وبصيرة في المقام الأول، لأننا إذا ما فهمنا تحركات العدو وأدركنا مؤامراته التي تحاك بحق الشعوب العربية والإسلامية سنتفادى ما قد يحدث من عواقب إذا ما سرنا على النهج القويم للقرآن الكريم، وأيضا طبقنا تعاليم الله سبحانه وتعالى في واقعنا العملي ليس مجرد في التلاوة أو قراءة عابرة، بل من المهم أن يكون التطبيق العملي الذي يوصل في النهاية إلى رضا الله سبحانه وتعالى وبالتالي إلى جنة الخلد، ويكون العودة إلى القرآن الكريم. فالاحتفاء بمولد خاتم النبيين والمرسلين على صاحبه أزكى الصلاة وأفضل التسليم يعد أول جبهة من جبهات الوعي والتصدي لمؤامرة الأعداء الإبسطينية التي تريد تدمير الإسلام والمسلمين لصالح اليهود والنصارى. لذا نرى الشعب اليمني يتفرد عن الشعوب الأخرى في احتفائه بهذه الذكرى الدينية الجليلة منذ الأزل، في دليل واضح على مدى ارتباط الإيمان بأهل اليمن ومدى ارتباط اليمنيين بالله وكتابه ونبيه عليه وعلى آله أزكى الصلاة وأتم التسليم.

0: المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية نظم اليوم في صنعاء فعالية خطبية إنشادية إحياء لذكرى مولد خير البرية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي الذي أعده الزميل محمد الضبري ويقول فيه: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، نظم المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية اليوم في صنعاء فعالية خطبية إنشادية إحياء لهذه المناسبة الغالية. في الفعالية تحدث الأستاذ علي الرماح مهابة عضو اللجنة المركزية للتعبئة العامة بكلمة أكد فيها أن إحياء ذكرى المورد النبوي الشريف هو إحياء للقيم والمبادئ والمكارم التي جاء بها الإسلام من خلال الرسالة السماوية التي حملها الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: من أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ صلوات الله عليه وعلى آله الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى دياجل الظلمة، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الجاهل صلوات الله عليه وعلى آله. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يلدا علي الحوض. والقائل صلوات الله عليه وعلى آله: أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. أيها الأحباب الكرام، يا ضيوف رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، يا من قال فيكم لقد أتاكم أهل اليمن، هم أرقوا غروبا واليا وافدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية والفك يمان، وأنا يماني في رواية أخرى وأنا يماني. وكان يقول صلوات الله عليه وعلى آله: لولا الهجرة لكنت امرؤ من الأنصار. وكان يقول صلوات الله عليه وعلى آله: لو سلك الناس جميعا واديا وسلك الأنصار واديا آخر لسلكت وادي الأنصار. هذه محبة رسول الله فيكم، هذه كذا كلام رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال الله سبحانه وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، فالذين آمنوا به وعزروه وكروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ويقول في أهل الإيمان والحكمة: والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الأجداد الأنصار الفاتحين العظماء الذي كانوا يقولون لرسول الله: والله يا رسول الله أننا صبر في الحرب صدقنا عند اللقاء.
0: من جانبه تحدث الدكتور عبد الإله الحرازي مدير عام المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية بكلمة أشار فيها إلى أن إحياء هذه الذكرى المباركة لميلاد الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي عادة إسلامية حسنة اعتاد عليها الشعب اليمني منذ الأزل، وأكد أن لدى المركز الوطني خطة يتم العمل فيها منذ العام الماضي وحتى ميلاد الرسول الأعظم لهذا العام في تطوير مختبرات الصحة العامة، وأشار إلى أنه تم إنجاز 90% من العمل التطويري لهذه المختبرات وتتواجد في عموم محافظات الجمهورية لتقديم الخدمة الطبية المخبرية للمواطنين.
2: هذه العادة الحسنة، هذه العادة الفضيلة، هذه الصفة الجيدة المتمثلة في تمسك موظفي المركز الوطني للمختبر المركزي الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نؤكد أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم عيدنا، شاء من شاء وأبى من أبى، نحن نحتفل بميلاد النبي صلوات الله عليه وآله كعيد، وهي على فكرة ديدننا في صنعاء وفي كل مناطق اليمن منذ الأزل. نحن في المركز اعتدنا سنويا أن يكون لنا شعار نعمل عليه من هذا اليوم حتى العام القادم، ثم نأتي لنتكاشف، نقول أحسننا في هذه وأخفقنا في هذه وهذه يجب أن تعاد. هكذا تعلمنا من رسول الله، هكذا تعلمنا من دين الله. في هذا العام، العام الماضي، كنا اتفقنا على أن احنا إن شاء الله عز وجل سنعمل على تطوير المختبر لتصل خدماته معظم مساحة الجمهورية، والحمد لله رب العالمين. مع نهاية هذا العام، بداية المولد النبوي الشريف، سنفتتح آخر 3 فروع في المحويت وفي ريمة وفي الضالع، وبهذا نكون ولله الحمد قد أدينا ما يفوق عن 80 إلى 90% مما اخططيناه لنا في العام الماضي.
0: هذا وقد تخللت إحياء هذه المناسبة العديد من الأناشيد والزوامل الشعبية والفلاشات التوعوية التي تعبر عن هذه الذكرى ومكانتها لدى الشعب اليمني العظيم.

بهذا نصل وإياكم سامعين الأفضل إلى ختام هذه المحطة الإخبارية. حرر النشرة فيها يحيى الأديب، وأعد المتابعات بسام عبدالله النجار، في الطباعة كمبيوتر وأنترنت طه أحمد سلامة، نفذها على الهواء مباشرة جمال محمد سريع في أمان الرحمن وسلامه.

0: وقفة إعلانية.
1: ينتظرك الفقراء والمساكين وذوو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

يا من الله أرسلك رحمة للعالمين واصطفانا انصار للمصطفى وانصار له مولدك يا خاتم الأنبياء والمرسلين عيد نحيابه ونحييه فعلى منزله عيد نحيابه ونحييه فعلى منزله.

0: هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، نتابع وإياكم الآن مستمعين الأكارم جزءا من هذا الحصاد الذي يتلوها المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع.
1: شوارق نقل معدات وتحشيدات تابعة للعدو السعودي، وكان من نتائجها ما يلي: مصرع وإصابة المئات من تحشيدات العدو السعودي، بينهم قادة وضباط سعوديون، إحراق وتدمير عدد كبير من المخازن والمعدات التابعة لتحشيدات العدو السعودي، إغراق وإحراق سفينتي إنزال عسكرية كانت تنقل الأسلحة والتحشيدات السعودية إلى المخا، إحراق وإغراق أكثر من 10 زوارق حربية تابعة لتحشيدات العدو السعودي كانت تقوم بأعمال قرصنة وتقطع ونهب في البحر الأحمر بتوجيهات سعودية. هذا كله بفضل الله، كل هذه العمليات بفضل الله نفذت بعشرات الصواريخ والمسيرات وبأعداد لم يكن العدو يتوقعها. اليوم بفضل الله نحن في مرحلة كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون والله معكم. الله معنا وإلى جانبنا وإلى جانب شعبنا اليمني العظيم. نحن بإذن الله مستمرون في تثبيت هذه المعادلات في القوات المسلحة، مستمرون في تثبيتها، ونحذر النظام السعودي أنه في حال أقدم على أي تصعيد على بلدنا من أجل أن يتحرك للعدوان على بلدنا أو تصعيد في أي مكان فإنه سيقابل بتصعيد بالمثل. إذا أقدم على تصعيد شامل سنقابل بتصعيد شامل
2: في محاولة لسحب سلاح فصائل المقاومة العراقية.
0: هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. إذن المتحدث باسم القوات المسلحة أكد أنه تم منذ 20 من يوليو الماضي استهداف 8 سفن نفطية سعودية، 5 منها في البحر الأحمر و3 في خليج عدن والبحر العربي. كما أكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أنه تم منع 48 سفينة نفطية سعودية من العبور في البحرين الأحمر والعربي وتم إجبارها على العودة، وقال: نفذنا 9 عمليات عسكرية توزعت على ينبع ونجران وجيزان وأبها وإمدادات النفط في المنطقة الشرقية. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة أن عمليات القوات المسلحة في العمق السعودي جاءت ردا على العدوان الذي استهدف مطار صنعاء وميناء الحديدة وتثبيتا لمعادلة حماية السيادة اليمنية. متحدث القوات المسلحة قال أيضا: نفذنا 14 عملية عسكرية استهدفت التحشيدات التابعة للعدو السعودي في الرويك والعبر والوديعة ومأرب والمخا، ومن نتائج هذه العمليات مصرع وإصابة المئات من تحشيدات العدو السعودي بينهم قادة وضباط سعوديون. كما قال إن من نتائج العمليات إغراق وإحراق سفينتي إنزال عسكرية كانتا تنقلان الأسلحة والتحشيدات السعودية إلى المخا. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة أن من نتائج العمليات أيضا إحراق وإغراق أكثر من 10 زوارق حربية تابعة لتحشيدات العدو السعودي كانت تقوم بأعمال قرصنة وتقطع ونهب في البحر الأحمر بتوجيهات سعودية، وحذر النظام السعودي من خطورة الإقدام على أي تصعيد قائلا: سنواجه التصعيد الشامل بتصعيد شامل. وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة: ليس أمام النظام السعودي من خيار إلا تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من رفع الحصار وإنهاء العدوان ودفع المرتبات مع رحيل الاحتلال وترك ثروات الشعب اليمني. واختتم بيانه بالقول: لا نريد استهداف المغرر بهم من أبناء بلدنا وننصحهم بالعودة ومغادرة معسكرات العدو.
3: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
1: مستمعينا إلى حلقة جديدة من برنامجنا 60 دقيقة، نقدم خلالها الخبر والحدث والقصة بصورة كاملة. معكم من الإعداد سميح تقي، من التقديم سعاد الويسي، من الإخراج هدى صابر. وفي عناوين 60 دقيقة: التحشيدات العسكرية التابعة للعدو السعودي من مقدمة للهجوم إلى عامل ضغط واستنزاف. السعودية تترنح اقتصاديا مع شل اليمن لعصبها الحيوي. تداعيات إغلاق مضيق هرمز تطال الداخل الأمريكي. كوشنير ونتنياهو: لا إعمار لا انسحاب إسرائيلي من غزة قبل نزع السلاح. كيان العدو الإسرائيلي: ضربة مطار إدلب جاءت بعد تبادل معلومات استخباراتية مع واشنطن. البداية مع موضوع الساعة، والتحشيدات العسكرية التابعة للسعودية من مقدمة للهجوم إلى عامل ضغط واستنزاف. منذ 6 أغسطس لم تتوقف عمليات القوات المسلحة ضد التحشيدات العسكرية التابعة للعدو السعودي، إذ نفذت القوات المسلحة خلال هذه الفترة نحو 12 عملية استهداف توزعت على محاور الوديعة ومأرب والمخا، ولم تقتصر على التجمعات العسكرية بل شملت أيضا مخازن أسلحة ومقار قيادة وغرف عمليات وزوارق حربية. ويشير استمرار عمليات القوات المسلحة اليمنية ضد هذه التحشيدات يشير مع توزعها على عدة محاور إلى وجود متابعة مستمرة لهذه التحركات العسكرية مع رصد كامل لمواقع التجمع والقيادة والإمداد، ويعزز ذلك تنوع الأهداف التي طالتها الضربات والتي لم تقتصر على القوات المتحشدة بل امتدت إلى مخازن الأسلحة ومقار القيادة وغرف العمليات والزوارق الحربية، بما يشير إلى أن عمليات الاستهداف لا تركز فقط على إيقاع الخسائر في صفوف القوات التابعة للسعودية، وإنما تستهدف أيضا إرباك منظومة القيادة والسيطرة وتعطيل وسائل الإمداد وإضعاف القدرات القتالية. ومن هذه الزاوية كان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية وفي بيان له قبل قليل قد حذر النظام السعودي من خطورة الإقدام على أي تصعيد، قائلا: سنواجه التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. وأكد أن هذه العمليات في إطار هذه المعادلة تم من خلالها تنفيذ 14 عملية عسكرية استهدفت التحشيدات التابعة للعدو السعودي في الرويك والعبر والوديعة ومأرب والمخا، وكان من نتائجها مصرع وإصابة المئات من تحشيدات العدو السعودي، بينهم قادة وضباط سعوديون، بالإضافة إلى إغراق وإحراق سفينتي إنزال عسكرية كانتا تنقلان الأسلحة والتحشيدات السعودية في المخا. ومن نتائج العمليات أيضا، وفق العميد يحيى سريع، تم إحراق وإغراق أكثر من 10 زوارق حربية تابعة لتحشيدات العدو السعودي كانت تقوم بأعمال نهب وقرصنة وتقطع في البحر الأحمر بتوجيهات سعودية. وتكرار هذه الضربات خلال فترة زمنية قصيرة وعلى أكثر من محور يعكس قدرة صنعاء على التعامل مع التحشيدات باعتبارها أهدافا قابلة للرصد والاستهداف قبل تحولها إلى قوة هجومية، ويفرض في الوقت نفسه معادلة ردع مفادها أي تحرك عسكري واسع سيكون عرضة للمراقبة والاستهداف. وبذلك فإن استمرار استهداف التحشيدات السعودية لا يقتصر أثره على تعطيل تحرك عسكري محدد، بل قد يحول هذه التحشيدات مع مرور الوقت من مقدمة محتملة لهجوم إلى عامل ضغط واستنزاف يضعف قدرتها على المبادرة ويحد من جاهزيتها ويزيد من هشاشتها أمام أي تصعيد بري واسع. في هذا السياق يؤكد الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية العميد مجيب شمسان أن القوات المسلحة اليمنية تفرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وتؤكد امتلاكها لقدرات استخباراتية وهجومية دقيقة.
2: طبعا كان قرار القوات المسلحة اليمنية واضحا فيما يتعلق بمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وبالتالي كانت الاستجابة مباشرة استنادا إلى عدد من العمليات التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس في إسنادها لغزة. وهنا اكتسب ذلك التهديد الذي أطلقته القوات المسلحة اليمنية في إعلانها وتنفيذها لقرار الحصار بالحصار، اكتسبت مصداقية أكبر بناء على تلك العمليات السابقة، وبالتالي اليمن تموضعت من خلال تلك العمليات على مستويات متقدمة كانت خارج كل الحسابات ولم تكن متوقعة أصلا، كونها استطاعت أن تواجه أقوى الأساطيل الضاربة وعجزت 5 مجموعات ضاربة من حاملة الطائرات من إيزنهاور وصولا إلى كارل بنسون التي كانت في البحر العربي. بمعنى هذه القدرة على مواجهة الأساطيل وفرض الحصار أعطت صورة مستقبلية عن إمكانيات اليمن في استعادة سيادتها البحرية وعدم قدرة أي طرف آخر على استخدام البحر الأحمر سواء في تهديد اليمن أو تهديد أي دولة عربية. وهنا كان مفاعيل العمل اليمني في معادلة كسر الحصار بالحصار بأنه مباشرة حدثت الاستجابة لعدد من السفن للتحذيرات التي أطلقتها القوات المسلحة اليمنية، لأنه تلقائيا تستجيب تلك الشركات الشحن البحري إذا ما كانت هناك موثوقية ومصداقية لتلك التهديدات بناء على قدرات سابقة وعلى عمليات سابقة. القدرة الاستخبارية والإطباق الاستخباري أيضا كان على مستويات متقدمة، ونحن عندما نعطي المقارنة لتصل الصورة إلى المشاهد عندما نتحدث عن الإنجازات السابقة في العمل الاستخباري خلال 2 أو 2 عامين من الإسناد، وكانت تراقب السفن وتدرك كل التحولات التي يقوم بها الأمريكي والإسرائيلي في محاولة التمويه وإزالة البيانات ولوجها وغير ذلك، ومع ذلك كانت القوات المسلحة اليمنية تتمكن من استهداف السفن التابعة للإسرائيلي وأيضا استهداف حاملة الطائرات التي كانت مزودة بأحدث عمليات التمويه، ومع ذلك كان يتم استهدافها. ما الذي يملكه السعودي عندما نقارن؟ نقول بأن القوات المسلحة اليمنية هي تراقب وبشكل أكبر مما يتوقع فيما يتعلق بحركته البحرية سواء بسفنه النفطية أو غير النفطية أو سفن الإمداد العسكري وسفن النقل العسكرية والإمداد اللوجستي الذي تم استهدافها سواء ما حصل بالأمس أو العملية السابقة التي تم أيضا استهدافها وكانت تحمل معدات عسكرية إلى ميناء المخار. على مستوى التحشيدات البرية أيضا كانت صنعاء تراقب كل تلك التحركات ولديها معلومات دقيقة وتفصيلية. الأمر لم يقف عند مستوى المعلومة بل أيضا عند امتلاك الأسلحة الدقيقة لتنفيذ العمليات، لأن المعلومة بدون أسلحة تستطيع الوصول أو تحقيق إصابات دقيقة ربما لا تكون النتيجة مقبولة أو مرضية. لذلك صنعاء كما طورت بقدراتها الاستخبارية هي أيضا طورت بقدراتها الهجومية، وبالتالي وجهت ضربات دقيقة استطاعت أن تحدث شللا عملياتيا بالنسبة لكل تحركات العدو، لأننا كنا نتحدث عن تحضيرات وشيكة ونهائية في عمل ضد صنعاء تقوم به المملكة العربية السعودية. لذلك صنعاء انتظرت اللحظة المناسبة في عملية التحشيد، التجميع، أيضا المخازن الاستراتيجية، القيادة والسيطرة، وأحدثت شللا عملياتيا. لذلك عندما نقرأ المعطيات بدءا من العبر والوديعة كنقاط تجميع أولية فيما يتعلق بالمعابر والدخول من المملكة العربية السعودية، ومن ثم توزيعها على القواعد المتقدمة في تداوين وفي صحن الجن. هنا أتت الضربات التالية التي استهدفت تداوين وصحن الجن بشكل متكرر، وأيضا معلومات دقيقة عن استهداف لمخازن أسلحة، بمعنى أن صنعاء لا تضرب فقط لأن لديها وفرة في الصواريخ والطائرات المسيرة، بل بناء على معلومات دقيقة توجه أسلحتها لإحداث حالة من الشلل وتقطيع تحركات العدو، وبالتالي تحيد تلك التهديدات.
1: كما أوضح العميد مجيب شمسان أن صنعاء لم تكن غافلة وكانت تقرأ كل تلك التحشيدات والتجمعات السعودية المدعومة أمريكيا وبريطانيا وإسرائيليا.
2: يمكن أن تكون كل التوصيفات هي قائمة. أولا بأن الخطوة التي اتخذتها صنعاء في مواجهة الحصار بالحصار لم تأتي من فراغ، لأن العدو السعودي مستمر في فرض العدوان والحصار على الشعب اليمني منذ مارس 2015، يعني قرابة 12 عاما. كانت اليمن قد توصلت إلى اتفاق الهدنة مع العدو السعودي ومع تحالف العدوان في أبريل 2022، ولكن المرحلة تحولت إلى مرحلة خفض تصعيد، لأن الأمريكي والسعودي تعاملوا مع تلك الهدنة ومع تلك الاتفاقات باعتبارها خطوة تكتيكية للبحث عن أوراق جديدة لمهاجمة صنعاء، وبالتالي ذهبوا باتجاه مضاعفة الحصار وإعادة ترتيب الأوراق وتحشيدات في كل الاتجاهات لانتظار اللحظة المناسبة للانقضاض على صنعاء. تواصلت صنعاء ووصلنا إلى خارطة الطريق، لكن السعودي كان في كل مرة يتنصل من تلك الاتفاقات تحت حجج واهية بأن الأمريكي يضغط وبأن الأمريكي رافض وغير ذلك، وكانت عبارة عن خطوات تكتيكية لمزيد من ترتيب أوراق القوة في مواجهة صنعاء. كان في قرابة نهاية 2023 قبل طوفان الأقصى قد خرج الشعب اليمني أكثر من مرة وهو يفوض القيادة والقوات المسلحة اليمنية لرفض حالة لا سلم ولا حرب، وبالتالي انتزاع الحقوق. هنا كان العدو السعودي والأمريكي يدركون جيدا أن صنعاء ستتجه باتجاه هذا الخيار، وكانت صنعاء قد نفذت في مارس 2022 كانت نفذت 3 عمليات تحت مسمى كسر الحصار، بمعنى أن صنعاء كانت ماضية بهذا السياق. لكن جاء طوفان الأقصى تبدلت الأولويات. أثناء طوفان الأقصى كان العدو السعودي يرت مزيد من الأوراق في مهاجمة صنعاء، وكان أيضا يقدم قدراتي وإمكانياتي في التصدي لهذه القدرات. وصلنا إلى اتفاق تبادل الأسرى في نهاية 2025، وكان على أساس أن يتم الإفراج عنهم في شهر يوليو، لكن السعودي أيضا وصل إلى نقطة وتنصل لأنه كان يبحث عن ورقة يستطيع من خلالها أن يشتري الوقت لمزيد من الترتيبات في الداخل. صنعاء لم تكن غافلة وكانت تقرأ كل تلك التحشيدات والتجميعات السعودية المدعومة أمريكيا وبريطانيا وإسرائيليا، لأنها لم تأتي من فراغ بل كانت ضمن توجيهات وتحركات أمريكية، وتحدثنا عن ذلك في لقاء سابقة بدءا من مستشار وزير الخارجية الأمريكي الذي تحدث بأن على الولايات المتحدة أن توجد خطة بديلة للتعامل مع صنعاء، وأيضا التحركات الإسرائيلية بعد توقف عمليات الإسناد اليمنية نتيجة الوصول إلى اتفاق في غزة في أكتوبر 2025. وصل عدد من الضباط والاستخبارات الصهيونية إلى المناطق المحتلة، وكانت طريقة ترتيب الأوراق على مستوى الداخل وزيارات مع السعودية. هنا صنعاء كانت تدرك بأن السعودي يحشد ويجمع ويرتب الأوراق للهجوم على صنعاء بالتزامن مع الهجوم الأمريكي على إيران، وكانت ضمن خطة كاملة للقضاء على محور المقاومة. هنا صنعاء عندما قالت بأنها ترفض وستتجه لكسر الحصار بالحصار، لأن الأمور وصلت إلى مستويات لم تعد مقبولة ولم يعد الشعب اليمني يتحمل مزيد من الأعباء. بدل من أن يقوم العدو السعودي قابلا للخطوط التي طرحتها صنعاء بأن يسلم الحقوق اليمنية ويكف يده في العدوان، اتجه إلى مزيد من التصعيد، وبالتالي شهدنا بأن الجبهة سواء في الساحل الغربي في مديرية الساحل الغربي التابعة لمحافظة تعز والتي كانت سابقا تحت الإدارة الإماراتية لمرتقى زتقها في الساحل الغربي، سلمت إدارتها لوجستيا للسعودية في بداية 2026، ووصل ضباط سعوديون ووصلت لجنة سعودية لترقيم الضباط والجنود والتحشيدات التي جمعوها إلى الساحل الغربي. بنفس الطريقة وصلت لجنة سعودية إلى مأرب أيضا لترقيم وتحشيد وترتيب وهيكلة القوات التي حشدوها إلى محافظة مأرب، ومثلها أيضا إلى محافظة شبوة. بمعنى هذه التحركات انتقلت فيها السعودية من إدارة المعركة من الخلف إلى القيادة في الأمام. أثناء الضربة التي وجهتها صنعاء على بناء على معلومات دقيقة، سقط خلال الضربة الأولى التي وجهت إلى الرويك وإلى الثانية وإلى العبر وإلى الوديعة، سقط 11 ضابطا سعوديا، وتكتمت السعودية ولم تتحدث عن لها رغم أنها قامت بنقلهم ومنعت حتى نقل المرتزقة الذين حشدتهم إلى تلك المنطقة. نفس الطريقة سقط عدد من الضباط والقتلى السعوديون في الساحل الغربي وفي مديريات الساحل الغربي في المخا وذباب وباب المندب. هذه المعلومات التي جمعتها صنعاء لم تكن مجرد معلومات عشوائية، بل تم الحصول عليها بأعلى مستوى من الموثوقية، وبالتالي بناء على ذلك كانت مسألة دورة القرار في اتخاذ العملية وتنفيذها على مستوى دقة الصواريخ والطائرات المسيرة التي سواء شلت ودمرت مخازن أو أيضا ألحقت أضرار كبيرة وقتلى بالعشرات وبالمئات.
1: وأضاف العميد شمسان أن صنعاء ترسل رسائل مفادها إذا لم تكونوا قادرين على اتخاذ القرار بكسر الحصار عن الشعب اليمني أو بكف أيديكم عن العدوان، فسنجبركم على ذلك من خلال العمليات العسكرية.
2: فيما يتعلق بقدرة صنعاء على إثبات ما الذي تريده أو ما الرسائل التي تريد إثباتها، هي لديها الكثير والكثير، وإلى الآن صنعاء لم تستخدم من قدراتها سواء ما راكمته مؤخرا أو من المفاجآت، ومع ذلك هي تقرأ المعادلة باتجاهين. الاتجاه الأول أنها تتعامل مع هذا النظام السعودي بأنه لم يكن سابقا ضمن دائرة العدو، ولكن إصرار النظام السعودي بإعدائه للشعب اليمني وارتصاصه في خانة الكيان الصهيوني وممارساته التي لا يشبه من يقوم بها سوى الكيان الصهيوني ضد الشعب اليمني، أنها أسقطت كل الحجج وأسقطت كل البراهين وأقامت الحجة على هذا النظام وبدأت بخطوات متدرجة. لأننا كما قلنا من استيصل خلال المراحل السابقة ولم نكن بمثل هذه الإمكانيات التي وصلنا إليها بفضل الله قبل كل شيء، بأن نضرب حقل الشيبة ورأس التنورة ورابغ وغيرها خلال المراحل السابقة، كانت بمثابة رسائل تحذيرية بأننا قادرون على الوصول، وكان ذلك قبل طوفان الأقصى الذي تضاعفت فيه القدرات اليمنية على مستوى المدى وعلى مستوى الدقة وعلى مستوى التكنولوجيا 3 أضعاف ما كانت عليه سابقا. اليوم هناك الكثير من الإنجازات منذ أن تم توقيع اتفاق الهدنة في أكتوبر 2025 وتوقفت عملية الإسناد، تراكمت الإنجازات العسكرية اليمنية على مستوى الصاروخية وعلى مستوى سلاح الجو المسير والقدرات البحرية الأخرى أيضا أضعاف مضاعفة. لذلك صنعاء هي ترسل رسائل إذا لم تكونوا قادرين على أن تتخذوا القرار في كسر الحصار على الشعب اليمني أو كف أيديكم من هذا العدوان، سنجبركم على ذلك من خلال تنفيذ عمليات عسكرية. لذلك بدأت بضربات باستهداف محطة أو منشأة أرامكو في جيزان. ألم يكن بمقدور القوات المسلحة اليمنية أن تطلق عدد من صواريخ ذات رؤوس انشطارية لتنسف مجمع رأس تنورة بشكل كامل وبالتالي تقضي على الإنتاج السعودي؟ هي قادرة على ذلك.
1: شاهد وشواهد. السعودية تترنح اقتصاديا مع شل اليمن لعصبها الحيوي. دخل الاقتصاد السعودي مرحلة حرجة مع تصاعد نزيف وسط ضرب اليمن لعصبه الحيوي، فما هي الخسائر السعودية التي خلفها قرار اليمن بحظر الملاحة البحرية؟ مع إقرار إيران بإغلاق مضيق هرمز قبل عدة أشهر، قررت السعودية نقل كافة عمليات تصدير النفط إلى موانئها على البحر الأحمر، وزادت من رفع وتيرة التصدير لنحو 9 ملايين برميل يوميا وفق ما أعلنته وزارة الطاقة السعودية قبل أسابيع. كانت الخطة السعودية أن تبقي النفط الذي يشكل عصب الاقتصاد السعودي مستمرا بالتدفق نحو الأسواق الدولية، بل وطمحت للسيطرة على أسواق دولية جديدة خصوصا مع خروج الإمارات من أوبك والتطورات التي أعقبت الحرب على إيران وعلى روسيا، أيضا مع تركيز الهجمات على ضرب سفن النفط ومنشآته الحيوية. لم تدم الخطة السعودية كثيرا حتى قرر اليمن فرض حظر بحري على السعودية من البحر الأحمر في الغرب إلى البحر العربي في الشرق، رافقه ضربات مركزة طالت منشآت النفط وبنيته التحتية في جيزان ونجران وينبع وصولا إلى بقيق في الشرق. ومع أن السعودية سارعت منذ اللحظة الأولى لتلافي تداعيات التصعيد اليمني وحاولت امتصاص الصدمة بخيارات منها تغيير مسار سفنها عبر البحر المتوسط تارة وأخرى بالاستعانة بشركات آسيوية وصينية تحديدا لنقل المخزون، إلا أن المعطيات الأخيرة تشير إلى أنها على وشك إيقاف تصدير النفط. فالسعودية رغم امتصاصها لتداعيات صدمة الحرب على إيران ورغم الهجمات على أهم حقولها، إلا أنها تعجز عن تجاوز عقبة اليمن، وقد تكبدت على مدى الأسابيع الأربعة الماضية خسائر كبيرة ليس على مستوى تصدير النفط فقط، والتي تراجعت بشكل كبير، بل أيضا تتجه لخسارة أسواق عالمية خصوصا الأسواق الآسيوية في ضوء إيقاف شركة الصين أكبر مستورد للنفط السعودي لعملياتها عبر هرمز والمندب، مما يضع السعودية التي أصبحت تعرض بيع النفط في موانئ التصدير بين خيارين: وقف التصدير أو المغامرة بإخراج النفط من مستنقعي هرمز والمندب، وهي خطوة غير محسوبة العواقب في ضوء ترصد أطراف عدة أبرزها اليمن لناقلات النفط السعودية أو تلك المتعاونة معها. قد تكون السعودية نجحت إلى حد ما في تهريب بضع شحنات نفطية، لكن في المجمل تكاد أن تخسر الاقتصاد برمته، فالنفط يشكل أكثر من 60% من حجم إيرادات المملكة، وكان لتراجع أسهم شركة أرامكو عملاق النفط تأثير كبير على السوق السعودية في الأسابيع الأخيرة، لكن الأهم يبقى بحجم الخطر الذي ينتظر السعودية، خصوصا إذا ما قرر اليمن السير بإجراءات تصعيدية خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ضوء مقامرة السعودية بمزيد من التصعيد بدلا من التهدئة.

0: 60 دقيقة معكم على الهواء من إذاعة صنعاء. ما وراء الأحداث؟ تداعيات إغلاق مضيق هرمز تطال الداخل الأمريكي. للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أوجه اقتصادية. ترامب دخل الحرب وهو يريد حسمها قبل أن تتحول أزماته الاقتصادية إلى أزمة سياسية، لكن النتيجة جاءت معاكسة. النفط ارتفع، التضخم عاد إلى الواجهة، عوائد السندات صعدت، والرهن العقاري أصبحت كلفته أكبر على الأمريكيين. واشنطن كانت لديها القدرة على تصدير أزماتها إلى الخارج، ولسيما إلى الحلفاء الأوروبيين، لكن هذه المرة تبدو الصورة مختلفة. أوروبا تتألم، لكن مركز الصدمة بات داخل الولايات المتحدة نفسها في الوقود والغذاء والاستهلاك، وصولا إلى سوق الإسكان والقصد الشهري للرهن العقاري. والأخطر مستمعينا أن هذه الضغوط تأتي بينما إيران ترفع سقف المواجهة وتقول إنها انتقلت من الدفاع إلى الهجوم، وإن مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب. هذا المشهد بكل هذه التفاصيل كان حديث الباحث السياسي رئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية الأستاذ ناصر قنديل.
1: أنا حطيت عنوان اليوم الاستعصاء، لأنه خلص وقف إطلاق النار، خلصت مهلة 60 يوم، المذكرة التفاهم. الإيرانيين بيقولوا مذكرة التفاهم ما إلى مدة، هاي 60 يوم للتفاوض على الملف النووي وقابلة للتمديد، بس بعد ما وصلنا له، لأنه الأمريكي لم ينفذ التزاماته، وإذا ما نفذ التزاماته كل الباقي ما له طعم، وإذا بده نروح على النقاش النووي بده يطبق مذكرة التفاهم، وهي ما إلى مهن. ترامب بيقول أنا ما غير معني بمذكرة التفاهم، وأنا غير مهتم بنهاية المهلة، وأنا أملك كل القدرة على أن أفعل ما أريد وما أشاء، ومضيق هرمز فاتح والنفط عم يتدفق. عظيم. إيران عم بتقول له إذا قادر تعمل ما تشاء شرف شناطر، شرف شناطر. طبعا الإعلام الأمريكي يسخر اليوم من كلام ترامب. 3 شغلات عم يتمسخروا عليه فيها. أول شغلة إعلان أنه بده يسميه مضيق ترامب، أو بده يضمه لملكية أمريكا، أنه ما أنت ليش مسيطر عليه؟ أنت عم تقوله مسيطر، طيب فرجينا أنك مسيطر، افتحه. عم تقول مفتوح، فرجينا تقرير وحدة من الشركات العالمية بس تقول انه والله كمية النفط التي عبرت كذا، مبارح ولا سفينة، وبيطلع بيقول لك مفتوح، وزير الطاقة تبعه اكذب منه، بيقول لك 20 مليون برميل بيوم واحد، وهو كل الشهر ما في 20 مليون برميل، وثلاث ارباع اللي عم يمرق باذن ايراني اذا ما كان ايراني. طيب انه في شيء بالمنطق، يعني عم نحكي عن شركات عالمية، عم نحكي عن مصارف امريكية، جي بي مورغان شو هو، بنك امريكاني ولا ايراني اللي بيقول انه المضيق مغلق واللي بيقول النفط لا يعبر؟ بلومبرغ ايرانية، رويترز ايرانية، كليبر ايرانية، يعني في انه كله كذب. هيك واضح المضيق مغلق. بدك دليل ليه النفط عم يطلع؟ ليش البرميل قطع 90؟ 91 هلا صار. شو السبب؟ لأنه ما في نفط عم يتدفق من المضيق، والناس ما عادش تصدق. هلا عم تقول إنه فيك تعمل اللي بدك إياه، يعني عم تلوح بالعودة للخيار العسكري، وعم تقول ذخائر عندي قد ما بدي. عظيم عظيم. يلا شو ناطر؟ جنرالاتك بيقولوا كذاب، ما عندنا ذخائر. تقارير المعامل بتقول كذاب، ما في ذخائر. عم بقرا امبارح اخر تقرير 680 صاروخ باتريوت، صاروا اللي كانوا 1000 قبل 15 يوم، والثاد صاروا 220. إسرائيل كلها عندها 200 صاروخ، عندها 28 صاروخ آرو 2 وآرو 3، 28 و 48 صاروخ ثاد، وشي 110 صواريخ باتريوت. يعني 3 أيام 4 أيام إذا حالة تقاصف مع إيران بيخلصوا، هو بيكفوا للتعامل مع 60 70 80 صاروخ، يعني وجبة يومين 40 ب 40 بده يطلع عليهم 200 صاروخ، لأنه الصاروخ بيستعملوا له 2 و3 حسب. وإذا بعت لهم هذا الانشطاري والانزلاقي والرقاص وهذا، هذا ما بيشتغل معه لا 3 ولا 4. هذه معضلة حقيقية مش مفتعلة. قال جاب الشركات وأمرهم، يعني مش طبيعي. الواحد جيب البورصة وأمرها تنزل السعر، مش بإيده لمدير البورصة ينزل السعر. شو يعني أنه مثل ما كان يعمل بحاكم الفيدرالي، نزل الفوائد. يا أخي شو نزل الفوائد؟ بيفرط السعر إذا نزلت الفوائد. أنا عم بمتص السيولة برفع الفائدة، لأنه ما في استثمارات. الناس وين بتروح؟ بينزل الدولار إذا ما عليت الفوائد. لذلك يعني أنه السخافة قد ما تعطيها مهابة، وهذا هي تبهدل. هلأ عم بيقول بعمل وبسوي. شرف يا خي اعمال وسوي. إيران ناطرة، إيران ناطرة 4-5 أيام الله بيعينها بتدمر. عندك قدرة التدمير مزبوط، تحرمها من الكهرباء، لكن المنطقة كلها بتصير بلا كهرباء. إنه مين اللي رح يتعامل؟ يعني مين هو النظام العربي اللي قادر اليوم يبرر إنه هو بحضن أمريكا ويأكل قتلي بسبب أمريكا وتنضرب كهربته بسبب أمريكا، وإنه والله لا حل إلا بأمريكا؟ الله لا يردك ولا يقيمك. معلش أنا برأيي الحكام العرب إذا حريصين على بلادهم، هلأ بيقولوا له إذا بدك تعمل حرب انقلع أنت وقواعدك برات بلادنا، وأجواءنا ومياهنا مقفلة، بدنا على القليل كهرباء لك كونديشن اير كونديشن وتحلية مياه. والإيراني جدي تضرب له إياهم، بده يضرب لنا إياهم لأنه محسوبين عليك. فك عننا أنت وقواعدك. هذا إذا في حدا شجاع هيك بيعمل، وإذا شعبه شجاع

دوارجه وحاملاته وسفنه بدها تغرق بالماء. إيران إذا صار فيها كل هاللي عم يحكي عنه بدها تترك له إياهن فرجة إنه والله لما ينقتل الجنود. عكل حال هي قتلت من البداية 13-18 بأول يوم، ولما أرادت تذكيره بأنه المعادلة ليست مناسبة لصالحك قرأت له قاعدة الدفاع الجوي بالأردن وقتلت له ثلاثة. هلأ هاي هي الصورة، صورة نحن خلال أيام البرميل 100 ثم 120 إذا بعده متنس متنح متيس يعني بيروح على المنازلة والمواجهة، ما في مشكل ما في مشكل، بيدمر بإيران، إيران جاهزة أن تتحمل الضريبة لكنها سترد الصاع صاعين، والنتيجة تدمير شامل بالمنطقة من إسرائيل وانت ماشي واستنفاد صواريخ الدفاع الجوي بإسرائيل وبالبوارج وبالسفن وبالدول العربية بالقواعد. يعني فضل ساعتها شو الخطوة التالية؟ البوارج بتنزل، الحاملات بتغرق. طبعا أنا أقول أن الجنرالات لن يسمحوا له بهذا الجنون، وأن البورصة والقيمين على المال لن يسمحوا له بهذا الجنون، ولذلك بقول الفشخة بين وبين العودة لمذكرة التفاهم أقرب بكثير من كل هذا الجنون.

0: وفي مرصد 60 دقيقة. كوشنير ونتنياهو: لا إعمار ولا انسحاب إسرائيلي من القطاع قبل نزع السلاح. واشنطن تتحرك على خط التفاوض عبر مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر الذي التقى في القاهرة بممثلين عن حركة حماس قبل أن يلتقي برئيس حكومة الاحتلال المجرم بنيامين نتنياهو. لقاء حماس وكوشنر يفتح مسارا سياسيا لافتا، ولا سيما مع تمسك الحركة بخارطة الطريق للمرحلة الثانية، فيما حكومة العدو الإسرائيلي تصر على عدم الالتزام بخطة ترامب، لكنها بالمقابل حصلت على تغطية أمريكية إضافية لمواصلة سياسة القتل والاغتيال في القطاع. هذا الموضوع تطرق إليه الخبير في الشؤون الإسرائيلية فراس ياغي.
1: يعني هذا غير مستغرب، يعني البعض قد يستغرب بأنه الأمريكي قد وافق على خارطة الطريق المكونة من 15 بند وعلى مفهوم التزامن ما بين مفهوم حصر ونزع السلاح وبين مفهوم الانسحاب الإسرائيلي. أصلا خطة الرئيس ترامب نفسه 20 التي تم التوافق عليها مع الدول العربية والإسلامية 8 ووافقت عليها الفصائل وحركة حماس تتحدث عن التزامن ما بين الانسحاب وما بين مفهوم السلاح وكيفية التعامل مع السلاح في داخل قطاع غزة. ولكن يعني كل من يقرأ السياسة الداخلية في داخل إسرائيل ويقرأ تصريحات نتنياهو كان يعلم أن يعني ذهاب نتنياهو نحو الموافقة على خطة ترامب جاءت نتيجة لأن نتنياهو كان أولويته إيران، وكان يرى بأن النجاح في القضاء على النظام في إيران سيغير كل شيء في المنطقة ومن ضمنه خطة الرئيس ترامب. ولكن الفشل الكبير لنتنياهو في إيران وهو فشل استراتيجي غير مسبوق بالنسبة إليه، هذا انعكس بشكل سلبي عليه على بقية الجبهات، لذلك يريد أن يعوض الآن إن كان في قطاع غزة أو كان في جبهة لبنان أو في سوريا. يعني قبل قليل كان هناك قصف لأحد المطارات في إدلب في سوريا على بعد 600 كيلومتر من الحدود الإسرائيلية، لذلك لم يكن متوقعا بالمطلق أن يوافق نتنياهو على خارطة الطريق، ولم يكن متوقعا أن يلزم الأمريكي الإسرائيلي، بل كان هناك توقع بأن تذهب أمريكا إلى أن توافق على بعض الأمور فيما يتعلق بالرؤية الإسرائيلية مقابل أن تعطي إسرائيل أيضا بعض ما تريده واشنطن. وما تريده واشنطن هو عدم الذهاب إلى التصعيد في الجبهات المتعددة حتى الانتهاء من مسألة إيران. لذلك نرى بأن كوشنر في لقائه الذي استمر لأربع ساعات مع نتنياهو خرج

ليعلن الموقف الإسرائيلي، حتى أن بيان مجلس السلام الذي هو مسؤول عن تطبيق قرار مجلس الأمن 2803 أي خطة الرئيس ترامب، بدل أن يشير إلى خارطة الطريق بيانه كان انقلاب كامل على خارطة الطريق اللي تم التوافق عليها من 15 بند، وكان هناك إصرار بأن نزع السلاح في من حركة حماس وقطاع غزة يسبق أي انسحاب إسرائيلي. لكن أنا كنت أتوقع بأنه سيتم التوافق على مسألة عدم الذهاب إلى الاغتيالات في داخل قطاع غزة إلا في الخطر الوشيك على إسرائيل، وبالتالي لجنة التحقق بدل أن تكون من مجلس السلام من تركيا وقطر ومصر والولايات المتحدة أصبحت فقط جمهورية مصر العربية، لأن الإسرائيلي لا يريد تركيا وقطر، إضافة إلى إدخال المساعدات والاهتمام بمسألة الصرف الصحي لأنه هناك أمراض تنتشر في داخل قطاع غزة. فإذا الموقف الأمريكي واضح، لن يضغط على نتنياهو، وهذا ما أعلنوا أصلا يعني قبل مجيء كوشنر إلى المنطقة، قال يعني الرئيس ترامب أنه يريد تنفيذ الخطة وأنه يتعهد بتنفيذ الخطة، ولكن لم يقل بأنه سوف يضغط على نتنياهو لأجل إلزامه بتنفيذ خارطة الطريق أو خطة الرئيس ترامب، بل قال أرسلت وفدا في محاولة أيضا لدرء كارثة قد تحدث في المنطقة، والكارثة إما في غزة أو في لبنان. لذلك يبدو بأنه يعني حصل كوشنر على تعهدات من نتنياهو بعدم الذهاب إلى كارثة مقابل أن يوافق الأمريكي على رؤية نتنياهو في داخل قطاع غزة. هناك سيناريوهان في هذه المسألة. السيناريو الأول مرتبط بأن يبقى الوضع يراوح مكانه إن كان في قطاع غزة أو في الجبهات الأخرى، وبالتالي الذهاب فقط نحو مفهوم خفض التصعيد، وأن تبقى إسرائيل ضمن الخط الأصفر، وأن يكون هناك ضغط كامل من قبل أمريكا والوسطاء على حركة حماس لكي تبدأ بمفهوم حصر السلاح ونزع السلاح تحت عنوان تقديم حسن نية للأمريكي حتى يسد الذرائع في وجه نتنياهو ويستطيع أن يضغط على نتنياهو. هو لن يضغط، يعني حتى لو سلمت حركة حماس وكل قطاع غزة نزع سلاحه سيخرج نتنياهو ويقول بأنه غزة بحاجة إلى إعادة تأهيل، وبالتالي يجب أن يكون هناك برامج ثقافية جديدة وتربية جديدة في داخل قطاع غزة قبل الذهاب بأي خطوات أخرى، لأن نتنياهو يريد أن يحقق إنجاز قبل أن ينسحب من قطاع غزة، وهذا الإنجاز هو كان في ذهنه اسمه نصر مطلق، وكان في ذهنه اسمه تغيير جيوسياسي، وكان في ذهنه القضاء بشكل كامل على حركة حماس، ولكن كل ذلك فشل فشلا ذريعا، فهو لم يستطع، يعني حماس لا تزال موجودة وباقية وجزء أصيل من الشعب الفلسطيني، غزة صامدة في وجهه ولم يستطع أن يهجرها على الرغم من الكارثة الإنسانية التي يعاني منها شعبنا في قطاع غزة، لكن هو يتوقع أن يقايد ذلك بسلام إقليمي، هو لا يريد أن يذهب باتجاه البند 19 في خطة الطريق خطة ترامب، ولا البند 20 الذين يتحدثون عن مسار موثوق لتقرير المصير للشعب الفلسطيني، ولا البند 8 في خارطة الطريق التي تتحدث عن ليس فقط مسار موثوق بل إقامة الدولة، وبالتالي هذا يعارض الفكر الأيديولوجي لليمين في داخل إسرائيل وعلى رأسه نتنياهو، وبالتالي لن يذهب باتجاه تطبيق الخارطة أيضا في ظل وجود الانتخابات الإسرائيلية، لأن ذلك يمس جوهر شعاراته وحديثه وموقف جمهور اليمين. وفي لقائه مع كوشنر عرض استطلاعات رأي في داخل إسرائيل، وأن استطلاعات الرأي تطالب بأغلبيتها بعدم الانسحاب، واستطلاعات الرأي تطالب باستمرارية الاغتيالات في داخل قطاع غزة، ولكن هذه هي كما يبدو استطلاعات رأي جمهور اليمين بالأساس، لأنه عندما سئلت في إحدى الاستطلاعات المخاطر التي تعرض لها دولة إسرائيل كان 55% يقولون انقسام الداخل في إسرائيل و34% يتحدثون عن إيران والضفة، في حين قطاع غزة لم يصل 5% من تشكيله مخاطر على إسرائيل. أما السيناريو الآخر فهو إذا اكتشف نتنياهو أو تأكد نتنياهو
بأنه لن يستطيع الفوز في الانتخابات أو لن يستطيع منع المعارضة من أن تصل إلى 61 مقعد، فقد يذهب إلى تصعيد. وأنا شخصيا أعتقد بأن التصعيد سيكون في جبهة لبنان، وذلك لاستجلاب الرد الإيراني، وبالتالي خلق ظرف أمني في داخل دولة إسرائيل يمنع من إجراء الانتخابات القادمة في أكتوبر. ستبقى الأمور كما هي عليه، لن يكون هناك ضغط أمريكي بالمطلق على نتنياهو، انتظارا لما سيحدث في المشهد الإسرائيلي في الانتخابات.

0: حول العالم كيان العدو الإسرائيلي ضربة مطار إدلب جاءت بعد تبادل معلومات استخباراتية مع واشنطن كشفت شبكة فوكس نيوز الأمريكية نقلاً عن مسؤول إسرائيلي أن الغارات التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب جنوب شرق سوريا فجر أمس جاءت عقب تبادل معلومات استخباراتية وصفها المسؤول بالحساسة مع مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى. وكانت الطائرة الإسرائيلية شنت 8 غارات جوية على المطار مستهدفة منشآت داخله مع المدرج. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه مناطق الجنوب السوري تصعيدا متواصلا مع استمرار التوغلات الإسرائيلية في أجزاء من ريفي القنيطرة ودرعا. وتشمل هذه التحركات إقامة حواجز مؤقتة وتفتيش المدنيين والمركبات بالإضافة إلى مداهمة بعض المنازل واحتجاز واستجواب سوريين فضلا عن أعمال تجريف طالت أراض زراعية. هذا ويفتح استهداف قاعدة عسكرية في إدلب إلى جانب التصريحات الأمريكية والإسرائيلية المتزامنة يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة المعلومات الاستخباراتية التي سبقت الضربة وما إذا كانت العملية تمثل تحولا جديدا في التعامل الإسرائيلي مع الوضع الأمني في سوريا. هذا الموضوع في فقرة تحليلية يتحدث عنه المختص في الشؤون الإقليمية الأستاذ خليل نصر الله.
1: إسرائيل بالأمس ضربت في البيئة الأمنية القريبة بالنسبة لتركيا، هذه واحدة، وهذا يدلل على أن إسرائيل تقول للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليقول هو أنه نحن ليس فقط حلب إنه أيضا دمشق بيروت هذا عمقنا الأمني، وبالتالي إسرائيل ماذا قالت له؟ أنا أستهدف في المقدمة. وهذا يدلل على أنه حالة الاحتقان بين الإسرائيليين وبين الأتراك هي لم تنخفض. اثنين، المسألة الثانية يعني هي ضربت على حدود الناتو إذا بدكم أيضا، لكن المسألة الثانية أيضا أعطت رسالة غير ودية للاتفاق الثلاثي اللي صار بين تركيا بين السعودية وبين إسلام أباد، هي تبتز بهذه النقطة. لأنه أنا أعتقد بشكل أساسي المسألة متعلقة، بل أكاد أجزم وأحسم، هذا الهجوم متعلق بتركيا، مع أنه بالأسلوب إذا بتلاحظوا مثلا إيش ضرب المدرج. طب ليش ضرب المدرج؟ ما هو ذكروا أيام المراحل النظام السابق يطلع يضرب مدرج مطار دمشق عطله، مدرج مطار حلب عطله، هيدي مطارات مدنية. مطار أبو الظهور العسكري طلع ضرب المطار العسكري، لأنه هيدا مرتبط بشيء أصلا الأتراك جهدهم الأساسي بسوريا بشكل أساسي بتطوير حتى الجيش السوري جد من صب البعد العسكري. اثنين، أنه أيضا من 4 أيام طلعوا السوريين طيارتين سوخوي، هلا هني قادمين. شوف أنا عمل كتير تحليلات حول أنه تفوق، ممكن يجي التفوق نوعي، هذا أكيد بنم عن عدم فهم التشبيكات والتعايدات بالمنطقة، وأنه أصل التفوق نوعي أكيد سوريا مش هينسمح لها مش بس تعمل تفوق نوعي، 1% من القدرة الإسرائيلية بالبعد الجو، وأيضا الأمريكان بيعطلوه بالمناسبة يعني. فإيشو طلعوا الطيارتين، صار في احتجاج بإسرائيل، صار يقولوا هيدا خطر، وكانوا عم بيعلقوا كمان على مشهد تخريج عناصر وضباط مرتبطين بسلاح الجو بالقوة الجوية. يعني طبعا مشكلة مش طيارين، انه اللي لهم علاقة به الصيانة والصيانة ومسائل كثيرة من هيدا النوع، كمان هذي كانوا عم ينظروا للسيد، لكن السيد هون مش عم بقول من كمان للسوريين انه هيدا سلاح الجو، ممنوع تعمل سلاح جو، هيدا العنوان، هيدا سلاح جو حدنا وخطر علينا ممنوع، لانه هم بينظروا انه هيدا النظام القائم له ايديولوجيا، بالنسبة له هي ايديولوجيا معادية، هو بينظر له على انه هي خطر الحالي وقد يتطور مع الوقت يصبح خطر دائما لا ندركه في مرحلة معينة. إذا هون جانب آخر. ثلاثة، أن سياسة إسرائيل عندما تبني البيئة الأمنية المحيطة بها هي تبنيها على أساس مش بس التفوق بل منع العدو أو الخصم أو احتمال تهديد مستقبلي من التنامي. إذا هي تعمل وفق هذا الإطار. هذه السياسة لن تتبدل لا بوجود النظام السابق لاحظ هون ولا بوجود النظام الحالي، اللي كان يعتبر أنه يمكن المهادنة إسرائيل، يمكن التعايش سلميا وفق اتفاقات ويسمح هذا التعايش السلمي وفق هذه الاتفاقات بأنك أنت تبني قدرات عسكرية عالية. بالنسبة لإسرائيل لا، هذا ضمن الخطوط الحمراء لها ويندرج ضمن عقيدتها الأمنية. لاحظوا اليوم المشهد بسوريا، هي تضرب توجه رسائل لتركيا. اثنين، تمنع بناء الجيش السوري الجديد. للبعض عم بيقول نحن نريد أن نبنيه على أسس جديدة ووطنية وعقيدة فلانية وفلانية وقدرات. عم تقول لهم لا. اثنين، تستبيح جنوب سوريا، وهذا إدانات دولية لا تغير شيء. شوفوا بالتعليق اللي صار يوم عبد الدهور على الهجوم عبد الدهور. إذن هذه هي النقاط الرئيسية اليوم. إذن العمق الأساسي اليوم مش إيران، ما فيش إيران. طيب شو عم يجيبوا سلاح مثلا لينقلوه على لبنان الإيرانية؟ ما في، مش هي، ما في منه أيضا. لا النظام بسوريا حليف لإيران، بل هو على خصومي، بل إذا يمكن على عداء مع إيران، شو بده الواحد يسميها يسميها. وأكيد ما رح يفتحوا المطارات تنزل طيارات إيرانية مثلا، ما أكيد هيدا مش هيك الأمور. يعني المسألة، لذلك الموضوع موضوع تركيا مش إيران. بس بالنسبة لإسرائيل التهديد تهديد، يعني مش إسرائيل تشوفها أنا بضرب التهديد الإيراني بسوريا اللي هي كانت تسميه هيك، أو تهديد أو منع أو بضرب الجيش السوري لمنع من استعادة قوة ترميمة صاروخيا وجويا ودفاعات جوية بالمراحل الماضية وبعدين خلص. لا، بالنسبة لإلها التهديد بتمنعه بأي شكل من الأشكال مين ما كان الموجود بسوريا ومهما مين ما كان حلفاء. ولا شك انتبهوا بغض النظر عن تصريحاتهم براك، لكن أكيد حظي بدعم أمريكي، لأنه بالمرحلة الأخيرة شوف الخطاب أن ترامب أردوغان تحدث مع ترامب خصوصا بالزيارة الأخيرة، أنه لازم إسرائيل توقف اعتداءاتها لأنه هي عم تمنع الاستقرار في الازدهار بالمنطقة، وأن إسرائيل باعتداءاتها بسوريا وبلبنان وبغزة وبالضفة وبالمنطقة هي عم توصل إبقاء حالة التوتر. فإسرائيل امبارح أجابت أنه بهذه اللغة بالتنسيق مع الأمريكان، عم بتقول له لأردوغان إذا أنت عندك حيثية معينة للرئيس التركي، يعني لمحاولة التأثير بالرئيس الأمريكي من بوابات من بوابة أو من زوايا اقتصادية وتشجيعية وما شابه مرتبطة بالمنطقة، يعني تحديدا موضوع سوريا. سوريا اليوم الكنز الكبير لكثر. أيضا أنا لدي القدرة بأنه أنا أذهب وأقنعهم بمتطلبات الأمنية، أنه لا شيء يمر ازدهار وغير ازدهار ومشاريع ولا تتحقق متطلبات الأمنية. هذا رفع مستوى سقف تحدي، وراح ضرب بالبيئة الأمنية الأولى. سبق زمان عملها دوائر مثلا مثل ما قال رئيس تركيا، نقول شمال سوريا الشام بيروت، انضرب له بالحد. هذه الرسالة هي هون، هي هون، لأنه للأتراك بالدرجة الأولى. إذن اللي يجب أن نفهمه أنه هذه بداية مسار ومرحلة جديدة، أنه إسرائيل بعقيدتها وبتعاطيها وبتقديم البعد الأمني والعسكري لجلب الأمن لازال متقدمة وفق العقيدة الأمنية، عقيدة ما بعد 7 أكتوبر اللي تطورت، يعني كان عندها شيء منه ولكن بدأت تتطور. إن العقلية الإسرائيلية لازالت في هذه المساحة تفكر بذات الأسلوب وتعمل في هذا الأسلوب. هل هذا قد يأتي بمخاطر صدام ردود فعل؟ شوفوا، لاحظوا اللغة التركية، قالت البيان التركي، يعني كان عم يحكي عن خطورة. أول بيان خطورة كبيرة جدا خلف هذه الغارات، أن إسرائيل لا زالت تضرب يعني الاستقرار، وكانوا واضحين جدا الأطراف بهذا البيان، وإني عم بيحكوا عن خطورة. تركيا أكيد مكان معين عم بيعبر عن انزعاج، وهو يعلم بأنه هذه الرسالة له، لذلك إنه هل سيرد عليها بشأنه ما في، مش مسائب إنه بيرد عسكريا يعني، ولكن أعتقد إنه المرحلة من التوتر ستبدأ، هي موجودة ولكن بدأت ترتفع الآن. أنه ما تنسوا تركيا راحت باتجاه حلف ثلاثي، عم تجيب قوة نووية على المنطقة، هاي بالنسبة بتفكر إسرائيل، ما أنت بتحالف قوة مثل باكستان وعم بقوة المالية الأخرى والنفطية هي إلى جانبها ضمن اتفاق ثلاثي قابل للتطور يكون في مصر. إسرائيل تجيب عليه انطلاقا من سوريا بالنار، هيدا واضحة يعني الأمور. نعم إسرائيل تستشعر خطرا من أي طلاقي، حتى لو كانت هذه الدول على علاقات معها، لأن إسرائيل كانت تنظر بالمراحل الماضية، وهذه كان ضمن سياسة ترامب، كيف يمكن إدخال المنطقة في إطار الاتفاقات الإبراهيمية. اليوم هي نتيجة التحولات والحرب اللي حصلت على إيران ترى أنه هذا السلوك، هذا الأمر أصبح يبتعد، وأنه ما يتقدم عليه هو أحلاف جديدة في المنطقة، فما بالكم بأحلاف من هذا النوع. إذن الهجوم هذا في سوريا يحمل أولا هو رسالة لتركيا، ضرب ضمن في الأقرب حاضنة أو أكبر بيئة أمنية بالنسبة لتركيا هي شمال سوريا. المسألة الثالثة أنه تأكيد إسرائيلي على أنه هناك نظرة عدائية للنظام القائم في سوريا وخطورة إذا بدكم. المسألة الرابعة هو منع هذا سوريا الجديدة من إعادة بناء جيشها وقدراتها، في خاصة في السلاح المتعلق بالبعد الاستراتيجي، لأن إسرائيل ترى بهذا الأمر بأنه هذا حصن تركي. يعني كلما تطور هذا الجيش السوري ليعمل أتراك على مساعدته وتطويره وتسويده بالمعدات، كلما كانت يد تركيا تقترب أكثر فأكثر من إسرائيل. هذا تفكيرهم. إذن هذه نقطة أيضا جوهرية وأساسية، لكن بشكل عام هذا ينم عن أنه من يفكر بأنه هذه المنطقة يمكن أن تذهب إلى استقرار في ظل هذه السياسة الإسرائيلية. هناك صعوبة بالغة جدا، لأنه حتى من يؤمن بحل الدولتين أو شيء يرى بأنه بوابة الاستقرار هي تنطلق مثلا من هنا، لا نقول أبعد من ذلك، تنطلق من هذه النقطة. إسرائيل كل هذا لا تريده. إسرائيل تذهب إلى تسميه الدفاع المتقدم لما بعد ما بعد الحدود المعترف بها دوليا بالنسبة للكيان الإسرائيلي إلى ما بعد. إسرائيل تفكر بهذه الطريقة. اليوم أعطت نموذج واضح جدا إلى أي مدى هي أيضا مستاء ما يحصل في المنطقة، إلى أي مدى هي بالمناسبة أيضا لم تحقق الأمن الذي كانت ترجوه والذي كانت تعتقد بأنه يمكن أن تصل إليه. يعني اليوم ترجمت أكثر فأكثر سياسة أو نظرتها عن الهلال الشيعي والهلال السني، أو عفوا الحلف الشيعي والحلف السني، الشيعي المترهل والحلف السني الناشئ، هي اللي هو مكمل، لأن يعني صار في باكستان وصار في السعودية وفي سوريا طبيعة الحال وكثير من الدول، فهي هون عندها بالنسبة لها الخطر يعود ولكن من بوابة أخرى، لذلك لجأت إلى هذه النقطة. هل هذا يشي باحتمالية أن يكون هناك تصعيد أكبر في الأرض السورية؟ نعم، لأنه هذا حصل في المراحل الماضية وفي أكثر من مناسبة كان الإسرائيليون يجيبون على الأتراك منذ البدايات بعمليات في العمق، أهم تلك تدمير مطار حمل عسكري بضربات جوية كبيرة في ذلك الوقت، ثم لاحقا أيضا اللعب في الجنوب السوري وصير كان جزء من الاشتباك السويداء إذا بدكم، وأيضا وذهبت إلى السادات حتى مقر الرئيس، يعني مقر الأركان في سوريا ودمرته، كان هذا كله أيضا جزء من الاشتباك أيضا مع تركيا لتثبيت واقع يناسبها في سوريا ويد طولة تسمح لها بالتحرك ساعة تشاء. إسرائيل بالمناسبة أيضا بما فعلته ولو لم تتمنى هي ترسخ قاعدة حرية العمل بالنسبة لها. خلينا نكون واقعين، أنا عملت حلقة منذ أيام عن المنطقة اللي تسمح فيها إسرائيل لترسمها واشنطن كمساحة لعب لإسرائيل، وقلت أنه قدمنا تحليلنا ووقائعنا واسمه أنه هي لبنان غزة إذا بدكم الضفة معها وسوريا، هذه مساحة اللعب. لذلك إسرائيل تلعب في المساحة المسموح بها أمريكيا، وأيضا هذا سيفتح باب نقاش كبير أيضا بين الأمريكيين وبين الأطراف، وهذا اللي حصل ورأيناه أمامنا. كانت واضحة الأمور، كانت واضحة أنها متجهة في هذا الصدد. إسرائيل تريد التعويض أيضا عن كثير من الأخفاقات في المنطقة، الإخفاقات في المنطقة تحديدا المرتبط بعدم تحقيق نتائج في الحرب على إيران.

0: 60 دقيقة انتهى، إلى اللقاء. 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة في عالم كبير
0: تتشعب أحداثه
1: وتتنوع قضاياه،
0: نجمع لكم الخبر
1: والحدث
0: والقصة،
1: نقرأها
0: ونحللها
1: في
0: 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة

0: الخامسة مساء هي الساعة الآن في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية. موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة اليمنية أصبحت اليوم تفرض المعادلات بما تمتلكه من قوة وتمكنت من فرض 3 معادلة ردع. وقال العميد سريع في فعالية نظمتها اليوم دائرة التوجيه المعنوي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، قال إن المعادلة الأولى تتمثل في الحصار بالحصار من خلال فرض القوات المسلحة اليمنية على العدو السعودي حصارا محكما لا يستطيع أمامه تمرير سفينة واحدة، فيما المعادلة الثانية تتمثل في ضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، وتتمثل الثالثة في حماية سيادة اليمن والتصدي لأي اختراقات للعدو. ارتقى اليوم شاب فلسطيني شهيدا متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في قصف إسرائيلي على ميناء غزة يوم أمس. وفي الضفة الغربية نفذت قوات العدو اليوم عدوانا عسكريا تضمن حملة دهم واسعة في بلدة الظاهرية جنوب الخليلة، تخلله فرض حظر التجوال مع تخريب لممتلكات المواطنين واعتقال 8. وصل جيش العدو الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم انتهاكاته وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بتنفيذ غارات وقصف مدفعي وتفجيرات في عدة بلدات في الجنوب، حيث أغار طيران العدو على منطقة علي الطاهر ودوحة كفر رمان واستهدف مشاع بلدة المنصوري. توغلت قوة للعدو الإسرائيلي برفقة عشرات العناصر ونحو 15 آلية عسكرية فجر اليوم في بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي، وداهمت عددا من المنازل في البلدة وأجرت عمليات تفتيش قبل أن تقوم باختطاف شخصين واقتيادهما إلى جهة مجهولة. نقلت وكالة فارس الإيرانية اليوم عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض قوله إن المحادثات مع الجانب الأمريكي توقفت بعد انتهاك مذكرة تفاهم إسلام أباد من جانب الولايات المتحدة، وذلك بعد مزاعم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس بوقف التفاوض مع إيران. من صنعاء قدمنا لكم موجزا بأهم الأنباء، شكرا للمتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
3: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلا وتداوي مريضا وتنقذ غارما. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
6: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
7: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
8: حسان، أترى ذلك الأعرابي يا حسان؟
9: أجل، لعله واقف يتسمع الشعر. تعال أدن يا أعرابي، قل يا هذا، أسمعت شعري؟
10: أجل، سمعته كله.
9: وهل أعجبك؟
10: لا أرى به بأسا.
9: ويحك، ألا تقول إنه من خير الشعر وأفضله؟
10: لا أزيد على ما قلت.
9: قل، ما كنيتك يا أعرابي؟
10: أبو مليكة.
9: تبا لك، ما كان أهون علي منك حين كنيت بامرأة.
10: كف عنك هذا يا رجل، ألا تعرفني حتى تهجوني؟
9: ومن تكون؟
10: أنا من عم الآفاق شعره، نديم الملوك وجليس الأمراء.
9: إنهم كثروا، فمن أنت منهم؟
10: أنا الحطيئة يا هذا.
9: مهلا يا حطيئة، لو كنت شاعرا حقا لعرفت الشعر وقدرت الشعراء.
10: فمن أنت إذن؟
9: حسان بن ثابت الأنصاري.
10: أأنت حسان؟
9: أجل، أنا هو.
10: سمعت بشعرك ولم أرك.
9: ولكنك تنكر علي يا حطيئة.
10: لا والله ما أنكرت عليك، الحق إنك شاعر يا حسان.
11: لقد طاب لك المقام هنا يا حسان.
9: ومن لا يحب العيش في ديار الشام وعلى ضفاف بردة يا علقمة؟
11: أما تقت إلى يثرب؟
9: كيف لا أتوق إلى مسقط رأسي ومرتع صباي؟
11: إذن لابد أن تعود.
9: دعني بالله عليك، دعني أقيم هنا في هذه البقاع الجميلة التي من الله عليها بالخير وعمها بالبركة. دعني أروي قصة هواي بين أحضان الجبال المعشوشبة المتوجة بالثلوج.
11: أراك متيما في حب هذه البلاد يا حسان.
9: أنا والله كذلك يا علقمة. تطاول بالخمان ليلي فلم تكن تهم هوادي نجمه أن تصوبا، أبيت أراعيها كأني موكل بها، لا أريد النوم حتى تغيبا. إذا غار منها كوكب بعد كوكب تراقب عيني آخر الليل كوكبا، أخاف مفاجأة الفراق ببغتة وصرف النوى من أن تشت وتشعبا. وكدت غداة البين يغلبني الهوى، أعالج نفسي أن أقوم فأركبا. وكيف ولا ينسى التصابي بعدما تجاوز رأس الأربعين وجربا. إذا انبت أسباب الهوى وتصدعت عصى البين لم تسطع لشعثاء مطلبا، ألا لا أرى جارا يعلل نفسه مطاعا ولا جارا لشعثاء معتبا.
11: هل أسرك الجمال يا حسان؟
9: أجل، ولذعني الحب وأحرقني الجوى.
11: أأرقك حب شعثاء وأنت بعيد عنها؟
9: ومن لي غير شعثاء يا علقمة؟ إنها تعيش في قلبي وتملك علي كل جوارحي.
11: إذن لابد لك من العودة إلى يثرب.
9: نعم، إن حب شعثاء يناديني، ولكن حب الشام يبقيني.
8: حسان،
9: أتتمنى لو تأتيك شعثاء هنا لتبقى في مغاني الشام؟
6: ليت ذلك يكون يا علقمة. انظر خليلي ببطن جل قهل تؤنس دون البلقاء من أحد. جمال شعثاء قد هبطن من المحبس بين الكثبان فالسند. من دون بصرى وخلفها جبل الثلج عليه السحاب كالقدد. إني ورب المخيسات وما يقطعن من كل سريخ جددي. ما حلت عن خير ما عهدت ولا أحببت حبي إياك من أحد.
8: ولم تر جمال شعثاء يا حسان؟
9: أعود ولا أبالي يا علقمة، ولكن
8: ماذا؟
9: بعد أن أزور النعمان بن المنذر.
8: ومتى ترحل إليه؟
9: في الغد يا علقمة.

0: مرحبا بك يا حسان، مرحبا بك.
1: مرحبا بك أيها الملك.
0: لما أبطأت علينا يا حسان؟ هل وجدت من الملوك من هو خير منا؟
1: لا والله يا مولاي، أنت المنعم علينا، المالك لناصيتنا. إنما أبطأت لأمر وها أنا بين يديك.
0: إنا نتحرق لسماع شعرك يا حسان، هات ما عندك.
1: لعمر أبيك الخير يا شعث ما نبا، علي لساني في الخطوب ولا يدي. أكثر أهلي من عيال سواهم، وأطوي على الماء القراح المبرد. أكلفها أن تدلج الليل كله، تروح إلى باب ابن سلمى وتغتدي. وألفيته بحرا كثيرا فضوله، جوادا متى يذكر له الخير يزددي.
0: ما هذا يا حسان؟ شعر ما سمعت والله أجود منه، زدنا يا ابن ثابت.
1: أنا الزائر الصقر ابن سلمى وعنده أبي ونعمان وعمر ووافد، فأورثني مجدا ومن يجني مثلها، بحيث اجتناها ينقلب وهو حامد.
0: فدتك نفسي يا حسان، ماذا تريد؟
1: تفك أسر هؤلاء الذين عندك.
0: أجئت من أجل هذا؟
1: أطال الله عمرك أيها الملك، إن قومي يعلمون مكانتي عندك وحظوتي لديك، فتوجهوا إلي لألتمس العفو من لدنك، فإن شئت أجبت وإن شئت ردد.
0: أبشر يا حسان أبشر، والله ما أنت عندي بمردود، سأجيب نداءك وأفك أسراك.
1: دمت للنجدة والكرم يا مولاي.

0: حسان.
1: أجل يا شعثاء، عدت بعد أن طوفت بشعري في الآفاق وأسمعته للناس.
0: لقد افتقدك قومك يا حسان.
1: إن كنت غبت عنهم فما ذاك إلا لأحقق ظنهم بي.
0: أو فعلت يا حسان؟
1: كيف لا أفعل وقد أطلقت سراح أبي والنعمان وعمر من عند النعمان.
0: لقد صدق والله ظن قومك بك.
1: وظنهم بي أنني لعشيرتي، على أي حال كان حام وذائد، فإن لم أحقق ظنهم بتيقن فلا سقت الأوصال مني الرواعد. ويعلم أكفائي من الناس أنني أنا الفارس الحامي الذمار المناجد. فإن تسأل الأقوام عني فإنني إلى محتد تنهي إليه المحاتد. وجدي خطيب الناس يوم سميحة، وعمي ابن هند مطعم الطير خالد. لكل أناس ميسم يعرفونه، وميسمنا فينا القوافي الأوابد.
0: لا فض فوك يا حسان، فأنت والله الفارس الحامي الذمار، تحمي قومك وتذود عنهم.
1: إن لم أذد عنهم بسيفي فبلساني يا شعثاء.
0: حسان قل الآن، من زرت من الملوك؟
1: عمرو بن الحارث الغساني، النعمان بن المنذر اللخمي.
0: هل تفكر أن تعود إلى هناك؟
1: أجل، لابد من زيارة الحارث بن أبي شمر الغساني.
0: أتغيب طويلا يا حسان؟
1: ربما لا تطول غيبتي هذه المرة.
0: سأظل أرقب عودتك بفارغ الصبر.
1: لا تقلقي يا شعثاء، ستكونين معي في يقظتي ومنامي.
0: رافقتك

0: هل يأذن لك الحاجب بالدخول يا حسان؟
1: كيف لا يأذن لمثلي يا علقمة؟
0: ولكن الناس قائمون على بابه منذ الصباح، انظر إنه لا يدخل عليه أحدا.
1: لا عليك لا عليك، هلم وسترى.
2: أأنت حسان بن ثابت؟
1: أجل، أنا هو.
2: تفضل بالدخول إلى مولاي.
3: أجئت يا ابن الفريعة؟
1: أجل، بعد أن جرفني الشوق إليك أيها الملك.
3: الشوق؟ أي شوق هذا يا حسان؟
1: ألا تثق بحبي لك يا مولاي؟
3: كنت كذلك فيما قبل، أما الآن فلا.
1: لما أيها الملك؟
3: لقد فضلت النعمان علي يا حسان.
1: أنا؟
4: وغدا نلتقي.
1: حسان بن ثابت.
4: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم في رحاب النبوة. في رحاب النبوة سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم يا إخوة الأخوات ورحمة الله وبركاته. السيد حسين في دروسه قال من الأخطاء التي ارتكبها كتاب السير أنهم لم يتحدثوا عن النقلة التي أحدثها النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله في المجتمع العربي، كيف كانوا وكيف أصبحوا. هذا النقلة لو كان ذكروها ورسخوها كثقافة عامة في المناهج وغيرها ستعطي تشخيص لعظمة النبي وتعطي انطباع عن عظمة هذا النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وترسخ عظمة النبي الذي استطاع أن ينتقل بالعرب وبالذات عرب الجزيرة، وهم كانوا بدوا وكانوا ليسوا رقما على الساحة العالمية، وكانوا لا شيء مقارنة بالحضارة الرومانية والحضارة الفارسية. مقارنة بالحضارة الرومانية والحضارة الفارسية كانوا لا شيء، كانوا لا شيء. كيف استطاع النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله أن ينتقل بهم؟ هذا النقلة غفل عنها الكثير من المؤرخين وكتاب السير، ونحن الآن سنتحدث عن هذه النقلة، عن هذه النقلة وبشكل مختصر. كيف كان العرب فيما يتعلق بواقعهم الثقافي العقائدي؟ العرب كانوا وثنيين، الحالة الوثنية مع إيمانهم بالله، لكن كانوا مشركين بالله. مع إيمانهم بالله الله بيقول ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. كانوا مؤمنين بالله لكن كان هناك شرك، أشركوا مع الله آلهة أخرى، بل حتى جعلوا امتيازات على الله لهذا للآلهتي، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. فكانت الوثنية سائدة. أنعم مثلا قبيلة أنعم من طيء وأهل جرش من مذحج القبيلة اليمنية، هذولا كانوا عباد يغوث. خيوان من همدان كانوا عباد يعوق. بني ملكان من كنانة هذولا كانوا عباد سعد، وسعد هذا كان عبارة عن صخرة في فلا في صحراء مثل ما ذكر الكلبي في تاريخ الأصنام. قال هذا الشاعر قال أتينا إلى سعد يجمع شملنا، فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو لغي ولا رشد. عبارة عن حجرة. سيد عبد الملك تكلم في محاضرتك كيف أنه كان العرب حتى لو ما لقيوا صنم كان يجي يشوف أجمل حجرة ويعبدها، والقرشيين كان معه

في لإزالة هذا الأصنام انصدم بمصالح المترفين التي أصبحت هذه الثقافة تضمن لهم مصالحهم، يستعبدوا من خلالها الناس ويسيطروا على الناس بهذه الثقافة. طيب، ولذلك الله أكد على هذا الحقيقة: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. طيب، كيف كان الواقع الاجتماعي؟ طبعا النبي عندما جاء الواقع الثقافي العقائدي الديني بفضل الله انتقل بالعرب، انتقل بالعرب من عبادة العباد وعبادة الأصنام والأحجار إلى عبادة الله رب العباد، إلى عبادة الله رب العالمين الواحد القهار. وهذا نقل كبير جدا، عندما يتحرر الناس من عبودية الطاغوت والأحجار والأصنام إلى عبودية الله رب العالمين الملك القادر الحق. الواقع الاجتماعي، كيف كان الواقع الاجتماعي؟ مثلا واقع التعليم، كان العرب وبالذات عرب الجزيرة مشهورين كانوا بالأمية، سواء كانت أمية أمية القراءة والكتابة، أو سواء كانت أمية بأنهم أمة لم ينزل عليها كتاب، أو سواء كانت أمية الثقافات المغلوطة والمنحرفة، كان كلها مجتمعة في عرب الجزيرة. في عرب الجزيرة جاء النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وانتقل بهذه الأمة الأمية، وجعلها أمة تضاهي أرقى الحضارات وأقوى، وهزمت أقوى الحضارات، الحضارة الرومانية والفارسية وغيرها من الحضارات. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كيف كان في الجانب الاجتماعي، كيف كان واقع المرأة؟ المرأة كان مثل ما ذكر بعض المؤرخين الكامل ابن الأثير والطبري بأن بعض القبول العربية كانوا إذا زوجته قدها أتولد يحفر لها حفرة في مكان، وأول ما يشاهد يحفر حفرة لها في المكان اللي أتولد فيه، وأول ما يشاهد الذي خرج أنثى على طول يدفنها، وإن كان ذكر أبقاه وخلاه باقي. وأيضا كان البغاء منتشر، والأولاد الغير الشرعيين كانوا منتشرين بشكل كبير، وكان بعض الأحيان يتنازع على المولود 14 رجال، وكان تفكك أسري يتجه نحو تدمير تماسك الأسرة نفسها. وكانت ذات الرايات مشهورة أو بشكل كبير، الإمام علي كان بيتحدث عن تلك الحقبة، قال: أضاءت به البلاد بعد الضلالة المظلمة والجهالة الغالبة والجفوة الجافية، والناس يستحلون الحريم ويستذلون الحكيم، يحيون على فترة ويموتون على كفرة. فكان واقع سيء، واقع سيء. أيضا لم يكن لها حقوق اجتماعية، فكانت المرأة تورث كما يورث الرجل، كما يورث الدولاب ولا السرير ولا يورث أي قطعة من أثاثه، يورث أي قطعة من أثاثه. بل كان هناك صفات سيئة، فالأولاد يتزوجوا بزوجة أبوهم بعد ما يموت أبوهم، يعني زوجة أبوهم اللي ما تكون أمهم. ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فكانوا يتزوجوا بخالاتهم يعني، وهذا كانت فاحشة كبيرة، بل يرثونها يورثوها من جيز التركة، من جيز الأثاث. فكان واقع العرب واقع سيء في هذا الجانب. أيضا في الجانب الذوقي، جاء الإسلام، طبعا جاء الإسلام العظيم فيما يتعلق بالواقع الاجتماعي، وارتقى بشكل كبير بهؤلاء العرب، ارتقى بهم ارتقاء كبير. أيضا في الجانب الذوقي، كان العرب يأكلون الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله، والمنخنقة والموجودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. كانوا بيأكلوا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله، كل هذولا القذارات كانوا يأكلوها، التي لا تنسجم حتى مع الفطرة، يعني فطرتك الطبيعية تمج الميتة، كانوا يأكلوا الميتة. فالإسلام من عظمته مثل ما يقول الشهيد القائد رضوان الله عليه: الإسلام يجعل أذواق الناس رفيعة، أذواق الناس رفيعة. أما في جانب الاستقرار الأمني والحروب المستمرة فحدث ولا حرج، القطاعات في كل مكان والحروب على أتفه الأسباب، ربما اشتهرت معركتين اللي هي داحس والغبراء ومعركة البسوس واللي استمرت من 30-40 سنة، وعلى ويش كانوا يتقاتلوا؟ يعني على أهداف نبيلة، على أشياء تافهة، على عقال بعير ولا على سباق خيل ولا على أشياء تافهة جدا. جاء النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وكل منطقة يصل إليها الإسلام نعمت بالاستقرار وأصبحت أهدافها كبيرة، وبدل ما كانوا يقتلوا بالآلاف في سبيل قضايا تافهة أصبحوا يقتلوا أقل من هذا العدد في سبيل أهداف نبيلة، في سبيل إزالة الطاغوت.

0: الطواغيت والمجرمين ونصرة المستضعفين وإزالة الأشواك من أمام التحرر والبشرية. فهذا كان من الإيجابيات الكبيرة، النقلة العظيمة التي نقلهم النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. كيف كان الواقع الاقتصادي؟ الواقع الاقتصادي كان مزري، وكانت تصل الحالة إلى أن تنقسم فئة المجتمع إلى قسمين، قسم شديدي الفقر وقسم شديدي الثراء، شديدي الثراء وشديدي الفقر. وصل الفقر عند البعض لأن يقتل أولاده خشية فقر، مثل ما قال الله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فكانوا يقتلوا أولادهم إما خشية من الفقر، ولا يعني قد خايف على المستقبل ابنه أي يموت جوع ولا عار، أشياء كثيرة، يعني أشياء سيئة يصل إليها، وهذا مشكلة. وكان الربا سائد، وليس يعني كان كظاهر اجتماعية، وكان اليهود هم مسيطرين على الحركة التجارية الربوية. بل تحكي كتب التاريخ بأن أبو سفيان كان يخرج بقافلة لأهل مكة بكلهم ويمارس الربا على هذا بهذا الطريقة. فجاء النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وبدأ الازدهار الاقتصادي. صحيح أن في مراحلها الأولى وفي محطات معينة كان يعاني المجتمع المسلم من حصار خانق ومن ضائقة اقتصادية، ولكن هي طبيعة أي أمة تنهض وتصل إلى مرحلة العظمة لابد من مرحلة مخاض. ولكن بعد فتح مكة وبعد انتهاء الحصار وبعد أن أصبح النبي هو القوة الأساسية، بدأت الازدهار الاقتصادي وبدأ الخير بشكل كبير جدا، الخير الاقتصادي. فهنا يعني جعفر الطيار عندما كان أمام النجاشي وجاءوا مندوب قريش عمرو بن العاص ومعه شخص آخر ليستعيدوا المهاجرين إلى الحبشة، تكلم بكلمات معبرة، شخص الواقع الذي كانوا فيه وكيف جاء النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله ونقل العرب نقلة كبيرة. قال جعفر الطيار رضوان الله عليه للملك: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله علينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الأحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. هذا إيجاز مختصر لهذا الرجل العظيم جعفر الطيار، جعفر بن أبي طالب أخو الإمام علي سلام الله عليه، الذي سماه النبي جعفر الطيار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا ويوفقكم ويهدينا، وأن يجعلنا نقتدي برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وبأخلاق رسول الله وبمواقف رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع في رحاب النبوة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور أحمد مطهر الشامي.

وكنت إذا سألت القلب يومان تولى الدمع عن قلب الجوان.

تسرب في الدموع فقل تولى وصفق في الضلوع فقل تؤاخذ.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات السادسة إلى الخامسة عشر من سورة الإنشقاق، وهي سورة مكية. وهذه الآيات تأتي بعد افتتاح السورة التي يبين لنا الله فيها مظاهر الاستسلام والطاعة من تلك الكائنات الضخمة العملاقة السماء والأرض، ويبين كيف أنها ترضخ للحق الذي قدره الله عليها، وترضى بهذا المصير الذي قدره الله لها، مطمئنة خاشعة مستسلمة متواضعة، وكيف لا وهي أمام الله الذي خلقها وفي يد الله الذي أمره لا يرد. وإذن فأنت يا أيها الإنسان بين هذا الكون المستسلم المذعن وبين هذه الكائنات التي هي أشد خلقا منك، أنت أيها الإنسان ما بالك لا تذعن للحق ولا تستسلم لربك، مع أنك ذو عقل وإدراك وذو تكريم وفضل من الله على كثير ممن خلق، فكان من الأحرى بك أن تكون أكثر طوعا لربك وأكثر معرفة بالحق وأشد ابتهاجا بلقاء ربك وأيسر إذعانا للأمر منه ولقدرته، ولكنك تأبى إلا أن تتجاهل وتتغافل، ولكن هذا التجاهل لا يغنيك عن الحقيقة والواقع، وهي أنك سائر إلى ربك شئت أم أبيت، منتهن في رحلتك إلى لقائه سواء آمنت بهذا اللقاء أو جحدت. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والله يصف رحلة الإنسان على هذه الأرض بأنها رحلة كدح وعناء وكد وشقاء، فالإنسان عليها حتى في راحته ومتعته كادح لاهث، وحتى في مكاسبه ومغانمه مكدود تاعب، وحتى في قوته وجبروته محتاج ضعيف، وحتى في انتصاره وغروره مترقب متخوف، وحتى في فراره من الله ونسيان ذكره آت إليه لا محالة. كل دقيقة خطوة إلى الله، وكل ساعة وكل ليلة تدني إلى هذا اللقاء. إن النسيان والغفلة ما هو إلا نوم ثقيل ومتاع قليل لا يفوق منه إلا أمام ربه الجليل. إذن فما بالك أيها الإنسان تنسى لقاء ربك وتتغافل عن موعدك معه ولقائك مع حسابه، ما بالك تفعل ذلك وأنت في واقع الأمر كادح إلى ربك كدحا. إن الأجدر بالإنسان الذي ميزه الله بالسمع والبصر واللسان وعلمه البيان وأنشأه خلقا آخر، إن الأجدر بهذا الإنسان أن يعرف ربه الأكرم وعلى سواه من المخلوقات يتقدم، وأن يستعد للقاء ربه الذي علمه ما لم يعلم. ولكن الدنيا وزينتها رانت على قلبه وغطت على عقله، فإذا هو في غفلة عن لقاء ربه يؤله الهوى ويتبع الغوى ويتخذ سبيل الغي سبيلا، ويكدح لاقتناص الدنيا كدحا طويلا، ويركب طريقا وبيلا، ويجعل الشيطان له قائدا ودليلا، ظنا منه أن ما يكسبه هو الأمان من الخوف المفزع، والراحة من الكدح الموجع، والفلاح الذي لا ينقطع، ولكنه في الواقع يمضي لاهثا مشغول البال، لا يكف عن الحاجة والسؤال، ولا يتوقف عن الترحال في كل اتجاه ومجال، فزعا مترقبا، مهموما متحسبا في كل حين للنكال. وفي نهاية المطاف ينطفئ كالذبال ويستسلم لله ذي الجلال. فإذا هو بعد الكدح الذي أضناه وظن أن فيه حماه، يأتي ربه ويلقاه وما له من قوة ولا ناصر إلا ما قدمه في طريق كدحه من خير وصلاح، فبهذا وحده ينال الفلاح. أما لو جاء خاوي الوفاض فارغ الميزان، فإن له الذل والهوان، ويدخل في كدح جديد طويل رفيقه فيه العذاب الوبيل. لهذا أيها الإنسان، فإن الله رحمة بك يوضح لك المصير عندما تؤول إليه، فإما أن تكون شقيا وإما أن تكون سعيدا، فأيهما تختار أيها الإنسان؟ أيهما تختار يا ذا اللب والعقل والسمع واللسان؟ ولكي تختار، ها هو الله يوضح لك فيقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ومن المعروف أن من يؤتى كتابه بيمينه هو ذلك الذي كان كدحه لله لا للدنيا، وكان عمله ابتغاء وجه الله لا ابتغاء طاعة لأحد من الناس، وكان عبدا لله لا عبدا لهواه. هذا النوع من الناس هو الذي يحاسب حسابا يسيرا، أي لا يناقش حسابه ولا يفتش كتابه، بل ينظر الله إليه نظرة واحدة فيتجاوز له عنه، ويطلق سراحه من ساحة الحساب فينقلب إلى أهله مسرورا. والمراد بأهله هنا ليس أهل بيته وعشيرته، فلا أهل يوم القيامة يفيدون ولا يغنون، لكل واحد يفر من الآخر، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إنما المراد بالأهل هنا أمثاله من المؤمنين العابدين لله الكادحين لوجه الله. هذه هي الصفة التي توحد بين الناس على طريق الهدى، وتجعلهم أهلا وأسرة واحدة على اختلاف الأجناس، وأمة واحدة على اختلاف الأزمان، وربهم واحد لا سوى هو الحي القيوم. فيا لهم من أهل كرام، ويا له من منقلب سعيد يحفه السرور والاطمئنان والحب والسلام في مقام رفيع ورضوان من الله أكبر. ذلك هو حال ومقام من أوتي كتابه بيمينه. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والذي يؤتى كتابه من وراء ظهره هو ذلك الذي جعل كتاب الله وراء ظهره، وأقبل على معاصيه بوجهه، ونسي وجه الله، ورضي بالحياة الدنيا واطمأن بها، واشتراها بالآخرة، واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. لقد كدح في الدنيا كدحا طويلا، لكنه كدح في طريق غير طريق الله، وفي طريق الظلم والطغيان والبغي والعدوان، طريق اتبع فيه خطى الشيطان. ولقد كان في الدنيا عبدا فعلا، ولكن عبدا لغير الله، عبدا للمال والشهوات وللمستكبرين الطغاة. ولقد كان له أولياء يستعين بهم ويتبعهم في طريق كدحه المقيت، ولكن أولياءه هم الطاغوت الذين أخرجوه من النور إلى الظلمات، وعلى هذا ترك دنياه ومات، وجاء إلى لقاء ربه حاملا أوزار كدحه وكسبه، فكان جزاؤه هولا مهيلا. وحين يرى ذلك الهول فسوف يدعو ثبورا، يدعو على نفسه بالهلاك، ولكن أن ينال ذلك، بل ويصلى سعيرا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وهذا هو الجزاء المناسب لمن كان مثل هذا الكادح لغير الله في رحلة رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها، واشتراها بالآخرة، واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. لقد كدح في الدنيا كدحا طويلا، لكنه كدح في طريق غير طريق الله، وفي طريق الظلم والطغيان والبغي والعدوان، طريق اتبع فيه خطى الشيطان. ولقد كان في الدنيا عبدا فعلا، ولكن عبدا لغير الله، عبدا للمال والشهوات وللمستكبرين الطغاة. ولقد كان له أولياء يستعين بهم ويتبعهم في طريق كدحه المقيت، ولكن أولياءه هم الطاغوت الذين أخرجوه من النور إلى الظلمات، وعلى هذا ترك دنياه ومات. وجاء إلى لقاء ربه حاملا أوزار كدحه وكسبه، فكان جزاؤه هولا مهيلا. وحين يرى ذلك الهول فسوف يدعو ثبورا، يدعو على نفسه بالهلاك، ولكن أن ينال ذلك، بل ويصلى سعيرا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وهذا هو الجزاء المناسب لمن كان مثل هذا الكادح لغير الله في رحلة دنياه. إنه كان في أهله مسرورا، نعم لقد كان مع أمثاله من المجرمين المترفين المسرفين، مسرورين بما يظلمون ومنشرحين بما ينهبون، وكانوا أهلا متعاونين ويدا جبارة على سلب الحقوق وبخس الناس أشياءهم. لقد كان مسرورا بكل بغي يقترفه وبكل شر يجره، يفتخر بذلك ويفرح، وهو في الواقع من الأخسرين أعماله الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومع كل هذا الظلم وهذا الغي، فإنه كان في أعماله يؤكد حقيقة أخرى، وهي إنه ظن أن لن يحور. نعم لقد ظن أن الحياة خالدة، وأن حياته دائمة، وأن مكاسبه الحرام تحميه من الموت، وأن أمواله تغني عن الله، ولكن كلا، فإن ذلك لا يغني عنه شيئا، بل إن ربه كان به بصيرا، يحصي أعماله ويعد له عدا، ليجزي كل نفس بما تسعى، ولا يظلم ربك أحدا. إنه بصير بأعمالنا، عليم بذات الصدور، بل هو معنا أينما كنا، فلنتق الله ولنكن له عابدين، ولا نتخذ من دونه وليا، ولا نشرك به أحدا من أصنام الطغاة وأرباب المال والجاه، ولا نعدل به شيئا من متاع الدنيا وزينتها. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم اجعلنا من الصالحين، والسلام عليكم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهج حياة. لازلنا في حديثنا عن الجانب الاقتصادي عند رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله المدينة المنورة بعد الهجرة، وكيف استطاع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن يحرر الأمة الإسلامية وأن يضع الأسس الاقتصادية التي تبني الأمة وتحررها من استغلال اليهود أو غيرهم. تحدثنا سابقا عن كيف كانت الإرشادات النبوية لتطوير الجانب الزراعي والاقتصادي بشكل عام، وكيف أحيا رسول الله مبادئ التكافل، وكيف قضى أيضا على الممارسات في الجانب التجاري السيئة كالربا والاحتكار والغش وغيرها. في الجانب الزراعي لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عدد من الأسس والاستراتيجيات الهامة لإحياء هذا الجانب، وكان من أهمها إحياء الأرض الزراعية، لأنه مع انشغال الأوس والخزرج بالحروب فيما بينهم وتعمد اليهود لإذكاء تلك الحروب، كان هناك الكثير من الأرض تعتبر أرض موات، أي أرض صالبة لا تزرع. فكان من أهم ما ركز عليه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن يهتم المسلمون بشكل عام من المهاجرين والأنصار بإحياء تلك الأرض. عندما جاء المهاجرون إلى المدينة استقبلهم الأنصار على أساس قاعدة المؤاخاة التي جاء بها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وكان لدى الأنصار حب وإيثار إحسان ذكره الله في كتابه العزيز، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولذلك فقد أراد الأنصار أن يقسم الرسول المزارع فيما بينهم وبين المهاجرين، لكن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قال لا، فكان اختيار الأنصار أن يعمل معهم المهاجرون ويشركونهم في الثمرة، قالوا تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة، فوافق المهاجرون على ذلك وساروا عليه. معظم النشاط الاقتصادي الإسلامي في المدينة كان أساسا يعتمد على جانبين، الزراعة والتبادل التجاري، ولهذا ركز الرسول صلوات الله عليه وعلى آله على ذلك، وكيف يجب أن يكون هناك اهتمام تجاري بالجانب الزراعي. فتطور الجانب الزراعي سيكون له أثر كبير في نمو اقتصاد أهل المدينة بشكل عام، ولذا أراد النبي صلوات الله عليه وعلى آله من الناس وشجعهم على إحياء الأرض الموات، وأيضا نظم أمور الزراعة باهتمام كبير، جعل هناك مثلا حوافز لمن يحيي أرض غير صالحة للزراعة أن يكون هناك اهتمام بها. وكان من تلك الحوافز أن رسول الله قال من أحيا أرضا مواتا فهي له، إذن شجع على أن يزرع الناس أكبر مساحة ممكنة في المدينة. ولذا وصلت المساحة المزروعة في زمن رسول الله في المدينة إلى أراضي كثيرة جدا ومساحات كبيرة، هي أكثر من المساحة المزروعة في هذا الزمن. أيضا كان هناك أحاديث للنبي، وكلام النبي وأحاديث النبي كانت عبارة عن أسس يسير عليها المجتمع. مثلا في الجانب الزراعي عندما يقول من غرس، ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، بهذه الكلمات الرسول يشجع على الزراعة، يشجع على أن يكون هناك زراعة مثلا على مستوى الحبوب أو غرس الشجر المثمرة. وأيضا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أحيا هذه القضية عمارة الأرض، وشجع من ليس له أرض أن يحيي أرضا موات ويتملكها، ومن كانت له أرض فأمره النبي أن يحيي تلك الأرض إذا كانت غير مزروعة، فكان يقول النبي من كانت له أرض فليحرثها، فإن كره أن يحرثها فليمنحها أخاه، فإن كره أن يمنحها أخاه فليدعها، يعني يتركها، إما أن يزرعها أو أن يأتي بأحد يزرعها أو أن يتركها لغيره وتكون الملكية لغيره. إذن هنا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله يلزم المسلمين على أن يزرعوا أرضهم، وإلا فسيمنحها إلى غيرهم ممن يزرعها، معنى أنه منع أن يترك أرضا مواتا صالبة حتى لو كانت ملكا لهذا الإنسان، لا يجوز له أن يترك تلك الأرض، إما أن يزرعها أو أن يمنحها إلى غيره ليزرعها. بهذه القواعد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أحيا المدينة زراعيا. أيضا جاءت إرشادات كثيرة من الرسول في جوانب الزراعة وأيضا المزارعة، ونتج عن تلك الحركة النبوية إحياء للأرض الزراعية المهملة بشكل كبير جدا. وكان النظام الاقتصادي الذي يسير عليه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله يقوم على تحريض الإنسان على الزراعة ومكافأته على الزراعة أيضا. ومن أهم المكافآت أن الإنسان كان يملك الأرض التي يحييها. في زمن النبي اشتهرت كثير من الأودية والأراضي الزراعية في المدينة المنورة، كان من أشهرها وادي العقيق وأيضا وادي بطحان التي كانت فيه مزارع بني النضير. وللعلم فاليهود في المدينة كانوا يسيطرون على أخصب الأراضي الزراعية، كانوا يملكونها ويسيطرون عليها، خاصة عندما كانوا يشعلون الحرب بين الأوس والخزرج، فيحتاج أهل المدينة إلى السلاح فيرهنون أموالهم عند اليهود ليحصلوا على السلاح. كان اليهود لا يأخذون من الأموال إلا أخصبها، وفي كثير من الأحيان لا يستطيع الأوس والخزرج الوفاء بالتزاماتهم فيسيطر اليهود على تلك الأموال. ولذلك كانت أهم الأراضي الزراعية والوديان الزراعية تحت سيطرة اليهود، منها وادي بطحان الذي كان يسيطر عليه غالبا بني النضير، ووادي مهزوز كان يسيطر عليه بني قريظة، وكان هناك أيضا الكثير من الأراضي الزراعية فيما حول المدينة، وأيضا قرب الطائف التي كانت موجودة فيها مزارع وبساتين، وكثير من الأرض تم إحياها حول المدينة وأصبحت أراضي زراعية واسعة، بمعنى أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله حقق نقلة في الجانب الزراعي وحقق الاكتفاء الذاتي. أيضا على مستوى مثلا توزيع الدخل وتوزيع الثروة بين مجتمع المهاجرين والأنصار من أجل الاستفادة من الموارد الاقتصادية، ركز النبي على الموارد الاقتصادية الغير مستغلة وهي متاحة، فحقق زيادة في الموارد الاقتصادية في المدينة وحقق زيادة في الثروة من خلال تمكين الناس خاصة الفقراء وأي قادر على العمل تمكينهم من أراضي يزرعونها. وبالتالي وزع النبي بعض الأراضي المتروكة في المدينة التي هي لم تكن مزروعة، وزعها على بعض الصحابة فقاموا بزراعتها واستغلالها، منها أراضي منحها الرسول للكثير من صحابته، منهم حتى الزبير ومنهم الإمام علي. أيضا في الجانب الزراعي الرسول صلوات الله عليه وعلى آله نظم أمور الزراعة، على رأسها سقي المزارع من خلال الآبار أو العيون أو الأودية. الرسول نظم السقي ولم يتركه هكذا بشكل عشوائي، يعني عمل عبارة عن قوائم، عبارة عن جداول، عبارة عن سجلات تنظم أمور السقي من خلال الآبار، حيث أنه لبني فلان اليوم الفلاني يسقوا مزارعهم وبني فلان اليوم الثاني. وهكذا نظم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الجانب الزراعي من حيث إحياء الأرض ومن حيث أيضا الماء وأمور الماء، وأيضا من حيث الاهتمام بالفائض من المحصول من المزارع. عمل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله على أن يكون هناك تجار يشترون الفائض من زراعة أهل المدينة، لأن اليهود هم من كانوا يشترونها بالجملة محاصيل أهل المدينة، فأمر النبي تجار وخاصة من لديهم قدرة تجارية أكبر من غيرهم من كبار تجار المدينة أن يكونوا هم من يشتروا المحاصيل الزراعية بالجملة من أهل المدينة. وبالتالي الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هنا نهض بالزراعة وشجع الزراعة لتمثل رافدا اقتصاديا كبيرا ومهما لأهل المدينة، واتجه أيضا لتنظيم الجانب التجاري والأسواق في المدينة، وأيضا كذلك الحرف والمهن الصناعية إن شاء الله سنتحدث عنها في الحلقات القادمة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة، من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

سبحان علام الغيوب، سبحان علام الغيوب، عجبا لتصوره تغدو على مهج النفوس، تغدو على مهج النفوس وتجتني ثمر القلوب.

واستغفري لذنوبك الرحمن واستغفري لذنوبك الرحمن غفار.

والموت شر واحد والموت شر واحد والناس مختلف الدروب ولطالما

بك من عذابك أستجير. أنا العبد

أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير أفر إليك.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الأكارم، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف.

0: الشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقام محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعين الأكارم، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.

فإذا هم خامدون يا حسرة.

الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون

وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم وإن نشأ نغرق

سلام قولا من رب رحيم.

ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم

يكسه في الخلق أفلا يعقلون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له

0: الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: السابعة مساء في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء، البرنامج العام. الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: التحية لكم سامعين الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار المحلية. دشن وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم العمل في مركز الإسعاف الطبي لعمال وبحارة السفن في ميناء الحديدة بعد استكمال أعمال التأهيل وصيانته وتجهيزه بأجهزة ومعدات ومستلزمة طبية جديدة بالتزامن مع الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. في التدشين الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع النقل علوي الحوثي ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية زيد الوشلي وبحضور نائب رئيس مؤسسة نصر النصيري، اطلع الوزير قحيم على مستوى التجهيزات والخدمة الطبية التي يقدمها المركز لعمال الميناء وبحارة السفن. وأكد وزير النقل أهمية تطوير الخدمة الطبية والإسعافية في الموانئ والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للعاملين ولبحارة السفن. من جانبه أوضح رئيس مؤسسة الموانئ أن تأهيل المركز وتجهيزه يعكس اهتمام المؤسسة بتوفير مقومات السلامة والرعاية الصحية للعاملين ولبحارة السفن وتحسين الخدمة المساندة للنشاط الملاحي بما يواكب احتياجات العمل في الميناء. نظم القطاع التنموي والتعاوني في محافظة تعز اليوم مثلا بالجمعيات التعاونية متعددة الأغراض وفرسان التنمية فعالية خطابية بذكرى المولد النبوي الشريف. شارك في تنظيم الفعالية قطاع الزراعة ومكتب الشؤون الاجتماعية ووحدة التمويل الزراعية إلى جانب وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة وإدارة المبادرات المجتمعية وهيئة الموارد والمنشآت المائية وفرع هيئة المصائد السمكية وفرع المؤسسة العامة للمسالخ ومؤسسة بنيان التنموية وفرع الاتحاد التعاوني في المحافظة. في الفعالية التي حضرها عضو مجلس الشورى صلاح بجاش وعبد العزيز الرميمة والقائم بعمل محافظ تعز أحمد المساوى ونائب وزير المالية ناصر الهمداني، اعتبر عضو المكتب السياسي لأنصار الله رئيس اللجنة الرئاسية للفعالية المركزية بذكرى المولد النبوي في تعز محمود الجنيد، اعتبر أحياء ذكرى مولد الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم محطة إيمانية للدفع بمسار تنمية الموارد المتاحة بما يعزز من القدرة على مواجهة العدوان وتثبيت معادلة التصعيد بالتصعيد. شهدت عدد من مديريات وعزل محافظة إب اليوم فعاليات خطابية ثقافية احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. في مديرية الرضمة نظم مكتب الصحة العامة والبيئة فعالية خطابية بحضور مساعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء حمود شثان ووكيل المحافظة عبد الرحمن الزكري ومدير المديرية عبد الله الفرح. وأكدت الكلمات أهمية إحياء المناسبة باعتبارها محطة إيمانية لتزكية النفوس ولتعزيز القيم والأخلاق المحمدية وتجديد الارتباط برسول الأمة والاقتداء به في مختلف جوانب الحياة. وفي مديرية فرع العدين أقيمت فعالية خطابية لأبناء عزل بني أحمد بني يوسف المزاحن بحضور وكيل المحافظة ركن النقيب ومديري مكتب الإرشاد في المحافظة أحمد المهاجر المديرية جمال المزحاني. أوضحت الكلمات أن ذكرى المولد النبوي الشريف تمثل محطة للتزود بالهدى النبوي ولتجديد الصلة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما نظمت محكمة ونيابة مديرية النادرة فعالية خطابية ثقافية بحضور مدير المديرية شاكر الشبيبي ورئيس محكمة النادرة الابتدائية القاضي علي العفيف ووكيل النيابة القاضي جبر غلابة. أكدت الكلمات اتساع مظاهر الاحتفاء بالمولد النبوي يعكس عمق المحبة والولاء للرسول الكريم ويمثل امتدادا لإرث الأنصار الذين أووا ونصروا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأحيت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في محافظة إب ذكرى المولد النبوي الشريف بفعالية خطابية. في الفعالية التي حضرها عضو مجلس الشورى نبيل الحبيشي ومساعد قائد المحور الأوسط العميد حمدان الحماسة، اعتبر وكيل المحافظة حارة المليكي إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف تجسيدا لعمق ارتباط اليمنيين برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شهدت مديرية 70 في أمانة العاصمة صنعاء أمسيات احتفالية بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث نظم أبناء حارات دار زاهر نوبة معياد في حي آزل الغربية، زيد الموشكي في حي آزل الشرقية، في ميدان 70 في حي فلسطين، ونوبة معصار بحي عطان، وبيت قطران، وبيت صيد الغربية في بيت العفيفة، وحدين بحي المثلثة، وشمسان الشمالية في حي الأصبحي، والهدارة والحجرة في حي الهيجة الغربية، الهدارة الجنوبية في حي دار سلمة، القطينة الشمالية بحي القلفان، حمراء علب، الجميع أحيوا أمسيات احتفالية بالمناسبة. أحيت قوات الأمن المركزي في أمانة العاصمة صنعاء اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف بفعالية خطابية. في الفعالية اعتبر نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد الدكتور فؤاد ناجي إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف محطة إيمانية للتزود من سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتعزيز الارتباط بسنته العطرة والاقتداء بأخلاقه وبمنهجه. هذا في الفعالية التي حضرها قائد قوات الأمن المركزي في الأمانة العقيد حسين المهدي، ورئيس الأركان العقيد فؤاد القحطاني، ورئيس العمليات العقيد عبد الفتاح صبر. أوضح مدير التوجيه المعنوي العقيد علي عز الدين أن الشعب اليمني يعيش هذه الأيام في فرحة الابتهاج، في فرحة الابتهاج بذكرى ميلاد النبي الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد حث على التمسك بالنهج المحمدي بما جاء به الكتاب الحكيم، والتأكيد على التحرك العملي للاقتداء بسيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نظمت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وفروعها في محافظة صنعاء فعالية خطابية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. في الفعالية أشار رئيس الهيئة القاضي إبراهيم المنصور إلى أن الاحتفاء بهذه الذكرى العطرة يمثل تعظيما إجلالا لسيدنا وقائدنا ومنقذنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الفعالية التي حضرها المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين في المحافظة المهندس سامي الترابي، ومدير مكتب الخدمة المدنية سليمان جبران، ومدير المديرية محمد البحر، استعرض الناشط الثقافي عبد الله الحسباني جانبا من سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نظم المعهد التقني الصناعي ذهبان في أمانة العاصمة اليوم فعالية خطبية بذكرى المولد النبوي الشريف وتكريم أوائل الجمهورية من طلاب المعهد في مختلف التخصصات المهنية والتقنية وأوائل النقل للسنة الأولى. خلال الفعالية بارك وكيل وزارة التربية لقطاع التعليم الثانوي الدكتور زيد الهدور لأوائل الجمهورية والخريجين من طلاب المعهد التقني الصناعي ذهبان على تميزهم الكبير، وأشاد بتميز المعهد وقيادته وإلى جانب كادره التدريسي. هذا وأكد أن الشعب اليمني هو السباق في مناصرة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم. نظمت أمانة العاصمة صنعاء والمكتب السياسي لأنصار الله في الأمانة فعالية مشتركة اليوم احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. في الفعالية أكد وكيل أمانة العاصمة المساعد إسماعيل الجرموزي أهمية الاحتفاء والابتهاج بذكرى مولد خير البرية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأكد أهمية أن تترافق الفعاليات الاحتفائية مع مضاعفة الجهود في مواقع العمل وبتعزيز مبادئ التعاون والتكافل والتراحم في أوسط المجتمع. نظمت السلطة القضائية في محافظة ريمها اليوم فعالية خطابية بذكرى المولد النبوي الشريف. في الفعالية أكد محافظ المحافظة فارس الحباري أهمية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف للتذكير بسيرة النبي الأكرم وبالقيم والمبادئ التي حملها، وقد أشار إلى أهمية الاقتداء بسيرة النبي العطرة وبإرساء قيم العدل والإنصاف وسرعة فصل القضايا وتعزيز وحدة الصفة والاقتداء والتأسي بالحبيب المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وقد ردد المشاركون في العرض الهتافات المعبرة عن الفرحة والابتهاج بهذه المناسبة العظيمة، وأيضا نددوا بالإساءة الأمريكية والصهيونية للقرآن الكريم وبتدنيس المقدسات الإسلامية. نظمت دائرة التقاعد العسكري في صنعاء فعالية ثقافية خطبية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. خلال الفعالية التي حضرها مدير دائرة التقاعد العميد عبد الله الكبودي وثقفي الدائرة العقيد أحمد الحينمي، إلى جانب رؤساء الشعب ومنتسبي الدائرة، ألقى نائب مدير دائرة التقاعد العسكري العميد أحمد الحسيني كلمة أوضح فيها أن المولد النبوي الشريف يعد من المحطات الهامة التي تكتسب الأهمية من عظمة المحتفى به بمولده صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. بدوره تطرق الناشط الثقافي جواد الحكمي إلى عظمة هذه المناسبة الدينية التي يحييها شعبنا اليمني ويقف أمامها بكل فخر واعتزاز، فيما أشار سمير الحيمي إلى أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يجسد هوية الشعب اليمني ومدى الارتباط بالرسول الأعظم صلوات الله عليه وآله وسلم. شهدت محافظة حجة فعاليات للأجهزة الأمنية في مركز المحافظة وفي كحل عفار والشاهل وبني العوام بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث نظم فرع أمن كحل عفار فعالية ثقافية بمشاركة وكيل المحافظة عادل فرحان ومدراء الاقتصاد محمود وهبان والمديرية صدام المدومي ومنطقة أبو طير الأمنية العقيد عماد القاضي ومساعد مدير الأمن العقيد علي علوان. أكدت كلمات الفعالية أن الاحتفاء بالمولد النبوي يمثل مناسبة للتزود بأخلاق الرسول الكريم صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. نظم القطاع التربوي ومكتب الشباب والرياضة وقطاع الإرشاد في مديرية بني سعد في محافظة المحويت فعالية خطابية ثقافية ابتهاجا بذكرى المولد النبوي الشريف. في الفعالية التي حضرها مستشار المحافظة إسماعيل العتمي ورئيس محكمة بني سعد القاضي عبد الجبار الكهالي ومدير المديرية مطهر الطويل إلى جانب شخصيات اجتماعية، أكد مدير مكتب الشباب في المحافظة إبراهيم عبد الحميد أهمية الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. هذا وأقيمت في مدينة الطويلة في محافظة المحويت أمسية ثقافية بذكرى المولد النبوي الشريف. أقيمت في مستشفى الشهيد أبو حرب المنصية اليوم فعالية خطبية بذكرى المولد النبوي الشريف. وفي الفعالية أكد نائب مدير مكتب الرئاسة الدكتور يحيى المحاقري أهمية الاحتفاء بالمناسبة للاقتداء بالقيم والأخلاق المحمدية وعكسها في الواقع العملي، وأشار إلى عظمة ذكرى المولد النبوي الشريف باعتبارها مناسبة لاستحضار شخصية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما نظمت الهيئة النسائية في مديرية سنحان وبني بهلول في محافظة صنعاء فعالية في منطقة بير سويد بذكرى المولد النبوي الشريف. أشارت كلمات الفعالية إلى أهمية الاحتفال والابتهاج بقدوم مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. سامعين الأفاضل من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا نشرة الأخبار المحلية.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
4: عيلطف الله، ما نفعلها.
3: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة.
4: نسينا.
3: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
4: وهذا ما يقع به.
3: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
4: خلاص، جل من لا يسهو.
3: السلامة تشتي الحرص.
4: وما نفعل؟
3: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
4: إن شاء الله.
3: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
4: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
5: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
6: كلما حلت ذكرى مولد الرسول الأعظم أضاء الكون وازدان وجه الزمان. وبهذه المناسبة العظيمة يسرنا في المستشفى العربي الدولي تقديم عروضنا التخفيضية، خصم 20% من كافة الخدمات والعمليات والإجراءات بالمستشفى، خصم 50% من المعاينة في جميع أقسام العيادات، 40,000 ريال فقط للولادة الطبيعية. يسر العرض ابتداء من الأول وحتى 15 من ربيع الأول 1448 هجرية. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
7: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: جميع الكون.
1: بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مشروع وتعاونوا على البر والتقوى في المرحلة الخامسة بمبلغ 4 مليارات، ويستهدف الكثير من مصارف الخير والبر والإحسان. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
1: أخي المزارع، لا تضيع ثمرة تعبك ولا تخسر محصولك بسبب التكاسل أو الإهمال، فغربلة البذور خطوة بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا في جودة الزراعة والإنتاج. لا تجعل إهمال خطوة بسيطة يضيع عليك ثمرة موسم كامل. غربل بذورك قبل الزراعة واحصد ثمرة تعبك.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وغناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: جهاده كان درسا في القوة، قوة الإيمان وقوة الساعد وقوة الإرادة. وفي ذكرى مولده الشريف يعلن جهادكم اليوم أن دماءكم حصون لأرضنا، وأن أرواحكم فداء لأقصانا. جهادكم هو الدرع الذي نحمي به العقيدة وشرف الأمة.
1: إضاءة ثورية.
2: إن هذه المناسبة المباركة لهي فرصة مهمة لاستلهام الدروس العظيمة الهادية إلى الصراط المستقيم، إلى طريق العز والخلاص والنجاة.
3: افتتاحية البرنامج.
1: أبطال قواتنا المسلحة الأبية، أيها المجاهدون الأحرار، يا حراس الثغور ورمح الأمة المشرع في وجه الطغاة، يا من تسطرون بضرباتكم الموجعة معادلات جديدة للردع، فتجبرون المستكبرين على تجرع مرارة الهزيمة وهم صاغرون. إنما تصنعونه اليوم في الميدان هو العز بكامل تجلياته، يوم أن اخترتم القتال بشرف ورفضتم الخضوع والخنوع، فرسمتم بالحديد والنار حدود الكرامة، ومحيتم أوهام التحالفات الواهية. أيها المرابطون الثابتون على الحق، إن استمرار مقارعة المستكبرين وكسر حصارهم وتدنيسهم لأرضنا ومقدساتنا ليس مجرد قرار عسكري، بل هو عقيدة راسخة تسري في دماء أحرار هذه الأمة. ففي الوقت الذي تتساقط فيه خيارات المهرولين ونفاق المستسلمين أمام العربدة الصهيونية والأمريكية، تقفون أنتم كالجبال الشامخات تذودون عن حياض الأمة، وتثبتون أن خيار المقاومة هو السبيل الوحيد للدفاع عن الدماء والأرض والعرض والثروات. ويشرفون اليوم ونحن نعيش أجواء الابتهاجات الشعبية العارمة والاستعدادات اليمانية الاستثنائية لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، أن نستمد من صاحب الذكرى عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أعلى معاني الثبات والجهاد والصبر. فالرسول الأعظم لم يترك أمة خاضعة، بل أقام دولة الفتح والجهاد، ومن سار على نهجه واستنى بسنته لم يعرف يوما طعم الإذلال أو التراجع. أيها الشجعان، أنتم أمل هذه الأمة ودرعها الحصين، ومن أدركوا أن الحق لا يسترد بالتبريرات بل بزخات الرصاص وصليل الصوارم، فاستمروا أيها الأبطال على نهج نبيكم القائد، واضربوا هام المعتدين، فإن النصر بإذن الله تعالى حليف المتقين والمجاهدين.

0: عين على الأحداث.
1: رجال الرجال، أبطال قواتنا المسلحة، الإخوة المجاهدون، إن إحياء مناسبة فعالية المولد النبوي تذكرنا بما حمل رسول الله من حب وحرص بمسؤولية الرسالة الإلهية والتي ارتكزت على حفظ وسلامة البشرية بالحق والعدل وضمان الحقوق ووصولها للبشرية بما تحمل من قيم إنسانية ترسخ الحرية والعدل والمساواة فيما بين البشرية. وما أتى به رسول الله هو تقارب أخلاق البشرية واحترام حياة الإنسان واحترام حقوقه الإنسانية والمعيشية. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمل راية الإسلام وما أتى به من حقوق وواجبات على الإنسانية. فالإسلام من حدد شروط التعامل والطهارة، وهو ما يرتكز على الكرامة الآدمية، والذي قد فضل الله خلق الإنسان مما خلق تفضيلا وميزه عن سائر الخلق وأكرمه ورفع من مكانته في هذه الأرض. لذا نحن نجد أن الأحرار من أبناء الشعب اليمني في هذه الأيام هم من يتهيئون لهذا اليوم العظيم، فقد زينوا المساجد والمنازل والأحياء والمنشآت الحكومية في العاصمة صنعاء، وها هي وبقية عواصم المدن والمديريات والقرى والعزل تتزين فرحا وابتهاجا بقدوم ذكرى مولد رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، صلاة دائمة وباقية إلى يوم الدين. أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الشجعان، إن المنهج الذي أسس مجتمعا قائما على التكافل والعدالة والكرامة قادر على أن يعيد للأمة ثقتها بنفسها ويمنحها القدرة على مواجهة مشاريع التبعية والاستلاب الثقافي. فإن المولد النبوي الشريف يمثل فرصة لإعادة قراءة السيرة النبوية باعتبارها مدرسة في بناء الإنسان والمجتمع، لا مجرد صفحات تروى. فقد استطاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحول الإيمان إلى مسؤولية، والأخلاق إلى قوة، والوحدة إلى حصانة، وأن يبني أمة قادرة على حمل مشروعها والدفاع عن قضاياها. ومن هنا فإن الاحتفاء الحقيقي بالمولد النبوي هو أن تتحول المحبة إلى التزام، والذكرى إلى وعي، والفرح إلى عمل، وأن يبقى القرآن والرسالة المحمدية حاضرين في حياة الأمة ومواقفها. فالمولد النبوي الشريف ليس يوما ينتهي بانتهاء مظاهرة، بل برسالة تتجدد مع كل جيل. إن التمسك بالمنهج المحمدي هو تمسك بالكرامة والعدل والهداية. إن الأمة التي تعرف نبيها وتستلهم سيرته أقدر على صناعة مستقبلها بثبات وبصيرة.

أعلنت دين الله جهرا لم تخف من مشركي عهد الظلام أحدا. فتبارك رب السماوات هو من أرسل للعالمين محمدا لينشر في الأرض دينا عادلا، دينا يظل في الحياة سرمدا. فحمل تلك الرسالة ومضى مشمرا ومجاهدا مجتهدا، فكان أقوى الأنبياء في الدنيا لدين رب العالمين موحدا، وحقق النصر العظيم بصبره. فلكم بقى وسط الشعاب مشردا، لله در من نبي مؤمن أراد للإنسان عيشا أرغدا، وحرر كل العبيد بمكة وفك منهم عاليا ومقيدا. فيا بني الشعب اليماني افرحوا وكبروا لله وحيوا مولدا للمصطفى المختار، من أهدى لنا دينا لما يرضاه ربي محددا. وعن ديانات السماوات معا بالحق والعدل الإلهي تفردا، وازكى صلاة الله ما هب الصبا وما شدا طير الغصون وغردا، وما لرب الكون صلى عابد تغشى نبي العالمين.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.

0: امسيل حد امسيل حد امسيل زخم ورد امسيل حد امسيل حد امسيل زخم ورد.
1: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي الإرشادي الزراعة والحياة.

أجمل تحية لزراع الخيل، لكل يد تبذر الحبة في أحضان التربة لتنبت لنا خيرا وفيرا. الأرض كريمة مع من يعطيها حقها، والبداية الصحيحة لأي موسم زراعي ناجح لا تبدأ بالسماد أو الماء فقط، بل تبدأ من أصغر عنصر في العملية الزراعية كلها، وهي البذرة الزراعية. في حلقة اليوم سنغوص في موضوع يمثل الأساس والعمود الفقري لأي محصول قوي ووفير الإنتاج، ملف غربلة البذور وتنظيفها قبل الزراعة. هل كل بذرة تجمعها أو تشتريها صالحة للغرس مباشرة؟ وكيف تؤثر الغربلة على زيادة المحصول وتقليل التكاليف؟ وما هو مفهوم غربلة البذور وأهميتها العلمية والعملية للنبات؟ وما المخاطر والأضرار الناجمة عن زراعة بذور غير مغربلة؟ وما الطرق والخطوات العملية لغربلة وتجهيز البذور محلياً وصناعياً؟ كل هذه المعلومات سنتحدث عنها في حلقة اليوم، سأنقلها لكم أنا إعداداً وتقديماً رشا محمد سعيد. وبسم الله نفتتح الحلقة.

0: مستمعينا الكرام، مزارعين الأفاضل، كثير من أخواننا المزارعين بعد موسم الحصاد يحتفظون بجزء من المحصول ليستعملوه كبذور للموسم القادم، أو يشترون بذورا غير معالجة لخفض التكاليف، وبمجرد حراسة الأرض يقومون ببذر هذه الحبوب مباشرة دون أي عملية فرز أو تنظيف. هنا نتساءل، ماذا نعني بغربلة البذور؟ ولماذا هي خطوة لا غنى عنها؟ يقول الكثير أنها خبرة متوارثة، فغربلة البذور ببساطة هي عملية فصل الحبوب السليمة والقوية عن الشوائب، والبذور المكسورة والبذور الضامرة أو المصابة، إضافة إلى إبعاد بذور الأعشاب الضارة والأتربة. وعندما تقوم بغربلة بذورك فإنك تضمن أمورا جوهرية، من أهمها
1: بسم الله الرحمن الرحيم. معكم المهندس عزيز غالب عمران، مدير إدارة البرامج والأنشطة الإرشادية في مكتب الزراعة محافظة دمار، مهندس تخصص وقاية نبات. بالنسبة لموضوع غربلة البذور، هو يعتبر من المواضيع المهمة جدا، كون غربلة البذور تساعد بالدرجة الأولى على إزالة الشوائب المختلفة مثل الحجارة الصغيرة أو بقايا النباتات أو الحبوب الغريبة، أيضا التخلص من البذور المكسورة أو التالفة والصغيرة جدا، الحصول على بذور متجانسة في الحجم والجودة. تلاحظ في بعض المزارع أو في بعض الأراضي الزراعية، لما تدخل مثلا الحقل مزروع بالقمح تجد هناك عدم تجانس المحصول، تلاحظ في نباتات صغيرة، في نباتات طولها أكثر، في نباتات مبتلأة بالسنابل، في نباتات مصابة بأمراض، هذا كله نتيجة لعملية الخلط بالنسبة للبذور. مع الأسف الشديد معظم المزارعين حينما يقوم بعملية حصاد المحصول، يعني يقوم بعملية مثلا كمية من البذور وتركها دون القيام بعملية الغربلة بشكلها الصحيح. أحيانا يقوموا بعملية غربلة لكن بشكل يدوي، وهذا لا يفي بالغرض طبعا. فتلاحظ عنده في الموسم القادم حينما يقوم بعملية زراعة البذور أو زراعة هذه البذور، تجد هناك عدم تجانس وخلط أيضا في المحصول الناتج. ولذلك تعتبر عملية غربلة البذور من العمليات المهمة جدا من أجل الحصول على بذور متجانسة، سواء كان في الحجم أو الجودة. أيضا تفيد في تحسين عملية الزراعة، أيضا رفع نسبة الإنبات والحصول على على نباتات قوية ومتجانسة، هذا من ناحية. من ناحية أخرى قلل انتقال بعض الآفات والأمراض الموجودة مع البذور أو مخلفات المحصول. قلنا أحيانا العشوائية بالنسبة لبعض المزارعين أنه يقوم بعملية، أهم شيء يقوم بعملية جمع بذور، وقد تكون هذه البذور ضمنها بذور مصابة أو بذور مكسورة، والبذور المكسورة لا تستطيع عملية الإنبات. فيلاحظ بعد ذلك أثناء عملية الزراعة في الموسم القادم، يلاحظ أو يتساءل المزارع ما هو السبب الذي أدى إلى ذلك، وهو عدم غربلة البذور بشكل ممتاز.
0: هذا يعني أن غربلة البذور تعطينا تجانس في الإنبات، فالبذور المكتملة النمو والمستوفية للحجم تنبت في وقت واحد وتنمو بمعدل متناسق، مما يجعل المزرعة بساطا أخضرا متوازنا دون فراغات أو تفاوت في أعمار النباتات. والبذرة القوية تحتوي على مخزون غذائي كامل في جنينها، مما يعطي الشتلة قدرة عالية على اختراق التربة والتغلب على الظروف المناخية الصعبة في بداية حياتها. وللمزارعين، النبات الذي ينمو من بذرة سليم يمتلك المجموع الجذري الأقوى، وبالتالي يستفيد من كل قطرة ماء وكل حبة سماد تضعها في التربة. أما البذرة الضعيفة تجلب نباتا هزيلا، والنبات الهزيل يستهلك جهدك وسمادك دون أن يعطيك إنتاجا. فالغربلة ليست كلفة إضافية، بل هي أول استثمار ناجح يضمن لك زيادة الإنتاج بنسب قد تصل إلى 20% أو أكثر. ولنعرف ماذا يحدث إذا تجاهلنا غربلة البذور وزرعنا الحبوب كما هي.
1: طبعا بالنسبة لموضوع مخاطر عدم غربلة البذور، يعني مثل ما ذكرنا عدم غربلة البذور تؤدي إلى انخفاض جودة البذور ونسبة الإنبات. أيضا مثل ما عدم تجانس النباتات في الحقل، تلاحظ نباتات طويلة، نباتات قصيرة، سنابل ممتلئة، سنابل مصابة بالأمراض، وجود بذور مكسورة أو تالفة تؤدي إلى ضعف النمو، أيضا تؤدي إلى تكون وسط رئيسي لنمو الحشائش، وبالتالي تنافس المحصول الرئيسي في الحصول على احتياجاته من الماء والغذاء. أيضا مخاطر عدم غربة البذور تؤدي إلى انتقال بعض الآفات والأمراض، وبالتالي تعتبر عملية الغربلة إذا لم يتم إجراءها لها مخاطر كثيرة تعود بشكل سلبي على المحصول وعلى كمية الإنتاج بالنسبة للمزارع.
0: قد يعتقد البعض أن إلقاء بعض البذور المكسورة أو الحصى الصغيرة مع البذور السليمة لن يضر كثيراً، لكن الواقع الزراعي يثبت عكس ذلك تماماً. إهمال الغربلة يا أخواني المزارعين يوقع المزارع في مشاكل مكلفة، أبرزها نقل الأمراض والآفات. البذور الضامرة أو المصابة غالباً ما تكون بأخص ولبيض الحشرات أو الأبواغ الفطرية أو التفحم في القمح والشعير. زراعتها تعني إدخال المرض مباشرة إلى قلب تربتك السليمة أو انتشار الأعشاب الضارة والطفيلية، والبذور الضامرة والمكسورة أصلاً لن تنبت أبداً. وهذا يعني أن نسبة كبيرة من البذار الذي اشتريته وزرعته ذهب سدى، مما يخلق مساحات فارغة في الحقل تسكنها الأعشاب الضارة، وبالتأكيد المحصول الناتج عن بذور غير مغربلة يكون غير متجانس في حجم الثمار أو الحبوب، وقد تختلط به الحبوب الغريبة مما يقلل من قيمة التنافسية في السوق ويخفض سعر بيعه بشكل كبير. سؤالنا المهم هنا، كيف نقوم بغربلة وتجهيز البذور بطريقة صحيحة وآمنة؟
1: تتم عملية الغربلة، يمكن معروف عندنا أنه كان في القديم يستخدموا أوعية يدوية فيها شك صغير، أو يقوم بعملية التذرية اللي هي عن طريق التعريض إلى الرياح. لكن هناك تتم عملية الغربلة طبعا بصور منتظمة. أولا ممكن تنظيف أولي، مثلا إزالة الحجارة على أعواد بقايا النباتات الكبيرة، أيضا اختيار غربال مناسب اللي هو بفتحات مناسبة تناسب حجم ونوع البذور، بيتم وضع طبعا كمية مناسبة، هذا يمكن أتكلم بشكل يدوي، كمية مناسبة في الغربال وعدم تحميل كمية كبيرة على أساس أنه عند تحريكه تخرج الشوائب وتتبقى البذور السليمة. طبعا إعادة الغربلة طبعا يتم عند الحاجة بفتحات مختلفة للحصول على بذور أكثر تجانسا. بعد عملية الغربلة فحص البذور بعد الغربلة واستبعاد البذور مثلا المصابة أو المكسورة أو المتضررة، وبعد ذلك بيتم حفظ البذور في مكان جاف. تم صناعة آلات يدوية تقوم بعملية أو آلات تشتغل تقوم بعملية الغربلة بشكل ممتاز جدا. هذه المكائن التي تم صناعتها بأيدي يمنية شكلت بادرة أمل قوية للمزارع بأنه يقوم بعملية الغربلة بشكل جيد، بحيث يتخلص من البذور المصابة أو البذور المكسوبة اللي فيها مثلا البذور المكسورة أو البذور اللي فيها أمراض أو ما إلى ذلك، أو البذور الصغيرة أو بذور الحشائش، والحصول على بذور نقية. وبالتالي عملية الغربلة هي تعتبر عملية مهمة جدا مثل ما ذكرت في البداية، من أجل الحصول على نسبة إنبات عالية وبالتالي زيادة الإنتاج بشكل كبير جدا، وأيضا أضمن إلى درجة كبيرة جدا أنه أحصل على محصول خالي من الأمراض التي قد تنتشر بين البذور المصابة، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية نضمن الحصول على محصول نقي خالي من أي بذور حشائش مختلفة، لأن الحشائش أيضا تعمل على عملية مثل ما ذكرنا منافسة النباتات الرئيسية في الحصول على الماء والغذاء، وأيضا بتؤدي إلى زيادة الجهد الذي يبذله المزارع في عملية التخلص من الحشائش هذه.

0: آخر نصيحة عن غربلة البذور، عملية التنظيف والغربلة تختلف بحسب الإمكانيات المتاحة، سواء كنت مزارعاً بسيطاً في مزرعة صغيرة أو تتعامل مع مساحات واسعة. المهم بعد الانتهاء من الغربلة واختيار أجود البذور، يفضل معاملتها بالمطهرات الفطرية للبذور الموصى بها من قبل المهندس الزراعي لوقايتها من أمراض التربة أثناء مرحلة الإنبات. نحن الآن سننتقل إلى تقية ورضية لنتعرف على موضوعهن لحلقة اليوم في الأسرة التنموية.
1: البذور يو بسم الله لا قوة إلا بالله. هي سكسكسكس إذا أنا الحمد لله هذا الكسر الأول وتيا الثانية. أتشي
2: رضية يا رضية، للما باب البيت مفتوح هكذا على مصراعي.
3: يو يو يو يو يا ستر يا عظيم، للما قديش تحت سرير هكذا
2: إنا بتدوري الأسية حق خالتي حظية.
1: ناين خالتي حظية إنا قد ترابها تناوي. أتشي أتشي أين أدور كيس البذور؟ موسم الأمطار حل وحنت رعود الخير.
2: أها ما شاء الله عليك يا أختي، ما عاد برأي هذه المرة.
1: بذور قمح وقرع وطماطم قد لست أجمعهن طوال الصيف لأجل أزرعهن ذا الحينة.
2: بذور بذور يا رضية تحت السرير والظلمة والغبار،
1: كان أين أخبيهن يا أختي؟ في جبدار.
2: قولي لي ما هي تي الرائحة المذمومة داخل الغرفة كأنها رائحة غفن ورطوبة دوية؟
1: هذا رائحة الأرض والخير يا تقية، أي من رائحة الذي خبيتها في الظلام وداخل أكياس بلاستيكية متينة وقوية ربطتها أمان السبع ربطات لأجل ما يدخلنش لا هواء ولا تضع مني.
2: داخل أكياس بلاستيك ووسط كتمة تحت السرير، افتحي الأكياس يا رضية، قلبي مش مرتاح لهذا الكنز حقش والبذور.
1: يا خسارة يا خسارة تعبش يا رضية. ما هو هذا يا اختي؟ البذور قد كلهن صوف ابيض ورائحته غريبه ومخيسه، حتى حبات القمح قد لاصقت ببعضنا البعض كان عليها عجين ما جري عليهن يا تقيه.
2: طبيعي لانك كتمتي انفاسها بالبلاستيك والرطوبه يا رضيه، والبذور كائنات حيه تحتاج جفاف وبروده لتظل نائمه حتى يحين وقت الارض والزراعه.
1: يا وانا قلت حافظ عليهن يقعن معكمات ونظيفات.
2: شكلش حين وضعتيها في الاكياس كان عاد فيها رطوبة خفيفة، وضعتيها في مكان دافي ومكتوم. وفرتي جو سياحي للفطريات والعفان يزداد ويرتاح لاجل عشعشو داخلها ويموت البذور.
1: خلاص يو يا غارة علي صدق، بذور موسمي الزراعي هذا السنة كلها سارت علي يا قهر قلبي. لكن يا تكي كيف كنتي تشتي احافظ عليهن؟ اسكي فاهميني، وما هن الطرق السليمه للحفاظ عليهن؟
2: خيرة الله، بس هذا الدرس والمره الاولى نتعلم منها. وافهمي حفظ البذور له اصول وثلاث قواعد ما تضيعيها شيختي، الجفاف والتهويه والمكان البارد.
1: وكيف اطبق هؤلاء الثلاث؟
2: بعد ما تجمعي البذور لازم تشمسيها وتجففيها تماما لو ما تطير منها اي رطوبه، وبعدها استبعدي البلاستيك كليا واحفظيها داخل برطمان الدجاج نظيفة أو أكياس قماش شوايل صغيرة تسمح لها تتنفس.
1: والزجاج والقماش يا أختي إنها ما يدخلش فيهن السواوس.
2: هذا السر، انثري وسط البرطمان أو كيس القماش قليل من رماد الحطب النظيف، أو اوضعي ورقتين من شجر النيم الجاف.
1: وللمش شجرة النيم هؤلاء؟
2: لأنه بيطرد السوس ويحمي البذور. المهم بعدها ضعيها في مكان بارد جاف ومرتفع عن الأرض، مش تحت السرير عند الغبر والكتمة
1: أبدا. أمانا إن قديف ذني من اليوم رايح عتكون بذورنا مكرمة فوق الرفوف وسط الزجاج والرماد عيقع حارسة.
2: ولازم لازم جميعنا نتذكر البذور هي روح المواسم الزراعية القادمة، وحفظها أمانة، لا نكتم انفاسها بالبلاستيك ولكن نجعلها جافة لتنبت لنا خيرا وفيرا ونحافظ عليها، والأفضل يكون لنا بنك البذور في كل قرية وفي كل محافظة.
0: مستمعين الكرام، نجدد الترحيب بكم وشاكرين كل من لازال متابعا للحلقة. نرجو ونأمل ونتمنى من كل من استمع للحلقة واستفاد منها أن ينقل الخبرات إلى غيره ليضاعف الأجر والفائدة. وصدقوني كل رسالة منكم هي بذرة علمية تنمو وتثمر خبرات لكم ولنا جميعا. كل ما عليكم هو مراسلتنا على رقم البرنامج 3748115. الآن ننتقل إلى البريد الواصل إلينا. أولى الرسائل، نشكركم على حلقة الإنتاج السمكي ونرجو منكم تكثيف التوعية حولها. سليمان الدبعي من الحديدة يواصل حديثه ويقول: كما ونأمل أخوة الصيادين وتركزوا على زاوية لا تقل أهمية عن حفظ جودة الأسماك، بل هي الضامن الاستراتيجي لاستمرار هذه المهنة الشريفة. إنها سلوكيات الصيد المستدام. البحر كريم لكن خيراته ليست بلا حدود إذا لم نحسن التعامل معه. الإنتاج السمكي المستقر لسنوات قادمة يتطلب منا اليوم وعيا عاليا، مثل تجنب أدوات الصيد الجائرة، استخدام المتفجرات أو المواد الكيميائية أو الشباك المجرورة القاعية التي تدمر الشعاب المرجانية، لأنها تعد جريمة في حق البحر وفي حق نفسك. الشعاب المرجانية هي بيوت الأسماك وملاذها، وإذا دمرت البيت فلن تجد حوضا تصطاد منه مستقبلا. شكرا لكم سليمان الدبعي على هذه النصيحة. رسالة أخرى وصلت إلينا بيقول فيها: حلقة الإنتاج السمكي كانت حلقة هامة والأول مرة تتطلق لمثل هذه الإرشادات، لكنها ليست آخر مرة بإذن الله، هناك العديد من الحلقات. السؤال الذي يتحدث به يقول: نرجو من الأخ معز الدين يجيب على سؤالنا ويوضح للصيادين أهمية التراجع عن الصيد في موسم التكاثر مواسم الحظر. نعلم جميعا أن هناك أوقاتا تعلن فيها الجهات المختصة حظر صيد أنواع معينة من الأسماك أو القشريات مثل الروبيان والشروخ الاستاكوزا. هذا الحظر لم يوضع للتضييق عليهم، بل لإعطاء الفرصة لهذه الكائنات لكي تضع بيوضها وتتكاثر. صيد سمكة واحدة حبلى بالبيض اليوم يحرمك ويحرم أبنائك من آلاف الأسماك في الموسم القادم. وشكرا لكم، كتب الله أجركم. عزيز سالم، شكرا لك أخي عزيز، أخذنا رسالتك كما طلبت إلى الأخ معز الدين مختص الإرشاد السمكي ليجيب عليها.
4: قد جاءنا سؤال في حلقة الزراعة والحياة من الأخ عزيز سالم حول قرارات فتح وغلق مواسم الاصطياد لبعض الأنواع الاقتصادية من الأسماك والقشريات، حيث أن هذه القرارات تعتبر قرارات مسؤولة وعن جهات حكومية، لكن تنفيذ بعض هذه القرارات لا يتم على أرض الواقع بسبب غياب الرقابة البحرية من أماكن صياد الصيادين، وكذلك طمع وجسع بعض الصيادين في الصياد هذه الأنواع الاقتصادية التي تعود بالقيمة العالية جدا في مواسم حظرها، والتي قد تمتد من 3 أشهر إلى 6 أشهر في بعض الأنواع التي يطول فترة تكاثرها أو فترة النضوج الجنسي فيها. أما بخصوص الشروخ، فقشريات الشروخ لا تتواجد في منطقة البحر الأحمر بشكل كبير جدا، إنما تتواجد في المناطق من البحر العربي إلى المحيط الهندي في شواطئ وشعاب المرجانية في أرخبيل سقطرى. وبما أن بعض هذه الدراسات لم تجرى لمواسم تكاثر هذه الأسماك أو القشريات بشكل دقيق جدا بسبب الحصار المفروض على بلادنا والعدوان الغاشم عليها، أما فيما يخص وجود بعض البيوض أو الهروات في بطون الأسماك، فأخي عزيز إن الأسماك وأغلبها لا يتم التمييز بها من المظهر الخارجي للسمكة، حيث لا نستطيع التفريق بين الذكر والأنثى بالناحية النظرية، بعد عمليات الاصطياد بحيث يمكن أن نفرز الذكور عن الإناث، لكن الانضباط والأخذ بالقرارات المسؤولة والصادرة عن الجهات الرسمية يجب أن يتم تنفيذه في أرض الميدان، وذلك بتفعيل الرقابة البحرية وأيضا تفعيل الرقابة الذاتية والخوف من الله من قبل الصيادين واستشعار المسؤولية بأن هذه الثروة ليست لجيل واحد بل لأجيال متعددة ومتعاقبة، لذلك الحفاظ عليها اليوم هي حصاد غدا. ونتمنى من مراكز الأبحاث الموجودة على طول الشاطئ في البحر الأحمر وفي محافظة الحديدة بإجراء دراسات، لأن الدراسات المتواجدة معنا دراسات قديمة ولا يمكن الاعتماد عليها بسبب التغيرات المناخية التي طرأت على كرتنا الأرضية. وشكرا لك على أسئلتك تفاعلك في برنامج الزراعة والحياة. معكم محبكم المهندس السمكي معز الدين منصور، إدارة البرامج والأنشطة السمكية، ودمتم سالمين.
5: الثامنة مساء في استوديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء، البرنامج العام. الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

نشرة الأخبار الرابعة نستهلها بأبرز عناوينها. القوات المسلحة تكشف عن حصيلة عملياتها منذ قرار حظر الملاحات لكيان العدو السعودي. استهداف ومنع 56 من السفن النفطية لكيان العدو السعودي. رئيس حركة حماس يؤكد أن الإجرام الصهيوني المتواصل يضع الوسطاء والضامنين أمام مسؤولية كبرى ومفصلية. قائد قوات القدس في الحرس الثوري الإيراني: مشروع الوحوش الصهاينة بضم الضفة الغربية لن يحدث، وأن انهيار كيان الاحتلال الصهيوني أمر حتمي. مصرع أكثر من 100 شخص بانهيار منجم للذهب في الكاميرون. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، بعث عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور ورئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ صالح علي الرزيقي عن عمر ناهز 80 عاما، حفلت جلها بالعطاء في خدمة الوطن. أشاد في البرقيتين التي تم بعثها إلى شقيق الفقيد محمد علي الزريقي عضو مجلس النواب والإعلامي محمد الرزيقي وشيخ مشايخ المحويت محمد أبو علي بمناقب الفقيد وإسهامته في خدمة الوطن والسلم المجتمعي في محيطه من خلال سعيه الحميد في إصلاح ذات البينة وترسيخ قيم الأخوة ومبادئ الخير. ولفتوا إلى أن الراحل يعد من الأدباء البارزين على مستوى محافظة المحويت وأحد شعرائها المتميزين. وعبر ابن حبتور والعيدروس عن بالغ العزاء وعظيم المواساة لأسرة وذوي الفقيد وآل الرزيقي ومشايخ المحويت عامة ومديرية الخبط خاصة بهذا المصاب، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون. أحيى مجلس الشورى ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم بفعالية خطابية. في الفعالية التي حضرها رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس ونائبه ضيف الله رسام بحضور عدد من أعضاء المجلس، ألقى أمين عام المجلس علي عبد المغني كلمة نيابة عن رئيس مجلس الشورى وهيئة الرئاسة، أشار فيها إلى أن الشعب اليمني يحيي ذكرى المولد النبوي جيلا بعد جيل، واليوم يحييها في ظل المسيرة القرآنية المباركة والقيادة الحكيمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. وأكد أن علاقة الشعب اليمني برسول الله وآله هي علاقة إيمانية روحية وجدانية قديمة تاريخية ترتبط به في كل الظروف والأوقات. ولفت إلى أن الشعب اليمني يقف اليوم أمام فرصة تاريخية للتخلص من الوصاية الأجنبية وتدخلاتها، داعيا إلى توحيد الصفوف إلى جانب القيادة والاستعداد الكامل لكافة الخيارات والسيناريوهات للتصدي للتحديات ولمواصلة طريق التحرر والاستقلال. كشفت القوات المسلحة اليمنية عن حصيلة للعمليات العسكرية ضد كيان العدو السعودي وتحشيداته منذ إعلان قرار حظر الملاحة البحرية في 20 يوليو وحتى يومنا هذا 19 أغسطس. وأكدت في بيان لها أنها تمكنت من استهداف 8 سفن نفطية سعودية، 5 منها في البحر الأحمر و3 في خليج عدن وفي البحر العربي. كما تم منع 48 سفينة نفطية سعودية من العبور، وتم إجبارها في العودة منها 24 من السفن التي تم منعها من العبور في البحر العربي وفي المحيط الهندي، و14 سفينة تم منعها من العبور في البحر الأحمر. وقد أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها نفذت 9 عمليات عسكرية توزعت على ينبع، نجران، جيزان، أبها وإمدادات النفط في المنطقة الشرقية. المزيد من التفاصيل في سياق المتابعات الإخبارية عقب هذه النشرة.
استنكر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس خليل الحية الإجرام المتواصل والقتل المتعمد من كيان العدو الصهيوني الذي تصاعد منذ أمس وطال قيادات أولى في الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم. وقال الحية في تصريح صحفي إن هذه الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني تؤكد أن كيان العدو الصهيوني ماض في سياسته الإجرامية وغير مباري بكل الوساطات والضمانات، ويضع الوسطاء والضامنين أمام مسؤولية كبرى مفصلية لإلزام العدو الصهيوني بوقف عدوانه وحماية الاتفاق من الانهيار. وكان العدو الصهيوني ارتكب الظهر هذا اليوم مجزرة باستهداف مقر شرطة في مدينة غزة، ما أدى لارتقاء 9 من عناصر الشرطة المدنية بينهم أشلاء، إلى جانب إصابة نحو 15 آخرين بجروح تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة. نفذ جيش كيان العدو الصهيوني اليوم تفجيرات عنيفة استهدف عددا من البلدات جنوبي لبنان، فيما حلق طيرانه المسير على علو منخفض في أجواء العاصمة بيروت، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن جيش العدو الصهيوني أقدم على تفجير منزل في بلدة الخيام بقضاء مرج عيون. قبل ذلك استهدفت دبابة مركبة صهيونية بلدة الخيام بأربع قذائف، كما نفذت قوات العدو تفجيرات ضخمة في بلدة حولات لوسع بني حيان في قضاء مرج عيون. أكد قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاني أن مشروع الوحوش الصهاينة بضم الضفة الغربية في فلسطين المحتلة لن يحصل، وأن انهيار كيان الاحتلال الصهيوني أمر حتمي. ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن العميد قاني اليوم قوله إن المحتلين مغتصبي فلسطين يعانون من سرطان اجتماعي من الداخل، إلى جانب أن انهيارهم حتمي. وأضاف إرهابي الاحتلال في الضفة الغربية لن يستطيع بتوحشهم وقرصنتهم ضرب القضية الفلسطينية ولمكانتها الكبرى في العالم. إلى ذلك دان المستشار الألماني فريدريتش ميرتس بشدة دعوة ما يسمى بوزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف المجرم إتمار بن غفير إلى قتل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة دون استثناء، وصفها بدعوة لا إنسانية ومخالفة للقانون الدولي وغير مقبولة. بدوره وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نوبل ما يحدث في الضفة الغربية مشين للغاية، وأكد أنه يجب أن يثير اشمئزاز الجميع، وأشار بارا إلى فرض بلاده لعقوبة على الوزير الصهيوني بن غفير بسبب تصريحاته الأخيرة التي وصفها بغير المقبولة ولا الإنسانية. قال إن فرنسا ضغطت أيضا لفرض عقوبات ليس فقط على المسؤولين عن أعمال العنف، إنما أيضا على الكيانات والشركات والمنظمات التي تزود المغتصبين الصهاينة المتطرفين وأيضا المتوحشين بالوسائل اللازمة لطرد الفلسطينيين من أراضيهم وحرق محاصيلهم وتدمير مبانيهم العامة. نقلت وكالة فارس الإيرانية اليوم عن مصدر مقرب من الوفد المفوض قوله إن المحادثات مع الجانب الأمريكي توقفت بعد انتهاك مذكرة تفاهم إسلام أباد من جانب الولايات المتحدة، وذلك بعد ما زعم الرئيس الأمريكي ترامب بوقف التفاوض مع إيران. وتابع المصدر أن المفاوضات بشأن فرض سيادة على مضيق هرمز كانت مع سلطنة عمان، مؤكدا أن تلك المفاوضات لا علاقة لها بالولايات المتحدة الأمريكية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها سيطرت على بلدة فيسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية بالتزامن مع تقدم وحدات مجموعة فوستوك في عمق دفاعات القوات الأوكرانية وتحسين القوات الروسية لمواقعها التكتيكية على عدد من محاور القتال. لقي أكثر من 100 شخص مصارعهم إثر انهيار منجم للذهب في قرية زامبوا شرقي الكاميرون، وأفادت إذاعة فرنسا الدولية أنه جرى انتشال 107 جثث حتى الآن
فيما لا تزال عملية البحث والإنقاذ مستمرة وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا. وأضافت أن قرية زامبوا تقع بالقرب من الحدود الكاميرونية مع جمهورية أفريقيا الوسطى. ختام هذه النشرة تذكر بأبرز ما ورد فيها من عناوين: القوات المسلحة تكشف عن حصيلة عملياتها منذ قرار حظر الملاحة لكيان العدو السعودي، استهداف ومنع 56 سفينة نفطية لكيان العدو السعودي. رئيس حركة حماس يؤكد أن الإجرام الصهيوني المتواصل يضع الوسطاء والضامنين أمام مسؤولية كبرى ومفصلية. قائد قوات القدس في الحرس الثوري الإيراني: مشروع الوحوش الصهاينة بضم الضفة الغربية المحتلة لن يحصل، وأن انهيار كيان الاحتلال الصهيوني أمر حتمي. مصرع أكثر من 100 شخص بانهيار منجم للذهب في الكاميرون. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام قدمنا نشرة الأخبار الرابعة. لحظات ونوفيكم بالمتابعات الإخبارية.

وفي المتابعة المعركة بين الإسلام وأعدائه تكمن في الوعي والبصيرة. العميد سريع يؤكد أن ردع العدو السعودي مستمر ويجدد النصح للمغرر بهم. مرحبا بكم.

معركتنا مع أعداء الله من اليهود والنصارى تبدأ من الوعي والبصيرة في المقام الأول، حيث حاول الأعداء مرارا وتكرارا أن يشوهوا الدين الإسلامي، وذلك من خلال ضرب قدسية القرآن الكريم في نفوس أبناء المجتمع الإسلامي، من خلال إدخال مصطلحات مغلوطة شيطانية تحل محل المصطلحات الحقيقية التي أنزلت في القرآن الكريم والتي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما يحاول الأعداء إبعاد الشعب عن كتاب الله وما فيه من الهدى والنور الذي يرشد الناس وينقذهم في الدنيا والآخرة. ما تقوم به الولايات المتحدة وأيضا الكيان الصهيوني من إحراق لكتاب الله علنا وبشكل متكرر بين الفينة والأخرى ما هو إلا استمرار لنهجهم الشيطاني الخبيث الذي يهدفون من خلاله إلى ترويض المسلمين وتعويضهم على تقبل هذه الجريمة التي تنم عن عداء صريح من اليهود والنصارى ضد الإسلام والمسلمين. وعلى خط موازي لهذه الجرائم الممنهجة وأيضا الهجمة الإبليسية الشرسة التي يشنها أعداء الإسلام والمسلمين في الحركة الصهيونية وأتبعهم اليهود والنصارى وأذنابهم من المنافقين على المقدسات الإسلامية ورموزها، يسعون جاهدين إلى ضرب مكانة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نفوس الناس وفي نفوس المسلمين بإدخال الكثير من الإسرائيليات والأحاديث المكذوبة عنه والتي لا تمت للرسول ولا للإسلام بصلة. كل هذا لأجل تبديل دين الله سبحانه وتعالى الدين الحق، وأن يحرفوا بوصلة العداء من العداء لليهود إلى العداء للمسلمين فيما بينها والبين. لذا نجد أن كثيرا من الأنظمة العربية والإسلامية لم تعد تتأثر، لم تعد تحرك ساكن أمام هذه الجرائم، لم تعد يتحرك حينما يتم حرق كتاب الله سبحانه وتعالى، لم يتحرك أحد من المجرمين الكفرة، كما أنها لم تعد تتأثر ولا تغضب حينما ترى الإساءة هنا أو هناك على خير البرية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الوقت الذي يغضب فيه الكثيرون إذا شتم الملك الفلاني أو الرئيس أو الأمير أو ما شاكل من هؤلاء العبيد الذين عبدوا أنفسهم وعبدوا للشيطان ولأوليائه مقابل حفنة من المال المدنس الذي يحصلون عليه في هذه الدنيا الفانية. من هنا نجد أن المعركة اليوم مع أعدائنا هي معركة وعي وبصيرة في المقام الأول، لأننا إذا ما فهمنا تحركات العدو أدركنا مؤامراته التي تحاك بحق الشعوب العربية والإسلامية سنتفادى ما قد يحدث من عواقب إذا ما اتبعنا أولئك المضلين. لذا من المهم أن تسير الأمة على نهج القرآن الكريم وتطبق تعاليم الله سبحانه وتعالى في واقعنا العملي، ليس مجرد التلاوة والقراءة العابرة، بل من المهم التطبيق في حياتنا لنرضي الله سبحانه وتعالى ونصل في النهاية إلى الفلاح والسعادة في الدنيا وجنة الخلد والنعيم الأبدي في الآخرة. العودة إلى القرآن الكريم، الاحتفاء بمولد خاتم النبيين والمرسلين على صاحبه أزكى الصلاة والتسليم وآله، يعد أول جبهة من جبهات الوعي والتصدي لمؤامرات الأعداء الأبستينية التي تريد تدمير الإسلام والمسلمين لصالح اليهود والنصارى. في أرض الإيمان والحكمة نرى الشعب اليمني في احتفائه بمولد خير البرية متفردا عن الشعوب الأخرى، فهو في هذه الذكرى الدينية الجليلة منذ الأزل يفرح بفضل الله ونعمته، يحيي مولد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل محافظة ومديرية وقرية ونحية وحي وشارع ومنزل، في دليل واضح على مدى ارتباطهم الإيماني بالله وكتابه ونبيه عليه وعلى آله أزكى الصلاة وأتم التسليم. وما مظاهر هذه الفرحة التي تزين المدن إلا جزء من تلك الفرحة الأكبر التي تكتمل بالسير على نهجه والاقتداء به في مختلف جوانب حياتنا. ضرب الأعداء أعداء الله وأيضا أعداء الدين الإسلامي
من الأمريكيين، الصهاينة، السعودية والأذناب في المنطقة الذين ساهموا بشكل كبير في جرائم التجويه الصهيونية الموجهة نحو مقدساتنا ورموزنا الإسلامية، إما بالتطبيع مع كيان العدو الإرهابي أو بنشر ودعم وتنفيذ الحروب الناعمة والثقافة المغلوطة التي تستهدف الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض. لذلك يبعث أهل الإيمان والحكمة رسائل مهمة لكل شعوب العالم وللعدو الصديق أن اليمن سيظل هو منبع الإيمان، نفس الرحمن الذي قال فيه صلوات الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. وهذا ما هو واضح وجلي اليوم في مظاهر الفرحة بقدوم ذكرى مولد النور الأتم محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم.

0: معادلة ردع كثيرة حققها أهل الإيمان والحكمة في معركتهم الحالية مع كيان العدو السعودي الطاغي الذي يسوقه الكبر والعملة إلى جحيم الخسران والذل والهزيمة. اليمن القيادة والشعب بيده الطول المتمثلة بالقوات المسلحة اليمنية المجهدة التي جعلت من القوة يقين من السلاح الردع والتأديب والتبيين بفضل الله والثقة به والتوكل عليه سبحانه وتعالى. على العدو السعودي يفهم رسائل المعركة، يعود إلى جادة الصواب، يرفع يديه المتلطخة وملطخة بدماء الشعب اليمني عن أرض اليمن والشعب اليمني في فعالية نظمتها دائرة التوجيه المعنوية اليوم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. أكد مدير الدائرة المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة اليمنية فرضت 3 معادلات ردع ضد كيان العدو السعودي الباغي بفضل الله وأيضا بما تمتلكه من قوة.
1: اليوم فرضنا عليهم 3 معادلات. المعادلة الأولى الحصار بالحصار، مقابل الحصار الذي يفرضه علينا العدو السعودي فرضنا عليه حصارا في البحر الأحمر، وبفضل الله أنه أصبح حصارا محكما لا يستطيع السعودي تمرير سفينة واحدة، وهذا من فضل الله علينا. والنقطة الثانية أو المعادلة الثانية التي فرضتها قواتنا المسلحة اليوم معادلة ضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، ونحن نشاهد بفضل الله وبركة الله هذه الضربات. المعادلة الثالثة أصبحنا اليوم نحمي سيادة اليمن ونحمي أجواء اليمن من أي اختراق سعودي لبلدنا، وأصبحنا بفضل الله أمام أي اختراق نضرب الأعداء بضربات منكلة، وهذا من فضل الله علينا.
0: الحصار بالحصار هو عنوان المعادلة الأولى التي فرضتها قواتنا المسلحة على كيان العدو السعودي من منطلق الرد بالمثل التدرج في عملية الردع لتصبح سفن العدو المخالفة لقرار الحضر اليمني في مرمى الاستهداف.
1: تنفيذا لمعادلة الحصار بالحصار، ومنذ إعلان قرار الحظر الذي أعلنته القوات المسلحة اليمنية بحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي في 20 يوليو الماضي حتى يومنا هذا 19 أغسطس، تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله من استهداف 8 سفن نفطية التي تم استهدافها بشكل مباشر، 5 منها في البحر الأحمر و3 منها في خليج عدن والبحر العربي، فيما تم منع 48 سفينة نفطية سعودية من العبور وإجبارها على العودة بفضل الله، منها 34 سفينة تم منعها من العبور في البحر العربي والمحيط الهندي، و14 سفينة تم منعها من العبور في البحر الأحمر.
0: وإلى جانب الحصار البحري، إقامة القوات المسلحة اليمنية بدك مواقع كيان العدو السعودي بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة تأكيد على جدية القرار اليمني، وأيضا رسالة إلى العدو أن انتهاك الأجواء اليمنية لم يعد متاحا له أبدا ولن يمر دون عقاب.
1: في المعادلة الثانية في إطار الرد على العدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، وتثبيتا لمعادلة حماية السيادة اليمنية من الاختراقات لأجواء بلدنا وخصوصا في محافظتي صعدة وحجة، فقد نفذت القوات المسلحة بفضل الله سبحانه وتعالى 9 عمليات عسكرية توزعت على ينبع ونجران وجيزان وأبها وإمدادات النفط من المنطقة الشرقية. وكان من أبرز هذه العمليات العملية التي أتت ردا على العدوان على ميناء الحديدة، وكانت بفضل الله بعشرات الصواريخ والمسيرات.
0: المعادلة الثالثة جاءت استباقية أفشلت مخططات كيان العدو السعودي ومؤامراته الشيطانية، أكدت أن التحشيدات العسكرية تابعة له وأن مخازن أسلحته سيتم استهدافها أينما كانت، ولن تظل القوات المسلحة تتفرج في الوقت الذي يحشد فيه العدو ومرتزقته ضد الشعب اليمني المجاهد.
1: وفي إطار أيضا تثبيت المعادلة الثالثة، معادلة استهداف التحشيدات السعودية أينما كانت، فقد تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله ونفذت 14 عملية عسكرية نوعية استهدفت التحشيدات التابعة للعدو السعودي في منطقة الرويك والعبر والوديعة ومأرب والمخا وسفن وزوارق نقل معدات وتحشيدات تابعة للعدو السعودي، وكان من نتائجها ما يلي: مصرع وإصابة المئات من تحشيدات العدو السعودي بينهم قادة وضباط سعوديون، إحراق وتدمير عدد كبير من المخازن والمعدات التابعة لتحشيدات العدو السعودي، إغراق وإحراق سفينتي إنزال عسكرية، كانت تنقل الأسلحة والتحشيدة السعودية إلى المخا، إحراق وإغراق أكثر من 10 زوارق حربية تابعة لتحشيدات العدو السعودي، كانت تقوم بأعمال قرصنة وتقطع ونهب في البحر الأحمر بتوجيهات سعودية. هذا كله بفضل الله، كل هذه العمليات بفضل الله نفذت بعشرات الصواريخ والمسيرات وبأعداد لم يكن العدو يتوقعها.
0: هذا وحذر العميد السريع كيان العدو السعودي من خطورة الإقدام على أي تصعيد، وأكد أنه سيواجه بتصعيد شامل. نوه إلى أنه ليس أمام كيان العدو السعودي من خيار إلا برفع الحصار وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إنهاء العدوان ورفع الحصار، دفع المرتبات، رحيل المحتلين، ترك ثروات الشعب اليمني للشعب كله. وجددت القوات المسلحة اليمنية النصح للمغرر بهم من أبناء اليمن بالعودة ومغادرة معسكرات العدو لأنهم من هذا الشعب اليمني، ولا نريد أن نستهدفهم ويكونوا هم الضحية.

وصلنا معكم مستمعينا الأفاضل إلى ختام هذه المحطة الإخبارية. حرر النشرة فيها ياسين شعبان، وأيضا أعد المتابعات بسام عبد الله النجار طبعها، وكان في الكمبيوتر أيضا طه أحمد سلامة، نفذها على الهواء مباشرة محمد الشيعاني. في أمان الرحمن وسلامه.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: بالشوق والفرح والبهجة والسرور انتظرناها،
3: بالأضواء الساطعة والزينة الحالية وغرس الشجر ونظافة البيت والشارع والحارة مع الأهل والجيران، تعاوننا استعدينا لها واستقبلناها
2: بالتسبيح والتهليل وذكر النبي وآله والاقتداء بهديه. بنعيش معاكم كل لحظاتها وساعاتها،
3: وبحلول ذكرى المولد النبوي الشريف نهنئكم، وبأسمى آيات التهاني والتبريكات لكم تمنيناها، وبالصلاة على النبي وآله ختمناها.
2: كلام في محله.
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

نحن لسنا ممن يجف مكتوف الأيدي والعدو يضربه. نحن شعب نأبى الضيم، نتوكل على الله سبحانه وتعالى.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. بين أركز القيم الإنسانية الضامنة يبرز الوعي المحصن من شتى محاذير الغفلة والرخاوة الإدراكية كسلاح فاعل في مواجهة الحروب الناعمة. وبهذا السلاح تقهر الشعوب الحية أشد التحديات وأعتى الأعداء. بهذا السلاح أيضا تتم المقاربات الدقيقة للمفاهيم والمعاني والأوضاع، وعليه يدرك اليمنيون كشعب مسلم بوعيهم القرآني وحكمتهم وإيمانهم أن الارتباط بالنبي الأكرم الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو ارتباط بأرقى وأسمى المصاف والعناوين القيمية. وفي ضوء من ذلك يتجلى معنى تفاعلهم المميز مع مناسبة كالمولد النبوي الشريف بكل أبعاده ودلالاته. فمولد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وفق هذا المنظور أو الحيثية الموضوعية هو مولد العدل والرحمة والعزة والحرية والكرامة الإنسانية، مولد الصدق والأمانة والتواضع والحب والسلام، وهو ولادة حية متجددة للمعرفة الراسخة والارتباط الوثيق بأنبياء الله ورسله وخاتمهم الأكرم محمد صلى الله عليه وآله كشرط حتمي لنجاعة المواجهة مع التحديات والأخطار والأعداء الذين تعيش الأمة والبشرية اليوم أوج ذروة الصراع معهم ومع هجمتهم الوحشية الداهمة الخطيرة. إجمالا مولد هذا النبي العظيم هو مولد القيمة الإنسانية الأعلى والأسمى في صيغتها الإلهية الخاتمة الكاملة المكتملة. هو مولد لبنة التمام لصرح هذه الإنسانية الأخلاقي والقيمي وجهازها المناعي الروحي والعقائدي في بعده الرباني ومنبته السماوي وتأصيله الإلهي، حيث الشمول والإحكام ودقة التشخيص والمعالجة في ذروتها. لذلك نحتفل كشعب يمني بالمولد النبوي الميمون المبارك، ونعلي من شأن هذه المناسبة العيدية السنوية الشريفة. نحتفل بها ومعنا كل المؤمنين الصادقين الواعين والأحرار في هذه الأمة، بل في هذه الإنسانية، ونعظم شعيرتها المقدسة الخالدة وفق قول الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نحتفل باحتفالنا بالمولد النبوي الشريف بالضوء القاهر لكل ظلمة والجمال المبدد لقبح الجور والطغيان والجبروت. نحتفل بالكف التي هدمت أوثان الضلال والجهل والعبودية، والترياق الذي يدحر أمراض الخضوع لغير الله ويصد سموم القابلية لهيمنة قوى الشيطان الإبستيني الصهيوني الأمريكي التي تعربد وتعيث في الأرض فسادا كلما خلالها الجو وأخليت الساحة من عوامل القوة والحصانة الحقيقية التي كان مولد خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله تدشينا لخارطة فعلها الحيوي في شرايين وروح كل مؤمن حر يقارع تلك القوى الشريرة بكل ما أوتي من قوة وإيمان وعزم. وهذا ما يفعله شعبنا اليمني المسلم المؤمن العزيز، هذا الشعب الصامد الحكيم، شعب الجهاد والإيمان، شعب محمد منذ عقد وأكثر من الزمان، مسطرا أعظم آيات الصمود والنصر في مواجهة أعتى أعداء الإنسانية من القتلة والنهابة والسلابة والخونة والمطبعين والمنافقين. هذه الطغمة التي واجهها وما زال شعبنا اليمني بكل أشكالها العدوانية العسكرية والحصارية وكل أشكال هجمتها الخبيثة، والتي قل أن عرفت البشرية شبيها لها، ومقدما هذا الشعب أيضا في الوقت ذاته أبهى النماذج للشعوب التواقة إلى حريتها، والتي تخوض في أعتى غمرات التحدي والخطر وتتحدى هجمات الموت والردى في مواجهة مخالبه الأكثر شراسة وتوحشا وضراوة. وهذا هو حال الشعب الفلسطيني الحر المجاهد المظلوم أمام برابرة العصر وذباحي البشرية الذين يقودهم الذئب الأمريكي الصهيوني.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: مستمعينا الكرام، ستظل الشهادة سماء كلها رفعة وحب وتضحية وفداء، سماء من الشجاعة والسمو الأخلاقي الفريد. هكذا عودونا الشهداء الأبرار أن يقدموا لنا أجمل صفحات التضحية والعطاء. إنه العطاء المنقطع النظير، هكذا أدهش الدنيا بأسرها ببسالتهم وبطولتهم وعظمتهم وأخلاقهم وشرفهم وكرامتهم، وكانوا هم العنوان الأبرز في تاريخنا المعاصر. كيف استطاعوا أن يحفروا أسماءهم الغالية على جدران الزمن والقلب؟ كيف أبهجوا قلوبنا بتضحياتهم؟ وكيف عانقوا سماء الرفعة بعظيم ما قدموا؟
1: يا

كانت أخلاق الشهيد كبستان كله زهر وورود، أخلاق حميدة صاحبة قيم عالية مبنية على الود والاحترام والصدق والأمانة والإخلاص. كان شهيدنا رمزا للتضحية والإيثار، يعمل من أجل الآخرين، لا يهمه نفسه، وإنما وشمعة تشتعل وتحترق من أجل أن يضيء الطريق لكل من عرفه وكان معه. كان شهيدنا بشوش الوجه، وابتسامته كغيث الغمام، يزرع الفرح في قلب كل من يقابله. هذه هي أخلاق الشهداء العظماء، من مهروا اليمن بعظيم تضحياتهم. نحن وأنتم أيها الأفاضل في ضيافة سيرة عطرة للشهيد البطل عبد العزيز منصور الجنيد.

التحق الشهيد البطل عبد العزيز الجنيد بالمسيرة القرآنية بقلب ملؤه الجهاد، داعيا إلى الله وإلى جبهة العزة والشرف والكرامة والصمود والكبرياء. كان بطلا لا يشق له غبار، أبلى في جبهات العزة بلاء حسنا، ليث الوغى والسم العدا. لمثل هذه الشخصيات العظيمة تبنى الأوطان وتشترى الحرية بالدم القاني. هؤلاء من يرسمون للوطن مستقبله وقراره وبقاءه حرا أبيا، لأن لديه أبناء بارين به ضحوا من أجله بالغالي والنفيس.

الشهداء هم أعظم خلق الله، وهم فجر أوطانهم وعبير دروبهم، وهم النور الذي يستظل به الأحرار الذين يمضون على دربهم إلى جنان الخلد، والمسير إلى الكرامة وإلى رسم الأمل في قلوب الشجعان، ورسم الطريق الصحيح في الجهاد والاستشهاد. هذه الثقافة الكبيرة العالية والعظيمة التي نقشت في قلوبهم وأفئدتهم، فهذه هي اليمن، ولادة برجال الرجال، ولادة بشجعان، ولادة بالعظماء. هذا هو تاريخها المشرف، وهذا هو العبق الذي لا ينقطع، وهذا هو الوطن الذي ضحى من أجله رجال اليمن العظماء الشرفاء الأبطال في جبهات العزة والشرف والكرامة والصمود. فسلام ربي على شهداء

التحق الشهيد البطل في جبهة العزة والشرف والكرامة، وكانت أهم وصية للشهيد أن تلتحق أسرته وأصدقائه بالمسيرة القرآنية وعلى نهج أعلام الهدى من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

سيشهد التاريخ ملاحم وبطولات وتضحيات عظام عمدت على صفحات الكرامة حبرة وبدم غال يكتب به اليمن فوق كل شيء، وحرية الوطن أعلى وأغلى من كل الأمنيات. شهداؤنا هم من يكتبون التاريخ والمجد في أبهى صفحاته وبحبر دمائهم الزكية الغالية. إنهم عظماء كرماء على أوطانهم، فاللهم ارحم شهداءنا واجعلهم في جنات النعيم، جنات عرضها كعرض السماوات والأرض، وارزقهم مقاما عند رسولك الكريم، جنات الخلد خالدين مخلدين عظماء.

استشهد البطل عبد العزيز الجنيد وزف إلى السماوات العلى عند الشهداء والصديقين والأنبياء هناك، حيثما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هناك حيث الحياة الأبدية والسعادة الحقيقية. فهنيئا لهم كل هذا المجد العظيم، وهنيئا لهم ما نالوه من عطاء إلهي كبير. تلقت أسرة الشهيد البطل الجنيد نبأ استشهاده بنفوس يملأها الرضا والسعادة الغامرة، وملئت قلوبهم بالعزة والكرامة والفخر، لأنه نال ما تمنى واستلم السك الإلهي ودخل جنة عرضها السماوات والأرض، وكان من الأبرار الأحرار العظماء الشرفاء الأطهار. هكذا ستظل اليمن كعبة الأحرار ومنبع الشهادة ومعنى التضحية والحرية، هي الرافد الأول للبطولة والعطاء العظيم. فسلام ربي على الشهيد البطل عبد العزيز منصور الجنيد.

هناك الشهداء الذين يشهدون على ثبات هذا الشعب، على صموده، على إصراره في موقفه الحق وفي تمسكه بقضيته العادلة وعلى مظلوميته.

السيرة العطرة. سامعين الأكارم، وتبدأ الحديث بنت الشهيد البطل عبد العزيز الجنيد في مراحل حياته العطرة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقاتلون. صدق الله العظيم. نحمد الله على نعمة الهداية والعلم الإلهي سماحة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. أنا ابنة الشهيد عبد العزيز منصور الجنيد أبو أحمد. كانت طفولة الشهيد ولد في قرية الصراري جبل صبر محافظة تعز، ونشأ وترعرع فيها. درس في مدرسة الإنقاذ بالصراري في مرحلة طفولته، ثم التحق بعد معدله للمعلمين لاستكمال تعليمه الأول. اهتمامات الشهيد سلام الله عليه: دراسة خريج كلية التربية والتعليم، وعمل معلما في المجتمع التربوي الشيخ جمال الدين بالصراري. كان مربيا مثقفا وخطيبا مجاهدا حول التعليم إلى جبهات وثقافات، إلى سلاح تولي الإشراف على 4 مجالس ثقافات فيها قرية الصراري والحيار بالبرح وحاصبان. لقراءة ملازم الشهيد القائد أقام حلقات تحفيظ القرآن وتدريس الدروس في جامع الشيخ جمال الدين وخطبته فيه، وأشرف على الدورات الصيفية والمسيرات والفعاليات الدينية. التحق الشهيد إلى الجبهات، كان من السابقين في المسيرة القرآنية منذ البداية، وتحرك مع الشهيد عبد الخالق الجرادي لتوعية المجتمع. سجل أنه تعرض للأسر في كثاف دماج أثناء زيارة لصعدة، وتم تحريره لاحقا. أما تحرك الجهاد المباشر فكان في 17 إبريل 2015، حيث توجه برفقة الشهيد الجرادي لإمتاد موقع العروس بالمواد الغذائية وفك الحصار عنه. العدوان محذرا من أمريكا وإسرائيل، حتى اتهموها المرجفون بالمجنون. قيادة المسيرات الخارجية من جامع الشيخ جمال الدين وإصراره على إيصال الأمداد لموقع العروس رغم المخاطر. وصيته النص لم يذكر وصية مكتوبة أو منقولة بشكل تشهد الشهيد سلام الله عليه 17/4/2015 أول جمعة من رجب 1436 للهجرة في منطقة نجد العباد قرية حصان عزلة المعقاب مديرية صبر الموادم. أثناء عودته من موقع العروس، كيفية تلقى الخبر النص المرافق لما يذكر الطريقة المحددة التي تلقى بها الأهل الخبر كالاتصال أو النعم، بل ركز على تفاصيل الكمين الغدار الذي نفذ مرتزقة الإصلاح والقاعدة الداعش حيث استهدفوه بالرصاص مباشر. رفضه البطولي لتسليم الشهيد عبد الخالق الجرادي للكمين الغادر رغم طلب المرتزقة ذلك.

وصيته النص لم يذكر وصية مكتوبة أو منقولة بشكل مباشر، ولكن وصيته العملية تجلت في تربية الأجيال على الهوية الإيمانية وتعميد المسيرة بالدم وإعلاء راية مقاومة الاستكبار، والتي تحققت لاحقا بتطوير الرد على السفن وبوارج العدوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبور؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن تعجبك الفشر قوي
8: ألا يا سيلا،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: أنديت المرء والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف
12: توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول. روعة الفكرة

0: تبقين أينما شئت بلا حدود.
1: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
2: من الإرشيف، من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
3: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء. إذاعة صنعاء، الهوية الإيمانية الجامعة والصوت الأول لكل اليمن.

0: في رحاب الربيع المحمدي ما تزال إذاعة صنعاء تحتفي بهذه المناسبة من خلال استعادة ذكرى المولد النبوي الشريف من إرشيفها الإذاعي عبر العديد من البرامج والفقرات التي واكبت هذه المناسبة العظيمة عاما بعد عام.
1: في حضرة العشق المحمدي.

مولده الوجود تعظم، تزهو السماء به وما بعد السماء. نور بمولده الملائك أدركت، من أجل من سجدت وآدم كرم. أهدى الفضاء ثقافة من ضوئها، أهدى الفضاء ثقافة من ضوئها، استوحى النجوم والشموس استلهما. نور به جاء الحبيب فصار يدري الفجر موطنه وأين تبرهما. هو مولد يدري الوجود بأنه لبلوغ هذا اليوم أنشئ محكما. تأتي الدهور لتحتفي بقدومه، لولاه ما خلق الزمان ونظم. كانت ترتله الغيوب على المدى، والكائنات تهيم فيه تبسما. تلد الطبيعة ألف نهر، كلما جبل تخيل وجهه وتيمما. هو رحمة للعالمين، وكل من يسعى لنيل نصيبه منها احتمى. ماذا تضيف له القصائد والرؤى؟ ماذا عسى الأقلام أن تحكي وما؟ والله لما شاء وصف مقامه للناس أنزل مصحفا وتكلما. يا من تصبحه الخلائق كلها، قلبي على أعتاب حضرتك ارتمى. إني أتيتك مثقلا بمواجعي، وتركت بابك حائرا متلعثما. هذه الجوارح غير لائقة بأن ألقى بها طه وأن أتقدم. أحتاج عينا مذ أضاءت لم ترى غير الجمال كواكبا أو أنجما. أحتاج ثغرا ما جرى بلسانه قول سوى صلى الإله وسلم. أحتاجني أنقى بقربك سيدي، كي أستحق بأن أراك وألثما. إني ببابك ظامئ يرجو بأن يسقى ويسقى دون أن يروي الظما. يا من أتيت إلى البرية هاديا، والله للكون اصطفاك معلما. يا سيدي يا سيدي، إن الغزاة توغلوا فينا، وصف المسلمين تقسما. لو أنهم علموا يقينا أنه فيهم رسول الله واتبعوا، لما ضاعت كرامتهم، وصار عدوهم في أرضهم يقتادهم مثل الدمى. يا سيدي، إن الملايين التي أجرتك بين عروقها الخضراء دما، سيقول ربك وهو يعلم صدقها، سيقول ربك وهو يعلم صدقها، إن الذين يبايعونك إنما بك بايع الرحمن يده فوق أيديهم، فكان النصر فيك محمد.

الخاتم ويجددون لك الولاء بمولد تزهو السماء به وما بعد السماء في حضرة العشق المحمدي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كأنك بعد الهجرة اشتقت مولدا وأومأت للميلاد أن يتجددا لتحيا مع الأنصار عمرك كله، لتحيا مع الأنصار عمرك كله، وتبدأ من شعب الربيع الممجدا. لذا نحن لما في ربيعك نحتفي نحس رسول الله يأتي مجسدا، فتستقبل الأكوان ميلاد أحمد ويستقبل الشعب اليماني أحمدا. أتيناك طوفانا من الحب فاتحا، فحبك في أنصار طه تسرمدا. سلام على النور الذي جئتنا به، بشيرا نذيرا شاهدا رحمة هدى. حملناك قرآنا ودينا وعترة، وهم نظروا معناك قبرا ومسجدا. لهذا ترى الأعراب قوما أذلة، أضاعوا رسول الله ضاعوا تبلدا. أعادت قريش الجاهلية حقدها حروبا، وأحيت كل ظلم تبددا. وعاد أبو جهل ضلالا مضاعفا، وصار أبا جهلين لما تصعودا. فهموا بإخراج الرسول عداوة، وقاموا بإدخال اليهود توددا. فلو لم يعادونا لحق قتالهم على ديننا، ناهيك عن كونهم عدا. أضلوا وزاد الله أعمى قلوبهم، ليقضي للأنصار أمرا وموعدا. سنأتي رسول الله أوسا وخزرجا، لنستأنف الإسراء من حيث مبتدا. لأن الذي أوحى وأسرى بعبده لأنصاره بالبيت يوما تعهدا. وإن الصراعات التي الآن تقتلي بها الله للفتح اليماني مهدا، لنقتص ممن دنسوا سوح أحمد، ونحمي بيت الله ممن تيهودا. وننثر نحو القدس طه إمامنا، تبارك شعب خلف طه تجندا. ألا إن هذا العام عام انتصارنا، سنكسر قرن الشر مهما تمردا. إلى المسجد الأقصى سنمضي قبائلا، وسوف ترون الكون يبدو مقيدا. وما مولد المختار إلا محطة بها شعبنا من فيض طه تزودا. تزود إيمانا وصبرا وحكمة ونورا وقرآنا ووعيا مسددا، وعلما وفرقانا وحلما وقوة، جهادا وإقداما وعزما موحدا، ونجما وبركانا عظيما وقاهرا، صمودا وزلزالا رقيبا وهدهدا. تزود شعبي منك يا سيد الورى صفات لها خر الطواغيت سجدا. جعلنا بكسرائيل مشلولة الخطى، وطاغوت أمريكا كسيحا ومقعدا. هزمنا بك العدوان في أوج حربه، أنخشاه لما اليوم أمس مهددا. تدنى إلى تجويع شعبي رهانهم، فكان رسول الله قوتا وموردا، وكان رسول الله حسما مفاجئا، ثباتا وتمكينا ونصرا مؤيدا. أنأسى على الدنيا وطه حبيبنا؟ أنخشى أعادينا
ونحن له فداء، به لو قتلنا ثم عدنا مجددا، وثم قتلنا ثم عدنا مجددا، لما أبعدونا عن توليه لحظة، وما زادنا العدوان إلا تجلدا. مع المصطفى عشنا كراما أعزة، يمد لنا في كل معركة يدا، يعزز دين الله في الناس عبرنا، ويستلنا في الحرب سيفا مهندا. فنحن السيوف القاطعات بأمره، ونحن الصواريخ التي تبلغ المدى. بطه طوينا المستحيلات كلها، بطه طوينا المستحيلات كلها، بياسين حاصرنا الحصار المشددة، بحاميم حامت كالمنايا رجالنا، بطاسين طيار العدا صار أرمدا، بصاد تحصنا فصارت بلادنا سماء من السبع السماوات أبعدا. لو امتلكوا الدنيا بكل جيوشها، فنكستهم أن امتلكنا محمدا. فأهلا أهلا رسول الله، يا من بحبه شربنا حطوف الدهر ماء مبردا. أتيناك من شوق المدائن والقرى، يكاد تراب الأرض أن يتحشدا. أتيناك بين القصف والعصف واللظى، ولاء وحبا واتباعا مؤبدا. عليك ركام الحي صلى محبة، فجاءك من فرط الشموخ مشيدا. صواريخنا صلتك حتى تجنحت، وباسمك صلى رأسها فتعددا. سواحلنا صلتك حتى تجنزرت، وصلى عليك البحر حتى تجلمدا، وصلت عليك الأرض حتى تحررت، وصلى نفير الشعب حتى تصعدا. إذا سبحتك البندقية زلزلت، وإن مؤمنا ناجاك أردى بك الردى. يصلي عليك الفرد في كل جبهة، ومن يذكر المختار ما عاد مفردا. لأن لآل البيت كان ولاؤنا، فقد كان نصر الله أمرا مؤكدا. عليك صلاة الله في كل طلقة، وآلك ما هز اليماني وأرهدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

0: من الأرشيف.
1: إذاعة صنعاء أثير يفيض بالخير والمحبة والبهجة والفرح. مستمعين الأعزاء، الذاكرة الإذاعية لا تزال تحتفظ بالكثير والكثير من البرامج والمواد الإذاعية التي تمتلئ بمسيرة حافلة بالعطاء والتميز والإبداع.
2: قال رسول الله:

قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق رسول الله.

0: العلم هذا النور الذي يهدي الله به الناس في مسالك الأرض وينير لهم السبيل. العلم تلك النافذة الضخمة المفتوحة على المجهول، وشعاع النافذ إلى الظلمات، وهو إمام العمل والعمل تابعه. هذا العلم عزيزي المستمع، كان الإسلام حريا أن يحتفل به ويعظمه، وهو الذي يحتفل بطاقات الحياة كلها ويعظمها، وهو الذي يوجه القلوب لكل منحة منحها الله وكل آية من آيات الله. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريا أن يحث على العلم ويرفع منزلته، وهو الذي نزل عليه الوحي فعلمه: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فذاق حلاوة العلم وتفتحت له به الآفاق، ثم هو الذي يتلو من هذا الوحي: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولكن التعبير الذي استخدمه الرسول وهو يحث على العلم يظل عجيبا مع هذا كله، وتظل له دلالاته الخاصة وإيحاءاته الخاصة وتوجيهاته التي لا تصدر إلا عن رسول موصول بالله واصل إلى حماه. طلب العلم فريضة. هذه الكلمة مستمع الكريم المفردة تشع وحدها أمواجا من النور، وتفتح وحدها آفاق من الحياة. فريضة، فلننظر ماذا تعني فريضة في قلوب المؤمنين. إنها أولا واجب مفروض على الإنسان أن يؤديه، لا يجوز أن تشغله عنه المشاغل ولا أن تقعده العقبات. وهي ثانيا واجب يؤديه الإنسان إلى الله ويتعبد به إليه، ومن ثم فهو يؤديه بأمانة، يؤديه بنظافة وإخلاص. وهي ثالثا عمل يقرب العبد إلى الرب، فكلما قام الإنسان بهذه الفريضة أو بهذه العبادة أحس أنه يقترب من الله، فيزداد به إيمانا وتعلقا، ويزداد له خشية وحبا، ويزداد إحساسا بالرضا في رحابه والشكر على عطاياه. تلك هي بعض من معاني الفريضة في القلب المؤمن، وتلك كانت معاني العلم في نفوس المسلمين. لم يشعروا قط أن الدنيا تنفصل في إحساسهم عن الآخرة، أو أن الدين ينفصل عن الحياة. وبهذه الروح الشاملة الواصلة التي وجههم لها الله ورباهم عليها رسوله، كانوا يأخذون شؤون الحياة كلها من عمل وعبادة وأفكار ومشاعر وقانون ونظام. وبهذه الروح ذاتها كانوا يأخذون العلم على أنه فريضة تصل الأرض بالسماء، وتصل العمل بالعقيدة، وتصل المعرفة بالله. ولم يحدث في التاريخ الإسلامي أن عالما يبحث في الطب أو يبحث في الفلك أو يبحث في الطبيعة أو في الكيمياء وجد نفسه معزولا عن العقيدة، أو وجد أن العقيدة تعطله عن البحث العلمي الدقيق. ذلك أن العلم كان فريضة إلى الله تؤدى كما تؤدى الصلاة والصيام والزكاة. ونحن اليوم عزيزي المستمع في حاجة ماسة إلى حكمة رسولنا الكريم، نتدبرها ونتشربها إلى الأعماق، في حاجة لأن نرجع إلى العلم قداسته واحترامه، وقد صار يتلهى به. نحن في حاجة لأن نرجع بقلوبنا وحواسنا إلى الله، فإنه إذا تخلى العلم عن الله فقد تلقفه الشيطان وسار به في طريق الشر وأبعد في طريق الضلال. أول الشر أن العلم منحة الله إلى الإنسان يصبح أداة للكفر ويبعد الإنسان عن الله. والعلم النور الذي يهدي الإنسان إلى الحق يصبح ذريعة الناس إلى الباطل. والعلم الذي يعرف به الحلال من الحرام يصبح أداة للخروج عن الأخلاق. والعلم طريق الإنسان إلى الخير البشري يصبح أداة لتحطيم هذه البشرية، يهددها بالموت المرعب كأبشع ما شهده الإنسان. وما تزال تجربته الصغيرة في هيروشيما وناجازاكي ماثلة في الأذهان. لماذا كل هذا؟ ذلك لأنه لم يعد فريضة وإنما مضية من مطايا الشهوات. الآن عزيزي المستمع ندرك جيدا لماذا علينا أن نأخذ العلم دون ما عبث ولا استخفاف، ونعطيه حقه من القدسية، ونجعله دائما مرتبطا بالله. لذلك نحن في حاجة لحكمة الرسول تردنا إلى احترام العلم وتقديره، وتعيدنا لروح الجد والإخلاص. نحن حقا في حاجة إلى تلك الحكمة ليعود السلام للقلب البشري الممزق بين الدين والعلم والدين والحياة، الغارق من جراء ذلك في تيار من الضلال. والإسلام الحق وحده هو الذي يستطيع عقد السلام في ذلك القلب بعقيدته الفريدة التي توحد طريق الدين وطريق العلم، بل توحد السماء والأرض، وتصل العمل بالعبادة والدنيا بالآخرة، وتصل المعرفة بطريق الله. قال رسول الله:
1: قال رسول الله، برنامج من إعداد وتقديم فاتن اليوسفي.
2: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
3: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
2: من الإرشيف، من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: العاشرة مساءً في استوديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. سلام الله عليكم سامعين الأفاضل، وهذا موجز بأهم الأنباء. كشفت القوات المسلحة اليمنية عن حصيلة للعمليات العسكرية ضد كيان العدو السعودي وتحشيداته منذ إعلان قرار حظر الملاحات البحرية في 20 يوليو وحتى يومنا هذا 19 أغسطس. وأكدت في بيان لها أنها تمكنت من استهداف 8 سفن نفطية سعودية، 5 منها في البحر الأحمر و3 في خليج عدن والبحر العربي. كما تم منع 48 سفينة نفطية سعودية من العبور وتم إجبارها في العودة، ومنها 34 من السفن تم منعها من العبور في البحر العربي والمحيط الهندي، و14 سفينة تم منعها من العبور في البحر الأحمر. وقد أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها نفذت 9 عمليات عسكرية توزعت على ينبع، نجران، جيزان، أبها وإمدادات النفط في المنطقة الشرقية. ونفذت القوات المسلحة أيضا 14 عملية عسكرية استهدفت التحشيدات التابعة لكيان العدو السعودي في الرويك، العبر، الوديعة، مارب والمخا، وسفن وزوارق نقل معدات وتحشيدات تابعة لكيان العدو السعودي. استنكر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس خليل الحية الإجرام المتواصل والقتل المتعمد من قبل كيان العدو الصهيوني الذي تصاعد منذ أمس وطال قيادات أولى في الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم. قال الحية في تصريح صحفي إن هذه الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني تؤكد أن كيان العدو الصهيوني ماض في سياساته الإجرامية وغير مباري بكل الوساطات والضمانات، يضع الوسطاء والضامنين أمام مسؤولية كبرى مفصلية لإلزام هذا الكيان بوقف عدوانه وحماية الاتفاق من الانهيار. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف خلال لقائه بالرئيس العراقي نزار أميدي أن المسؤول الرئيس عن ظهور المشكلات في الخليج والعوائق أمام سوق الطاقة هو الولايات المتحدة ونزعتها لشن الحروب. نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تقريرا أفاد فيه مسؤولون أمريكيون أن الرئيس ترامب يضغط على مساعديه لعقد اجتماع في أقرب وقت ممكن في هذا الخريف مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، سعيا إلى إحياء مسعى دبلوماسي مثير من ولايته الأولى لإقناع كيم بالتخلي عن برنامج الأسلحة النووية لبلاده. ارتفع معدل التضخم في بريطانيا مدفوعا بارتفاع أسعار الغاز والكهرباء في ظل تداعيات الحرب على إيران. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك.
3: كما أمركم الله بذلك.
2: الهيئة العامة للزكاة.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
5: 60 دقيقة.
4: 60 دقيقة في عالم كبير
5: تتشعب أحداثه
4: وتتنوع قضاياه،
5: نجمع لكم الخبر
4: والحدث
5: والقصة،
4: نقرأها
5: ونحللها
4: في
5: 60 دقيقة.
4: 60 دقيقة
0: بكم
5: مستمعينا إلى حلقة جديدة من برنامجنا 60 دقيقة، نقدم خلالها الخبر والحدث والقصة بصورة كاملة. معكم من الإعداد سميح تقي، من التقديم سعاد الويسي، من الإخراج هدى صابر. وفي عناوين 60 دقيقة، التحشيدات العسكرية التابعة للعدو السعودي من مقدمة للهجوم إلى عامل ضغط واستنزاف. السعودية تترنح اقتصاديا مع شل اليمن لعصبها الحيوي. تداعيات إغلاق مضيق هرمز تطال الداخل الأمريكي. كوشنير ونتنياهو: لا إعمار، لا انسحاب إسرائيلي من غزة قبل نزع السلاح. كيان العدو الإسرائيلي: ضربة مطار إدلب جاءت بعد تبادل معلومات استخباراتية مع واشنطن. البداية مع موضوع الساعة والتحشيدات العسكرية التابعة للسعودية من مقدمة للهجوم إلى عامل ضغط واستنزاف. منذ 6 أغسطس لم تتوقف عمليات القوات المسلحة ضد التحشيدات العسكرية التابعة للعدو السعودي، إذ نفذت القوات المسلحة خلال هذه الفترة نحو 12 عملية استهداف توزعت على محاور الوديعة ومأرب والمخا، ولم تقتصر على التجمعات العسكرية بل شملت أيضا مخازن أسلحة ومقار قيادة وغرف عمليات وزوارق حربية. ويشير استمرار عمليات القوات المسلحة المسلحة اليمنية ضد هذه التحشيدات يشير مع توزعها على عدة محاور إلى وجود متابعة مستمرة لهذه التحركات العسكرية مع رصد كامل لمواقع التجمع والقيادة والإمداد، ويعزز ذلك تنوع الأهداف التي طالتها الضربات والتي لم تقتصر على القوات المتحشدة بل امتدت إلى مخازن الأسلحة ومقار القيادة وغرف العمليات والزوارق الحربية، بما يشير إلى أن عمليات الاستهداف لا تركز فقط على إيقاع الخسائر في صفوف القوات التابعة للسعودية، وإنما تستهدف أيضا إرباك منظومة القيادة والسيطرة وتعطيل وسائل الإمداد وإضعاف القدرات القتالية. ومن هذه الزاوية كان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية وفي بيان له قبل قليل قد حذر النظام السعودي من خطورة الإقدام على أي تصعيد، قائلا: سنواجه التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. وأكد أن هذه العمليات في إطار هذه المعادلة تم من خلالها تنفيذ 14 عملية عسكرية استهدفت التحشيدات التابعة للعدو السعودي في الرويك والعبر والوديعة ومأرب والمخا، وكان من نتائجها مصرع وإصابة المئات من تحشيدات العدو السعودي بينهم قادة وضباط سعوديون، بالإضافة إلى إغراق وإحراق 2 إنزال عسكرية كانتا تنقلان الأسلحة والتحشيدات السعودية في المخا. ومن نتائج العمليات أيضا وفق العميد يحيى سريع تم إحراق وإغراق أكثر من 10 زوارق حربية تابعة لتحشيدات العدو السعودي كانت تقوم بأعمال نهب وقرصنة وتقطع في البحر الأحمر بتوجيهات سعودية. وتكرار هذه الضربات خلال فترة زمنية قصيرة وعلى أكثر من محور يعكس قدرة صنعاء على التعامل مع التحشيدات باعتبارها أهدافا قابلة للرصد والاستهداف قبل تحولها إلى قوة هجومية، ويفرض في الوقت نفسه معادلة ردع مفادها أي تحرك عسكري واسع سيكون عرضة للمراقبة والاستهداف. وبذلك فإن استمرار استهداف التحشيدات السعودية لا يقتصر أثره على تعطيل تحرك عسكري محدد، بل قد يحول هذه التحشيدات مع مرور الوقت من مقدمة محتملة لهجوم إلى عامل ضغط واستنزاف يضعف قدرتها على المبادرة ويحد من جاهزيتها ويزيد من هشاشتها أمام أي تصعيد بري واسع. في هذا السياق يؤكد الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية العميد مجيب شمسان أن القوات المسلحة اليمنية تفرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وتؤكد امتلاكها لقدرات استخباراتية وهجومية دقيقة.
6: طبعا كان قرار القوات المسلحة اليمنية واضحا فيما يتعلق بمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وبالتالي كانت الاستجابة مباشرة استنادا إلى عدد من العمليات التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس في استنادها لغزة. وهنا اكتسب ذلك التهديد الذي أطلقته القوات المسلحة اليمنية في إعلانها وتنفيذها لقرار الحصار بالحصار، اكتسبت مصداقية أكبر بناء على تلك العمليات السابقة، وبالتالي اليمن تموضعت من خلال تلك العمليات على مستويات متقدمة كانت خارج كل الحسابات ولم تكن متوقعة أصلا، كونها استطاعت أن تواجه أقوى الأساطيل الضاربة وعجزت 5 مجموعات ضاربة من حاملة الطائرات من إيزنهاور وصولا إلى كارل فينسون التي كانت في البحر العربي. بمعنى هذه القدرة على مواجهة الأساطيل وفرض الحصار أعطت صورة مستقبلية عن إمكانيات اليمن في استعادة سيادتها البحرية وعدم قدرة أي طرف آخر على استخدام البحر الأحمر سواء في تهديد اليمن أو تهديد أي دولة عربية. وهنا كان مفاعيل العمل اليمني في معادلة كسر الحصار بالحصار بأنه مباشرة حدثت الاستجابة لعدد من السفن للتحذيرات التي أطلقتها القوات المسلحة اليمنية، لأنه تلقائيا تستجيب تلك الشركات الشحن البحري إذا ما كانت هناك موثوقية ومصداقية لتلك التهديدات بناء على قدرات سابقة وعلى عمليات سابقة. القدرة الاستخبارية والإطباق الاستخباري أيضا كان على مستويات متقدمة، ونحن عندما نعطي المقارنة لتصل الصورة إلى المشاهد عندما نتحدث عن الإنجازات السابقة في العمل الاستخباري خلال 2 أو 2 عامين من الإسناد، وكانت تراقب السفن وتدرك كل التحولات التي يقوم بها الأمريكي والإسرائيلي في محاولة التمويه وإزالة البيانات ولوجها وغير ذلك، ومع ذلك كانت القوات المسلحة اليمنية تتمكن من استهداف السفن التابعة للإسرائيلي وأيضا استهداف حاملة الطائرات التي كانت مزودة بأحدث عمليات التمويه، ومع ذلك كان يتم استهدافها. ما الذي يملكه السعودي عندما نقارن؟ نقول بأن القوات المسلحة اليمنية هي تراقب وبشكل أكبر مما يتوقع فيما يتعلق بحركته البحرية سواء بسفنه النفطية أو غير النفطية أو سفن الإمداد العسكري وسفن النقل العسكرية والإمداد اللوجستي الذي تم استهدافها سواء ما حصل بالأمس أو العملية السابقة التي تم أيضا استهدافها وكانت تحمل معدات عسكرية إلى ميناء المخار. على مستوى التحشيدات البرية أيضا كانت صنعاء تراقب كل تلك التحركات ولديها معلومات دقيقة وتفصيلية. الأمر لم يقف عند مستوى المعلومة بل أيضا عند امتلاك الأسلحة الدقيقة لتنفيذ العمليات، لأن المعلومة بدون أسلحة تستطيع الوصول أو تحقيق إصابات دقيقة ربما لا تكون النتيجة مقبولة أو مرضية. لذلك صنعاء كما طورت بقدراتها الاستخبارية هي أيضا طورت بقدراتها الهجومية، وبالتالي وجهت ضربات دقيقة استطاعت أن تحدث شللا عملياتيا بالنسبة لكل تحركات العدو، لأننا كنا نتحدث عن تحضيرات وشيكة ونهائية في عمل ضد صنعاء تقوم به المملكة العربية السعودية. لذلك صنعاء انتظرت اللحظة المناسبة في عملية التحشيد التجميع أيضا المخازن الاستراتيجية القيادة والسيطرة وأحدثت شللا عمليات. لذلك عندما نقرأ المعطيات بدءا من العبر والوديعة كنقاط تجميع أولية فيما يتعلق بالمعابر والدخول من المملكة العربية السعودية ومن ثم توزيعها على القواعد المتقدمة في تداوين وفي صحن الجن، هنا أتت الضربات التالية التي استهدفت تداوين وصحن الجن بشكل متكرر وأيضا معلومات دقيقة عن استهداف لمخازن أسلحة. بمعنى أن صنعاء لا تضرب فقط لأن لديها وفرة في الصواريخ والطائرات المسيرة، بل بناء على معلومات دقيقة توجه أسلحتها لإحداث حالة من الشلل وتقطيع تحركات العدو وبالتالي تحيد تلك التهديدات.
5: كما أوضح العميد مجيب شمسان أن صنعاء لم تكن غافلة وكانت تقرأ كل تلك التحشيدات والتجمعات السعودية المدعومة أمريكيا وبريطانيا وإسرائيليا.
6: يمكن أن تكون كل التوصيفات هي قائمة. أولا بأن الخطوة التي اتخذتها صنعاء في مواجهة الحصار بالحصار لم تأتي من فراغ، لأن العدو السعودي مستمر في فرض العدوان والحصار على الشعب اليمني منذ مارس 2015 يعني قرابة 12 عاما. كانت اليمن قد توصلت إلى اتفاق الهدنة مع العدو السعودي ومع تحالف العدوان في أبريل 2022، ولكن المرحلة تحولت إلى مرحلة خفض تصعيد لأن الأمريكي والسعودي تعاملوا مع تلك الهدنة ومع تلك الاتفاقات باعتبارها خطوة تكتيكية للبحث عن أوراق جديدة لمهاجمة صنعاء، وبالتالي ذهبوا باتجاه مضاعفة الحصار وإعادة ترتيب الأوراق وتحشيدات في كل الاتجاهات للانتظار اللحظة المناسبة للانقضاض على صنعاء. تواصلت صنعاء ووصلنا إلى خارطة الطريق، لكن السعودي كان في كل مرة يتنصل من تلك الاتفاقات تحت حجج واهية بأن الأمريكي يضغط وبأن الأمريكي رافض وغير ذلك، وكانت عبارة عن خطوات تكتيكية لمزيد من ترتيب أوراق القوة في مواجهة صنعاء. كان في قرابة نهاية 2023 قبل طوفان الأقصى قد خرج الشعب اليمني أكثر من مرة وهو يفوض القيادة والقوات المسلحة اليمنية لرفض حالة لا سلم ولا حرب وبالتالي انتزاع الحقوق. هنا كان العدو السعودي والأمريكي يدركون جيدا أن صنعاء ستتجه باتجاه هذا الخيار، وكانت صنعاء قد نفذت في مارس 2022 كانت نفذت ثلاث عمليات تحت مسمى كسر الحصار، بمعنى أن صنعاء كانت ماضية بهذا السياق. لكن جاء طوفان الأقصى تبدلت الأولويات. أثناء طوفان الأقصى كان العدو السعودي يرتب مزيد من الأوراق في مهاجمة صنعاء، وكان أيضا يقدم قدراتي وإمكانياتي في التصدي لهذه القدرات. وصلنا إلى اتفاق تبادل الأسرى في نهاية 2025، وكان على أساس أن يتم الإفراج عنهم في شهر يوليو، لكن السعودي أيضا وصل إلى نقطة وتنصل لأنه كان يبحث عن ورقة يستطيع من خلالها أن يشتري الوقت لمزيد من الترتيبات في الداخل. صنعاء لم تكن غافلة وكانت تقرأ كل تلك التحشيدات والتجميعات السعودية المدعومة أمريكيا وبريطانيا وإسرائيليا، لأنها لم تأتي من فراغ بل كانت ضمن توجيهات وتحركات أمريكية، وتحدثنا عن ذلك في لقاء السابقة بدءا من مستشار وزير الخارجية الأمريكي الذي تحدث بأن على الولايات المتحدة أن توجد خطة بديلة للتعامل مع صنعاء، وأيضا التحركات الإسرائيلية بعد توقف عمليات الإسناد اليمنية نتيجة الوصول إلى اتفاق في غزة في أكتوبر 2025. وصل عدد من الضباط والاستخبارات الصهيونية إلى المناطق المحتلة، وكانت طريقة ترتيب الأوراق على مستوى الداخل وزيارة مع السعودية. هنا صنعاء كانت تدرك بأن السعودي يحشد ويجمع ويرتب الأوراق للهجوم على صنعاء بالتزامن مع الهجوم الأمريكي على إيران، وكانت ضمن خطة كاملة للقضاء على محور المقاومة. هنا صنعاء عندما قالت بأنها ترفض وستتجه لكسر الحصار بالحصار، لأن الأمور وصلت إلى مستويات لم تعد مقبولة ولم يعد الشعب اليمني يتحمل مزيد من الأعباء. بدل من أن يقوم من العدو السعودي قابلا للخطوط التي طرحتها صنعاء بأن يسلم الحقوق اليمنية ويكف يده في العدوان، اتجه إلى مزيد من التصعيد، وبالتالي شهدنا بأن الجبهة سواء في الساحل الغربي في مديرية الساحل الغربي التابعة لمحافظة تعز والتي كانت سابقا تحت الإدارة الإماراتية لمرتقى زتقها في الساحل الغربي، سلمت إدارتها لوجستيا للسعودية في بداية 2026، ووصل ضباط سعوديون ووصلت لجنة سعودية لترقيم الضباط والجنود والتحشيدات التي جمعوها إلى الساحل الغربي. بنفس الطريقة وصلت لجنة سعودية إلى مأرب أيضا لترقيم وتحشيد وترتيب وهيكلة القوات التي حشدوها إلى محافظة مأرب، ومثلها أيضا إلى محافظة شبوة. بمعنى هذه التحركات انتقلت فيها السعودية من إدارة المعركة من الخلف إلى القيادة في الأمام. أثناء الضربات التي وجهتها صنعاء على بناء على معلومات دقيقة، سقط خلال الضربة الأولى التي وجهت إلى الرويك وإلى الثانية وإلى العبر وإلى الوديعة سقط 11 ضابطا سعوديا، وتكتمت السعودية ولم تتحدث عن لها رغم أنها قامت بنقلهم ومنعت حتى نقل المرتزقة الذين حشدتهم إلى تلك المنطقة. نفس الطريقة سقط عدد من الضباط والقتلى السعوديون في الساحل الغربي وفي مديريات الساحل الغربي في المخا وذباب وباب المندب. هذه المعلومات التي جمعتها صنعاء لم تكن مجرد معلومات عشوائية، بل تم الحصول عليها بأعلى مستوى من الموثوقية، وبالتالي بناء على ذلك كانت مسألة دورة القرار في اتخاذ العملية وتنفيذها على مستوى دقة الصواريخ والطائرات المسيرة التي سواء شلت ودمرت مخازن أو أيضا ألحقت أضرار كبيرة وقتلى بالعشرات وبالمئات.
5: وأضاف العميد شمسان أن صنعاء ترسل رسائل مفادها إذا لم تكونوا قادرين على اتخاذ القرار بكسر الحصار عن الشعب اليمني أو بكف أيديكم عن العدوان، فسنجبركم على ذلك من خلال العمليات العسكرية.
6: فيما يتعلق بقدرة صنعاء على إثبات ما الذي تريده أو ما الرسائل التي تريد إثباتها، هي لديها الكثير والكثير، وإلى الآن صنعاء لم تستخدم من قدراتها سواء ما راكمته مؤخرا أو من المفاجآت، ومع ذلك هي تقرأ المعادلة باتجاهين. الاتجاه الأول أنها تتعامل مع هذا النظام السعودي بأنه لم يكن سابقا ضمن دائرة العدو، ولكن إصرار النظام السعودي بإعدائه للشعب اليمني وارتصاصه في خانة الكيان الصهيوني وممارساته التي لا يشبه من يقوم بها سوى الكيان الصهيوني ضد الشعب اليمني، أنها أسقطت كل الحجج وأسقطت كل البراهين وأقامت الحجة على هذا النظام وبدأت بخطوات متدرجة، لأننا كما قلنا من استيصل خلال المراحل السابقة ولم نكن بمثل هذه الإمكانيات التي وصلنا إليها بفضل الله قبل كل شيء، بأن نضرب حقل الشيبة ورأس التنورة ورابغ وغيرها خلال المراحل السابقة كانت بمثابة رسائل تحذيرية بأننا قادرون على الوصول، وكان ذلك قبل طوفان الأقصى الذي تضاعفت فيه القدرات اليمنية على مستوى المدى وعلى مستوى الدقة وعلى مستوى التكنولوجيا 3 أضعاف ما كانت عليه سابقا. اليوم هناك الكثير من الإنجازات منذ أن تم توقيع اتفاق الهدنة في أكتوبر 2025 وتوقفت عملية الإسناد، تراكمت الإنجازات العسكرية اليمنية على مستوى الصاروخية وعلى مستوى سلاح الجو المسير والقدرات البحرية الأخرى أيضا أضعاف مضاعفة. لذلك صنعاء هي ترسل رسائل، إذا لم تكونوا قادرين على أن تتخذوا القرار في كسر الحصار على الشعب اليمني أو كف أيديكم من هذا العدوان سنجبركم على ذلك من خلال تنفيذ عمليات عسكرية. لذلك بدأت بضربات باستهداف محطة أو منشأة أرامكو في جيزان. ألم يكن بمقدور القوات المسلحة اليمنية أن تطلق عدد من صواريخ ذات رؤوس انشطارية لتنسف مجمع رأس تنورة بشكل كامل وبالتالي تقضي على الإنتاج السعودي؟ هي قادرة على ذلك.
5: شاهد وشواهد. السعودية تترنح اقتصاديا مع شل اليمن لعصبها الحيوي. دخل الاقتصاد السعودي مرحلة حرجة مع تصاعد نزيف وسط ضرب اليمن لعصبه الحيوي، فما هي الخسائر السعودية التي خلفها قرار اليمن بحظر الملاحة البحرية؟ مع إقرار إيران بإغلاق مضيق هرمز قبل عدة أشهر، قررت السعودية نقل كافة عمليات تصدير النفط إلى موانئها على البحر الأحمر، وزادت من رفع وتيرة التصدير لنحو 9 ملايين برميل يوميا وفق ما أعلنته وزارة الطاقة السعودية قبل أسابيع. كانت الخطة السعودية أن تبقي النفط الذي يشكل عصب الاقتصاد السعودي مستمراً بالتدفق نحو الأسواق الدولية، بل وطمحت للسيطرة على أسواق دولية جديدة خصوصاً مع خروج الإمارات من أوبك والتطورات التي أعقبت الحرب على إيران وعلى روسيا أيضاً مع تركيز الهجمات على ضرب سفن النفط ومنشآته الحيوية. لم تدم الخطة السعودية كثيرا حتى قرر اليمن فرض حظر بحري على السعودية من البحر الأحمر في الغرب إلى البحر العربي في الشرق، رافقه ضربات مركزة طالت منشآت النفط وبنيته التحتية في جيزان ونجران وينبع وصولا إلى بقيق في الشرق. ومع أن السعودية سارعت منذ اللحظة الأولى لتلافي تداعيات التصعيد اليمني وحاولت امتصاص الصدمة بخيارات منها تغيير مسار سفنها عبر البحر المتوسط تارة وأخرى بالاستعانة بشركات آسيوية وصينية تحديدا لنقل المخزون، إلا أن المعطيات الأخيرة تشير إلى أنها على وشك إيقاف تصدير النفط، فالسعودية رغم امتصاصها لتداعيات صدمة الحرب على إيران ورغم الهجمات على أهم حقولها إلا أنها تعجز عن تجاوز عقبة اليمن، وقد تكبدت على مدى الأسابيع الأربعة الماضية خسائر كبيرة ليس على مستوى تصدير النفط فقط والتي تراجعت بشكل كبير، بل أيضا تتجه لخسارة أسواق عالمية خصوصا الأسواق الآسيوية في ضوء إيقاف شركات الصين أكبر مستورد للنفط السعودي لعملياتها عبر هرمز والمندب، مما يضع السعودية التي أصبحت تعرض بيع النفط في موانئ التصدير بين خيارين: وقف التصدير أو المغامرة بإخراج النفط من مستنقعي هرمز والمندب، وهي خطوة غير محسوبة العواقب في ضوء ترصد أطراف عدة أبرزها اليمن لناقلات النفط السعودية أو تلك المتعاونة معها. قد تكون السعودية نجحت إلى حد ما في تهريب بضع شحنات نفطية، لكن في المجمل تكاد أن تخسر الاقتصاد برمته، فالنفط يشكل أكثر من 60% من حجم إيرادات المملكة، وكان لتراجع أسهم شركة أرامكو عملاق النفط تأثير كبير على السوق السعودية في الأسابيع الأخيرة، لكن الأهم يبقى بحجم الخطر الذي ينتظر السعودية، خصوصا إذا ما قرر اليمن السير بإجراءات تصعيدية خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ضوء مقامرة السعودية بمزيد من التصعيد بدلا من التهدئة.

0: 60 دقيقة معكم على الهواء من إذاعة صنعاء. ما وراء الأحداث؟ تداعيات إغلاق مضيق هرمز تطال الداخل الأمريكي. للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أوجه اقتصادية. ترامب دخل الحرب وهو يريد حسمها قبل أن تتحول أزماته الاقتصادية إلى أزمة سياسية، لكن النتيجة جاءت معاكسة. النفط ارتفع، التضخم عاد إلى الواجهة، عوائد السندات صعدت، والرهن العقاري أصبحت كلفته أكبر على الأمريكيين. واشنطن كانت لديها القدرة على تصدير أزماتها إلى الخارج، ولسيما إلى الحلفاء الأوروبيين، لكن هذه المرة تبدو الصورة مختلفة. أوروبا تتألم، لكن مركز الصدمة بات داخل الولايات المتحدة نفسها في الوقود والغذاء والاستهلاك، وصولاً إلى سوق الإسكان والقصد الشهري للرهن العقاري. والأخطر مستمعينا أن هذه الضغوط تأتي بينما إيران ترفع سقف المواجهة وتقول إنها انتقلت من الدفاع إلى الهجوم، وإن مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب. هذا المشهد بكل هذه التفاصيل كان حديث الباحث السياسي رئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية الأستاذ ناصر قنديل.
1: أنا حطيت عنوان اليوم الاستعصاء، لأنه خلص وقف إطلاق النار، خلصت مهلة 60 يوم، المذكرة التفاهم. الإيرانيين بيقولوا مذكرة التفاهم ما إلى مدة، هاي 60 يوم للتفاوض على الملف النووي وقابلة للتمديد، بس بعد ما وصلنا له، لأنه الأمريكي لم ينفذ التزاماته، وإذا ما نفذ التزاماته وكل الباقي ما له طعم، وإذا بده نروح على النقاش النووي بده يطبق مذكرة التفاهم، وهي ما إلى مهل. ترامب بيقول أنا ما غير معني بمذكرة التفاهم، وأنا غير مهتم بنهاية المهلة، وأنا أملك كل القدرة على أن أفعل ما أريد وما أشاء، ومضيق هرمز فاتح والنفط عم يتدفق. عظيم. إيران عم بتقوله إذا قادر تعمل ما تشاء شرف شو ناطر، شرف شو ناطر. طبعا الإعلام الأمريكي يسخر اليوم من كلام ترامب. ثلاث شغلات عم يتمسخروا عليه فيها. أول شغلة إعلان أنه بده يسميه مضيق ترامب، أو بده يضمه لملكية أمريكا. أنه ما أنت ليش مسيطر عليه؟ أنت عم تقوله مسيطر، طيب فرجينا أنك مسيطر، افتحه. عم تقول مفتوح، فرجينا تقرير وحدة من الشركات العالمية بس تقول أنه والله كمية النفط التي عبرت كذا، مبارح ولا سفينة، وبيطلع بيقول لك مفتوح. وزير الطاقة تبعه أكذب منه، بيقول لك 20 مليون برميل بيوم واحد، وهو كل الشهر ما في 20 مليون برميل، وثلاث أرباع اللي عم يمرق عم يمرق بإذن إيراني، إذا ما كان إيراني. طيب إنه في شيء بالمنطق؟ يعني عم نحكي عن شركات عالمية، عم نحكي عن مصارف أمريكية، جي بي مورغان شو هو، بنك أمريكاني والله إيراني، اللي بيقول إنه المضيق مغلق واللي بيقول النفط لا يعبر؟ بلومبرغ إيرانية، رويترز إيرانية، كليبر إيرانية، يعني في إنه كله كذب كله كذب كله كذب. هيك واضح المضيق مغلق. بدك دليل ليه النفط عم يطلع؟ ليش البرميل قطع 90؟ 91 هلا صار. شو السبب؟ لأنه ما في نفط عم يتدفق من المضيق، والناس ما عادش تصدق. هلا عم بتقول إنه فيك تعمل اللي بدك إياه، يعني عم تلوح بالعودة للخيار العسكري، وعم تقول ذخائر عندي قد ما بدي. عظيم عظيم. يلا شو ناطر؟ جنرالاتك بيقولوا كذاب، ما عنا زخائر. تقارير المعامل بتقول كذاب، ما في زخائر. عم بقرأ مبارح آخر تقرير، 680 صاروخ باتريوت صاروا اللي كانوا ألف قبل 15 يوم، والثاد صاروا 220. إسرائيل كلها عندها 200 صاروخ، عندها 28 صاروخ آرو 2 وآرو 3، 28 و 48 صاروخ ثاد، وشي 110 صواريخ باتريوت. يعني 3 أيام 4 أيام إذا حالة تقاصف مع إيران بيخلصوا، هو بيكفوا للتعامل مع 60 70 80 صاروخ، يعني وجبة يومين. 40 ب 40 بدو يطلع عليهم 200 صاروخ، لأنه صاروخ بيستعملوا له 2 و3 حسب، وإذا بعت لهم هذا الانشطاري والانزلاقي والرقاص وهذا ما بيشتغل معه لا 3 ولا 4. هذه معضلة حقيقية مش مفتعلة. قال جاب الشركات وأمرهم، يعني مش طبيعي. الواحد جيب البورصة وأمرها تنزل السعر، مش بإيده لمدير البورصة ينزل السعر. شو يعني أنه مثل ما كان يعمل بحاكم الفيدرالي، نزل الفوائد. يا أخي شو نزل الفوائد؟ بيفرط السعر إذا نزلت الفوائد. أنا عم بمتص السيولة برفع الفائدة، لأنه ما في استثمارات. الناس وين بتروح؟ بينزل الدولار إذا ما عليت الفوائد. لذلك يعني أنه السخافة قد ما تعطيها مهابة، وهذا هي تبهدل. هلأ عم بيقول بعمل وبسوي، شرف يا أخي اعمال وسوي. إيران ناطرة، إيران ناطرة 4-5 أيام الله بيعينها بتدمر. عندك قدرة تدمير مزبوط، تحرمها من الكهرباء، لكن المنطقة كلها بتصير بلا كهرباء. إنه مين اللي رح يتعامل؟ يعني مين هو النظام العربي اللي قادر اليوم يبرر إنه هو بحضن أمريكا وياكل أكلي بسبب أمريكا وتنضرب كهربته بسبب أمريكا

واذا شعبه شجاع بيقول له وين ماخذنا انت، وين ماخذيننا. هلا الناس بتجرب، خلي تجرب، بس هاي الصوره اياها. هلا ايران يدمر فيها منشات كهرباء وجسور وتحليه مياه، ممكن ترامب يعملها، ما اخر همه طالما المعنيين هن العرب. وحتى اسرائيل، ما هي بدنا الحرب، الا شرفه خدي نصيبك. بس بعد 4-5 أيام لا في صواريخ دفاع جوي، ومعناتها بوارجه وحاملاته وسفنه بدها تغرق بالماء. ايران اذا صار فيها كل هاللي عم يحكي عنه، بدها تترك له اياهم فرجه انه والله لما ينقتل الجنود. عكل حال هي قتلت من البدايه 13-18 باول يوم، ولما ارادت تذكيره بانه المعادله ليست مناسبه لصالحك، طرقت له قاعده الدفاع الجوي بالاردن وقتلت له 3. هلا هاي هي الصوره، صوره نحن خلال ايام البرميل 100 ثم 120 اذا بعده متيس يعني، بيروح على المنازله والمواجهه. ما في مشكل بيدمر بايران. ايران جاهزه ان تتحمل الضريبه لكنها سترد الصاع صاعين، والنتيجه تدمير شامل بالمنطقه من اسرائيل وانت ماشي، واستنفاد صواريخ الدفاع الجوي باسرائيل وبالبوارج وبالسفن وبالدول العربية بالقواعد يعني. فضل ساعتها شو الخطوة التالية؟ البوارج بتنزل، الحاملات بتغرق. طبعا أنا أقول أن الجنرالات لن يسمحوا له بهذا الجنون، وأن البورصة والقيمين على المال لن يسمحوا له بهذا الجنون. ولذلك بقول الفشخة بين وبين العودة لمذكرة التفاهم أقرب بكثير من كل هذا الجنون.

0: وفي مرصد 60 دقيقة. كوشنير ونتنياهو، لا إعمار ولا انسحاب إسرائيلي من القطاع قبل نزع السلاح. واشنطن تتحرك على خط التفاوض عبر مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر الذي التقى في القاهرة بممثلين عن حركة حماس قبل أن يلتقي برئيس حكومة الاحتلال المجرم بنيامين نتنياهو. لقاء حماس وكوشنر يفتح مسارا سياسيا لافتا، ولا سيما مع تمسك الحركة بخارطة الطريق للمرحلة الثانية، فيما حكومة العدو الإسرائيلي تصر على عدم الالتزام بخطة ترامب، لكنها بالمقابل حصلت على تغطية أمريكية إضافية لمواصلة سياسة القتل والاغتيال في القطاع. هذا الموضوع تطرق إليه الخبير في الشؤون الإسرائيلية فراس ياغي.
1: يعني هذا غير مستغرب، يعني البعض قد يستغرب بأنه الأمريكي قد وافق على خارطة الطريق المكونة من 15 بند وعلى مفهوم التزامن ما بين مفهوم حصر ونزع السلاح وبين مفهوم الانسحاب الإسرائيلي. أصلا خطة الرئيس ترامب نفسه 20 التي تم التوافق عليها مع الدول العربية والإسلامية 8 ووافقت عليها الفصائل وحركة حماس تتحدث عن التزامن ما بين الانسحاب وما بين مفهوم السلاح وكيفية التعامل مع السلاح في داخل قطاع غزة. ولكن يعني كل من يقرأ السياسة الداخلية في داخل إسرائيل ويقرأ تصريحات نتنياهو كان يعلم أن يعني ذهاب نتنياهو نحو الموافقة على خطة ترامب جاءت نتيجة لأن نتنياهو كان أولويته إيران، وكان يرى بأن النجاح في القضاء على النظام في إيران سيغير كل شيء في المنطقة ومن ضمنه خطة الرئيس ترامب. ولكن الفشل الكبير لنتنياهو في إيران وهو فشل استراتيجي غير مسبوق بالنسبة إليه، هذا انعكس بشكل سلبي عليه على بقية الجبهات، لذلك يريد أن يعوض الآن إن كان في قطاع غزة أو كان في جبهة لبنان أو في سوريا. يعني قبل قليل كان هناك قصف لأحد المطارات في إدلب في سوريا على بعد 600 كيلومتر من الحدود الإسرائيلية.

لذلك لم يكن متوقعا بالمطلق أن يوافق نتنياهو على خارطة الطريق، ولم يكن متوقعا أن يلزم الأمريكي الإسرائيلي، بل كان هناك توقع بأن تذهب أمريكا إلى أن توافق على بعض الأمور فيما يتعلق بالرؤية الإسرائيلية مقابل أن تعطي إسرائيل أيضا بعض ما تريده واشنطن. وما تريده واشنطن هو عدم الذهاب إلى التصعيد في الجبهات المتعددة حتى الانتهاء من مسألة إيران. لذلك نرى بأن كوشنر في لقائه الذي استمر لأربع ساعات مع نتنياهو خرج ليعلن الموقف الإسرائيلي، حتى أن بيان مجلس السلام الذي هو مسؤول عن تطبيق قرار مجلس الأمن 2803 أي خطة الرئيس ترامب، بدل أن يشير إلى خارطة الطريق بيانه كان انقلاب كامل على خارطة الطريق اللي تم التوافق عليها من 15 بند، وكان هناك إصرار بأن نزع السلاح في من حركة حماس وقطاع غزة يسبق أي انسحاب إسرائيلي. لكن أنا كنت أتوقع بأنه سيتم التوافق على مسألة عدم الذهاب إلى الاغتيالات في داخل قطاع غزة إلا في الخطر الوشيك على إسرائيل، وبالتالي لجنة التحقق بدل أن تكون من مجلس السلام من تركيا وقطر ومصر والولايات المتحدة أصبحت فقط جمهورية مصر العربية، لأن الإسرائيلي لا يريد تركيا وقطر، إضافة إلى إدخال المساعدات والاهتمام بمسألة الصرف الصحي لأنه هناك أمراض تنتشر في داخل قطاع غزة. فإذا الموقف الأمريكي واضح، لن يضغط على نتنياهو، وهذا ما أعلنوا أصلا يعني قبل مجيء كوشنر إلى المنطقة. قال يعني الرئيس ترامب أنه يريد تنفيذ الخطة وأنه يتعهد بتنفيذ الخطة، ولكن لم يقل بأنه سوف يضغط على نتنياهو لأجل إلزامه بتنفيذ خارطة الطريق أو خطة الرئيس ترامب، بل قال أرسلت وفدا في محاولة أيضا لدرء كارثة قد تحدث في المنطقة، والكارثة إما في غزة أو في لبنان. لذلك يبدو بأنه يعني حصل كوشنر على تعهدات من نتنياهو بعدم الذهاب إلى كارثة مقابل أن يوافق الأمريكي على رؤية نتنياهو في داخل قطاع غزة. هناك سيناريوهان في هذه المسألة. السيناريو الأول مرتبط بأن يبقى الوضع يراوح مكانه إن كان في قطاع غزة أو في الجبهات الأخرى، وبالتالي الذهاب فقط نحو مفهوم خفض التصعيد، وأن تبقى إسرائيل ضمن الخط الأصفر، وأن يكون هناك ضغط كامل من قبل أمريكا والوسطاء على حركة حماس لكي تبدأ بمفهوم حصر السلاح ونزع السلاح تحت عنوان تقديم حسن نية للأمريكي حتى يسد الذرائع في وجه نتنياهو ويستطيع أن يضغط على نتنياهو. هو لن يضغط، يعني حتى لو سلمت حركة حماس وكل قطاع غزة نزع سلاحه سيخرج نتنياهو ويقول بأنه غزة بحاجة إلى إعادة تأهيل، وبالتالي يجب أن يكون هناك برامج ثقافية جديدة وتربية جديدة في داخل قطاع غزة قبل الذهاب بأي خطوات أخرى، لأن نتنياهو يريد أن يحقق إنجاز قبل أن ينسحب من قطاع غزة، وهذا الإنجاز هو كان في ذهنه اسمه نصر مطلق، وكان في ذهنه اسمه تغيير جيوسياسي، وكان في ذهنه القضاء بشكل كامل على حركة حماس، ولكن كل ذلك فشل فشلا ذريعا، فهو لم يستطع، يعني حماس لا تزال موجودة وباقية وجزء أصيل من الشعب الفلسطيني، غزة صامدة في وجهه ولم يستطع أن يهجرها على الرغم من الكارثة الإنسانية التي يعاني منها شعبنا في قطاع غزة، لكن هو يتوقع أن يقايد ذلك بسلام إقليمي، هو لا يريد أن يذهب باتجاه البند 19 في خطة الطريق خطة ترامب، ولا البند 20 الذين يتحدثون عن مسار موثوق لتقرير المصير للشعب الفلسطيني، ولا البند 8 في خارطة الطريق التي تتحدث عن ليس فقط مسار موثوق بل إقامة الدولة، وبالتالي هذا يعارض الفكر الأيديولوجي لليمين في داخل إسرائيل وعلى رأسه نتنياهو، وبالتالي لن يذهب باتجاه تطبيق الخارطة أيضا في ظل وجود الانتخابات الإسرائيلية، لأن ذلك يمس جوهر شعاراته وحديثه وموقف جمهور اليمين. وفي لقائه مع كوشنر
عرض استطلاعات رأي في داخل إسرائيل، وأن استطلاعات الرأي تطالب بأغلبية بعدم الانسحاب، واستطلاعات الرأي تطالب باستمرارية الاغتيالات في داخل قطاع غزة. ولكن هذه هي كما يبدو استطلاعات رأي جمهور اليمين بالأساس، لأنه عندما سئلت في إحدى الاستطلاعات المخاطر التي تعرض لها دولة إسرائيل، كان 55% يقولون انقسام الداخلي في إسرائيل، و 34% يتحدثون عن إيران والضفة، في حين قطاع غزة لم يصل 5% من تشكيله مخاطر على إسرائيل. أما السيناريو الآخر فهو إذا اكتشف نتنياهو أو تأكد نتنياهو بأنه لن يستطيع الفوز في الانتخابات، أو لن يستطيع منع المعارضة من أن تصل إلى 61 مقعد، فقد يذهب إلى تصعيد. وأنا شخصيا أعتقد بأن التصعيد سيكون في جبهة لبنان، وذلك لاستجلاب الرد الإيراني، وبالتالي خلق ظرف أمني في داخل دولة إسرائيل يمنع من إجراء الانتخابات القادمة في أكتوبر. ستبقى الأمور كما هي عليه، لن يكون هناك ضغط أمريكي بالمطلق على نتنياهو، انتظارا لما سيحدث في المشهد الإسرائيلي في الانتخابات.

0: حول العالم كيان العدو الإسرائيلي ضربة مطار إدلب جاءت بعد تبادل معلومات استخباراتية مع واشنطن كشفت شبكة فوكس نيوز الأمريكية نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن الغارات التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب جنوب شرق سوريا فجر أمس جاءت عقب تبادل معلومات استخباراتية وصفها المسؤول بالحساسة مع مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى. وكانت الطائرة الإسرائيلية شنت 8 غارات جوية على المطار مستهدفة منشآت داخله مع المدرج. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه مناطق الجنوب السوري تصعيدا متواصلا مع استمرار التوغلات الإسرائيلية في أجزاء من ريفي القنيطرة ودرعا. وتشمل هذه التحركات إقامة حواجز مؤقتة وتفتيش المدنيين والمركبات بالإضافة إلى مداهمة بعض المنازل واحتجاز واستجواب سوريين فضلا عن أعمال تجريف طالت أراض زراعية. هذا ويفتح استهداف قاعدة عسكرية في إدلب إلى جانب التصريحات الأمريكية والإسرائيلية المتزامنة يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة المعلومات الاستخباراتية التي سبقت الضربة وما إذا كانت العملية تمثل تحولا جديدا في التعامل الإسرائيلي مع الوضع الأمني في سوريا. هذا الموضوع في فقرة تحليلية يتحدث عنه المختص في الشؤون الإقليمية الأستاذ خليل نصر الله.
1: إسرائيل بالأمس ضربت في البيئة الأمنية القريبة بالنسبة لتركيا، هذه واحدة، وهذا يدلل على أن إسرائيل تقول للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليقول هو أنه نحن ليس فقط حلب إنه أيضا دمشق بيروت هذا عمقنا الأمني، وبالتالي إسرائيل ماذا قالت له؟ أنا أستهدف في المقدمة. وهذا يدلل على أنه حالة الاحتقان بين الإسرائيليين وبين الأتراك هي لم تنخفض. اثنين، المسألة الثانية هي ضربت على حدود الناتو ذبتكم أيضا، لكن المسألة الثانية أيضا أعطت رسالة غير ودية للاتفاق الثلاثي اللي صار بين تركيا بين السعودية وبين إسلام أباد، هي تبتز بهذه النقطة. لأنه أنا أعتقد بشكل أساسي المسألة متعلقة، بل أكاد أجزم وأحسم، هذا الهجوم متعلق بتركيا، مع أنه بالأسلوب إذا بتلاحظوا مثلا إيش ضرب المدرج. طب ليش ضرب المدرج؟ ما هو ذكروا أيام المراحل النظام السابق يطلع يضرب مدرج مطار دمشق عطله، مدرج مطار حلب عطله، هيدي مطارات مدنية، مطار أبو الظهور العسكري طلع ضرب المطار العسكري، لأنه هيدا مرتبط بشيء أصلا الأتراك جهدهم الأساسي بسوريا بشكل أساسي بتطوير حتى الجيش السوري جد منصب البعد العسكري. اثنين، أنه أيضا من قبل 4 أيام طلعوا السوريين طيارتين سوخوي على أني آدمين. شوف، أنا عمل كتير تحليلات حول أنه تفوق، ممكن يجي التفوق نوعي، هذا أكيد بنمع عن عدم فهم التشبيكات والتعديلات بالمنطقة، وأنه قصة تفوق نوعي أكيد سوريا مش هينسمح لها، مش بس تعمل تفوق نوعي 1% من القدرة الإسرائيلية بالبعد الجو، وأيضا الأمريكان بيعطلوه بالمناسبة يعني. فإيشو طلعوا الطيارتين، صار في احتجاج بإسرائيل، صار يقولوا هيدا خطر، وكانوا عم بيعلقوا كمان على مشهد تخريج عناصر وضباط مرتبطين بسلاح الجو بالقوة الجوية. يعني طبعا مشكلة مش طيارين، انه اللي لهم علاقة به الصيانة والصيانة ومسائل كتيرة من هيدا النوع، كمان هذي كانوا عم ينظروا للسيد، لكن السيد هون عم مش عم بقول من كمان للسوريين انه هيدا سلاح الجو ممنوع تعمل سلاح جو، هيدا العنوان، هيدا سلاح جو حدنا وخطر علينا ممنوع، لانه هم بينظروا انه هيدا النظام القائم له ايديولوجيا، بالنسبة له هي ايديولوجيا معادية، هو بينظر له على انه هي خطر الحالي وقد يتطور مع الوقت يصبح خطر دائما لا ندركه في مرحلة معينة. إذا هون جانب آخر. ثلاثة، أن سياسة إسرائيل عندما تبني البيئة الأمنية المحيطة بها هي تبنيها على أساس مش بس التفوق، بل منع العدو أو الخصم أو احتمال تهديد مستقبلي من التنامي. إذا هي تعمل وفق هذا الإطار. هذه السياسة لم تتبدل لا بوجود النظام السابق لاحظوا ولا بوجود النظام الحالي، اللي كان يعتبر أنه يمكن المهادنة إسرائيل، يمكن التعايش سلميا وفق اتفاقات، ويسمح هذا التعايش السلمي وفق هذه الاتفاقات بأنك أنت تبني قدرات عسكرية عالية. بالنسبة لإسرائيل لا، هذا ضمن الخطوط الحمراء لها ويندرج ضمن عقيدتها الأمنية. لاحظوا اليوم المشهد بسوريا، هي تضرب توجه رسائل لتركيا، اثنين تمنع بناء الجيش السوري الجديد. للبعض عم بيقول نحن نريد أن نبنيه على أسس جديدة ووطنية وعقيدة فلانية وفلانية وقدرات. عم تقولون لا. اثنين، تستبيح جنوب سوريا، وهذا إدانات دولية لا تغير شيء. شوفوا بالتعليق اللي صار يوم عبد الدهور على الهجوم على عبد الدهور. إذن هذه هي النقاط الرئيسية اليوم. إذن العمق الأساسي اليوم مش إيران، ما فيش إيران. طيب شو عم يجيبوا سلاح مثلا ينقلوه على لبنان الإيراني؟ ما في، مش هيك، ما في منه أيضا. لا النظام بسوريا حليف لإيران، بل هو على خصومي، بل إذا كان على عداء مع إيران، شو بده الواحد يسميها يسميها. وأكيد ما رح يفتحوا المطارات تنزل طيارات إيرانية مثلا، ما أكيد هيدا، مش هيك الأمور. يعني المسألة، لذلك الموضوع موضوع تركيا مش إيران. بس بالنسبة لإسرائيل التهديد تهديد، يعني مش إسرائيل شوفها أنا بضرب التهديد الإيراني بسوريا اللي هي كانت تسميه هيك، أو تهديد أو منع، أو بضرب الجيش السوري لمنع من استعادة قوة ترميمة صاروخيا وجويا ودفاعات جوية بالمراحل الماضية، وبعدين خلص. لا، بالنسبة لإلها التهديد بتمنعه بأي شكل من الأشكال، مين مكان الموجود بسوريا، مهما مين مكان حلفاء. ولا شك انتبهوا بغض النظر عن تصريحات توم براك، لكن أكيد حظي بدعم أمريكي، لأنه بالمرحلة الأخيرة شوف الخطاب، أن ترامب أنه أردوغان تحدث مع ترامب خصوصا بالزيارة الأخيرة، أنه لازم إسرائيل توقف اعتداءاتها لأنه هي عم تمنع الاستقرار في الازدهار بالمنطقة، وأنه إسرائيل باعتداءاتها بسوريا وبلبنان وبغزة وبالضفة وبالمنطقة هي عم تواصل إبقاء حالة التوتر. فإسرائيل امبارح أجابت أنه بهذه اللغة بالتنسيق مع الأمريكان، عم بتقول له لأردوغان إذا أنت عندك حيثية معينة للرئيس التركي، يعني لمحاولة التأثير بالرئيس الأمريكي من بوابات من بوابة أو من زوايا اقتصادية وتشجيعية وما شابه مرتبطة بالمنطقة، يعني تحديدا موضوع سوريا. سوريا اليوم الكنز الكبير لكثر، أيضا أنا لدي القدرة بأنه أنا أذهب وأقنعهم بمتطلبات الأمنية، أنه لا شيء يمر ازدهار وغير ازدهار ومشاريع ولا تتحقق متطلبات الأمنية. هذا رفع مستوى سقف تحدي، وراح ضرب بالبيئة الأمنية الأولى. سبق إذا ما نعملها دوائر مثلا مثل ما قال الرئيس تركي، نقول شمال سوريا، الشام، بيروت، انضرب له بالحد. هذه الرسالة هي هون، هي هون، لأنه للأتراك بالدرجة الأولى. إذن اللي يجب أن نفهمه أنه هذه بداية مسار ومرحلة جديدة، أنه إسرائيل بعقيدتها وبتعاطيها وبتقديم البعد الأمني والعسكري لجلب الأمن لازال متقدمة نفق العقيدة الأمنية، عقيدة ما بعد 7 أكتوبر اللي تطورت، يعني هي كان عندها شيء منها ولكن بدأت تتطور. يعني العقلية الإسرائيلية لازالت في هذه المساحة تفكر بذات الأسلوب وتعمل وفق هذا الأسلوب. هل هذا قد يأتي بمخاطر صدام ردود فعل؟ شوفوا، لاحظوا اللغة التركية، البيان التركي يعني كان عم يحكي عن خطورة، أول بيان خطورة كبيرة جدا خلف هذه الغارات، أن إسرائيل لازالت تضرب يعني الاستقرار، وكانوا واضحين جدا الأطراف بهذا البيان، وأن عم بيحكوا عن خطورة. تركيا أكيد مكان معين عم بيعبر عن انزعاج، وهو يعلم بأن هذه الرسالة له، لذلك أنه سيرد عليها بشأنه ما في، مش مسائب أنه بيرد عسكريا يعني. ولكن أعتقد أنه مرحلة من التوتر ستبدأ، هي موجودة ولكن بدأت ترتفع الآن. أنه ما تنسوا تركيا راحوا باتجاه حلف ثلاثي، عم تجيب قوة نووية على المنطقة، هاي بالنسبة بتفكر إسرائيل لما أنت بتحالف قوة مثل باكستان وقوة المالية الأخرى والنفطية هي إلى جانبها ضمن اتفاق ثلاثي قابل للتطور يكون في مصر، إسرائيل تجيب عليه انطلاقا من سوريا بالنار. هيدا واضحة يعني الأمور. نعم، إسرائيل تستشعر خطرا من أي تلاقي، حتى لو كانت هذه الدول على علاقات معها، لأن إسرائيل كانت تنظر بالمراحل الماضية، وهذه كان ضمن سياسة ترامب، كيف يمكن إدخال المنطقة في إطار الاتفاقات الإبراهيمية. اليوم هي نتيجة التحولات والحرب اللي حصلت على إيران ترى أن هذا السلوك، هذا الأمر أصبح يبتعد، وأنه ما يتقدم عليه هو أحلاف جديدة في المنطقة، فما بالكم بأحلاف من هذا النوع. إذن الهجوم هذا في سوريا يحمل أولا هو رسالة لتركيا، ضرب ضمن في الأقرب حاضنة أو أكبر بيئة أمنية بالنسبة لتركيا هي شمال سوريا. المسألة الثالثة أنه تأكيد إسرائيلي على أنه هناك نظرة عدائية للنظام القائم في سوريا وخطورة إذا بدكم. المسألة الرابعة هو منع هذا سوريا الجديدة من إعادة بناء جيشها وقدراتها، في خاصة في السلاح المتعلق بالبعد الاستراتيجي، لأن إسرائيل ترى بهذا الأمر بأنه هذا حصن تركي. يعني كلما تطور هذا الجيش السوري ليعمل أتراك على مساعدته وتطويره وتسويده بالمعدات، كلما كانت يد تركيا تقترب أكثر فأكثر من إسرائيل. هذا تفكيرهم. إذن هذه نقطة أيضا جوهرية وأساسية، لكن بشكل عام هذا ينم على أنه من يفكر بأنه هذه المنطقة يمكن أن تذهب إلى استقرار في ظل هذه السياسة الإسرائيلية. هناك صعوبة بالغة جدا، لأنه حتى من يؤمن بحل الدولتين أو شيء يرى بأنه بوابة الاستقرار هي تنطلق مثلا من هنا، لا نقول أبعد من ذلك، تنطلق من هذه النقطة. إسرائيل كل هذا لا تريده. إسرائيل تذهب إلى تسميه الدفاع المتقدم لما بعد ما بعد الحدود المعترف بها دوليا بالنسبة للكيان الإسرائيلي إلى ما بعد. إسرائيل تفكر بهذه الطريقة. اليوم أعطت نموذج واضح جدا إلى أي مدى هي أيضا مستاء ما يحصل في المنطقة، إلى أي مدى هي بالمناسبة أيضا لم تحقق الأمن الذي كانت ترجوه والذي كانت تعتقد بأنه يمكن أن تصل إليه. يعني اليوم ترجمت أكثر فأكثر سياسة أو نظرتها عن الهلال الشيعي والهلال السني، أو عفوا الحلف الشيعي والحلف السني، الشيعي المترهل والحلف السني الناشئ، هي اللي هو مكمل، لأن يعني صار في باكستان وصار في السعودية وفي سوريا طبيعة الحال وكثير من الدول، فهي هون عندها بالنسبة لها الخطر يعود ولكن من بوابة أخرى، لذلك لجأت إلى هذه النقطة. هل هذا يشي باحتمالية أن يكون هناك تصعيد أكبر في الأرض السورية؟ نعم، لأنه هذا حصل في المراحل الماضية وفي أكثر من مناسبة كان الإسرائيليون يجيبون على الأتراك منذ البدايات بعمليات في العمق، أهم تلك تدمير مطار حمل عسكري بضربات جوية كبيرة في ذلك الوقت، ثم لاحقا أيضا اللعب في الجنوب السوري وصير كان جزء من الاشتباك السويداء إذا بدكم، وأيضا وذهبت إلى السداف حتى مقر الرئيس، يعني مقر الأركان في سوريا ودمرته، كان هذا كله أيضا جزء من الاشتباك أيضا مع تركيا لتثبيت واقع يناسبها في سوريا ويد طولة تسمح لها بالتحرك ساعة تشاء. إسرائيل بالمناسبة أيضا بما فعلته ولو لم تتبنى هي ترسخ قاعدة حرية العمل بالنسبة لها. خلينا نكون واقعين، أنا عملت حلقة منذ أيام عن المنطقة اللي تسمح فيها إسرائيل لترسمها واشنطن كما ساحة لعب لإسرائيل، وقلت أنه قدمنا تحليلنا ووقائعنا واسمه أنه هي لبنان غزة إذا بدكم الضفة معها وسوريا، هذه مساحة اللعب. لذلك إسرائيل تلعب في المساحة المسموح بها أمريكيا، وأيضا هذا سيفتح باب نقاش كبير أيضا بين الأمريكيين وبين الأطراف. هذا اللي حصل لرأيناه أمامنا، كانت واضحة الأمور، كانت واضحة أنها متجهة في هذا الصدد. إسرائيل تريد التعويض أيضا عن كثير من الأخفاقات في المنطقة، الإخفاقات في المنطقة تحديدا المرتبط بعدم تحقيق نتائج في الحرب على إيران.

0: 60 دقيقة انتهى، إلى اللقاء. 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة في عالم كبير
0: تتشعب أحداثه
1: وتتنوع قضاياه،
0: نجمع لكم الخبر
1: والحدث
0: والقصة،
1: نقرأها
0: ونحللها
1: في
0: 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة
2: الحادي عشر ليلا في إذاعة صنعاء مواد النشر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا في كل مكان من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونوافي حضراتكم بخامسة نشرتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم، يقرأها عبد الله عبد الله الحيفي، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. في النشرة: القوات المسلحة تعلن فرض ثلاث معادلات ردع استراتيجية وتحذر الرياض من أي تصعيد. تقارير دولية تؤكد شلل صادرات النفط السعودي وتخبط الرياض أمام الحظر البحري اليمني. العدو الإسرائيلي يرتكب مجزرة بحق الشرطة بغزة ويصيب طفلة ومسنة بنابلس. الحرس الثوري الإيراني يؤكد حتمية انهيار الاحتلال الصهيوني. من عناوين الأخبار إلى التفاصيل: أحيا مجلس الشورى ذكرى المولد النبوي الشريف بفعالية خطابية بحضور رئيس المجلس محمد العيدروس. أكد خلالها أمين عام المجلس علي عبد المغني أن ما يعيشه اليمن من نصر وتمكين هو ثمرة التمسك بالسيرة النبوية والقيادة الحكيمة. جدد المجلس تأييده المطلق للعمليات النوعية التي تنفذها قواتنا المسلحة في استهداف منشآت العدو السعودي وتحشيداته العسكرية، مشيدا بدورها في تثبيت معادلة المطار بالمطار والحصار بالحصار، وداعيا إلى توحيد الصفوف للتصدي للتحديات وإسقاط الوصاية الأجنبية. أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في فعالية أقامتها دائرة التوجيه المعنوي بذكرى المولد النبوي الشريف أن القوات المسلحة أصبحت تفرض معادلات الردع بما تمتلكه من قوة، معلنا فرض ثلاث معادلات رئيسية تتمثل في الحصار بالحصار واستهداف التحشيدات السعودية وحماية السيادة الوطنية والتصدي للاختراقات. وأوضح العميد سريع أنه تنفيذا لمعادلة الحصار بالحصار منذ إعلان حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي في 20 يوليو تم استهداف 8 سفن نفطية سعودية، 5 منها في البحر الأحمر و3 في خليج عدن والبحر العربي، بالإضافة إلى منع 48 سفينة نفطية سعودية من العبور وإجبارها على التراجع، منها 34 سفينة في البحر العربي والمحيط الهندي و14 سفينة في البحر الأحمر. وأضاف أنه في إطار الرد على استهداف مطار صنعاء وميناء الحديدة وتثبيتا لمعادلة حماية السيادة، نفذت القوات المسلحة 9 عمليات عسكرية توزعت على ينبع ونجران وجيزان وأبها وإمدادات النفط بالمنطقة الشرقية، إلى جانب تنفيذ 14 عملية عسكرية استهدفت تحشيدات العدو في الرويك والعبر والوديعة ومأرب والمخاء. وقد أسفرت هذه العمليات عن مصرع وإصابة المئات، بينهم قادة وضباط سعوديون، وإحراق وتدمير سفينتي إنزال عسكريتين ونحو 10 زوارق حربية تمارس القرصنة والتقطع في البحر الأحمر بتوجيهات سعودية. جدد المتحدث الرسمي تحذيره للنظام السعودي من أن أي تصعيد سيواجه بتصعيد شامل، مؤكدا أنه لا خيار أمام الرياض إلا رفع الحصار والدفع بالمرتبات وإنهاء العدوان ورحيل المحتلين، مع تجديد الدعوة للمغرر بهم للعودة إلى الصف الوطني. أصدرت الهيئة العامة للأثار والمتاحف القائمة 35 بالقطع الأثرية اليمنية المنهوبة والمعروضة في المزادات والمتاحف الخارجية بعد رصدها وتتبعها. وضحت الهيئة أنها رصدت 61 قطعة أثرية موزعة بين عدد من المؤسسات ودور المزادات الدولية في أوروبا والولايات المتحدة، مؤكدة إدراجها ضمن التوثيق الرسمي لإثبات ملكية اليمن لها. وطلبت الهيئة الجهات الدولية المعنية بوقف المزادات المخالفة للقوانين وإعادة الآثار إلى أصحابها، مشددة
على استمرارها في تتبع الممتلكات الثقافية وإبلاغ الجهات المعتمدة، كما دعت المواطنين للتعاون والإبلاغ عن أي معلومات عبر موقعها الحكومي ومنصاتها الرسمية. وثقت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل في تقرير حقوقي جديد بعنوان صرخات تحت وصاية الاحتلال، وثقت الانتهاكات والجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال السعودي الإماراتي في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة. كشف المؤتمر الصحفي المنعقد بصنعاء بحضور قيادات حقوقية ومحافظي المحافظات الجنوبية والشرقية عن تفشي الانفلات الأمني والنهب الممنهج للثروات النفطية والسمكية، إضافة إلى الإخفاء القسري لآلاف المواطنين داخل نحو 30 سجنا سريا، وتدريب الميليشيات المسلحة لتفكيك النسيج الاجتماعي. طالبت توصيات التقرير بالإنهاء الفوري لكافة أشكال الوجود العسكري الأجنبي وإغلاق المعتقلات السرية ومحاكمة المتورطين أمام القضاء، مع رفع الحصار عن المنافذ وتسخير عائدات النفط لصالح الشعب اليمني. أكدت تقارير إعلامية صادرة عن وكالات وصحف دولية حجم الضغوط الممارسة على خطوط تصدير النفط السعودي وشرائينه الاقتصادية جراء العمليات العسكرية اليمنية في البحر الأحمر، وتثبيت معادلة الحصار بالحصار. أوضح التقرير أن السعودية أصبحت عاجزة أمام الحظر البحري اليمني، ولجأت إلى أساليب التفاف معقدة ومكلفة للتحايل على القيود المفروضة، من بينها نقل شحنات النفط في عرض البحر خارج المسارات التقليدية عقب التوقف الشبه التام للصادرات المباشرة من ميناء ينبع. أشارت الصحف الدولية إلى أن قوة الضغط اليمنية أرغمت الرياض على الخضوع وأثرت بصورة مباشرة على منظومة الملاحة والطاقة والتأمين وسلاسل الإمداد العالمية. ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. ارتكب العدو الإسرائيلي مجزرة جديدة في قطاع غزة إثر استهدافه مقر شرطة البلديات وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 9 من منتسبي الأجهزة الأمنية وإصابة نحو 15 آخرين. أكد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية أن العدو يصعد استهدافه للشرطة المدنية بهدف إحداث الفوضى والجبهة الداخلية، واصفين ادعاءاته بالكاذبة ومحذرين من انهيار الاتفاقات جراء استمرار الجرائم، ومطالبين المجتمع الدولي والوسطاء بالتدخل الفوري لوقف العدوان. في الضفة الغربية المحتلة أصيبت طفلة في 15 من عمرها ومسنة في 70 عاما بشظايا الرصاص الحي جراء اقتحام قوات العدو الإسرائيلي أحد المنازل في بلدة قصرى جنوب نابلس وإطلاق النار داخله. على صعيد آخر، أقرت مؤسسات الأسرى والحملة الوطنية لاسترداد الجثامين والقوى الوطنية الفلسطينية برنامجا مركزيا لإحياء اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين. تنطلق الفعاليات في 26 من أغسطس الجاري بمحافظات الضفة وغزة وعدة دول عالمية للتأكيد على حق العائلات في دفن أبنائها بكرامة، والضغط على الأمم المتحدة ومجلس دول عالمية ومجلس حقوق الإنسان لإلزام العدو بتسليم جثامين أكثر من 1700 شهيد يواصل العدو احتجازهم.
استشهد 3 شبان وأصيب آخر جراء انفجار عبوات ناسفة من مخلفات العدوان الإسرائيلي قرب الساتر الترابي بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية جنوبي لبنان. وفي استمرار لخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، شن العدو الإسرائيلي قصفا مدفعيا استهدف بلدات صربين والمنصوري ومجد الزون تزامنا مع تفجيرات ضخمة طالت منازل ومناطق في بلدات القيام وحولة وطلوسة وبني حيان بقضاء مرج عيون وتحليق مكثف للطيران المسير في أجواء العاصمة بيروت.

0: أكد قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاني أن مخطط العدو الصهيوني لضم الضفة الغربية المحتلة لن يتحقق، مشددا على أن كيان الاحتلال يعاني من انهيار داخلي حتمي ولن يستطيع بتوحش المساس بالمكانة الكبرى للقضية الفلسطينية. وفي سياق ردود الفعل الدولية المنددة بجرائم الاحتلال، أدان المستشار الألماني فريدريش ميترس بشدة تصريحات ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي الصهيوني المتطرف إتمار بن غفير الداعية لقتل الفلسطينيين بغزة، واصفا إياها باللا إنسانية والمخالفة للقانون الدولي. من جهته وصف وزير الخارجية الفرنسي جان ويل بارو الأحداث في الضفة الغربية بالمشينة، مؤكدا فرض عقوبات على بن غفير والجهات والشركات الداعمة للمستوطنين المتطرفين المتورطين في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتدمير الممتلكات. الخبر الأخير في هذه النشرة: بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير مستجدات الأوضاع والتطورات الإقليمية في المنطقة. جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول المسارات الدبلوماسية وسبل دفع الحلول السياسية إلى جانب تعزيز التنسيق والمشاورات المشتركة بين البلدين. ختام النشر، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. القوات المسلحة تعلن فرض 3 معادلات رضا استراتيجية وتحذر الرياض من أي تصعيد. تقارير دولية تؤكد شلل صادرات النفط السعودي وتخبط الرياض أمام الحظر البحري اليمني. العدو الإسرائيلي يرتكب مجزرة بحق الشرطة بغزة ويصيب طفلة ومسنة بنابلس. الحرس الثوري الإيراني يؤكد حتمية انهيار الاحتلال الصهيوني. هكذا من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفينا حضراتكم بنشرة إخبارية 5 وأخيرة لهذا اليوم. التحية منا جميعا من الإدارة العامة في الأخبار الزميل يونس جغمان، من التنفيذ على الهواء محمد الشيعاني، وهي التحية مني محدثكم عبدالله عبدالله الحيفي. دمتم في أمان الله.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: كشعب يمني نعتز ونفتخر بما قاله الرسول عنا، أن الإيمان يمان، إن إيماننا يفرض علينا أن نكون أحرارا وأن نكون أعزاء وأن نواجه التحديات والأخطار بكل عز وبكل إباء وبكل شرف وبكل رجولة، وأن لا نستكين ولا نجبن ولا نخضع ولا نخنع ولا نركع إلا لله سبحانه وتعالى. إن الحكمة التي حكاها النبي عنا كشعب يمني هي بأن نواجه تلك الأخطار والتحديات وذلك الاستهداف الإجرامي البشع الشامل المستمر بكل عزة بكل صمود بكل ثبات بكل عزم بهمة عالية، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هذا هو منطق القرآن، منطق الحكمة، منطق الله سبحانه وتعالى وكلماته.

الوفاة ما تغير، عهد الأحرار باقي. كل أربعاء من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. المفتتح كل أربعاء بما يميزنا به رغم انشغاله، سلام الله عليه الأستاذ حسن الهادي، مع ملخص لملزمة الأسبوع، مع ملخص ملزمة آية من سورة الكهف.

0: عهد الأحرار باقي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأخيار المنتجبين وعن سائر عباد الله الصالحين والمجاهدين. السلام عليكم أيها الأخوة المستمعون ورحمة الله تعالى وبركاته. عبر هذا الأثير وكما تعودنا في كل أسبوع أن يكون لنا وقفة مع ملزمة الأسبوع، وملزمة الأسبوع هذا هي ملزمة آيات من سورة الكهف، محاضرة ألقاها السيد الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه. في بداية هذه الملزمة أكد رضوان الله تعالى عليه على أهمية التعليم، وأن أعظم شيء يتعلمه الناس هو العلم الذي يأتي من جهة الله ومن عند الله. القرآن الكريم أشرف علم يتعلمه الناس، لأن الله تعالى أنزله ليكون هدى للإنسان في هذه الحياة فيما يتعلق بالحياة الدنيا ليسعد فيها، وكذلك ليسعد في الآخرة أيضا. وأكد أنه عندما يتعلم الإنسان القرآن الكريم يجب أن يفهم أنه كتاب يزكي النفوس، يطهرها، يسمو بها لتصبح نفوسا طاهرة ونفوسا سوية ونفوسا قوية، نفوسا يملأها حب الله والخشية منه والرغبة إليه والرهبة منه. هذا هو الشيء المفترض. وفي القرآن الكريم الذي يجب أن نتعلمه ليزكي نفوسنا ويطهرها، في القرآن الكريم ضرب الله أمثلة كثيرة ليعرف المؤمنون على تفاوتهم من خلال أعمالهم كيف يجب أن يكونوا. ومن أعظم ما ضرب من أمثلة وأفضلها ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف من قصة أصحاب الكهف. وفي إطار الحديث عن القرآن وعظمة القرآن الذي فيه أمثلة للمؤمنين كيف يجب أن يكونوا، أكد رضوان الله عليه أن كلمة عوجا في سورة الكهف، أن كلمة عوجا تقابل كلمة قيمة التي تعني أن هذا القرآن مستقيما. ويستوحى من كلمة عوجا أنه لا يوجد أي عوجاج من قبل الله أمام العمل في سبيل الله والعمل لإعلاء كلمته والصدع بالحق. إذا ما انطلق الإنسان في سبيل الله لن يجد أي عائق يعيقه عن العمل لإعلاء كلمة الله وعن الصدع بالحق. من يسيرون على هدي كتاب الله لن يجدوا أي مطب يصنعه هو في الحياة أبدا ولا في تدبيره، بل يصنع المتغيرات ويهيئ الأجواء أمام أوليائه إذا انطلقوا على هديه. هذه القضية مما أكد عليها القرآن الكريم، وخاصة في سورة الكهف. في سورة الكهف عاد رضوان الله تعالى عليه بعد أن تحدث عن أهمية التعليم، وأن أهم علم يجب أن يتعلمه الإنسان هو القرآن الكريم، وأن الله في القرآن الكريم ضرب أمثلة للمؤمنين كيف يجب أن يكونوا كما جاء في قصة أصحاب الكهف، وأن القرآن الكريم كما قال الله عنه أنه لا عوج فيه وأنه قيم. وكلمة عوجا وقيما في سورة الكهف تعني أن هذا القرآن مستقيما، كلمة عوجا تقابل كلمة قيمة، والتي تعني أن هذا القرآن لا عوج فيه وأنه مستقيم، وأيضا أنه لا يوجد أي عوجاج من قبل الله أمام العمل في سبيل الله والعمل لإعلاء كلمته والصدع بالحق. من يتأمل تحرك أمريكا وإسرائيل ودول الغرب بنظرة قرآنية لا يمكن أن يحصل لديه إحباط ولا يأس، بل يمكن أن يرى هذه الفترة من أحسن وأفضل الفترات بالنسبة للإسلام، لمن يعرفون كيف يتحركون في سبيل الإسلام. ومن لا ينظرون نظرة قرآنية يجدوها فترة مظلمة ورهيبة وخطيرة، وهي فعلا خطيرة ورهيبة لمن لا يتحركون على هدي القرآن هنا في الدنيا وفي الآخرة. أكد رضوان الله عليه أن الكثير من الناس الآن ممتلئة أفكارهم بمفاهيم معوجة، فمن كان لديه مفاهيم معوجة فمعنى هذا أنه لا بد أن يعود إلى القرآن، إلى القرآن القيم الذي يقوم أي اعوجاج في النفوس، أي اعوجاج في الآراء، في المفاهيم، في الأفكار، في الطرق، فهو يقومها، يقوم الاعوجاج. وحتى نفهم أن هناك عجاجات كثيرة عندما تجد حملة العلم لا يتحركون ولا يضجون على أن هناك توجها يهوديا للسيطرة على مناهج المسلمين، لا يتحركون ولا يضجون. هذا دليل على عوج موجود لدى الناس. الله سبحانه وتعالى قد حفظ الكتاب في نفسه،

يمكنهم من الهيمنة عليه، فهم يريدون الاحتلال لأفكارنا، لنفوسنا، لبلادنا، لقيمنا، لكل ما يربطنا بديننا. وبالتالي لن يستطيعوا أن يغيروا المناهج إلا إذا استهدفوا القرآن، والقرآن الله قد حفظه في نفسه، لكنهم يستهدفون القرآن في نفوسنا، يقزمون القرآن في نفوسنا حتى نبتعد عنه. وإذا ما ابتعدنا عن القرآن فستعوج حياتنا كلها، وستكون أفكارنا معوجة، وآراؤنا معوجة، وحياتنا كلها معوجة، وبالتالي سنقبل بالمناهج التي يفرضونها من عندهم، وأيضا لن يكون لدى المتأثر بمنهجهم، لن يكون لديه مانع من أن يهيمنوا عليه وأن يحتلوه. بعد احتلالهم لفكره ولنفسيته سيحتلون بلاده، قيمه، كل ما يربطه بدينه. علينا أن نحفظ علاقتنا مع القرآن واستقامتنا عليه، التزامنا به. وأيضا في إطار حفظنا لهذا، أبعد من ذهنك أمريكا كبيرة، إسرائيل كبيرة، لا تعبرهم. لأنك إذا كنت تنظر إلى أمريكا وإسرائيل كدول كبرى، هذا من العوج، عوج، وهي التي دائما تقعد الناس فعلا. ولا يأتي عوج أبدا إلا من داخل النفوس، تجعل الناس يقعدون فلا يعودون يتحركون لشيء، أو يتحركون ببرودة وتثاقل. يجب أن نفهم أننا أمام أعداء يريدون أن يحتلوا ويحاربوا ديننا فعلا، لأننا عندما نسكت فسنسكت عن أعداء رهيبين يتجهون ليجعلوا القرآن قراطيس، وقد جعلوه لحد الآن قراطيس، وقد جعلوه لحد الآن قراطيس. عندما نعود أيها الإخوة وبعد أن نتأمل في هذا النص للشهيد القائد رضوان الله تعالى عليه، عندما قال وقد جعلوه لحد الآن قراطيس، نجدهم اليوم يعملون على إحراقه. وبالتالي لأن هذا القرآن قد حول إلى قراطيس في نفوس الناس، لم يعد له القداسة والعظمة، كم عدد الذين استنكروا على إحراقه، كم عدد الذين ثاروا، كم عدد الذين غضبوا على دولة السويد وعلى من أحرق القرآن ورضي بإحراقه، كم عدد الدول التي طردت الإسلامية، التي طردت سفراء السويد من لديها. إن هذا الواقع يدلل فعلا على أنهم قد استهدفوا القرآن، وقد حولوا القرآن عند الكثير ممن ينتسبون إلى الإسلام، قد حولوه إلى قراطيس. ولذلك لم يثوروا، لم يتكلموا، لم يحترقوا عندما رأوا الكتاب العظيم المقدس يحرق. الشيطان يعرف، وهنا نعود إلى نص الشهيد القائد من ملزمة آيات من سورة الكهف، الشيطان يعرف أن حياتنا هنا، سعادتنا، قوتنا، عزتنا، مجدنا، شرفنا مرتبط بديننا، فليضرب الدين حتى لا تقوم لنا قائمة. واليهود والنصارى يعرفون هذه الطريقة، هم فاهمون أن أهم شيء يجب أن يركزوا عليه هو ما يتعلق بديننا، فليفصلون عن هدي الله، عن دينه، فيكونوا قد حققوا كل شيء. ويجب أن نفهم علاقة الدين بنا، وحاجتنا الماسة والشديدة إلى الدين الذي يعني هدي من الله لنا في هذه الحياة، لنكون سعداء، لنكون سعداء. الأعداء الخبثاء الأشد عداوة هم من يتجهون إلى ضرب الدين، أي إلى فصلنا عن ديننا. وهذا العمل الذي عمل عليه إبليس على مدى آلاف السنين، ليضربنا في أهم قضية يتوقف عليها سعادتنا في الدنيا وفي الآخرة. فيجب على الإنسان أن يكون واعيا ومنزعجا جدا عندما يسمع أن هناك توجها لحرب الدين، أن تعرف أنهم يحاربونك في أهم مفصل، ويضربونك في أهم موقع بالنسبة لحياتك كلها في الدنيا والآخرة. ويعود رضوان الله تعالى عليه إلى مسألة العوج قائلا: ما يقعد الناس عن التحرك في سبيل الله إلا مفاهيم معوجة، ونظرة أن الحياة هذه معوجة من عند الله. ما يقعد الناس أيضا عن التحرك في سبيل الله إلا الخوف من بأس الآخرين، إلا الخوف من بأس الآخرين. بعدها يؤكد رضوان الله تعالى عليه أن قول الله فلعلك باخع نفسك، يعني أن رسول الله يعرف عظمة هذا القرآن، وهو إنسان رحيم.

0: رحيم بالناس حريص عليهم، وأنه عرف أنه رسول للعالمين، ولا يزال الكثير من الناس معاندين، ومع هذا لشدة أسفه لأنهم لم يرضوا أن يهتدوا يكاد أن يقتل نفسه لشدة أساه وأسفه. فنحن يجب علينا إذا كنا متأسين بالرسول أن ننطلق ولو بجزء، ونحن نحمل جزءا من نفسيته، من اهتماماته، من إخلاصه، من حرصه، من صموده، من قوته. لأن الرسول يعرف أن هذه الأمة لن تعتز إلا بالقرآن، ولذلك كان يتألم على أولئك الذين لم يهتدوا بالقرآن. قال الله عنه: فلعلك باخع نفسك، يعني تكاد تقتل نفسك أسفا على هؤلاء الذين لم يهتدوا، أسفا عليهم، لأنه يعلم كيف سيكون حالهم في دنياهم وفي آخرتهم إنهم ابتعدوا عن القرآن. والقرآن كما قال الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين رضوان الله عليه هو أهم مصدر لمعرفة سيرة النبي. القرآن يعرفك حتى على مشاعر النبي ونفسية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومواقفه. القرآن من خلاله يمكن أن نعرف رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لأن ما يقدم في عدد من السير نجده مناقضا لما قدمه القرآن عن النبي صلوات الله عليه وعلى آله. هنا يقول رضوان الله عليه: إذا فهم الواحد هذه الدنيا بشكل صحيح فلن ينشد إليها مهما ملك، ويمشيها بشكل صحيح لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذن فتفهم بأن ما لديك من الممتلكات في هذه الدنيا، من مظاهر هذه الدنيا، أن المطلوب منك أن تتحرك بها ومن خلالها لتكون أحسن عملا. ويجب أيضا أن تقتدي بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله، في اهتمامك بالناس، في حرصك على هداية الناس وشدهم إلى القرآن الكريم ليهتدوا به ويتحركوا على أساسه. إن القرآن الكريم يعتبر نعمة كبيرة من قبل الله سبحانه وتعالى، وفي واقع الحياة إذا انطلق الإنسان ليعمل وانطلق على أساس هذا القرآن فلن يكون هناك أي مطبات أمام هذا الكتاب، لأنه لا عوج فيه ولا عوج أمامه أبدا. وأيضا من خلال هذا القرآن نتعرف على الله لكي لا نخاف إلا من الله ولا نرغب إلا فيما عند الله. والبأس الشديد الذي يجب أن تخافوه هو من عند الله. وأيضا عندما ينطلق الإنسان متحركا بهذا القرآن وهو يكتفي أثر الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، يجب أن يكون مصدقا بما ينطلق فيه ليكون أكثر فاعلية. من جاء بالصدق وصدق به كما كان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. إن القرآن الكريم كلما يعرض أي نموذج من أولياء الله في أي مجال من مجالات أعمالهم يكشف لك مشاعرهم أنها ممتلئة بحب الله، بالانشداد إليه. وهذه حالة مهمة جدا، لأن الإنسان الناسي لله لا يتمكن أن ينهض بأي مسؤولية، ليعرف الناس أنهم إذا انطلقوا مؤمنين بالله بشكل صحيح، مؤمنين بالله بشكل جاد، فإن الله يقوي أنفسهم، لأن الله هو الذي يتحكم في النفوس. يجب أن تفهم أن الله هو من يصنع النفوس ويقوي القلوب، هو جل شأنه. إن الله يقوي القلوب هو سبحانه وتعالى. متى من طلق الناس على هديه إذ قاموا فقالوا، كما قال عن أصحاب الكهف، قاموا معلنين صريحين متحدين، قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها. لا تخاف من أمريكا، انطلق على أساس هذا القرآن واعمل، لن تجد أي مطب، والله سيقوي نفسك ويجعل منك قويا. لكن متى من طلقت على أساس هديه؟ القوة قوة النفس. إذا كان الإنسان قويا في الله ويسير في طريقة حق، فستصبح لديه وسائل بسيطة مؤثرة جدا. وإذا ضعف الإنسان بسبب إعراضه عن الله وعن هدي الله، يصبح كل ما لديه من قوات كثيرة لا تمثل شيئا في الأخير. لا تمثل شيئا في الأخير. بعد أن تحدث عن القوة في الواقع العملي وأن الله هو من يصنع النفوس، انتقل بالحديث إلى أمريكا وما تعمله أمريكا. قال أن أمريكا متجهة الآن بأن تتكلم عن طريق المنهج، عن طريق الإذاعة، عن طريق التلفزيون، عن طريق الصحافة، وتسكت عن طريق المسجد، تسكت الخطيب، لا يتعرض لآيات من هذا حول جهاد، حول فضح لبني إسرائيل، لا يتحدث مع الناس يذكرهم بخطورة القضية ومسؤوليتهم أمام الله، ليسكت هؤلاء حتى تتكلم أمريكا فقط. هذا ما تسعى له أمريكا، أن تملك وسائل الإعلام وأن تسكت الناس لتتكلم هي فقط. فهذه المرحلة هي مرحلة أن يكون الخطباء في كل جامع يتحدثون مع الناس، يحرضونهم على الجهاد، يذكرونهم بالمسؤولية، يبينون لهم خطورة هذه الوضعية، يبينون لهم أمريكا ومؤامراتها، يبينون كيدها، أهدافها. والله سبحانه وتعالى إذا ما انطلق الناس معه وفي سبيله لمواجهة هؤلاء الأعداء من واقع الشعور بالمسؤولية، الله سيكون مع الناس إذا ما تحركوا، كما كان مع أصحاب الكهف إذ انطلقوا وهم فتية أمام امبراطورية كبرى، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، فقوى نفوسهم ووقف إلى جانبهم حتى إذا ما وصلوا إلى الكهف هيأ لهم، كما قال الله ويهيأ لكم من أمركم مرفقا. الارتفاق معناه فيما يتعلق بالجانب الأمني والجانب الغذائي، يعني سأجعل لكم من واقعكم ومن هيئتكم ومن وضعيتكم ما تستغنون به عن الغذاء وما يحقق لكم الأمن. والله سبحانه وتعالى هو ملك السماوات والأرض، من يحرك الفلك لمجموعة أشخاص راقدين في كهف من أوليائه، ألا يستطيع أن يصنع كثيرا من المتغيرات في هذا العالم ليهيئ أمام من يتحركون في سبيله وعلى سبيل هديه؟ هذا مثل للناس، لأن الله تعالى وقف إلى جانب أصحاب الكهف وهم فتية راقدون داخل الكهف، وغير مجرى الفلك، مجرى الشمس لتلحقهم من أجلهم، وهيأ لهم ليمكثوا فترة طويلة، غذاهم، اهتم بصحتهم، ورعاهم رعاية فائقة. الله يهيئ ويدبر ويعمل متغيرات كثيرة أمام من يتحركون في سبيله، لكن إذا كانوا على هذا النحو، إذا كانوا فتية كما قال الله عن أصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم، صادقين، متجهين بصدق، ومصدقين بما هم متجهين فيه، أن يكونوا مصدقين بالقرآن وواثقين بالقرآن، القرآن فقط. فإذا انطلق الإنسان بإيمان وكان الناس فتية آمنوا بربهم وانطلقوا بصدق ومصدقين بما هم متجهين فيه، سيكون الله إلى جانبهم. ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، هو المهتدي حقا، ومن يضلل ومن يضيعه فلن تجد له وليا مرشدا. تلاحظ أيضا أن موضوع الهداية، الهداية تأتي هداية إرشادية بقيم تتحلى بها، بأعمال تمارسها، خلال تتخلق بها، وطريقة تسير عليها. الله سبحانه وتعالى شكل من وضعية أصحاب الكهف من قوله ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، يعني من حالكم ومن وضعيتكم ومن هيئتكم فيما يتعلق بالجانب الأمني والغذائي، ما تستغنون به عن الغذاء وما يحقق لكم أمنا وأنتم رقود، أن يتحرك الثائرون بيقظة في سبيل الله وعلى هديه وبثقة به وابتغاء مرضاته ومن أجله، كيف لا يمكن أن يحصل من جانبه رعاية لهم وهو قد رعى مجموعة شباب ممن كانوا على هذا النحو مؤمنين به، رعاهم وهم راقدون 309 سنوات. إن هذه تؤكد لك بأن من عمل المتغيرات الخارقة للعادة سيعمل المتغيرات لمن يسيرون على هديه، ويهيئ لهم أن يعملوا في سبيله إذا كانوا منطلقين لنصر دينه، لإعلاء كلمته، ليسوا منطلقين من قضايا شخصية لديهم. لأن الإنسان قد يجهل مثلا كيفية التأييد الإلهي، لأننا دائما تفكيرنا يكون معناه أن الناس ينطلقون ولا يلاقون أي صعوبة. أحيانا تأتي بعض الصعوبات تكون هي تعتبر من أهم الأشياء للإيجابيات التي بعدها، ويكون لبعض الأعمال التي تبدو صعبة أو بعض المشاكل التي تعترض الناس أحيانا يكون لها أثر كبير جدا في نفوسهم وبالنسبة للعمل الذي ينطلقون فيه. فليس أسلوب القرآن أسلوب أنه يأتي يؤمن الناس، لا، هو يفترض من المؤمنين أن يبيعوا أنفسهم من الله، أن يكون الناس منطلقين مستبصرين وهم في نفس الوقت متوقعون أن يتعرضوا لأي شيء في سبيل الله، ولكنه سيكون بالشكل الذي يكون له إيجابية كبيرة في مجال نصر القضية التي يتحركون من أجلها. فعلى الإنسان أن يهتم بجانب التعليم، وإذا أراد الإنسان أن يتعلم فإن العلم الذي يجب أن يتعلمه هو العلم الذي يأتي من قبل الله، القرآن الكريم. أيضا عندما يعود الإنسان إلى القرآن يجب أن يعلم بأنه لا وجود للمطبات أمامه وأمام من يتحركون على أساسه. وعندما ينطلق الإنسان على أساس القرآن فالله سبحانه وتعالى سيقوي نفسيته كما قوى نفسيات الفتية من أصحاب الكهف. وأيضا الله سبحانه وتعالى هو القوي وهو الكبير، بيده ملكوت السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير، أكبر من أمريكا وأكبر من إسرائيل، وستكون أنت بالله ومع الله أقوى وأكبر منهم وستستطيع أن تنتصر عليهم. وإذا ما انطلقت من أجل الله في سبيل الله على أساس كتاب الله، الله تعالى قادر على أن يصنع لك المتغيرات كما صنع لأصحاب الكهف، وهيأ لهم من وضعيتهم مرفقة في الجانب الأمني والغذائي والصحي ما يستغنون به عن كل الأشياء. وأيضا يجب أن يفهم الإنسان أنه إذا ما انطلق في سبيل الله على أساس القرآن أنه أيضا ليس هناك أي مطبات، لا يعني ذلك أن الإنسان لن يواجه صعوبة، بل ستأتي صعوبات، لكن ليس هناك مانع أبدا من العمل، والصعوبات التي تواجهها في ميدان العمل هي إيجابية لما بعدها ولما تهيئه في اللاحق. هذا أبرز ما جاء في ملزمة آيات من سورة الكهف، وهي ملزمة مهمة يجب أن يعود الإنسان إليها لقراءتها وللتأمل فيها للاستفادة منها بشكل أكبر. وفقني الله وإياكم لما فيه رضاه، وجعلنا وإياكم من أوليائه وأنصار دينه وأنصار رسوله وأتباع رسوله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: سلام الله على الأستاذ حسن الهادي الذي يميزنا كل أربعاء بملخص لملزمة الأسبوع، وجزى الله الشهيد القائد عنا خير الجزاء. الوفاء ما تغير، عهد الأحرار.

مولد الحياة، أرض النصرة وموئل المحبة، اليمن يتزين لذكرى المولد النبوي الشريف.

اغتسلت المدن والقرى في اليمن بفيض من النور، وارتدت الأرض حلة من جلال الخضرة وبهاء الضياء. هنا في العاصمة صنعاء الأبية، وفي كل فج وصوب من المحافظات،

لا تمر ذكرى المولد النبوي الشريف كحدث عابر في تقويم أيام اليمنيين، بل تجتاح البلاد حالة من الفيض الروحي والابتهاج الغامر، لتتحول الجغرافيا إلى قصيدة عشق نابضة بالمحبة والولاء لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله. وتحت سماء تترقب ميلاد الهدى، تعقد الشوارع والمدريات حلفا مقدسا مع الجمال، فتتحول الأزقة العتيقة والطرقات الممتدة إلى لوحات إيمانية بديعة تدهش بصر الناظرين وتأسر قلوب الزائرين.

المدن التي ألفت الصبر تتزين اليوم بزينة الروح، تتماوج فيها خطوط الإضاءة المتناسقة في تشكيلات هندسية أخاذة، تنساب كشلالات مضيئة لتلتقي عند ذروة البهاء، حيث يرتسم اسم النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لؤلؤا يجلي عتمة الليل ويضيء سماء المدن بفيض من الهيبة والجلال والوقار. مولد الحياة.

ولا تقف الحواضر وحدها في هذا المحراب، بل سرى الوجد إلى الأرياف وقمم الجبال الشامخة، حيث تزينت القمم بأكاليل ضوئية خضراء وكأنها منابر طبيعية تسبح بحمد الله وتبتهج بنور مصطفاه.

0: وفي الأسفل غدت المنازل البسيطة والشوارع الطويلة وحدة واحدة تفيض بالأنوار وتلوح بالرايات الخضراء لتذوب الفوارق في حضرة النور، ويعلن الحضر والريف معا ابتهاجهم بمولد نبي الرحمة والهدى.
1: وعلى منهجه جاهدنا كل الأعداء،
0: وعلى امتداد الخطوط ومداخل المحافظات امتدت الأيدي طاهرة لتغسل وجه الأرض، فانطلقت حملات النظافة الشاملة لتجهيز ممرات القادمين يوم الحشد الكبير ببهي المنظر وطيب المظهر. فاستقبال الحبيب يستوجب نقاء في الطبع وطهارة في المكان. وعلى الجدران الشاهقة وفي الساحات والميادين نصبت اللوحات القماشية والجداريات العملاقة لتقف كشواهد ناطقة بالثناء، تحكي بعبارات الترحيب العميقة قصة الارتباط الروحي الأزلي لأبناء هذا المجتمع بسيرة النبي العطرة.
2: وبالفضل حلا ومشك الختام بلغنا الأمان.
0: هي ليست مجرد زينة من قماش ونور، بل هي زفرات شوق وتجليات حب صاغتها قلوب يمانية تعلقت بنبيها منذ فجر الرسالة، لترسم اليوم في فضاء الوطن صورة جمالية متكاملة تنبض بالروحانية المحمدية، وتعلن للعالم أجمع أن اليمن كان ولا يزال أرض النصرة وموئل المحبة الخالدة.

أصداء المدائح وزخم الأمسيات. وعلى مدى أسابيع مضت تصاعدت الفعاليات المجتمعية والشعبية، وانعقدت اللقاءات والاجتماعات المكثفة لتجهيز ساحات الاحتفال واستقبال ضيوف الرسول الأعظم. تحيي المجالس والأمسية الشعبية في العزل والقرى ليالي المناسبة بالمدائح النبوية والقصائد الشعرية التي تعبر عن الفرحة والابتهاج بقدوم ذكرى مولد نبي الهدى والرحمة المهداة. ويرتسم بالترتيبات الشاملة مشهد تعبوي وثقافي متكامل يبرز تلاحما مجتمعيا بديعا. ويأتي هذا الاهتمام اليمني بإحياء هذه المناسبة الدينية العظيمة امتدادا لنهج راسخ يجسد مكانتها في وجدان المجتمع، يعكس حرص اليمنيين على تأكيد الارتباط الإيماني والوجداني بالرسول الأعظم واستلهام قيمه وسيرته العطرة ونهجه القويم في واقع الحياة، فيما تبرز الاستعدادات في حراك مجتمعي ورسمي متكامل تشارك فيه القيادات المحلية والتنفيذية وخطباء المساجد والتربويون وطلاب المدارس ومختلف فئات المجتمع، في صورة تعكس تضافر الجهود لإحياء هذه المناسبة الجليلة بما يليق بمكانتها الدينية والروحية.

الجاهزية الخدمية والتكافل الإنساني. وفي غمرة هذا البهاء الضوئي الفريد تكتمل اللوحة الإيمانية بمشهد مهيب يعكس تفاعلا رسميا وشعبيا واسعا تتلاشى فيه الحدود بين الواجب والحب، وتذوب فيه الجهود الفردية والمؤسسية لترسم لوحة بشرية تجسد المكانة العظيمة لرسول الرحمة والإنسانية في نفوس أبناء اليمن.

ما إن تقترب المناسبة حتى تتشح المباني والمنشآت العامة والخاصة في مراكز المدن والمحافظات بأثواب النور الأخضر، معلنة حالة الاستنفار الخدمي والروحي الشامل، لا لإدارة تظاهرة عابرة بل لتأمين جموع العشاق وضمان راحة وفود المحبة الوافدة إلى ساحات الهدى.

في الساحات المركزية الكبرى التي غدت كمهاد طاهرة تلتقي فيها القلوب، تعمل اللجان التنظيمية لرفع جاهزيتها إلى أوجها لتهيئة كل أسباب الطمأنينة والخدمات الأساسية للزائرين. وفي موازاة ذلك أعدت الأجهزة الأمنية والمرورية خطة ميدانية محكمة صاغتها يد العناية واليقظة لتأمين الطرق وحراسة منافذ المحافظات وتنظيم سير القوافل والوفود الشعبية من مختلف القرى والمديريات صوب الساحات، كما لا تغيب أيدي الرحمة الإنسانية كالعادة عن هذا الاحتشاد، إذ تنتشر الفرق الطبية الميدانية خلال فعاليات الاستقبال. ويوم المناسبة مجهزة بسيارات الإسعاف ونقاط الطوارئ جنبا إلى جنب مع المستشفيات والمراكز الصحية التي رفعت جاهزيتها القصوى لتكون سندا لضيوف الرسول الأعظم في كل لحظة. العشق اليماني لا يقف عند حدود الكلمات والأنوار، ولكنه يصير سلوكا وعطاء في واقع الحياة لتتجلى قيم المصطفى عبقا يفوح بالتكافل الاجتماعي من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية وتوزيع السلال الغذائية وإحاطة أسر الشهداء والجرحى والمحتاجين برعاية دافئة تليق بذكرى من بعث رحمة للعالمين.

رد على الوهن وتجديد للعهد. هنا يا سادة، هنا أيها المحمديون، في هذا المحفل الروحي الممتد تتبدد كل محاولات التشكيك والتطبيط التي يثيرها أعداء الأمة حول قيمة هذه الذكرى العظيمة، فيقف العلماء والخطباء بأصواتهم الهادرة عبر المنابر والمحاضرات الدينية والدروس اليومية في المساجد ليعلنوا للعالم أجمع أن تعظيم نبي الرحمة والاحتفاء بمولده هو أصل إيماني جامع يلم شتات الأمة، يوحد صفها تحت راية واحدة، وأن الاحتفال بمولد خير البرية محمد صلى الله عليه وآله هو احتفاء بحدث مفصلي في التاريخ الإنساني، عاد صياغة الوجود، عزز القيم النبيلة، جسد الانتماء الصادق لرسالة الحق في مواجهة جحافل الباطل. ومن قلب هذه الميادين المزدانة بالخبرة تولد رسالة اليمن الساطعة المضمخة بدماء الثبات وعرق الصمود، لتكون صفعة في وجه قوى الطغيان والاستكبار، وعنوانا لاعتزاز هذا الشعب بتمسكه بنهج نبيه ووقوفه الراسخ إلى جانب قيادته الثورية في الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله. إنها محطة لتجديد التمسك بالهوية الإيمانية ومواصلة الصمود لانتزاع الحقوق وكسر الحصار وإنهاء العدوان والاحتلال.

التأهب ليوم الحشد الأكبر. ومع اقتراب اللحظة المرتقبة تبلغ نبضات اليمن أوجها في حراك استثنائي يشهد رفع وتيرة التفاعل والعمل، تتلحم فيه الإرادات، تتسارع فيه نحو يوم الحشد الأكبر والمهرجان الاحتفالي الكبير. إنها ساعات الشوق الأخيرة حيث تلتقي الأنظار والأفئدة، تتأهب القلوب والمدائن لترسم لوحة الوفاء الخالدة في الفعالية المركزية الكبرى، لتكون مهيبة شامخة وعظيمة بما يليق بمكانة صاحب الذكرى صلى الله عليه وآله في قلوب اليمنيين الذين عرفوا بأنهم أرق قلوبا وألين أفئدة وأكثر الناس حبا للمصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

ومع دنو موعد المناسبة الشريفة تتكاتف الأيدي وتتراصف الأرواح، فيأخذ كل فرد مكانه ويتسلم زمام دوره بكل فخر واعتزاز لخدمة ضيوف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتتسابق الجهود في الساحات المركزية على امتداد المحافظات، وتتجه الأنظار نحو الساحة الأكثر حشودا وحضورا والأبهى لفتا للانتباه، ساحة رسول الله في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء الأبية، التي تتأهب لترسم أكبر طوفان بشري يجسد الولاء الخالد والوفاء العظيم لخير البرية.

مسهر المولد، مولد حياة، أمسيات وفعاليات في مديرية شعوب احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. إدارة أمن مديرية شعوب تحتفي بذكرى المولد النبوي. فعالية في شرعب الرونة احتفاء بذكرى المولد النبوي. ندوة وأمسيات في مديرية الثورة احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. أمسيات احتفالية في مديرية معين بذكرى المولد النبوي. أمسية ثقافية في دمار بذكرى المولد النبوي. أمسية في مديرية الثورة احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. هيئة الآثار تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف. لقاء موسع في دمار يناقش ترتيبات للفعالية المركزية بذكرى المولد النبوي. فعاليات تربوية في صنعاء احتفاء بذكرى المولد النبوي. فعالية ثقافية بالإصلاحية المركزية في إب بذكرى المولد النبوي الشريف. إدارة مرور تعز تحتفي بذكرى المولد النبوي. بميلاد الهدى وتصدرت في نصره. أمسية في رداع احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف.

لقاء موسع في إب لمناقشة الاستعدادات للفعالية المركزية بالمولد النبوي. اجتماع للجنة الأمنية في الحديدة لمناقشة مستجدات الأوضاع. أمسية في جحانة احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. شباب المسيرة يتوج بكأس الرسول الأعظم لكرة القدم في الحديدة. الإصلاحية المركزية في ذمار تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف. إدارة أمن الطيال تحتفي بذكرى المولد النبوي. قطاع موانئ البحر الأحمر في الحديدة يحيي ذكرى المولد النبوي. مستشفى الشهيد الدرة في جحانة يحيي ذكرى المولد النبوي. تتويج فريق الأمناء بلقب كأس الرسول الأعظم في مديرية الوحدة. أمن بني الحارث يحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف. فعالية في عمران احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. مديرية ثلا تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف.

انطلاق دور كأس المولد النبوي في مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي، أمسيات وفعاليات في حجة احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، النيابة العامة في عمران تفرج عن 38 سجينا معسرا بتكلفة 169 مليون ريال. سيد الأمم صلى عليك. فريق الشهيد هنية يتوج بلقب بطولة المولد النبوي للناشئي في بلد

أمسية لمدرسة تعليم وتحفيظ القرآن الكريم في العاصمة نصرة لكتاب الله. قطاع ومكتب الشؤون الاجتماعية في الأمانة يحتفيان بذكرى المولد النبوي. فعاليات وأمسيات في بن الحارث احتفاء بذكرى المولد النبوي. فعالية للموارد المائية والقطاع الزراعي في عمران احتفاء بذكرى المولد النبوي. أمين العاصمة الدكتور حمود عباد يتفقد أعمال صيانة وترميم شوارع العاصمة. فعالية لمستشفى الطلح في صعدة إحياء لذكرى المولد النبوي. القوى البشرية بوزارة الداخلية تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف. فعاليتان في جامعة إب بذكرى المولد النبوي وتكرم أوائل الطلبة. دائرة القضاء العسكري تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف. أمسية وفعالية في مديرية كشر احتفاء بالمولد النبوي. تدشين مخيم طبي مجاني في صعدة بمناسبة ذكرى المولد النبوي. أمسية وفعالية في مديرية خولان احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. تدشين المخيم الجراحي المجاني السادس في رازح بصعدة. إنهاء قضية قتل في دمار استمرت 30 عاما. بركة المولد النبوي الشريف. لقاء موسع في مديرية حريب القراميش للحشد لفعاليات المولد النبوي. مسيرات ضوئية في المحويت احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. لقاء قبلي موسع في إب يؤكد الاستعداد لإحياء المولد النبوي. جامعة صعدة تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف. بدء فعاليات المؤتمر العلمي الأول في كلية الشريعة والقانون بجامعة دمار. لقاء موسع في حجة للتحشيد للاحتفاء بذكرى المولد النبوي. فعالية نسائية في سمحان احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. لقاءات وفعاليات وأمسيات في مديريات الحديدة احتفاء بذكرى المولد النبوي.

مخيم طبي مجاني للأمراض النفسية بمناسبة المولد النبوي الشريف. ابتهاجا بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وأهل أزكى الصلاة وأتم التسليم، أعلن المركز الطبي الخيري بصنعاء عن إقامة مخيم طبي مجاني للأمراض النفسية ابتداء من السبت 29 أغسطس الموافق 16 ربيع 1448 هجرية ولمدة أسبوع.

مسيرتان ضوئيتان في الضالع احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. محافظ ريما يطلع على عدد من المشاريع الخدمية في كسمة مواكبة للاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. لقاء موسع بالبيضاء في إطار الحشد لفعالية المولد النبوي الشريف. المساواة والجنيد يناقشان التجهيزات للفعالية المركزية بذكرى المولد النبوي. أمانة العاصمة والمكتب السياسي لأنصار الله بالأمانة يحتفيان بذكرى المولد النبوي. فعالية وأمسية في صعفان احتفاء بذكرى المولد النبوي. مديرية ذي ناعم تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف. القطاع الصحي في إب يحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف. فعالية لمكتب شؤون القبائل في البيضاء احتفاء بذكرى المولد النبوي. المعهد التقني الصناعي في ذهبان يكرم أوائل الجمهورية ويحيي ذكرى المولد النبوي. مهرجان طلابي في إب احتفاء بذكرى المولد النبوي. القطاع التنموي في تعز يحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف. فعاليات للأجهزة الأمنية في حجة احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. السلطة القضائية في ريما تحتفي بذكرى المولد النبوي. وفعالية في مستشفى الشهيد الملصي رضوان الله عليه بصنعاء بذكرى المولد النبوي. هيئة الأراضي تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف. لقاء قبلي موسع في إب استعدادا لإحياء المولد النبوي الشريف. اختتام دورة تدريبية في حفظ وأرشفة الوثائق لكوادر وزارة النفط مواكبة مع الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. وكيل محافظة المحويت يتفقد سير العمل بمشروع مبادرة رصف طريق مسجد العر. إصلاحية شمال الأمانة تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف. انطلاق بطولة المولد النبوي التنشيطية لكرة القدم للصم بصنعاء. التعبئة في المحوية

على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. خلال الفعالية التي حضرها مستشار رئيس هيئة الأركان العامة العميد الركن علي الحرازي وعدد من القيادات والضباط، تطرق مدير دائرة التوجيه المعنوي المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع إلى أهمية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف انطلاقا من عظمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأشار إلى أن الذكرى الجليلة تعد محطة مهمة للحديث عن الرسول الأعظم ومبعثه ومنهجه ورسالته وعن واقع الأمة قبل وبعد بعثته صلى الله عليه وآله وسلم. أكد العميد سريع أن ذكرى مولد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم مناسبة جامعة تمثل أساسا مهما للوحدة الإسلامية، ومن خلالها يتم التذكير بالأسس الجامعة المهمة التي توجه مسار الأمة وتبنيها، موضحا أن الاحتفال بذكرى المولد تحمل دلالات مهمة في التعبير عن الولاء للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء به والسير على النهج القويم الذي أرساه. كما ألقيت في الفعالية قصيدة للشاعر محمد الديلمي جسدت عظمة المناسبة وشرف إحيائها.

شهر من العمليات اليمنية، إنجازات ميدانية ومعادلات ردع وضعت العدو السعودي وأدواته في مأزق. مولد حياة.

في غضون شهر واحد من المواجهات العسكرية مع العدو السعودي، تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل من الله وعونه وتأييده من تحقيق إنجازات ملموسة، ورسخت ثلاث معادلات ردع تؤسس لمرحلة جديدة من انتزاع الحقوق المشروعة للشعب اليمني. فمنذ 20 يوليو الماضي وحتى اليوم، نفذت القوات المسلحة عمليات نوعية شملت استهداف 8 سفن نفطية سعودية، 8 سفن نفطية سعودية. تم منع 48 سفينة من العبور وإجبارها على العودة، إضافة بفضل من الله إلى إغراق وإحراق 2 إنزال عسكريتين وتنفيذ 9 عمليات في العمق السعودي، و14 عملية ضد التحشيدات المعادية في الداخل. هذه الحصيلة الميدانية تعتبر تجسيدا لتحول استراتيجي عميق، فمنذ التحذير الأول الذي أطلقه السيد القائد العلم عبد الملك بن بدر الدين

الحوثي يحفظه الله في 18 من يونيو 2026 للميلاد، مرورا بإعلان التصعيد في 16 من يوليو. انتقلت القوات المسلحة اليمنية بفضل من الله وعونه وتأييده من موقع الدفاع إلى موقع فرض المعادلات. لقد تحولت الأسابيع الأربع الفاصلة بين التحذير والتصعيد إلى مختبر مكثف أعاد فيه اليمنيون تعريف قواعد الاشتباك، فرضوا واقعا جديدا لم يكن في حسبان العدو. وقد تبلورت ثلاث معادلات ردع رئيسية، أولها فرض الحصار المحكم على العدو السعودي بحيث لا يستطيع تمرير سفينة واحدة، وثانيها المسارعة في ضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، ثالثها حماية سيادة اليمن والتصدي لأي اختراقات. وهذه المعادلات جاءت تتويجا لاثني عشر عاما من الصمود والتطوير لتؤسس لمرحلة جديدة عنوانها انتزاع الحقوق المشروعة لشعبنا اليمنيّ.

يتناول هذا التقرير تفاصيل هذه المعادلات وتجلياتها الميدانية من الحصار البحري الذي قلب الموازين، إلى الضربات الموجعة للمنشآت النفطية، فسحق التحشيدات البرية، وقواعد الاشتباك الجديدة في الأجواء، وصولاً إلى الدلالات الاستراتيجية والآفاق المستقبلية للمواجهة. الوفاة ما يتغير، عهد الأحرار باقي يا رجال.

تخوضها قوتنا المسلحة. فقد أوضح المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع في كلمة الله خلال مشاركته في فعالية أقامتها دائرة التوجيه المعنوي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أوضح فيها خلاصة العملية العسكرية اليمنية وما ترتب عليها، مؤكدا أنه تم استهداف 8 سفن نفطية سعودية، منها 5 سفن في البحر الأحمر و3 سفن في خليج عدن والبحر العربي، وكذلك منع 48 سفينة نفطية سعودية من العبور وإجبارها على العودة، منها 34 سفينة في البحر العربي والمحيط الهندي و14 سفينة في البحر الأحمر، بالإضافة لإغراق وإحراق 2 سفينة إنزال عسكرية تنقل الأسلحة والتحشيدات السعودية في المخا. وفي العمق السعودي تم تنفيذ 9 عمليات عسكرية في ينبع ونجران وجيزان وأبها وإمدادات النفط في المنطقة الشرقية. أما ما يتعلق بتحشيدات العدو السعودي في الداخل، فنفذت القوات المسلحة 14 عملية عسكرية في الرويك والعبر والوديعة ومأرب والمخا وضد سفن وزوارق نقل معدات وتحشيدات، أدت إلى مصرع وإصابة المئات من تحشيدات العدو السعودي، بينهم قادة وضباط سعوديون، وإحراق وتدمير عدد كبير من المخازن والمعدات، وكذلك إحراق وإغراق أكثر من 10 زوارق حربية في البحر الأحمر، كما أفاد بذلك متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع. أما معادلات الردع التي ثبتتها قواتنا المسلحة فتتمثل في فرض الحصار المحكم على العدو السعودي، وبالشكل الذي لا يستطيع أمامه تمرير 1 سفينة، إضافة إلى المسارعة في ضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، وكذلك حماية سيادة اليمن والتصدي لأي اختراقات للعدو. التحذير الأول للسيد القائد: في 18 يونيو عام 2026 أطلق السيد القائد يحفظه الله السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي تحذيرا مدويا أكد فيه أن صبر اليمنيين قد بلغ منتهى، وهذا كان إذانا ببدء فصل جديد في مواجهة تمتد جذورها إلى نحو 12 عاما من الحصار والعدوان والتجويع، فصل تتولى فيه القوات المسلحة اليمنية زمام المبادرة، تنتقل من موقع الدفاع عن النفس إلى موقع فرض المعادلات على المعتدي الذي طالما ظن نفسه محصنا خلف حدوده وجدران منظوماته الدفاعية الغربية. وما بين التحذير الأول وإعلان التصعيد على المملكة السعودية في 16 يوليو مر شهر واحد فقط كانت كفيلة بقلب كل الموازين وتحويل اليمن من دولة محاصرة منهكة إلى قوة إقليمية فاعلة تمسك بيدها مفاتيح أهم الممرات المائية في العالم. لقد كانت تلك الأسابيع 4 بمثابة مختبر مكثف أعاد فيه اليمنيون تعريف قواعد الاشتباك، فرضوا معادلات جديدة لم تكن في حسبان أي مراقب أو محلل إقليمي أو دولي. إنما جرى خلال الشهر الماضي يمثل نقطة تحول جيوسياسية كبرى في الصراع مع العدو السعودي المدعوم أمريكيا. فالعمليات العسكرية التي نفذتها قواتنا المسلحة بفضل الله وعونه وتأييده تحولت إلى استراتيجية هجومية متعددة الأبعاد تجمع بين الضغط العسكري المباشر

الخنق الاقتصادي المنهجي والاستنزاف النفسي المتواصل للعدو السعودي في تركيبة تعكس نضجا استراتيجيا لافتا. تطورا نوعيا في العقيدة القتالية اليمنية التي انتقلت إلى الهجوم والردع وفرض الكلفة. الحصار بالحصار معادلة تقلب الموازين.

عندما أعلنت القوات المسلحة اليمنية في 20 يوليو فرض الحصار البحري على الملاحة السعودية، كان ذلك تتويجا لتحول استراتيجي عميق في فهم اليمنيين لطبيعة الصراع وأدواته. لقد أدرك اليمن أن المعركة الحقيقية مع السعودية لا يمكن حسمها من خلال المعارك التقليدية فحسب، بل من خلال ضرب عصب الاقتصاد السعودي الذي يشكل النفط عموده الفقري، والملاحة البحرية تشكل شرايينه الحيوية. وجاءت معادلة الحصار بالحصار لتجسد هذه الرؤية الاستراتيجية، فكما حاصرت السعودية اليمن برا وبحرا وجوا لمدة 12 عاما، فإن اليمن اليوم يطبق الحصار نفسه على المملكة مستخدما الجغرافيا التي حباه الله بها، والمتمثلة في سيطرته على مضيق باب المندب الذي يمر عبره نحو 15% من التجارة العالمية، ونحو 80% من الصادرات النفطية السعودية المتجهة إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية.

دخل الحصار اليمني حيز التنفيذ الفوري كما أظهرت الأحداث اللاحقة. ففي 22 من يوليو، أي بعد يومين فقط من الإعلان، نفذت قواتنا المسلحة بفضل الله وعونه وتأييده أول عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين، هما إنسيليا وليلى في البحر الأحمر. وكانت الإصابة دقيقة، ما أدى إلى نشوب حريق كبير في السفينتين. كانت تلك الضربة تأكيد على جدية اليمن في تهديده، وأن أي سفينة سعودية تحاول اختراق الحصار ستدفع الثمن غاليا. التصعيد المتدرج من باب المندب إلى شمال البحر الأحمر. وما يلفت الانتباه في الاستراتيجية البحرية اليمنية هو التدرج المدروس في تصعيد العمليات. فلم تكتف القوات المسلحة باستهداف السفن في منطقة باب المندب فقط، بل وسعت لتوسيع نطاق عملياتها تدريجيا ليشمل كامل البحر الأحمر وصولا إلى شماله حيث ميناء ينبع الاستراتيجي. ففي 28 من يوليو استهدفت قواتنا المسلحة بفضل الله وعونه وتأييده سفينة NCC غزال النفطية السعودية بعد رفضها النداءات التحذيرية، وأجبرتها على التراجع والعودة. وفي 5 أغسطس جاءت الضربة الأكثر دلالة عندما استهدفت قواتنا المسلحة السفينة وفاء شمال البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، في رسالة واضحة أن الحظر لا يقتصر على جنوب البحر الأحمر فقط، بل يمتد ليشمل كل المياه المحاذية للمملكة. According to the decision of Yemeni armed forces in the date of July 2026, including prevent navigation. ومع استهداف السفينة ديزي في خليج عدن في اليوم نفسه، اكتملت حلقة الحصار البحري على السعودية. فلم يعد هناك أي منفذ بحري يمكن أن تلجأ إليه السفن السعودية للهروب من الاستهداف. كما أوضحت القوات المسلحة في بياناتها أن عملياتها ستستمر وتتصاعد لإغلاق المنافذ كافة على العدو السعودي ومنعه من العبور لتثبيت معادلة الحصار بالحصار.

الكلفة الاقتصادية، نزيف يومي بمليارات الدولارات. ولم تقتصر مفاعيل الحصار البحري على الجانب العسكري المباشر، بل امتدت إلى الاقتصاد السعودي بشكل صاعق. فعندما تحولت مياه البحر الأحمر إلى منطقة حرب عالية المخاطر، بدأت شركات التأمين العالمية في رفع أقصادها إلى مستويات قياسية، حيث قفزت علاوة مخاطر الحرب إلى ما بين 1% و 3.5% من قيمة السفينة لكل رحلة واحدة. وهذا الارتفاع الهائل في تكاليف التأمين إضافة إلى أخطار الاستهداف المباشر أجبر الشركات الملاحية على تغيير مسارات سفنها والالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، مما أضاف آلاف الأميال إلى رحلاتها، ضاعف زمن الشحن من أيام إلى أسابيع، رفع تكاليف التشغيل بشكل فلكي وبحسب التقارير الغربية.

الفصل الثاني، المنشآت النفطية تحت النار. عندما بدأت الصواريخ والمسيرات اليمنية في ضرب المنشآت النفطية السعودية، كان ذلك بمثابة الصدمة الاستراتيجية الكبرى التي هزت أركان النظام السعودي. فلطالما كانت شركة أرامكو السعودية عملاق النفط العالمي بمثابة البقرة المقدسة. كانت شركة أرامكو السعودية عملاق النفط العالمي بمثابة البقرة المقدسة التي يعتمد عليها الاقتصاد السعودي بأكمله، وهي مصدر التمويل الرئيسي لمشاريع رؤية 2030 الطموحة، هي مصدر النفوذ الجيوسياسي للمملكة في الأسواق العالمية.

ولكن في صيف 2026 تحولت هذه القلعة الاقتصادية الحصينة إلى هدف مكشوف أمام الضربات اليمنية المتتالية. في 25 من يوليو وبعد يومين فقط من بدء العمليات البحرية، نفذت القوات المسلحة بفضل الله وعونه وتأييده عمليتين عسكريتين نوعيتين متزامنتين استهدفتا أهدافا حساسة في منشآت أرامكو في جيزان وينبع، وذلك ردا على الغارات السعودية على مدينة وميناء الحديدة. حققت العمليتان أهدافهما بنجاح، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة.

وفي 29 من يوليو جاء الدور على منشآت بجيك النفطية التي تعتبر العمود الفقري لصناعة النفط السعودية، إذ استهدفت القوات المسلحة عددا من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع، وذلك ردا على اختراق المسيرات السعودية للأجواء اليمنية.

ولم تتوقف العملية اليمنية عند هذا الحد، بل استمرت في التصاعد والتوسع. في الرابع من أغسطس هذا الشهر استهدفت قواتنا المسلحة هدفا حساسا للعدو السعودي في مطار نجران، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. في التاسع من أغسطس هذا الشهر عاودت قواتنا المسلحة استهداف مصفات أرامكو في جيزان بطائرة مسيرة. في 13 من أغسطس هذا الشهر استهدفت قواتنا المسلحة المصفات نفسها بطائرتين مسيرتين. وفي 14 من أغسطس هذا الشهر استهدفت قواتنا المسلحة أرامكو نجران. وفي 18 من أغسطس هذا الشهر عاودت قواتنا المسلحة استهداف مصفات أرامكو في جيزان بعدد من الطائرات المسيرة. هذا التكرار المتواصل في استهداف المنشأة النفطية السعودية يكشف عن استراتيجية مدروسة، فالهدف ليس مجرد إلحاق أضرار عابرة، بل فرض حالة من عدم الاستقرار الدائم في قطاع الطاقة السعودي، وتحويل المنشآت النفطية من مصدر للثروة والاستقرار إلى مصدر للقلق والاضطراب، وخلق بيئة طاردة للاستثمارات الأجنبية، ورفع كلفة التأمين والإنتاج، وتقويض ثقة الأسواق العالمية في قدرة السعودية على تأمين إمداداتها النفطية.

0: ومثلما عودتنا قوتنا المسلحة باستمرار، عندما تدنو مناسبة ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، تأتي معه البشرات والمفاجآت. للصديق حتى قبل العدو، بركة المولد النبوي الشريف، الضربات البرية الاستباقية، وسحق التحشيدات.
1: يا قوة الله، يا قوة الله.
0: في مواجهة الخنق البحري المتصاعد والضربات النفطية الموجعة، لجأت السعودية إلى ورقتها الأخيرة. مبلغ نستوعب هنية، نستوعب. في مواجهة الخنق البحري المتصاعد والضربات النفطية الموجعة، لجأت السعودية إلى ورقتها الأخيرة المتمثلة في تحشيد عملائها وأدواتها في الداخل، في الداخل اليمني، بهدف فتح جبهات داخلية تشغل القوات المسلحة، تخفف الضغط عن الجبهة البحرية. قد يتساءل أحدهم ويقول: وما هي الخطة السعودية؟ الإجابة: كانت الخطة السعودية تقوم على إطلاق العنان لأدواتها المحلية من القوى المأجورة والجماعات المأجورة للزحف على المحافظات الحرة، ظنا منها أن ذلك سيجبر صنعاء على إعادة توزيع قواتها والتخلي عن معادلة الحصار. ولكن ما حدث كان مفاجأة كبرى للعدو السعودي. فالقوات المسلحة اليمنية التي أثبتت قدرتها على الرصد الاستخباراتي الدقيق كانت تتابع هذه التحشيدات منذ البداية، وتراقب تفاصيلها بدقة، وتنتظر اللحظة المناسبة للانقضاض عليها. وعندما اقترب العدو من استكمال استعداداته النهائية، جاءت الضربة الاستباقية اليمنية التي حولت هذه التحشيدات بقوة الله وعونه إلى محارق جماعية.

العمليات الكبرى من الوديعة إلى مأرب والمخا. في 6 أغسطس هذا الشهر أعلنت قواتنا المسلحة تنفيذ عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في مناطق الرويك والعبر والثنية ومعسكرات أخرى تابعة لما يسمى الفرقة الأولى والثالثة طوارئ، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكانت النتائج كبيرة بفضل من الله وعونه، أدت إلى مصرع وإصابة المئات من أدوات العدو وتدمير وإحراق عدد كبير من المعسكرات والتحشيدات ومخازن الأسلحة في منطقة الوديعة شرقي البلاد، وتدمير عدد كبير من الآليات العسكرية. وفي اليوم التالي عاودت قواتنا المسلحة توجيه ضرباتها إلى معسكر صحن الجن في محافظة مأرب، الذي يعتبر من أهم مراكز تجمع المرتزقة والتحشيدات العسكرية المعادية في اليمن. وكانت الضربات نوعية ودقيقة بفضل من الله، ما أدى إلى تدمير واسع في صفوف أدوات العدو السعودي ومعداتهم. وفي 9 أغسطس هذا الشهر امتدت الضربات إلى الساحل الغربي، حيث استهدفت القوة المسلحة تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته في منطقة المخا، ما أدى إلى تدمير واسع في تلك المعدات والأسلحة ومصرع وإصابة العشرات بينهم سعوديون. وتكمن الأهمية الاستراتيجية لضربة المخا في موقعها الجغرافي الفريد، إذ تبعد المدينة نحو 40.5 ميل بحري عن مضيق باب المندب، تفصلها عن ممر الملاحة الدولية مسافة تقدر بنحو 3.2 أميال بحرية، مما يجعلها نقطة ارتكاز عسكرية بالغة الخطورة في الصراع على الممرات المائية. حكي ومنقال حكي غلب.

الأبعاد الاستراتيجية للضربات الاستباقية. هذه العمليات البرية حملت دلالات استراتيجية عميقة تتجاوز البعد الميداني المباشر. أولا، أثبتت هذه العمليات أن القوات المسلحة اليمنية تمتلك قدرات استخباراتية متقدمة تمكنها من رصد وتتبع أدق التحركات اللوجستية للعدو وتحديد اللحظة المثلى للضربة. ثانيا، أكدت أن صنعاء تتبنى عقيدة عسكرية هجومية استباقية لا تكتفي بانتظار الهجمات، بل تسعى إلى شل قدرات العدو قبل أن تتحرك. ثالثا، وجهت رسالة واضحة إلى كل الأدوات والعملاء بأنهم تحولوا من أدوات ضغط إلى مجرد أهداف مكشوفة للضربات اليمنية. والأهم من ذلك كله أن هذه العمليات كشفت عن ترابط استراتيجي عميق بين الجبهات المختلفة للصراع. فبينما كانت القوات البحرية والصاروخية تفرض الحصار على الملاحة السعودية وتضرب منشآتها النفطية، كانت وحدات الرصد والاستخبارات تتابع التحشيدات البرية المعادية، وكانت منصات الإطلاق جاهزة لتوجيه الضربات في اللحظة الحاسمة. وهذا التكامل بين الجبهات يعكس تطورا نوعيا في العقيدة العسكرية اليمنية التي انتقلت من مجرد الصمود والدفاع إلى إدارة حرب متعددة الأبعاد تشمل البر والبحر والجو والمجال الاقتصادي والاستخباراتي. القواعد الجديدة للاشتباك في الأجواء. شكلت عمليات إسقاط الطائرات المعادية بعدا آخر من أبعاد الردع اليمني المتصاعد. ففي 14 من يوليو تمكنت القوات المسلحة بعون الله وفضله وتأييده من إسقاط طائرة استطلاع صينية الصنع من نوع وينغ لونغ 2 تابعة للعدو السعودي، أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة البيضاء. وفي 26 من يوليو أسقطت طائرة استطلاع مسلحة تركية الصنع من نوع بريغدار أكانجي في أجواء محافظة الجوف. وفي 29 من يوليو أسقطت طائرة استطلاع من نوع كاريال في أجواء محافظة صعدة. هذه العمليات المتتالية في إسقاط الطائرات المعادية تحمل دلالات متعددة. فهي أولا تكشف عن تطور كبير في قدرات الدفاع الجوي اليمنية التي أصبحت قادرة بفضل من الله وعونه وتأييده على التعامل مع مختلف أنواع الطائرات، سواء كانت صينية الصنع أو تركية أو إسرائيلية. وهي ثانيا ترسل رسالة واضحة إلى العدو السعودي أن الأجواء اليمنية لم تعد مفتوحة للاختراق، وأن أي محاولة للتجسس أو الاستطلاع ستكون لها كلفتها الباهظة. وهي ثالثا تسهم في تجريد العدو من عنصر المعلومات الذي يعتبر حاسما في أي عملية عسكرية ناجحة.

0: قاعدة الرد بالمثل، قاعدة الرد بالمثل، من أبها إلى نجران. وفي رد مباشر على العدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي في 13 من يوليو، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله وفضله وتأييده عملية عسكرية استهدفت مطار أبها الدولي بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل من الله. في 4 أغسطس استهدفت القوات المسلحة هدفا حساسا للعدو السعودي في مطار نجران بطائرة مسيرة، ردا على خرق الطيران السعودي للأجواء اليمنية. هذه العمليات تكشف عن تطبيق صارم لمبدأ العين بالعين والسن بالسن، فكل عدوان سعودي على المنشآت اليمنية يقابله رد مباشر على المنشآت السعودية المماثلة، ما يضع القيادة السعودية أمام معضلة حقيقية، إما التوقف عن استهداف المنشآت اليمنية أو تحمل تبعات استهداف منشآتها الخاصة في المقابل. السفن الحربية والزوارق تحت النار. في 17 أغسطس نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله وفضله وتأييده عملية نوعية جديدة تمثلت في استهداف سفينة إنزال عسكرية تابعة لتحشيدات العدو السعودي مع 4 زوارق حربية مرافقة لها في البحر الأحمر أمام سواحل المخا، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية. كانت الإصابة بفضل من الله وعونه وتأييده دقيقة ومباشرة، أدت العملية إلى احتراق السفينة بشكل كامل مع إغراق عدد من الزوارق واحتراق البقية.
1: فنحاصر جواه

0: حاصر بحره ظل السعود يبان حاصر جوه ما عنده.
1: هذه العملية يا سادة يا كرام، أيها الصامدون أيتها الصامدات، هذه العملية تحمل أهمية خاصة في سياق الصراع اليمني السعودي، فهي المرة الأولى التي تعلن فيها القوات المسلحة استهداف سفن الإنزال العسكرية والزوارق الحربية المرافقة لها، مما يعني أن القدرات اليمنية تطورت إلى حد يمكنها من التعامل مع الأهداف البحرية المتحركة، وليس فقط السفن التجارية الثابتة المسار، كما أن اختيار سواحل المخا كموقع للاستهداف ليس اعتباطيا، بل يعكس وعيا عميقا بالأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة كممر بحري حيوي يربط بين البحر الأحمر والمحيط الهندي. الحظر البحري من النفط إلى كامل الملاحة السعودية، وبالتوازي مع استهداف السفن الحربية واصلت قواتنا المسلحة توسيع نطاق الحظر البحري ليشمل كامل الملاحة السعودية وليس فقط السفن النفطية. ففي 30 يوليو أكدت مصادر عسكرية أن الحظر اليمني تجاوز النفط إلى الملاحة السعودية عموما، مما يعني أن سفن البضائع السائبة والحاويات التجارية أصبحت أيضا عرضة للاستهداف. رفع الحصار،
2: ما بش عندكم رحمين، ما بش عندكم
1: على أساس أن العدو السعودي كان عند الرحمة خلال 12 سنة يا هراتي عومة. هذا التوسع في نطاق الحظر كان له أثره المدمر على الاقتصاد السعودي، فالموانئ الغربية للمملكة وعلى رأسها ميناء جدة الذي يعتبر الشريان التجاري الرئيسي للمنطقة الغربية.
2: أعد
1: ساعة من نحنا بنتي قصيدة نعيد والكل. فالموانئ الغربية للمملكة على رأسها ميناء جدة الذي يعتبر الشريان التجاري الرئيسي للمنطقة الغربية شهدت انخفاضا حادا في عدد السفن الواصلة، وأدى ذلك إلى أزمة في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن الداخلي في المملكة وتحويل مسار السفن التجارية نحو موانئ الخليج العربي، مما ضاعف كلفة السلع النهائية على المستهلك السعودي.
3: يا ربي لك الحمد.

القوة الاستخباراتية والجهوزية العملياتية. إن النجاح المذهل الذي حققته العمليات اليمنية المتتالية بفضل الله وعونه وتأييده لا يمكن تفسيره بمعزل عن التفوق الاستخباراتي الذي أظهرته القوة المسلحة، فكل عملية من العمليات السابقة كانت تتطلب معرفة دقيقة بمواقع الأهداف وتحركاتها وتوقيتها ونقاط ضعفها. فعمليات استهداف السفن في البحر الأحمر تطلبت رصدا دقيقا لحركة الملاحة البحرية وتتبعا متواصلا لمسارات السفن السعودية وقدرة على تحديد موقعها بدقة في لحظة الاستهداف. أما عمليات استهداف التحشيدات البرية فقد تطلبت مستوى أعلى من الرصد والاستخبارات، إذ أن هذه التحشيدات كانت تجري في مناطق نائية وصحراوية معقدة التضاريس وبإجراءات سرية مشددة، ومع ذلك بفضل من الله وعونه تمكنت قوتنا المسلحة من تحديد مواقعها بدقة وتوقيت تجمعاتها وأماكن غرف العمليات ومخازن الأسلحة والذخيرة، مما سمح بتوجيه الضربات الاستباقية في اللحظة الحاسمة. الجهوزية العسكرية تحول نوعي في العقيدة القتالية. وإلى جانب التفوق الاستخباراتي أظهرت القوات المسلحة اليمنية جهوزية عسكرية استثنائية تجلت في قدرتها على تنفيذ عمليات متزامنة على جبهات متعددة والانتقال بسرعة بين الأهداف المختلفة والتكيف مع الظروف المتغيرة للمعركة. فبينما كانت وحدات الصواريخ البالستية تستهدف المنشأة النفطية في عمق الأراضي السعودية، كانت وحدات المسيرات تضرب التحشيدات العسكرية في الداخل اليمني، وكانت الزوارق البحرية تطارد السفن في البحر الأحمر. بر، بحر، جو، هذه الجهوزية المتكاملة تكشف عن تطور في القوات المسلحة اليمنية بفضل الله وعونه وتأييده وتسديده، التي تحولت من جيش تقليدي يعتمد على التكتيكات الدفاعية إلى قوة عسكرية حديثة تجيد فنون الحرب غير المتماثلة وتدرك أن النصر في المواجهات المعاصرة لا يتحقق فقط من خلال التفوق العسكري التقليدي، بل من خلال القدرة على استغلال نقاط ضعف العدو وفرض الكلفة عليه في أكثر الأماكن حساسية وإجباره على القتال في ظروف غير مواتية له. الحصار الشامل وتداعياته الاقتصادية على السعودية. في مواجهة الحصار البحري الخانق حاولت السعودية استخدام كل الوسائل المتاحة للالتفاف عليه، لكن كل هذه المحاولات بفضل من الله وعونه وتأييده وتسديده باءت بالفشل. فقد حاولت تحويل مسار سفنها من باب المندب جنوبا إلى شمال البحر الأحمر، لكن القوات المسلحة ردت باستهداف السفينة وفاء قبالة ينبع في 5 أغسطس هذا الشهر، مؤكدة أن عملياتها ستستمر وتتصاعد شمالي البحر الأحمر لإغلاق المنافذ كافة. كما حاولت السفن السعودية التخفي بإغلاق أجهزة البث التعارفي EIS للهروب من الرصد اليمني، لكن هذه المحاولات أيضا لم تفلح، إذ كشفت بيانات تتبع السفن أن القوات المسلحة اليمنية
قادرة على رصد وتتبع السفن حتى وهي مخفية، وأن أي سفينة سعودية تحاول العبور ستكون عرضة للاستهداف. وحاولت السعودية أيضا اللجوء إلى شركات الشحن الأجنبية لنقل نفطها، لكن هذا الخيار كان باهظ الكلفة، إذ اضطرت الرياض إلى دفع أسعار مضاعفة للشركات الأجنبية التي قبلت المجازفة بنقل النفط السعودي بعد أن امتنعت الشركات الكبرى عن المخاطرة بأصولها في منطقة حرب

0: الدين،
1: كلها عوامل تتضافر لتشكل ضغطا هائلا على النظام السعودي، على رأس النظام السعودي. وأكبر كبير في السعودية، ووفقا للتقارير الغربية فإن المشاريع الاستثمارية الكبرى في البحر الأحمر وعلى رأسها مشروع نيوم العملاق تضررت بشكل كبير.
2: يا ربي لك الحمد.
1: نتيجة تحول البحر الأحمر إلى منطقة حرب، إذ توقفت خطوط الإمداد البحرية التي كانت تعتمد عليها المشاريع في نقل المواد والمعدات، كما أن المشاريع السياحية على الساحل الغربي السعودي تعرضت للشلل الكامل بعد أن ألغت شركات السفن السياحية رحلاتها إلى المنطقة.

الدلالات الاستراتيجية والآفاق المستقبلية. إنما جرى في صيف 2026. يا ربي لك الحمد، 2026 الذي احنا فيه، يعني ما بنتكلمش عنا على 2026 قبل الميلاد ولا بعد الميلاد ولا حتى فوق الميلاد، الذي احنا فيه يا جماعة الخير. يا ربي لك الحمد، ما نزيد إلا حمد وشكر. فاعتمادنا على الله، توكلنا عليه، نحن لا شيء بدون الله، ونحن بالله كل شيء. إنما جرى في صيف هذا العام 2026 يا جماعة الخير يمثل إعادة تعريف شاملة، إعادة تعريف شاملة لقواعد الاشتباك في الصراع مع العدو السعودي. أصبح اليمن، أصبحنا وأصبح الملك لله، أصبح اليمن هو الطرف الذي يفرض شروطه، والسعودية، السعودية هي الطرف الذي يتعين عليه التكيف مع الواقع الجديد. وهذا التحول الجذري في موازين القوى لم يأتي من فراغ قسما بالله، بل كان نتيجة لتراكم طويل من الصبر والتضحيات والإعداد والتخطيط، وكل هذا بفضل من الله وعونه وتأييده. فهو الناصر، هو المعين، هو المسدد. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لقد صبر اليمنيون 12 عاما، لا يوم ولا سنة ولا ثنتين، 12 سنة بكل ما فيها من معاناة، من ألم، من وجع، من فقد، من أحلام ماتت في بداياتها، من تطلعات وئدت في مقتبل العمر، من كل شيء. لقد صبر اليمنيون 12 عاما على الحصار والتجويع والعدوان. خلال هذه الفترة

رجال ربي ما كانوش يرقدوا ويتخاذلوا ويقولوا احنا ما دخلنا، احنا ما علينا. فقد اصبحوا اكثر مسؤولية، اكثر انتماء، اكثر عطاء، اكثر توهج، اكثر ابداع، اكثر تصنيع، اكثر انتاج، اكثر عطاء، اكثر تضحية، اكثر اكثر اكثر اكثر. ولن ينتهي بفضل من الله. فالهمم في تصاعد، والإرادة والثابة، والعمل مع الله ما بش أحلى منه. وطعيم طعيم طعيم طعيم قوي قوي قوي. خلال هذه الفترة 12 سنة كانوا يطورون قدراتهم العسكرية والتكنولوجية، يعدون العدة لليوم الذي يستطيعون فيه الرد بالمثل، وما حد أحسن من أحد. إن الانتقال من موقع الصمود والدفاع إلى موقع الردع والهجوم يمثل نقلة نوعية بفضل من الله وعونه وتأييده في العقيدة الاستراتيجية اليمنية. ففي السنوات الأولى من العدوان كانت قواتنا المسلحة يا سادة يا كرام تكتفي بالدفاع عن المواقع والمدن اليمنية ومحاولة صد الهجمات السعودية. أما اليوم بفضل الله وعونه وتأييده، أما اليوم فقد أصبحت قادرة على شن هجمات استباقية في عمق الأراضي السعودية. يا قوة الله. وضرب المنشآت الحيوية وفرض الحصار البحري. وأمام هذا الواقع الجديد تقف السعودية، والله أبش أحلام من الصدق والوضوح والشفافية والصراحة، ونطرحها على بلاطة. تقف السعودية أمام خيارين صعبين، difficult. تقف السعودية أمام خيارين صعبين difficult بانتياب الإنجليزي، عشي صعوبة أكبر من كذا. تقف السعودية أمام خيارين صعبين لا ثالث لهما. ما بلا يسمع الصعب يا سعودي، اسمع يا صعبي، إما الاستمرار في المواجهة، وهو ما يعني إذا استمر العدو السعودي في المواجهة، اشتي يستمر في المواجهة، هذا يعني مزيد من الخسائر الاقتصادية والعسكرية على العدو السعودي، سمعتوا، ومزيد من التآكل في النفوذ الإقليمي. يعني السعودية العظمى عظم الله أجركم فيها، سمعتوا كيف، ومزيد من العزلة الدولية. بصرت لو ما يوجعك درزاك يجلس يوجعك تسل عند الدكتور، ما تقول له اقلع اسناني كلهن وخله ساعة الكلب، جزء من الانتقام والمعاملة بالمثل. وهو ما يعني مزيد من الخسائر الاقتصادية والعسكرية على العدو السعودي إذا هو يستمر في المواجهة، مزيد من التآكل في النفوذ الإقليمي، مزيد من العزلة الدولية. والله لو يجمع العالم كله مع في تحالف ما با ينفع. يفعل تحالف من 14 دولة، يفعل تحالف بباكستان وتركيا والصومال،
بنقول لكم لو يجمع كل دول العالم وقد جمعها وجمع معاها كل كلاب الأرض وديدان العالم نفع عنه فهذا النبشي. أو تمينا الأول، ما هو الخيار الثاني الصعب للصعبي السعودي؟ الخيار الثاني وصعب على العدو السعودي، ما عنده حجة، محاصر لك 12 سنة، جوعك، قتلك، استهدفك، قلع عيونك، قطع ايديك ورجلك، مع بالله نصك يا يمني. أو قبول الشروط اليمنية، حقنا الشروط، حقنا المشروع والطبيعي، حقي، ومن قال حقي غلب. أو الشرطة الثانية، الخيار الثاني الصعب للصعبي السعودي، قبول الشروط اليمنية والدخول في مفاوضات جادة مع عباش مزغانة ومزغاجة ولف ودوران وجي من هني وكذا، ما عباش ما بالله يعد 7 بساتين وهو حاضن كلب والأمر في يدي، ما عباش. طبعا المفاوضات إذا قلنا تؤدي إلى إنهاء الحرب، إيقاف العدوان ورفع الحصار ودفع التعويضات، والسعودي عقل في رازه والعد في يدي وشامز أي حن مشتي، يا يقرح الصنفور ولو يقرح العرق مع ورور. لولا السعودية ما كان الكيان الغاصب الصهيوني الإسرائيلي، يصير هذا النظام السعودي كيان العدو إلى زوال، وبيننا الليالي وبيننا الأيام والليالي والميدان. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.

يا شعبنا الحيدري خليك متفاعل وثبت مع السيد القائد ولا تقلق. احنا على حق امريكا على باطل، ولا قلق دام احنا في طريق الحق. حتى ولو كان ميزان القوى مايل لن يهزم الحق مهما الباطل تفوق. باينصر الله دين الله بالحاصل، وكل باطل بعون الله بايزهق. احنا علينا نشد العزم ونواصل، ونسلم الامر للباري وبهنو ثق، ونجسد منهج القران الشامل وبنشاهد عود الله تحقق. نفوسنا غاليه والدين يستاهل، والباري يرحمنا انفسنا بنا واشفق. الحمل يثقل على من كان متثاقل، ومن مع الله ما يحبط ويتعوض. الله ما يخذل الانسان متخاذل، ما يخذل الانسان جاهد وانطلق وانفق. ما قال ولينصرن الا هو كافل. الباري يصدق حديثه ولا ترم بصدق. حد كان من قبل متوقع ومتخايل ان لمن يدخل اسرائيل في مأزق؟ حد كان متوقع ان الغرب بالكامل يعجز يفك الحصار البحري المطبق؟ حد كان يحلم مشاهد في خبر عاجل ميناء ايلات من شعب اليمن مغلق؟ الدعامين من شعب اليمن عاطل، شركات تلغي سفر، رحلات تتعلق، ويجي خليجي يقول لك روحي الهامل اذلف، ترى والله ان الجوع دكم دق. قلنا لك الشعب ذي بيدور اشياء كل ذي كان يستورد من الخاخ والمرتق. سحب سفينة جلاكسي ساحب للساحل، واحرق مئات السفن بعدها واغرق، وبصوت عالي صرخ بالموت للسافل، والمنطقة كلها ما واحدة تنطق. وارسل على الصهينة وابل قفوابل، يوم الدول كلها ما رسلت ملصق، وحاملات الطوائر ردها حامل. وبعد ما اخفق نتنياهو ترامب اخفق، ما دخل المسألة من كثر ولا قل، ما دام والله ذي أيد وذي وفق. ما قال لك الله عد إعداد متماثل مع خصومك ولا عسر ولا ضيق، قال لك فقط ما استطعتم. أي شيء فاعل، صميل، بندق، مجنح، طائرة، زورق، أهم شيء موقفك في الموقف العادل. خلاص ربي معك لو هم يتفيلق، يربط على قلبك المستبشر الآمل، ويقذف الرعب في قلب العدو لحمك. ويمكرون الذي هم مكرهم فاشل، ويمكر الله ذي مكره هو الأسبق. خلي العواقب على الله، أنت قد عامل، وذي يدخل وذي خطط وذي نسق. قال لك فلم تقتلوهم، من هو القاتل؟ وما رميت إذ رميت في مرة ما وطلق، ما دام والله لا فاني ولا زايل، ما بيحقق عدوه نصله ويعلق. ذي ما قعد مثل حكام العرب قابل، بخنق غزة من أصحاب العلم الأزرق. فهم ساوم على حقه ومتنازل، والمملكة ماسكة للشعب بالمخنق. حصار بحصار، قصف بقصف متواصل، لازم يذوق العدو من مالنا ذوب. 20 ضربة جزاء يضرب على الفاول، نقطع يده ورجله من قبل ما يسرق. ومن يحاول يشق الصف من داخل، وذي خلق لا نشق الراس حقه شق. وانا مع مثال ابو قاصف وابو فاضل، ما يمكن انشق لا يوم السماء تنشق. باذل حياتي ولا بخشى ولا باذل، لو ما بقى مني الا الكف والمرفق. يزحف مؤلل العدو والله او راجل، ويحلق الطاقه ولا فلا حلق. ما دام لي نفس بات بتاعب مقابل، جنه ثيابه لا سندس واستبرق. بدعس على لغم وقت الزحف وقاتل، ولا تراجع تطير عشار وتمزق، ولا تراجع تطير عشار وتمزق. الله اكبر. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

شعب على كل الشعوب تفوق، وبيوم مولدك الشريف تألق فأضاء حتى صار من أهل السماء، واخضر في ذكراك حتى استبرق عرس إلهي أقيم وبهجة كونية، وبأحمد عقد اللقاء، الأرض طه والجبال محمد، والشعب أصبح بالنبي مطوقا. الروح طه والفؤاد محمد، والهدي من بين الضلوع تفتقا، الصبر طه والجهاد محمد، وربيعه بالنصر لاح وأبرقا، النور يجتاح المدائن عابرا، كل النفوس على الرؤوس محلقا، الأرض شعت والبيوت تسندست، والضوء لاح مهرولا متسلقا، صرنا نجوما والبلاد مجرة، والحي سوهد في الهواء معلقا، حتى العروق بكل جسم أصبحت أسلاك ضوء للنبي تمسقا، شعب يماني بحب المصطفى شهدت له الأعداء قبل الأصدقاء، لعظيم ما احتفلوا وأحيوا ذكره، كاد النبي بشخصه أن يشرق، ولفرط مخضرت لأحمد دورهم بعض الحجارة أوشكت أن تلتقى، يتهيئون ويرقبون قدومه شغفا سرورا لهفة وتشوقا، حتى إذا حان الوصال تدافعوا وغدا بهم كل اتساع ضيقا، يا فيض ميكائيل إن سيولنا بشرية ومحيط أحمد ملتقى، يا صور إسرافيل مهلا ليس ذا حشر بل اليمن المحب تدفقا، يا روح جبرائيل حومي فوقنا وتنزلي وحيا وهديا وارتقا، يا كف عزرائيل إن مسارنا لزوال إسرائيل أصبح مهدقا، يمن الرسول اليوم أثبت أنه يمن الرسول مواليا ومصدقا، يمن تقادم للنبي ولاؤه فأتاه حبا خالصا ومعتقا، يمن بحبك يا ممجد علم الإنسان رغم جراحه أن يعشقا، يمن أذل بك العواصف رافعا لبيك في كل المواقف بيرقا، لو شئت منه على الذين تطاولوا أن يطبق الجبلين حالا أطبقا، يا سيدي وقريش من أصلابها ما أنجبت إلا الأضل الأفسقا، فلكل من عاداك تظهر ودها وعليك تنتهج العداوة منطقا، فانظر لنا لتقر عينك سيدي، وانظر إلينا رحمة وترفقا، وأفض علينا من غياثك إننا ببحار جودك نشتهي أن نغرقا، وافتح لنا أبواب فضلك إننا متعطشون ونستحي أن نطرقا، وامدد خطانا من ثباتك إن من بدأ الجهاد على خطاك توفقا، بك يا معظم قد تعاظم قدرنا في العالمين وحال دولتنا ارتقى، بك شرف الله الخلائق كلها متفضلا متمننا متصدقا، بأجل مبعوث وأكرم مرسل وأعز من صلى وأعطى واتقى، بأجل مبعوث وأكرم مرسل وأعز من صلى وأعطى واتقى، يا حجة الله الأخيرة للورى من لم يوفق باتباعك مزقا، لعظيم ما شملت يداك من الهدى باب النبوة بعد نورك أغلقا، لنسير نحن على هداك يقودنا علم بأنوار النبي تخلقا، مذ كنت في سن الطفولة هاديا منك النبوة أوشكت أن تنطقا، حتى كأنك ما خلقت وإنما نزلت كالقرآن نورا مطلقا، سجدت لمعناك القصائد رهبة ومن المهابة كل حرف أطرقا، كل الأناشيد اكتفت بك لحمها إذ حارت الآلات أن تتذوقا، وجدتك قرآنا يرتل نفسه وكتاب ربك جل أن يتموسقا، يا رحمة للعالمين نصيبنا منها بفضل الاتباع تحقق، هذا ربيعك يا ربيع قلوبنا بالحب كم أضمى القلوب وكم سقى، هذا ربيعك يا ربيع قلوبنا بالحب كم أضمى القلوب وكم سقى، جئناك تسليما وعشقا صادقا
رغما عن استكبار أنظمة الشقاء متمسكين بما أمرت، وإن يكن شرط التمسك أن نباد ونسحق. فالله هيأ للرسالة أمة يمنية وأعدها لك مرفقا، أزكى صلاة الله نحن، فكلما صلى عليك نزيد فيك تعلقا، وبقدر إكثار الصلاة تضاعفت أعدادنا والفرد أصبح فيلقا. صلى عليك الله يا من نوره عم الوجود مغربا ومشرقا، صلى عليك الله يا من سره لو حل في الطود العظيم تشققا، صلى عليك الله يا من ذكره عشق تعمقنا به وتعمقا، صلى عليك الله يا من قدره حق النفوس لأجله أن تعشقا، صلى عليك الله يا من حبه تاب القلوب بغيره أن تخفقا، صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم، صلى الله يا شرط البقاء، صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم، صلى الله يا علم التقى، صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم، صلى الله يا أمل اللقاء، صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم، صلى الله صلى مغدقا، صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم، صلى الله صلى مشفقا، صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم، وإبراهيم فيك استغرقا، صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم، وإبراهيم من يدك استقى، صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم، وإبراهيم باسمك صدقا، صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم، وإبراهيم أعطى الموثقا، صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم، هذا الطهر من ذاك النقى، صلى عليك وأهل بيتك سرمدا، ما جاهد اليمن الحكيم وأنفقا، ما جاهد اليمن الحكيم وأنفقا.

قالوا الساكت عن الحق شيطان أخرس. وأسأل من الله أن يعينني كي لا أكون شيطانا أخرس. طبعا وصلتني الكثير من الرسائل أنه بث إذاعة صنعاء منقطع، وكانت توصلني الرسائل وأوصلها إلى رئيس قطاع الإذاعة مدير عام حقنا في إذاعة صنعاء الأستاذ عبد الرحمن الحمران. ما وصلني من رسائل من عمران، من حجة، من صعدة، حتى من تعز بعض المناطق ربما، وأوصلتها إلى رئيس قطاع الإذاعة إذاعة صنعاء الأستاذ عبد الرحمن الحمران. يعني بين أقوم بمسؤوليتي أمام الله، الباقي عليهم المسؤولين في الإعلام الرسمي. بس لما يعني مما يوجع القلب توصل الرسائل، يعني بيقول في رسالة الأخ محمد عبد الله محمد المحطوري، رسالة بوجع، رسالة بألم، وهذا هو حالنا في الإعلام الرسمي للأسف. إعلام الدولة، إعلام المجلس السياسي ومجلس النواب ومجلس الشورى وحكومة البناء والتغيير، وهي ذات المشكلة. إذاعة صنعاء الإذاعة الأم على مدى 12 عاما كل شيء تغير، حتى على مستوى معادلات الردع للعدو، إلا الإعلام الرسمي من سيء إلى أسوأ للأسف. يقول في رسالته موقعة باسمه الرباعي محمد عبد الله محمد المحطوري، يقول الأذايع الخاصة اللي ولدتهن أمهن إذا عطصنها البرنامج العام بثهن مستمر. ما ولدناش احنا هذه الإذاعات الخاصة، أنا إيش أقول لك بصريحة العبارة بأمانة. وذكر اسم إذاعة لن أذكرها، قال نحن في ظل هذه القيادة لابد من تصحيح أوضاع وحالة إذاعة صنعاء التي يتابعها أكثر من 95% من سكان اليمن. رسالة من مستمع والله العظيم معرفة، بس من الألم اللي فيها. قال وحالة إذاعة صنعاء التي يتابعها أكثر من 95% من سكان اليمن من غير الذي منهم في الخارج، وبيسمعوها في الخارج أيضا، وبيناشد مهندسي الإذاعة ممن هم على أبراجها أن يبذلوا أقصى جهد لإعادة بثها بطريقة مستمرة، يعني دون تقطع. يوم ساعة المشروع حق الماء، إذاعة صنعاء أصبحت ساعة مشروع الماء، تجي يومين في الشهر ربما، أحيانا تنقضى مثل الماء، أحيانا ما بنصرف في الشهر الماء بطريقة مستمرة. وحفظ الله قائد المسيرة في رسالته يقول والقوات المسلحة وقوات الأمن العام وكل مخلص وضاجم الإذاعة، والعفو منكم مع خالص تحياتي لكم والسلام ختام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم المحب لكم والمتابع لبرامجكم من بعد ظهر كل يوم إلى فجر كل يوم.
أبو تاج الدين محمد عبد الله محمد المحطوري. نسأل من الله المعونة والهداية والسداد. فحالنا في الإعلام الرسمي لا يسر، لا الصديق ولا العدو، وما عبش معانا أصدقاء سابر. نسأل من الله الهداية والسداد والثبات.

طبعا من الرسائل التي وصلتنا العديد من الرسائل. انقطع صوت إذا عطسن عافي مديرية شهارة عمران. يحيى قاسم راجح: لا توجد إذاعة غشاش بالمرة في محافظة حجة مديرية الشرفين. لا زال منقطع البث. خمر محافظة عمران: مشوشين على الإذاعة في جهة مقبنة وجبل حبشي. البث منقطع في عمران القفلة. معك موسى الورقي متابع من أول العدوان. الإذاعة انقطع بثها. برط الجوف صالح محسن بحجوج. البث مقطوع في حجها المفتاح. الصدق يا أخ عبد الله تعبنا من ملاحقة بث إذاعة صنعاء. انقطع البث عندنا قبل قليل والآن عاود البث. الساعة الرسالة الساعة 2:02. أبو علي العمشية، أبو علي من العمشية عمران. البث مقطوع في شهارة عمران. ما بش عندنا بث يا أبو سهيل. وصل الشكوى إبراهيم حيدر حوث عمران. المحابشة المتابع كيان المحطوري منقطع في حجة مديرية المحابشة. لا زال البث مقطوع في عتمة محمد محمود علي المدري.

والله أن البث الإذاعي لإذاعة صنعاء ينقطع أحيانا في الأمانة. الرسالة من مديرية الثورة حي صوفان. حسين حجر. بيقول الله يحفظكم بعلاج قوي للإذاعة يذرعوا لها ويقروا ما تيسر ويخرجوا الجن منها وما

قال السلام عليكم، أنا من تعز وأحب إذاعة صنعاء، مدمن عليها، بس للأسف والله تعبنا ونحن نتكلم، ليش هذا الإهمال بالذات في هذه المرحلة؟ معاكم وليد الباقري. ولا نسمع الإذاعة إلا عبر إذاعة تعز بعد ما يكمل بثهم. التحية لإذاعة تعز الذي بيرتبطوا بيمن الصمود. إذاعة صنعاء لهم التحية والسلام.

نسأل من الله السلامة والهداية والسداد. كانت بعضا من الرسائل وبعضهم بينفقوا معانا ونشتيهم يسمعوا الإنفاق، لكن سنقرأ أسماء المنفقين ما باليد حيلة، مواكبة مع ذكر المولد النبوي الشريف. ونسأل من الله أن يغرس في قلوب القائمين على الإعلام الرسمي الرحمة في ذكرى مولد الرحمة، لأنه بنحس إن قد نزع الله من قلوبهم الرحمة عليهم اللحمة. أي قلوب قال الحيفي عليهم اللعنة؟ لا، ما قلتش عليهم اللعنة، قلت عليهم اللحمة.

0: أيقونة شعب الأنصار.
1: نحن كل أربعاء مع المستمعين الأكارم في عهد الأحرار باقي البرنامج الإذاعي الأول في إذاعة صنعاء للتكاتف للتكافل للتراحم وللإنفاق والدعم والإسناد استشعارا للمسؤولية مع المستمعين الأكارم. ولنا مساران، المسار الأول للجهات الخمس. من هي الجهات الخمس؟ للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوة الصاروخية، وللطيران المسير اليمني. هذا هو مسارنا الأول للجهات الخمس.

ولنا في المسار الثاني مسار التكاتف والتكافل والترحم والإحسان، والله يحب المحسنين. أول المسارين معا أضعكم فيما وصلنا، الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله، ما بنعلن إلا بالإنفاق الذي وصلنا من الأربعاء الفائت وحتى هذا الأربعاء. طبعا البعض بيتحمس بيسمع على البرنامج ويتحمس، بعدها ترجع تذكره تقول له كذا، توصل له طريقة إيصال الإنفاق تذكره كذا، يقول لك يا أخي قرح علي القات، أنا كنت مخدر. والله لا حول ولا قوة إلا بالله. فما بنعلن إلا بما يصلنا، فالذي بيتحمس ويرسل وبعدها في ديت الوجه الذي قفى، هذا ما هي من شيء من المؤمنين. أنت بتعاهد الله، ما بتعاهد لا المذيع ولا الحيفي ولا البرنامج ولا من أجل الناس يسمعوا ولا كذا، هذا عهد بينك وبين الله. بس البعض يلا قالوا يرحم كلهم في طبعه، بينه وبين الله احنا بنذكر، والذكرى تنفع المؤمنين، بنقول بمسؤوليتنا أمام الله فقط لا غير. البعض طبعا بيعتبرها أنه أخي ما تجيش أنت تلزمني، خلاص من تقدها لا ترسل ولا تتكلم ولا شيء. وهناك طرق كثيرة للإنفاق عبر حسابات البريد للتصنيع للطيران، لكن إحنا مع المستمعين الأكارم، مستمعي إذاعة صنعاء، خلاص أنت قد هذا الشيء حيابك، من تقدها ارتزح، جايزك من جايز الناس الثاني. المستمع لبيب للتذكير لا غير.

القرآن الكريم، القرآن الكريم في آيات كثيرة تدعونا للإنفاق، آيات كثيرة في القرآن الكريم، وما بنذكر الناس ولا شيء، قصي ما بندعوهمش للإنفاق، وإنما من باب التذكير، فالذكرى تنفع المؤمنين فقط لا غير. يقول تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، آيات كثيرة كثيرة تدعونا للإنفاق، وثمرة هذا الإنفاق ما تنفقونه أيها الصادقون مع الله من المستمعين الأكارم بتلمسوه في عمليات نوعية في هذا التطور لقواتنا المسلحة بفضل من الله. وكل مستشعر المسؤولية أين ما كان، مستمع، كبير، صغير، رجل، امرأة، ونحن هنا من باب وحرض المؤمنين على القتال، والإنفاق جزء من المعركة إذا ما وقفناش مع قواتنا المسلحة. اليوم متى سنقف في هذا الظرف؟ متى سنقف؟ الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله، ما بنعلن بالإنفاق إلا الذي وصلنا من الأربعاء الفائت وحتى هذا الأربعاء. مواكبة مع ذكرى الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، أغلب المنفقين، كل المنفقين إذا لم يكونوا كل المنفقين قالوا ببركة ذكرى مولد النور محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبنياتهم أبو دايل من صعدة، عمر حسن علي دايل، 4750 ريال للمسارين. أبو معاذ منصر، أحمد علي صالح منصر، في سبيل الله بنية الشفاء للجهات الخمس في المسار الأول 2000 ريال. أبو يعقوب يحيى يحيى محمد عشيش للمسارين 6700 ريال، من مجاهد مع الله للجهات الخمس في المسار الأول 3000 ريال. جهادا في سبيل الله من طالب رضا الله الدنيا وآخرة للطيران المسير والقوى الصاروخية 20000 ريال. من بيت الجالد مديرية أرحب محافظة صنعاء أيمن سعد هادي أبو هادي 4750 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. من عمة المجاهد، من عمة المجاهد محمد محمود الجرب أبو حرب 2000 ريال للقوة الصاروخية. من زبيد محمد سالم حمود عاطف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وأن يعجل الله بالنصر يا الله، 2000 ريال للجهات الخمس في المسار الأول. أبو أحمد المربوع للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوات البحرية 3000 ريال. من أبو عبيدة بنية الشفاء لوالد وزوجته عبر فرج يحيى محمد اليعمري في المسار الأول للجهات الخمس 3000 ريال. من مجاهدين مع الله 7700 ريال للجهات الخمس في المسار الأول للقوات البحرية، الجهات الخمس للقوات البحرية للتصنيع العسكري للدفاعات الجوية للقوة الصاروخية وللطيران المسير اليمني. المتوكل على الله، من المتوكل على الله عبر يوسف عبد الله المطري
للصاروخية وللطيران المسير 7700 ريال. أبو سيف الله الظفيري عبر عادل ناصر عبد الله سعد الظفيري بنية الشفاء والثبات والنصر 2700 ريال في المساد الأول للجهات الخمس من السجن المركزي. الله يفرج كربته وكل مكروب. علي أحمد عباد الزعبلي أو الزعبلي للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية عبر محمد أحمد عباس الحوري 5000 ريال للطيران المسير والصاروخية والقوات البحرية عبر أبو عبد الحي إبراهيم مطهر العزي أبو طالب من أم طه عبد الله أبو طالب 5000 ريال للجهات الخمس عبر أبو عبد الحي إبراهيم أبو طالب و500 ريال من أم غفران محمد الثعلي 500 ريال للقوة الصاروخية. يا الله تقبل. من صعدة أخت الشهيد مجد الدين خاطر 3500 ريال للقوة الصاروخية. سلموها لحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام اف ام تم تسليمها. أبو ربيع شافعة من محافظة صعدة أبو الشهيدين من محافظة صعدة عبر مانع هادي هادي شافعة 5000 ريال للجهات الخمس. أبو سهيل المتوكل 5000 ريال في المساد الأول للجهات الخمس. أم أحمد صلاح الدين 10000 ريال للقوة الصاروخية. الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من مستمعي إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. بنستقبل الإنفاق طوال أيام الأسبوع لكن كل أربعة في عهد الأحرار باقي في فقرة الصادقون مع الله بنعلن بما وصلنا من إنفاق مستمعي إذاعة صنعاء. مجاهد من مجاهد مع الله للقوة الصاروخية 3000 ريال. أيضا من مجاهد مع الله 5000 ريال للجهات الخمس في المساد الأول. من الأخ منير عصيم أبو معصم من عمران عبر طه علي أحمد ناجي للجهات الخمس 19700 ريال. أم أسامة محمد أحمد المتوكل للقوة الصاروخية 5000 ريال عبر أم رهف الحملي من زوجة الشهيد أبو أحمد عسكر للقوات البحرية 4000 ريال من والد الشهيد وبنية الشهيد يحيى محمد عبد الوهاب محمد الشامي 5000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس

0: الصادقون مع الله بدعم الإسناد والإنفاق في سبيل الله من المستمعين الأكارم. في رسالة إنفاقه جاء فيها اقتداء برسول الله في جهاده وإنفاقه وإعداده وإحسانه: أنفق 15,000 ريال للمسارين، نصف المبلغ للجهات الخمس في المسار الأول، والنصف الثاني في مسار الإحسان في المسار الثاني، وذلك في إطار الاستعداد والفرح بمولد رسول الرحمة والنور الذي يطل علينا. وها نحن نتأمل في عظمته وحاجتنا إليه. اللهم صلي وبارك وسلم وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله. يا من أعطاك الله نافلة القرآن فيها موعظة وتفصيل، إن الرسول لنور يصطباء به مهند من سيوف الله مسلول. وكما هو معروف تبادل الهدايا في الأفراح، نهدي أجر هذا الإنفاق. في رسالة إنفاقه يقول: لوالده ووالدته وإخوانه وأخواته: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبنية الحفظ لعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، 15,000 ريال للمسارين من محمد عبد الله محمد أحمد العبالي. يا الله تقبل بجاه محمد وآل محمد.
1: ووجه الزمان زهى وازدهر.
0: من الحدى بني جميل دمار، الحدى بني جميل أبو بشير الجميلي عبر هاي السنان قاعد عنسان.

79,800 ريال في المسار الأول للجهات الخمس، 25,000 ريال في المسار الثاني مسار الإحسان، 79,800 ريال في المسار الأول للجهات الخمس، و 25,000 ريال في مسار الإحسان. عبركم يا عهد الأحرار باقي، و 70,000 ريال أوصلها إلى إذاعة سام FM تم تسليمها للأستاذ حمود محمد شرف.

الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله. علي محمد جميل الأشموري أبو مجاهد الأشموري 3000 ريال للقوة الصاروخية. أم المجاهدين من دمار من آل الضرافي جدة سليمان أم المجاهدين 15000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس، وبتقول كل عام وأنتم بألف خير يا إذا عطس معايا عهد الأحرار باقي وكل المؤمنين وسيدي عبد الملك يحفظه الله. راجي عفو الله ومغفرته وعلانية أو لروح الشهيدين أحمد ومحمد، بنية لروح الشهيدين أحمد ومحمد من راجي عفو الله ومغفرته للطيران المسير والقوة الصاروخية 5000 ريال بدون ذكر الاسم، 10000 ريال للمسارين. أبو سالم النهمي أبو سالم النهمي عبر حميد علي محمد الفرجي 2000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. عبد الملك زيد السدمي بمناسبة المولد النبوي الشريف بروحية نبي الرحمة والنور. اللهم صل على محمد وآل محمد. 2000 ريال 1000 ريال للجهات الخمس عبركم يا عهد الأحرار باقي عبد الملك السدمي، وألف ريال أوصلها لحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام FM تم إيصالها. من قحطان وكهلان وإخوانهم عبر بكيل دحان علي سريح، من قحطان وكهلان وإخوانهم وأخوتهم 2000 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية. أبو بشير عبد الرزاق عزيز محن عبر أيمن صالح سعد أحمد محن للجهات الخمس 2000 ريال في المسار الأول وألف ريال في مسار الإحسان. أم عبد الله مطرز عبر عبد الرحمن محمد عايد مطرز، أم عبد الله مطرز بنية الشفاء وبنية أن الله يوفق ابنها 1900 ريال في المسار الأول للجهات الخمس عبر وليد محمد علي عطيفة ندى علي من خولان الطيال بنية الشفاء وبنية أن الله يحفظ السيد القائد والمجاهدين يا الله. 2000 ريال للمسارين. من خولان الطيال أيضا جابر محمد ناصر الرجالي 2000 ريال للقوة الصاروخية. من أخو الشهيد عبد الله يحيى صالح الضرافي أخو الشهيد عبد الله يحيى صالح الضرافي 30000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. من الزهراء فقط هدية حبيبنا وسيدنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الرحمة المهداة رحمة للعالمين، وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد، وبنية إن الله يحفظ الجهات الخمس لنا للقوات البحرية، بنية إن الله يحفظهم في القوات البحرية في التصنيع العسكري في الدفاعات الجوية والقوات الجوية في الطيران المسير اليمني وفي القوة الصاروخية الزهراء. 10000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. أبو محمد جعفر فقط من سامه العليا أبو محمد جعفر 25000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس مع احتفائنا بذكرى المولد النبوي الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد.

صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد المجيد يا الله. أبو متعب الحضاري، عبد علي سعيد الحضاري، 10,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. أبو سند الأقرعي، أبو سند الأقرعي عبر هلال محمد محسن، 4,700 ريال للقوة الصاروخية، كما وصلنا من والد الشهيد محمد أحمد صالح جمجم، والد الشهيد محمد أحمد صالح جمجم عبر علي لطف ناجي جمجم، للطيران المسير وللقوة الصاروخية 99,500 ريال، للطيران المسير والقوة الصاروخية 99,500 ريال. يا الله تقبل. أبو صرخاء الهزمي، أبو صرخاء الهزمي، 5,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. محمد حسين محمد الأشول، للطيران المسير وللقوة الصاروخية 10,000 ريال. الصادقون مع الله.

الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله، كل أسبوع مستمرين سلام الله عليهم أجمعين، وكل من بيشارك من جبهة البيت الحيفي في المسار الأول للجهات الخمس، للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوات الصاروخية، وللطيران المسير اليمني. وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد، ومع احتفالنا بذكرى المولد النبوي الشريف من جبهة البيت الحيفي، ما وصلنا لهذا الأسبوع. أبو يونس الحيفي شفاه الله وعافاه وحفظه أينما كان، ومن معه 1000 ريال لروح الوالد المرحوم أحمد علي الحيفي، 2000 ريال الوالد المرحوم عبد الله أحمد الحيفي، 2000 ريال أم أحمد أحمد الحيفي أمي مريم، 1000 ريال أم هاشم وأم خديجة وأم علي أحمد الحيفي، 1500 ريال لروح المرحومة وفاء يحيى هجوان الشرفي، 500 ريال أم رحيل طهر الفرح، 500 ريال هاشم أحمد الحيفي، 2000 ريال يونس أحمد الحيفي، 1000 ريال أم مصطفى، 500 ريال أم علي الشامي، 500 ريال زهراء أحمد الحيفي، 500 ريال ومن جبهة الحصالة من حقنا حق الجعالية عمو عبد الله، من خديجة وزينب وعلي وعبد الملك أحمد الحيفي، 1000 ريال من حقنا حق الجعالية عمو عبد الله. أنا ابنة الشهيد فؤاد حسين المعمري رضوان الله عليه، من حقي حق الجعالي عم عبد الله 250 ريال، من بنات الشهيد الشاعر طاهر علي عبد الله الفرح رضوان الله عليه، بنات الشهيد رحيل ونصرة وثبات، من حقنا حق الجعالي عم عبد الله من جبهة الحصالة 750 ريال، أيضا من جبهة الحصالة من حقنا حق الجعالي عم عبد الله الحسن بن أحمد الحيفي 250 ريال، ومحمد أحمد الحيفي 250 ريال. من جبهة البيت الحيفي أيضا مما وصلنا أبو نور الحيفي 3000 ريال، أم نور الحيفي 2000 ريال، منفقة في سبيل الله 2000 ريال، نور الحيفي 1000 ريال، منفق في سبيل الله 1000 ريال، دعاء الحيفي 1000 ريال، ومن حقي وحق أخي رضوان الله عليه جعله الله شافعا مشفعا لوالديه يا الله أخي العباس معاكم مريم، 2000 ريال، أم مودة هاشم الحيفي 1000 ريال، ومن حقهم حق الجعالي عمو عبد الله من مودة هاشم الحيفي وأمير هاشم الحيفي 500 ريال، أم زيد المنصور 3000 ريال، أم يحيى أبو طالب 1000 ريال، أم الحوراء الناشري وابنتيها الحوراء والبتول 2000 ريال، أم الحوراء الناشري وابنتيها الحوراء والبتول الناشري 2000 ريال، منفق في سبيل الله من جبهة البيت الحيفي 3500 ريال، أم التوأم مطهر ومحمد الشامي 1000 ريال، رغد المنصور 2000 ريال، أم هاشم الحيفي 1000 ريال، أبو عماد الحيفي 3000 ريال، أم عماد الحيفي 2000 ريال، الدكتورة لمياء الحيفي 1000 ريال، الكرار الحيفي 1000 ريال، عماد الحيفي 1000 ريال، رويدا أبو طالب 1000 ريال، ومن مولودتنا الجديدة جعلها الله قرة عين لوالديها يا الله جدها وجدتها إن شاء الله، والحمد لله على سلامة والدتها بنت عماد 1000 ريال تربى في عزكم ينبتها الله نباتا حسنا يا الله، ويخرج منها الذرية الصالحة المجاهدة بإذن الله. ومن منفقة في سبيل الله بنية الشفاء 3000 ريال، وبنية أن الله يحلل عقدة من لسانها يا الله، من محمد سهيل 1000 ريال. إجمالي ما وصلنا من جبهة البيت الحيفي لهذا الأسبوع 55300 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. يا الله.

إجمالي ما وصلنا في مسار الإحسان، في مسار التكاتف والتكافل والتراحم والإحسان، والله يحب المحسنين. إجمالي ما وصلنا في مسار الإحسان للمتعففين الذين لا يسألون الناس رغم احتياجهم 45,225 ريال تم توزيعها لأسرتين من أسر الشهداء. لمن يريد أن يساهم معنا من المستمعين الأكارم، ما عليه سوى إلا أن يرسل رسالة قصيرة SMS إلى رقم البرنامج بين استقبلها أنا شخصيا، وأنا الذي بين رد عليك، وأنا الذي بين أعلم بالإنفاق كل أربعاء في فقرة الصادقون مع الله، بين أرسل لك رسالتين فيها طريقة إيصال الإنفاق، في نهاية الرسالة الثانية بين أقول لك واضح استقبال رسائل مش اتصالات، لأنه صعب استقبل مكالمات وارد على الناس جمعة وكذا، فبين رد على الرسائل بفضل من الله بين استقبل الرسالة حقك أنا لو ما ترسلها عبد الله أحمد الحيفي، وأنا الذي بين بلغك بوصول إنفاقك، وأنا الذي بين أعلم به يوم الأربعاء. سابر ترسل رسالة قصيرة SMS، ترسلها إلى رقم البرنامج 379-54-54-7، تكتب فيها اسمك أنا فلان الفلاني أريد أن أساهم، ما تشي تذكر اسمك أبو فلان أم فلان، لا تذكر الاسم أخي عبد الله طبيعي، توجهني وأنا أنفذ. استقبال رسائل قصيرة SMS إلى الرقم 379-54-54-7. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك وترحم وتحنن وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

طبعا البعض بيتصل بالآن بتصل على رقم البرنامج وقلنا يعني تكلمنا عربي قلنا بنستقبل رسائل قصيرة. بنستقبل رسالتك أنا شخصيا عبد الله أحمد الحيفي وأنا الذي بنرد عليك برسالتين فيها طريقة إيصال الإنفاق. لما توصلك ترد علي وتقول لي بنقول لك في نهاية الرسالة. أيوة في نهاية الرسالة بنقول لك واضح وعلى متى استفهام. رد علي وقول لي واضح من أجل أعرف أنه طريقة إيصال الإنفاق وصلتك وأنت استوعبتها. وكل أربعة في فقرة الصادقون مع الله بنعلن بما وصلنا وبحسب اشتراطات المنفق نفسه. البعض بيقول لا تذكر الاسم كذا أبو كذا الذي بيكتفي بل هذا بين استقبل الرسائل على هذا الذي رقمها الأخير 797 بداية 714 بنقول بنستقبل رسائل قصيرة. وجالس مصمم بيتصل على الرقم رسائل قصيرة SMS 379-54-54-7. احنا في الأول والأخير بنذكر الناس بنلفت انتباه الناس لاستشعار المسؤولية. ذي الذي رقمها الأخير 281 بنستقبل رسائل مش اتصالات يا خبير.

في الرسائل مما وصلنا من الرسائل قال صبحك بالخير والعافية يا إذاعة صنعاء نور الله قلبك سيد الكريم. قال صبحك بالخير أبو سهيل الغالي وعانك الله على هذا الحال، نسأل من الله أن يتقبل أن يقيل عثرتها ويمن عليها بالشفاء. إذاعة كل اليمن وكل الصامدين. قال والصامدين يتوسلوا بقراءة الفاتحة وسورة الإخلاص شفاء لإذاعة صنعاء، ونتوسل بمحبتنا وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أخوك أبو شهاب الحيمي، سلام الله عليك يا أبو شهاب. قال صدق بالله يا فخري إني قد كسرت 3 روادي من تحت راس بث إذاعة صنعاء، يصير ويجي لو ما ضبح ورجم الراديو عرض الجدر وارقد وأنا مضلن ما أوقع. الله يشفي إذاعة صنعاء ويبارك في أمرك يا أبو شهاب.

طبعا من الرسائل التي وصلتني قال كيف أرسل. طبعا أنا من الصعوبة بمكان أنه أواكب الحلقة وارد على الرسائل اللي بتوصلني الآن مباشرة. أحيانا بتجيلي فرصة وارد، وأحيانا ما بين أقدر إلا بعد ما أكمل الحلقة وبين عمل جهدي. بس كل من بيقول أنه باينفق بتوصل طريقة إيصال الإنفاق بإذن الله. وراعوا أننا على الهواء، وبتجي لي فرصة أحيانا وأحيانا ما بتجي لي فرصة إلا بعد ما أكمل الحلقة بتوصلك طريقة إيصال الإنفاق بإذن الله. الذي قال كيف أرسل، أتوصلك طريقة إيصال الإنفاق.

أيضا هذه الرسالة بيقول: أعانك الله يا أخ عبد الله، 12 سنة وإحنا بنواجه هذا العدوان وما زلنا مرتبطين بإذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. كتب الله أجوركم وأعانكم الله، والفرج بإذن الله قريب على العباد والبلاد بإذن الله، وهذا ما ندعوه ونرجو الله دائما يا الله. الرسالة بدون اسم: لك التحية، شكرا لمشاعرك الطيبة أخي الكريم. بنفصل الأخبار، نواكب كل جديد ونضعكم في كل جديد في كل الأخبار. أيضا من الرسائل التي وصلتنا:

إذاعة صنعاء هي مصدرنا الوحيد. أصبحنا نستغني عن الشاشة ونتحول إلى الراديو. أعانكم الله، استمروا، فالله معنا ومعكم أيها العاملون في إذاعة صنعاء.

قال صباح الخير يا أخ عبد الله، الله يكتب أجوركم. سلام عليك، سلام الله عليك مني، أنا ناصر عبد الله الهجرة مسور عمران، عليك من الله السلام وكل السامعين. أم الشهيد سياف الحاكم، كتب الله أجرك وأوصلوا لنا طريقة إيصال الإنفاق، بتوصلكم يا أم الشهيد سياف الحاكم بإذن الله.

محتفلون. يقول في رسالته: الركن اليماني يسمعكم دائما وهو معكم قلبا وقالبا، وفقكم الله وسدد خطاكم، اللهم انصر أمنا وأم الجميع إذا عاد صنعاء الشامخة. الركن اليماني، سلام الله عليك يا دكتور، لك التحية والسلام وكل المستمعين. قال: لو سمحت اقرأ رسالتي السابقة أحسن من أن نقاطع الإذاعة، بيهددني. حاضر. قال: يا مسؤولية الإذاعة، صلحوا الإذاعة أو استقيلوا أشرف لكم وعز. أبو جهاد العابد من الأمانة، وأنا من النوع الذي ما يتهددش على فكرة، لك التحية أبو جهاد العابد. أبو محمد الهادي، صبحك الله بالخير وطول الله بالكم.

جان رسائلي يا أخ عبد الله أرسلهم للقمام. الله المستعان الله المستعان يا أبو يوسف رقبان من دمار لك التحية والسلام. وإنما يعني لما توصلك 100 رسالة في لحظة واحدة هل باستطاعتك أن ترد على كل 100 وتقرأ كل 100؟ الذي بينك در أسوي بين عمله وأنا مغمض.